0: الساعه نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في صبحيه اليوم، صبحيه جديده نبداوها معانا في مبعثنا في اول ساعه من توا حتى للسته متاع الصباح. ان شاء الله نهاركم زين يا ربي، ان شاء الله نهاركم مبروك، وان شاء الله صباحكم في كل الاخبار الباهيه وفي كل الاحداث الباهيه وفي كل الانجازات وفي كل الاهداف اللي تتحقق. ان شاء الله صبحيه اليوم الخميس 17 سبتمبر معنا مزيد زاده، حتى شهر سبتمبر حسيتو سريع شويه خاصه مع العوده المدرسيه. ان شاء الله يا ربي الجمعه تعدت لكم بي، ان شاء الله جمعة ما فيها كان الاكتشافات وما فيها كان اللقاءات الباهية وما فيها كان البناء وما فيها كان هكا الأفكار الجديدة، برشا نشاط إن شاء الله تبدأوا به صبحيتكم، وإن شاء الله تكملوا الأسبوع هذايا وما تبقى من الأسبوع هذايا كان بخير وصحة جيدة. خاصة إن شاء الله قمتوا مليح، إن شاء الله قمتوا مليح. تبعت شوية ناخذوا فكرة على توقعات الجوية، عنا موعد مع الأخبار شوية خير، عنا فاطمة في زابينغ صباح عليها برشا، صباح على عدنان اللي رافقنا في الإخراج. بعد شوية عنا موعد لكتواليتي والأخبار كل ما يهمكم زيادة باش تبدأوا صبحيتكم معنا وانتم على علم بأدق التفاصيل أهم الأخبار وخاصة آخر الأخبار وكل جديد عندكم ديما على موزايكا فام الأولى في تونس. تحية لكم كنت تابعوا فينا على www.mosaikafam.net. مرحبا ديما مساجاتكم على 29513000 واتساب موزايكا فام. مرحبا زيادة بأي حاجة تحبوا تبرتجيوها معنا نفرحوا بها برشا. نقترح عليكم نور عرجون في واحدة من الغنيات الحقيقة التوينسة اللي مسوا برشا، اللي هي للفنانة راحلي سجرادي، اسمها بصوت نور عرجون. ديما ديما توتسيت في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: أول ساعة
1: سان فلاور هذا تمينو نهاركم مبروك ونهاركم زين صبحكم فل إن شاء الله ناس الكل تحية ليكم طريقة سلمة ليكم من ما تسمعوا في موزايكا فام كي مفلتوا أي خبر أي تصريح تعدى في برامج موزايكا فام الموعد تلقاوه يوميا مع فاطمة في الزابينج اللي خليكم على علم كل شيء.
2: زابينج بتونس لدينا حقيقة نتائج ملموسة ومشجعة فقد تم التمكن من التخلص من مركبات كلورو كربون من تجنب انبعاثات ما يقارب 5 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
3: أثناء في الصيف أزمة ولا يشعر بها الناس الكل وما هي السيناريوهات أكاديمية وسيناريوهات سيونتيفيك الناس كل ولا تحس بسخانة الغير عادية. البرامج هذا يطرح حلول على مستوى نجاعة الطاقة فما كلمة تزارت فك السخانة ذيك راي تنفخ وما تبردش. إذا تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد. إذا كان فارياسيون تاع ستيك مثلا ونتاع الفولتاج فما كلمة تزارت معناها تنجم تتضرر. بالتكنولوجيا الجديدة هذه يلزمنا معناها ننخرط والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه تقول له اير 32 غازا ايفيت سير وبدل الانفرتر وبدل كذا تويكايا ان شاء الله بالتعاون بين وزارة البيئة الوكالة الوطنية لحماية المحيط برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الاخر وشنو خير له. لان من هنا المدة هيش بعيدة برشا صحيح تفرح أنت أقل 100 دينار لكن بعد باش تلقى صعوبة كبيرة باش إيجاد هالغازات اللي باش تعمل بها عملية شحن.
4: حاولنا نعرفه بالبرنامج متاعنا عملية التسجيل خطر احنا التسجيل تصير في المنصة الرقمية وجوبا www.raidate.in. هذاك علاش في الفترة هذه حاولنا نكثفوا الأيام التحسيسية للتعريف بالبرنامج. نظمنا أيام جهوية اسمها أيام جهوية رائدات يومي 16 و 30 سبتمبر بشكل موازي بالمراكز الجهوية الإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 5 ولايات. عنا ولاية أريانا باش تنظم بمركز الطفولة حي التضامن، ولاية كيف بمركب الطفولة الكيف الغربية، ولاية زغوان باش تنظم بدار ثقافة زغوان، ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب عزيزي بالقصرين، وولاية سيدي بوزيد اللي باش تنظم بمركب الطفولة حي أولاد بلادي. البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية رائدات هو برنامج وطني منذ أحداثه تم تمويل أكثر من 6000 مشروع هو لبعث المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18 و 59 سنة. وعملنا خط تمويل جديد اللي هو بين 18 و 25 سنة لفائدة خريجة التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لبعض المشاريع بامتيازات تصل إلى 300 ألف دينار.
5: شفتوا معناتها في التمثيلية اللي حاليا موجودين الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس عندنا قرابة 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقة الأوزون أولا، وثانيا هذه معناتها مقتصد في الطاقة. وكي يقولوا مقتصد في الطاقة 15% مع 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600 ألف كليماتيزور في بلادنا. شوف هذا التأثير بتاع 600 ألف كليماتيزور غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف متاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف متاعنا ان على الاقل 15% معناتها 600 ألف كليماتيزور هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة.
6: الهدف متاعنا على المستوى الحالي اكثر من 40% معناتها باش نحيو الغازات هذه اللي قاعدين نوردوا فيها. بدينا من 2024 نقصوا في توريد متاع الغازات هذه اللي تتسبب في تلوث وانحباس الحراري، وقاعدين الهدف نتاعنا باش نوصلوا معناتها سنه 45 نجم نقولوا معناتها نقضيوا عليها جمليا.
1: ميرسي بوكو فاطمه، كان هذا زابينغنا بالنسبه اليوم. شكرا ليك. العاده تلقاو بعد شويه الموعد مع الميتي وناخذ فكره على التوقعات الجويه. هذه فيروز اي في امل، مرحبا بيكم.
0: اول ساعه

0: أرنيلا فانوني سافرت بينا اليوم الصباح حزتنا لإيطاليا لابونتامينتو. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين طريق السلامة. وإن شاء الله كل شخص زيدا يسمع فينا مسافرته ولا يخدم في المطار وإلا يومين يتنقل وإلا لقيت هذية شدد اثنين. إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تخلطوا كين سلامات. وبعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي متى، وخلينا ناخذ فكرة على طقس اليوم. التوقعات الجوية لليوم الخميس 17 سبتمبر، أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة ومحليا تكون بكميات هامة، وني نحكيو على المناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا حتى الجهات الشرقية، سحب أحيانا كثيفة ببقية الجهات، ريح من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب وين تتجه إلى القطاع الشرقي، بحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و36 درجة ببقية الجهات. غدوة الجمعة 18 سبتمبر الحرارة ترجع في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب، مازلنا معنيين بسحب أحيانا كثيفة بالشمال والوسط ومحليا الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة، ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب تكون معتدلة ببقية الجهات. مازال معاكم حتى لستة متاع الصباح، تحية لكم، مرحبا بكم، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، طريق سلامة لكم من ما تسمعوا فينا، ربي يعينكم. إن شاء الله موافقين كم جيتوا ديجا شديتوا بلايسكم، بديتوا في الخدمة متاعكم في مختلف المجالات اللي تخليكم تبدأوا الصباح على بكري، ربي يعين الناس الكل. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، الأخبار أهم وآخر الأخبار تلقاهم معنا جوست بعد جوليا بوترس. شو ساير بحالك توت سيتي أول ساعة.
1: Oh, yeah.

0: plan du jour.
1: خمسة وأربعين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم مرة أخرى في أول ساعة طريق سلمة لكم. الناس الكل مرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب مزيج فام على 23513000. الموعد ذي يوميا نحكي على أهم الأخبار. وخلي نبدأ بخبرهم. وزارة الصحة اللي البارح أعلنت عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين زيدا الجاهزية متاع المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين. وبطبيعة الحال مواجهة نقص الأدوية اللي عنا مدة قاعدين نشوفين من بينها زادة إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار إذا بش يكون لفائدة الجهات الصحية. وأكدت الوزارة على أنه ضمن استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها راهو يعتبر أولوية قصوى من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. بالنسبة للإجراءات العاجلة فإنها حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي كانت قدمت به النائب بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، تشمل التطوير متاع منظومات معلوماتية حديثة اللي تعطي الفرصة وتخلي القدرة على متابعة الحركة متاع الأدوية، تطور زادة مستويات الاستهلاك متاعها بصفة آلية من أجل العمل على مزيد أحكام التصرف في الأدوية هذية وترشيد الاستهلاك متاعها، فضلا زادة عن تعميم الاستعمال متاع منظومة إي فارماسي اللي باش توفر آليات دقيقة للمراقبة متاع المخزون وتوقع الحاجيات. وشملت زادة جملة من الإجراءات الظرفية كيف زادة لدعم كل ما عنده علاقة بالمالية بالنسبة للصيدلية المركزية التونسية. يعني هوني نحكي حتى على قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية على المدى الطويل. وكيف زادة الإجراءات زادة تعلقت بتعبئة موارد مالية إضافية من قبل وزارة المالية لتوفير الأدوية وضمان انتظام التحويلات المالية لتكون صادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على الملاذ. وهذه الهدف منه أنه يتحسن النسق متاع خلاص مستحقات المزودين من جهة، تعزيز زادة القدرة على توفير الأدوية في الأجل المطلوبة من جهة أخرى، وخدمة زادة الوزارة على إيجاد حلول هيكلية لتضمن التوازنات اليوم المالية للصيدلية المركزية ومواصلة اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين المواد لضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية بالتنسيق ذي كل يكون مع من جهة وزارة المالية ومن جهة أخرى زادة وزارة الشؤون الاجتماعية. ونذكر زادة أنه قانون المالية بالنسبة لعام 2026 تضمن حسب إجابة وزارة الصحة إجراءات هيكلية إضافية الهدف متاعها دعم تمويل منظومة التغطية الصحية وتعبئة موارد لفائدة حساب تنويع مصادر ضمان الاجتماعي لجانب زادة تخصيص الاعتمادات لتكون لاقتناء الأدوية الخصوصية ذات الكلفة المرتفعة وخاصة لتكون موجهة لعلاج بعض الأمراض اللي تكون اختيرة، وخاصة هون نحكي زادة على الأمراض المزمنة وعلى أمراض زادة اللي كما قاعدين نتابعوا اللي ماهيش قاعدة تلقى في الأدوية هذه، وخاصة هي تكون في حاجة ماسة للأدوية هذو. نحكي زادة على خبر ثاني في علاقة بأصحاب البطاقة الاجتماعية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل. فإنه جديد أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية اللي هي اسمها كارت سوسيال من المرتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل نجموا يقوموا بسحب المبالغ متاع الحوالات متاعهم من لدى بالموازعات الآلية للأوراق المالية بريدية كانت وإلا بنكية، وهذه بدأت من البارح الأربعاء 16 سبتمبر أبغتيغ من 5 متاع العشية حسب البلاغ الصادر عن البريد التونسي. دونك حتى اللي ما مشيش البارح نجم عندكم الفرصة إنكم تلتحقوا اليوم. نذكر بأنه نحكيو على أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال واللي ينتفعوا بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات محدودة الدخل.
0: Les événements du jour. أول ساعة.

0: مزيكا فم
1: الخمسة 45 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. بعد 12 دقيقة من توا الموعد يكون مع مين جارة وكيب أحلى صباح الكل تكون موجودة معكم على امتداد 3 ساعات من 6 حتى للتسعة. خلينا نذكركم بأهم لي رونديفو اللي تلقاهم أبغتيغ من 6 وأهم زادة الفقرات الموجودين كالعادة. فاطمة تلقاها في دقيقة حاضر مع 46 دقيقة. خربش تربح كل يوم عندك فرصة باش تربح معنا كارت دو غوشارج من إهداء موزيك فام. كل يوم زاد عنا أوبيراتور مختلف دونك عندك كل يوم فرصه باش تكون انت ان شاء الله ما بين الفايزين معنا. 17 دقائق كالعاده في عال خويا موعد الاكتواليتي، 27 دقيقه 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي، الموعد اللي يكون فيه نرجع على اهم الاخبار ونرجع زاده خاصه على الاخبار زاده اللي ما وراء الحدث والكوليس نتاع الحديث الرياضي الكل تلقاها موجوده معنا في 10 مينوت كرونو. عندكم زاده زوج مواعيد نتاع ربح في ساعتنا الثانيه، ساعه الموعد دوليني اللي يكون مع يوميا الو كوندكتور 200 دينار تنجم تربحهم معنا من اهداء توتال انرجي. وين ما تكونوا موجودين تشوفوا اي من المصري تنجم تكون عندكم انتم زاده الفرصه انكم تشاركوا تربحوا معنا، وعندكم زاده فرصه اخرى تنجموا تكلمونا على 71113000 هكا زوج طرق للربح وانتم شنو يساعدكم. مرحبا بتليفوناتكم تنجموا تشاركوا معنا وتربحوا وتكونوا انتم الرابحين في صباح تربح موعد الاسئله والثقافه العامه اللي ربحكم على لودو برودوي من اهداء جديده. ساعتنا الثالثة معدة مع إياد الدهماني في مع إياد الباغوميتر كيف كيف زاد موعد آخر مع الأكتواليتي وآخر الأخبار الوطنية والعالمية. ونختمو كالعادة بانتباه شقال هذه شوية سنة فيكم انتوكا على امتداد 3 ساعات ربح موجود، المعلومة الأخبار التحاليل كل ما يهمكم باش تبدأوا إن شاء الله صباحكم على علم بكل شيء. حنو نشكر برشا عدنان دي رفقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينك. أعطيكم موعد بعد لحظات مع كيف أحلى صباح الكل، وإن شاء الله موعدنا يجدد في أول ساعة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين.
0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتين.

صباح الفل، صباح الورد. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صبحنا نشاط والحيويه. صباح مبروك سعيد، صار لنهاركم دجله وحليب. ان شاء الله ربي يعطيكم اتمنى. وفي صبحيه اليوم الخميس الحاضر محمد والغايب ابليس، اليوم نهار 17 في شهر سبتمبر 2026. نتمنى لكم ان شاء الله السلامه، نتمنى الخير، نتمنى ان شاء الله كان الاخبار الطيبه للساده المستمعين الكل. وان شاء الله باذن الله طريق السلامه اللي خرج مشى للخدمه، ان شاء الله ربي يعينه وان شاء الله ربي يوفقه. نتمنى ان شاء الله من كل قلبي نتعدى نهار ممتاز لكم الكل. شنو تحبوا عاد؟ جوائز هاي موجوده. نبدأ بكاردو ريشارج بعد شويه ان شاء الله بقيمه 10 دنانير. بي واحد ياخذ ريشارج الصباح ان شاء الله باش ينجم يكون يبدا نهاره متفائل ويبدا نهاره بكل نشاط وحيويه. وان شاء الله باذن الله حتى مبلغ 200 دينار مع صديقنا ايمن في لو كوندكتور باي توتال انرجي موجود معنا، وموجود ان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده في صباح تربح مع 7.5 بقيمه 100 دينار. اش خير من هكا باش واحد يبدا نهار. نتمنى لكم فيه كل الاخبار الطيبه ان شاء الله وتعديوا معنا احلى صباح.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 17 سبتمبر أمطار مؤقتا رعدية، أحيانا باش تكون غزيرة محليا بكمية هامة بالمناطق الغربية للشمال الوسط، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، والسحب أحيانا باش تكون كثيفة ببقية الجهات، الريح من القطاع الجنوبي باش تكون ضعيفة فمعتدلة، من بعد تقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الجنوب وتتجه إلى القطاع الشرقي، البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب، حتى الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال الوسط وبين 33 و 36 درجة ببقية الجهات، حتى غدوة الجمعة 18 سبتمبر الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: 6 ل 9 تاع الصباح.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: نهاركم زين، صبحكم فل، ضحكة من القلب. اللي فات خليه درس، واللي جاي خليه أمل. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة نشاط وعندك رغبة باش تبدل حاجات في حياتك، ما تستعجلش، خذ وقتك وخلي كل خطوة في وقتها، الخير قدامك. الثور اليوم تنجم تسمع كلمة فرحك وإلا تلقى حل الحاجة كنت مقلقتك. الجوزاء فما فرصة باش تصلح سوء تفاهم وإلا زيدة تحل باب جديد. وإنت يا سرطان اليوم ركز على راحتك وعلى الناس اللي يعطيوكك الطاقة البهية. عاطفيا كلمة حلوة تنجم تبدلك الطاقة الحلوة وتقربك زيادة أكثر من شخص عزيز عليك. إلى أسد نهارك مناسب للترتيب والتنظيم، خاصة هوني نحكيو في الخدمة وإلا المشاريع. حاجة صغيرة كنت مأجلها تنجم اليوم تبدأ فيها وتلقى روحك اتقدمت برشا. الميزان التوازن هو سلاحك اليوم، ما تدخلش في نقاشات ما تستاهلش وخلي قلبك مرتاح حتى في الحب. الجو راهو يميل للتفاهم والكلام الزين. العقرب عندك حدس قوي اليوم وإحساسك ينجم يوجهك في الاتجاه الصحيح. والقوس نهارك فيه كان اتفاق ولا روح جديدة، فرصة ولا فكرة جديدة تنجم تحلك باب ما كنتش متوقعه. آمن بروحك وخلي الأمل ديما حاضر. حتى الجدي اليوم خليك مركز وما تستعجلش نتيجة، على خاطر كل حاجة عندها وقتها. الدلو نهارك فيه تجديد، أفكار مختلفة، ما تخافش تخرج من الروتين وتجرب حاجة أخرى. كلمة منك راهي اليوم نجم تكون السبب في فرحة شخص قريب منك. ونكملوا مع برج الحوت، اليوم رد بالك على روحك، ما تحملش زيادة هم كل شيء، فما فرحة صغيرة تنجم تدخل لقلبك وتبدل نهارك للأحسن.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله موفقين، وان شاء الله طريقه سلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا، وان شاء الله باذن الله ربي يوفق الصغيرات اللي قاموا بكري ماشيين للقرايه، ان شاء الله باذن الله موفقين. شنو رايكم الصباح كان تربحوا معنا ان لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار؟ يمكنكم تطلبونا تصويت كلمه في ستاندر على 71 113 الف. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه هو التالي 72 65 36 12 22 87 14. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين المشمولين بالأبحاث في القضية المتعلقة بشبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال، والتي تضم من بين أطرافها المحامي غازي مرابط. وجاء هذا القرار الإجرائي عقب الاستماع لأقوال الموقوفين في الملف، حيث شملت بطاقات الإيداع بالسجن موظفا وصاحب وكالة لكراء السيارات، إضافة إلى صاحب مقهى، وذلك إثر حجز كمية من المخدرات داخل منزل مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا. وقاضي التحقيق يقرر الإبقاء على لاعب كرة قدم بحالة سراح على ذمة الأبحاث في انتظار مواصلة التحريات وتدقيق التدخلات بين مختلف الأطراف المعنية واستكمال كافة التحقيقات. البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لموفى شهر جويلية الماضي تظهر أن قطاع الاستكشاف يمر بمرحلة تباطؤ ناتجة عن التراجع الطبيعي للإنتاج في الحقول التقليدية وتراجع أنشطة التنقيب. ووفق البيانات ذاتها، استقر إجمالي رخص البحث والاستكشاف سارية المفعول عند 12 رخصة مقارنة ب 15 رخصة في جويلية الماضي. دوليا، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين المدعومين من إيران بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، فيما نفى الحوثيون صحة هذه الرواية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. يأتي ذلك بعدما دخلت الحرب شهرها السابع دون أن تلوح نهاية قريبة في الأفق. وكالة بلومبرغ تقول إنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى إخضاع إيران بواسطة الحصار البحري، إلا أن هذه العملية تختبر حدود الجيش الأمريكي وتستنزف أفراده وتضعف موقف واشنطن في أماكن أخرى من العالم. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الاحتلال الإسرائيلي استعداده للقضاء على حماس وتنفيذ خطة هجرة في غزة. في الختام، فرق الإنقاذ الإسبانية تعثر على جثة رجل جرفته السيول قرب برشلونة، فيما تعرض الساحل الشرقي المطل على البحر المتوسط لأمطار غزيرة غمرت الشوارع وتسببت في تعطل حركة النقل. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، أحلى سباح.

0: صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد الايام، وان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله صباح رباح، وان شاء الله ربي يعطي خيره من الامطار في نهار كما اليوم. تبعت شويه مع الوطني الرصد الجوي ناخذ اكثر تفاصيل على الكميات اللي نجموا نسجلوها ان شاء الله اليوم. صباح النور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: صباح النور ندو،
2: ان شاء الله نهاركم مبروك امين ونهاركم زين الناس الكل اللي تسمع فينا، وان شاء الله ربي طريق سلامه ليكم. انا مده ما حكيناش على الدجاج، ما حكيناش على الكميات اللي عنا بداية ما حكينيش بك عليش، وخاصة انه عليش نحكيه على الموضوع ذي لانه مؤخرا قاعدين نشوفه فما اضطراب في التزويد، شفنا زيدا انه فما كمية المعروضة فيها نقص، وانه حتى فما صعوبة التزود في بعض نقاط البيع اليوم في الفترة هذية. ما نجموش ما فقناش بانه فما اضطراب خلي يقولوا في النسق متاع التزويد اليوم، حتى زيدا بعض المهنيين اللي يرشحوا انفراج الوضع تدريجيا واستعادة السوق التوازن تاعو خلال الأيام القادمة. برشا زيد حكيو من المهنيين حتى هنا في موزايك على تداعيات موجة الحر الاستثنائية اللي شهدتها بلادنا خلال الصيفة هذه، وهذه أكيد كان عنده تأثير على الوضعية اللي احنا فيها اليوم. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء سي إبراهيم نبزيوي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير ومرحبا، مرحبا بضيوفك، مرحبا بالمستمعين كافان.
2: شكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم الصباح. على ما يبدو انه الايامات الجايه وخلينا نقولوا شهر اكتوبر تحديدا باش ترجع فيه الامور، ويمكن باش نعيشوا فتره انفراج في علاقه بالكميات نتاع اللحوم البيضاء ودواجن.
3: ما بالنسبه للانفراج، الانفراج موجود عندنا من ما صارتش ازمه اللي كنا نتصوروها.
2: هو نقص موجود سي ابراهيم، مش ازمه.
3: ثم خلصنا شهر هذا في شويه نقص، لكن عالجناه بعده حاجات. ونقص هذا خطر جاي بالمناسبه للرونتري سكولير، ما ثمش حتى الطلب، ما ثمش طلب هذاك عليه، حتى العرض موجود. بالنسبة للشهر هذا كنا ناخد شوية لهذا. بالنسبة لشهر أكتوبر عنا ما في كفاية، بأن تو حضرنا رواحنا اللي في شهر أكتوبر باش نكونوا عنا تو الشهر هذا مثلا عنا 10,000 طن. في شهر أكتوبر عنا 15,500 طن، يعني ما في كفاية، يعني نستيقوا هنا سيلكنا بين 13-14، يعني في حتى فاير.
1: سي إبراهيم صباح النور. اليوم التوانسة اللي معناتها كمام اللحوم البيضاء وخاصة الدجاج يمثل قسم مهم من التغذية بتاعهم، ما أبار أنه متوفر ومش متوفر اللي هي المسألة الأهم، ولكن زادة يحبوا يفهموا، معناتها يقول لك مثلا هالنقص في الكميات شنية الأسباب متاعه وشنو عملتوا أنتوما باش تصلحت الوضعية ولا رجعنا إلى نسق قريب من العادي.
3: بالنسبة للنقل هذا معروف، صارتك السخانة موجة الأولى الموجة الثانية تاع السخانة ذيك اللي صار فيها برشا نفوخ. احنا في الشهر هذا كنا مبرمجين 16,000 من نفوخ وبكذا، رجعت من 16,000 رجعت لحد 10,000-11,000 طن برشا مشان نفوخ. بقينا ديما المشكلة وين موجودة، ديما حاضرين، احنا حاضرين نسبقوا قبل، كما ناس قاعدة تخدم ليلة النهارة، ما زمش لما المجمع موجود، لما الإدارة موجودة، ما زمش حاجة.
1: شنية الإجراءات اللي خليتوها باش تم تجاوز كمان، معناتها راو كي نقولوا راو كنا بريفيو 15 هبطنا العشرة، فما الثلث متاع الإنتاج اللي هو انقص، دونك معناتها وانت قلت خلينا إجراءات، لو نجم ونعرفوا شنية الإجراءات اللي خليتوها.
3: هنا عطيك مثلا الإجراءات اللي صارت سوا مثلا الأشهر القادمة، هي الأشهر القادمة ديسمبر وجانفي ديسمبر وفي أكتوبر نوفمبر ديسمبر. مثلا ثم توريد حاويات تفقيد تاع الأمهات تاع بي تفقيد. ثم كل شهر سبتمبر هذا شهر ثم 4 حاويات، كل حاوية تحتوي على 302 و400 عظمة تفقيد، وكل 4 حاويات. عندنا في سبتمبر، عندنا في اكتوبر 4 حاويات، عندنا في نوفمبر 4 حاويات، عندنا في ديسمبر 4 حاويات. يعني هذوما كلهم باش نصلح بهم الايامات القادمه. فمثلا سبتمبر هذا يعطيك شهر داخل بعد شهرين يعطيك الانتاج تاعه،
1: مع الحاويات نتاع بيض التفقيس اللي استوردناهم توا هما اللي باش يعطيو الانتاج نتاع الدجاج في شهر نوفمبر الجاي.
3: يعطيك الصحة.
0: اكتوبر
3: مثلا سبتمبر يعطينا اكتوبر نوفمبر. في نوفمبر يبدو عنا كل حاوية تعطينا 390 طن من الدجاج. 290 طن من الدجاج نزيدو نصلحوا بها. يعني ما تماش بتحس ما تماش نقص جملة ما تفصيلها.
0: معتك يعني كان موجود نقص رو من هنا لآخر الشهر تقريبا.
3: لا لا لا حتى تو آخر الشهر تو تعدى 16-17 اليوم كيف فرقة. في أول أكتوبر تبدأ الأمور ماشي على أحسن ما يرام 15,000 طن 15,500 طن يعني ما فيه كفاية ما فيه كفاية فيه حتى فايض بقدرة ربي سنة عليم باش نمشوا في ثم الناس قاعدة تخدم ثم إدارات قاعدة تخدم وثم مديرين جاويين وثم مديرين قاعدين الناس كلها تخدم على قدم وساق وثم حتى إشكال وأي إشكال موجود يبلغكم كإذاعة كمذيع نقص في أي مكان احنا مستعدين
0: واضح.
2: شكرا لك سي إبراهيم مشكور جدا. يعطيك صحة سي إبراهيم نفزيوي ضيفنا رئيس الغرفة الوطنية لتجارة دواجن ولحوم البيضاء. شهر نهارك مبروك.
4: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالنتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حواد في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: مباشرة من معهد الوطن للرصد الجوي اخونا انيس شان هارك، اسعد ليام، صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين. سيمين تحية ليك والعوفية اذاعة مزيك.
1: ان شاء الله صباح رباح باذن الله. اليوم مراقبة واليوم الفقرة نتاعك مهمة برشا اليوم خويا انيس.
2: هي عودة التقلبات اليوم.
1: فوالا دونك اليوم معناتها باش نركزوا معاك بكل انتباه، دونك ناخذوا التفاصيل الكاملة وان شاء الله ربي يعطينا مطره تنفع ما تضرش ان شاء الله باذن الله.
2: ان شاء الله يلا نركزوا. طقس مغيم جزئيا يبدا في فترات الصباح، ننتظر انه سحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربيه للشمال والوسط مع امطار مؤقته رعديه تشمل تدريجيا جهه الشرقيه وين تكون احيانا غزيره مع تساقط محلي للبرد. كان ناخذهم بالتفصيل يعني في بدايه في ساعه الظهيره تبدا الامطار بولايات الكاف القصرين سليانه ثم تشمل تدريجيا بقيه ولايه الشمال باجه جندوب بنزرت ولاية تونس الكبرى زغوان وجهة الوطن القبلي ثم جهة القيروان ممكن بعد العصر ولاية الساحل سوسة المنستير المهدية لهنا وين ننتظروا أكثر كميات اليوم ممكن تتجاوز حتى 70 مليمتر. أيضا جهة سيدي بوزيد وفي آخر النهار وفي بداية الليل تشمل ولاية تيس فاقس وغفصة وين تكون معناها أمطار متوسطة دون فاعلية كبيرة. العنصر الآخر اليوم الحرارة تقريبا في استقرار عموما باش تكون بين 30 و 35 درجة، تكون في حدود 27 درجة في المرتفعات الغربية. الريح اليوم من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب يصبح مضطرب بعد الظهر. الأيام القادمة الجمعة وحتى عطلة نهاية الأسبوع باش يتواصل الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار في جهات الشمال والوسط تكون محلية في الجنوب. يوم الأحد تكون أمطار أكثر غزارة في المناطق الشرقية للوسط والجنوب، تقريب البحر باش يتواصل مضطرب كامل الأيام القادمة. الحرارة يوم الغد في ارتفاع طفيف تكون قصوى بين 31 و 36 درجة، توصل ممكن حتى 38 درجة في أقصى الجنوب ثم ترجع تدريجيا للانخفاض بداية من يوم السبت. خلينا نذكر سيامين وقت نحكيه على أمطار غزيرة في فترات قصيرة هذا يتسبب في تشكل السيول ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشتر.
1: مناطق يشملها إنذار ولا حاجة
2: في الحقيقة فما جهة الساحل كما قلت لك ولاية سوسة المنستير والمهدية أسندنا لهم اللون البرتقالي هذا يعني درجة إنذار كبيرة اليقظة التامة مطالبين بها. كما قلت لك وقت نحكي على أمطار غزيرة في فترات قصيرة هذا يتسبب في تشكل سيول ممكن حتى فيضان أودية والمناطق العادة ما تشهد تراكم المياه. نتجنب معناها عبور الأودية حتى كان طريق مغمورة بسيارة مغمورة عفوا بالمياه نتجنب العبور منها. أثناء السحب الرعدية ممكن حتى تظهر السواعق فنتجنبوا لمس أو حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية.
1: باش نلخص للسادة المستمعين، دونك ابتداء من اليوم الظهر بداية تكون السحب في الشمال الغربي تنتقل مع تقريبا إلى تونس العاصمة والسواحل الشرقية، بعد العصر تشمل السواحل الشرقية إسونسيالمون جهة الساحل.
2: جهة الساحل غادي كننتظروا أعلى الكميات ممكن تتجاوز كما قلت لك محليا حتى 70 مليمتر.
1: واضح واضح يا سيدي، يعطيك الصحة.
2: مرحبا بكم.
1: نهاركم زين. نهاركم سعد. في نمين.

0: 50 دينار و900 في الشهر.
1: عندك اورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح نور عدالة.
4: صباح خير. مين سؤال صغير؟ شبينا ثلاثة اليوم في
3: انت ونادي ساعة ياسر تشوشو في الانتين نحكي مع السيد مع ضوطة انتو بحسن ما خليته ما عملته على حكاية مبابي. هي تحب تخليه الانتباه وانت تحب
4: تاخده حتى مشكلة. انا
3: وانا بش نحسم الامر.
4: احسم الامر. هاي نادي تفضل معنا.
3: مبابي يكشف سبب برفضه ارتداء قميصه للتضامن مع سبتة ابشيني بالسبتة. هذا باش نحكيو فيه شويه اخر ان شاء الله في انتباه مع اختنا نادية. اما قبل باش نبداو ساعه من اخبارنا المحليه ماذا بينا نبداو من تونس انا ساعه.
4: اي نتفضل نبداو من تونس. ما الاخبار الثانيه نبداو
3: هذاك علاش نبداو برساله جديده من جماهير ترجي جرجيس والاتحاد الرياضي المنستيري بعد مباراه البارحه.
4: مره اخرى تصور مزيانه برشا جينا من كورتنا ما فيهاش كان الخايب. كورتنا فيها برشا حاجات خايبه سيفري كما تصور لنا نتاع بطوله افريقيا البارح.
3: سلموا عليه بالله السيد نتاع البارح المحليه اللي
4: والله العظيم يعطيه الصح والله انا وما اللي تيكو
3: ملاحظاتك وصلتني مع دال
4: دونك تصويره اخرى مزيانه مره ذي ماتش ترجي جرجيس الاتحاد الرياضي المنستيري ماتش متاخر بالجوله الثالثه وفي 2-1 الاتحاد الرياضي المنستيري. على فكره هدف جميل جدا ما عرفش كريته ولا لا وكما ريتوش حاول ترى هدف احمد بوصيدة الثاني للاتحاد الرياضي المنستيري. دونك المهم في هذا الكل خلينا نحكيوا على التصويره المزيانه. جمهور ثم فيديو بعث لنا محب. المحب هذا يعيش البرة ولا انسيستي باش يبعث لي الفيديو قال لي لازمها تتعدى. ربع ثوالي صحابي اسمه انس نحييه الحقيقه الفيديو هاي قاعد يشوفوا فيها. هذوما جماهير اتحاد الرياضي المنستيري داخلين للاستاد بالطبيعه من الاول ثم رفض ما ينجموش خاطر جماهير الفرق الزايره ما عندهاش الحق تدخل مباريات البطوله نتاعنا من عام 2011 كما مانيش غلط ولا 2012 التوا عني في مشكله ذي. هكا هما دخلوا جماهير ترجي هذه الجرجيسي هيئه ترجي هذه الجرجيسي الوحدات الامنيه اللي غادي كلهم ثلاثه يعطيهم الصحه. خطوه اخرى نحو كونه يرجعوا جماهير الزوز فرق يدخلوا الاستاد. تصوير ياسر مزيان والدير حتى في الصوت نتاع الفيديو يقول مرحبا بكم مرحبا بكم. حتى بعد الماتش عنا فيديوهات تقام على سبور باي موزايك نأملهم لنا عزين مسلم. جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري تشكر في جماهير ترجي الرياضي الجرجيسي على حفاوة الاستقبال وعلى الشيء اللي عملوه معاهم والدير وعدوهم قالوا في ماتش الرتور انتم احبابنا وخياتنا وخيانا موجودين معنا ان شاء الله. اخر حاجه وقت اللي هما وفي الماتش 2-1 الاتحاد الرياضي المنستيري تصفيق كبير برشا من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي للاتحاد الرياضي المنستيري وملعبته.
3: مانيفيك محلاها ليماج معناتها هذا اللي مطلوب من حب الرا والتيران تاع كره في جماهير فرق الزوز. يا حسن انت ممكن قداش عمرك على 2011 ايه كبير كبير حقا ماكش
4: انا عام 80 ودي انا من جينيراسيون القديم اكبر
3: من الجمله
4: عام 80
3: معناتها حسن كنا نشوفوا دربيات محلاهم ذاك دربيات بالجمهور ما عنده حتى علاقه بالدربي. كان صغير خويا تسمع فينا ما خلطتش على الشيء هذا راك مضيع بنت الكوره
4: وليه استاذ راه فيه حاجات متفاهمين ثم حاجات ما تتحكيش مصدر تتعلم فيه برشا حاجات. راه جينيراسيون اللي دخلت الاستاد وهي صغيره 14 و13 و12 سنه تعلمت برشا حاجات
3: واللي ما خلطتش على جو وتراح في المنزه معناتها بالرسمي ملا امبيونس كانت ملا جو نتاع كوره وان شاء الله باذن الله يرجع ذي خاطر عنا من 2011 حتى لتوا رانا قاعدين نمشيو بشطر الكوره من بار الكوره اللي نعرفوها بشطركها وبه 100,000 دينار لمرافقه فريقك المفضل ليله ويوم المباراه والجلوس على بنك البدلاء. انا فريق تحكي
4: ايفرتون
3: مش مفضل مش فريق المفضل دونك بر انت
4: ليه هي ساعة باش نكونوا واضحين ثم ثم ثم ثم تضليل صار في العملية لأنه من البارح في الريزو سوسيو نجم تحضر ماتش بريمير ليك ومع ايفرتون وحكاية ذوكم كل هو خلينا نحطوا ساعة الأمور في نصاب. هذا باك في اي بي عملته ايفرتون. الباك هذا شنو فيه؟ ليلة تعديها في الأوتيل مع الفريق متاع ايفرتون تحضر الاجتماع الفني تحضر تدخل الحجرات الملابس تحضر سبيتش متاع لونترونور تحضر التسخينات قبل المباراة تحضر حصص تدريبية الكل وتقعد على بنك البدلاء اثناء المباراه. السعر هو 30,000 يورو تقريبا 100 و 102
3: يجوا من 300 ايش باش يعملوا باش يحطوهم
4: ما نعرفش. الفلوس الكل مش باش تمشي ليفرتون باش تمشي لدوز اسوسياسيون شيلتر وايفرتون ان ذا كوميونيتي لكن الماتش ماهوش في البريمير ليج. هذا هو التضليل اللي صار. الناس كل تخيلوا ماتش بريمير ليج
3: ماتش نتاع ذاك كاس الرابطه نتاعهم
4: لا حتى نون بلو ما عندهمش حق ما نسموش
3: ماتش شنو هذا
4: ماتش هذا سي ماتش نتاع اسمه جيم فور هوب لي ليجوند فوالا لي ليجوند نتاع ليفربول وايفرتون اليوم ميرسي سايد ويلعبوا ضد لي ستار نتاع كوب دي موند نتاع بقيه العالم. ثم برشا لاعبين موجودين
3: في الليغا هذا
4: ماتش مزيان برشا
3: تسالينا بالاخر
4: باش نسميك
3: لا لا نشريو تذكره
4: كفو ديجا نشيل تسكر انا وياك ليه ما غير نسميه انت نشيل تسكر خلينا
3: ديجا عندك مليون في كفو يذولي ديجا ريت كليب
4: عندي كفو عندي دونك كفو ياب ستام سيدورف
3: ستام يا ستام ستام
4: ياب ستام ياب ستام
3: سيدورف
4: جيمي فلويد هاسل بانك كنت تتذكر
3: هاي هاسل بانك تتذكر اسم بانك
4: مصطفى حاجي
3: يا حسره
4: الاسماء اللي مش مؤكده حتى
3: تو هذا كان تاع المروك وكوب دي مون 98
4: وهدف صلاح الدين بصير واسكتلندا ثلاثة بليش. ثم أسماء مش مؤكدة كيما ريفالدو وتيم كايل لا ليجوند بتاع أستراليا ومتاع إيفرتون تقريبا 8-9 سنين لعب الغادي. ثم لا ليجوند بتاع أستراليا ومتاع ليفربول وهاري كيول كنت نحبه برشا جوار ذاك أنا
3: كيول اللي
4: عايتوله نعيطه هاري كيول
3: كيوت
4: كيوت كيوت هذوما ثلاثة مش مؤكدين لكن في المقابل ثم روبي فاولر ثم راين بابل ثم ياري ليتمانن
3: هاي جول
4: لا ياري ليتمانن ديس الديس
3: من هو الجول
4: اللي كان في اجاكس يا ريت مان
3: ايش اسمه
4: اللي تحكي عليه انت اللي كان يلعب في ارسنال جارديان اتذكر اسمه
3: ليتمان
4: يمكن وثم لويسا ها وثم ياكوبو 30 الف يورو الحقيقه برشا اما كي ترى لاكوز الناس اللي عندها الفلوس مش انا وانت ينجم
3: يجي بالليل عاد يمكن الماتش لهنا شوف لي مش لي تدخل لي ما انت مش نهبط عليكم معناتها في الامس لا معناتها اما والله جايله تبدا وكل ما تبدا بصراحه الاولاد ما انت مازلنا مش في طقس كوره انا الكوره عندي تدك تدني بارده شويه ماتش نهار لحد ماضي ساعتين فاطر كسكسي تز معك في الثنية البن تخرج من الدار
4: بليش نسألك مدام سانسرولنا الأخبار الأخراني خلنا نسألك سؤال ثم ناس تفد من يجراني فيفا يقول لك هاو جاو ماتشوات لكيب ناسيونال معاش ثم
3: أنا كورة منهم
4: تفد
3: أي ما نحبش
4: ما تحبش مثلا حتى ماتش هكا في ريموت قول استنى فيه
3: لا ما نحبهمش ماتشوات جراني فيفا ما خد تبدأ بمشي في ريتم معين عندك في وسط الجمعة تشامبيونز ليج في الويكاند تطرح مزيانة هذا الشيء تبدأ تراجع هكا الكرة وتتبع وبعد يعملوك يقصوا عليك يعملوا حاجة أخرى معناتها
4: مش مشكلة على كل حال نجم زاد اليوم أنت مادام سانسرتنا أختنا نادي على الخبر الأخراني نجم زاد تتبعونا اليوم إن شاء الله في فورم سبور عندنا برشا حاجات مزيانة باش نحكيهم كيما العادة وأنا برشا أخبار حصرية وباش نعلقوا عليها مع بعضنا وكيما العادة يتفاعلوا معنا على الواتساب زاد كيف كيف
3: إن شاء الله بإذن الله عادل يعطيك الصحة بارك الله فيك نتقابلوا بإذن الله إن شاء الله معاك الثمانية في سبور إكسبريس
2: دي مينوت كونو ما تحيرش بلاد

0: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
2: عندك أورانج
3: تدلل تدلل
1: حتى 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا.
5: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبني على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
6: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عنبر وفل.
7: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
8: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
9: دار جديدة، عرس قريب، ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارف بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل خويا علي، شحملك؟
2: صباح الورد خويا مين، شحملك انت
1: لبيت؟ ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا الغالي، صبح نشاط وحيوية. محليهم صغيرات في الدار عاملين لك امبيونس يا فضل.
2: والله يا عمي امبيونس، ما يقروا الصباح
1: ان شاء الله ربي يفضلهم. قديش العمارة؟
2: والله يا ودي ادم 8 سنين والبنية يمنى 4 سنين.
1: ان شاء الله ربي يفضل هيك. قولها بابا.
2: ودي سنة ثالثة والبنية تقرا في الكوتيب ان شاء الله.
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، وان شاء الله ربي يفضلهم لك، وان شاء الله ربي يعينك انت زادة. ومحليه الخدمة اللي تخدم فيها في مستشفى تخدم هكا ولا؟
2: اي نخدم بسبيتر زغوين يا اخوي.
1: وشنو تعمل بالضبط؟
2: والله موزع اكل، نفرق الماكله على المرضى والمدفع وكل شيء، يعني اوم دي سيرفيس نجم تقول.
1: ان شاء الله يا سيدي ربي يعينك، وان شاء الله ربي يرزقك ويطعمك ان شاء الله كيما انت توصل توصل العباد ان شاء الله باذن الله، وربي يفضلك الصغيرات وان شاء الله تفرح.
2: عايشك عايش خويا عايش.
1: سي علي مش عارف انا كان في اطار الاجواء العائليه الموجوده تقدر تركز في الحسابات ولا؟
2: والله
1: انا فاهمك فاهمك فاهمك فاهمك توا. فرضا بدينا روا جوست تركز معايا، رانا بدينا توا. فرضا عمر البو 40 سنه وعنده ولده عمره 10 سنين. البو عمره 40، الوليد عمره 10 سنين. بعد قداش من عام يولي عمر البو ضعف عمر الابن؟ تركن يا نونو يا نونو.
2: بعد
1: صحين يا نونو، اسمع سايب علينا منه بابا، مش يا نونو يا نونو. وين يا ما سمعتهاش؟ يظل يومها بعدتها. خليها خليها. شو اسمك انت؟ ترى عادي هيلي عادي هيلي، اختنا من اللعبه الصباح نحكي مع صغار خير. عادي لي البنوته. عسلامة عسلامة. حشمت حشمت خليها كان حشمت خليها
2: حشمت.
1: اسمعني قلها هي قلها مو بعد قداش من عام احنا سؤالي ولي عمر البو ضعف عمر الابن، قلها تقول 20.
3: قولي
1: 20 قولي 20 20 مش حد شيء. ليه 20 20 20
2: 20
1: حشمت. ألف مبروك ليك، أربحت ألو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهدية جديدة. جوش فسرك بشد عكا عندك فكرة وكاو معتك. يبدأ عمر البو 60 سنة، يبدأ عمر الصغير 30 سنة. وقتها يولي ولا وقتها يولي عمر البو هو ضعف عمر الابن بعد 20 سنة. وان شاء الله ربي وصلنا الغادي، وان شاء الله نراهم صغيرات لا يكبروا نفرحوا بهم ان شاء الله
2: بالخير والبركه.
1: امين يا رب. يا سيدي ان شاء الله نهارك اسعد الايام. في امان.
0: صبح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديده بنه على بنه.

0: صباح نور مراد.
1: نهارك مبروك امين توتلي كيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على مزيكا فم.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام خويا مراد والصباح رباح. اليوم العشية ركزوا شوية ردوا بالنا شوية بعض كميات من الأمطار العشية مخر ولا أول حتى الليل ردوا بالنا في مناطق السواحل إسانسيالمون جهة الساحل أمطار متوقعة اليوم تنجم تكون غزيرة في جهة الساحل دونك نسيسروا احنا قدر الإمكان تفقدوا لزيز في جلاس نتاعنا أراو خاصة بعد الصيف مرادي ذول يزمهم يتبدلوا نسي
1: بيانسور مع الارتفاع متاع درجات الحرارة لزيز في جلاس بطبيعة الحال يزمنا نستخدمهم لأنه في بعض الأحيان مع العامل متاع الارتفاع متاع درجات الحرارة باش نلقاو لزيز في جلاس ما عادش تعطينا المجال متاع الرؤية نسبة كبيرة فبالتالي معناها بريفيرونس نبدلوهم ما فيش شك زاد وقت النزول متاع الأمطار ودايور زوما نصايح كيما نعطيوهم مستعملي الطريق خاطر نعرفوا في بعض الأحيان اللي تم النزول الفشي متاع الأمطار في وقت وجيز بكمية كبيرة فبالتالي ماذا بينا ناخذوا الحذر متاعنا إذا كان ثم معناها الأمطار هذه نحاول باش نركنوا السيارة في مكان احنا نقدروه اللي هو آمن حتى يتعدى العارضة ذاك بطبيعة الحال ومن بعد نواصلوا طريقنا بسلام. حاجة أخرى
0: مراد أنا مش نعطيهم ملاحظة اليوم هكا أستيوس هي على الطاير حتى ديك انت ديجا معناتها اللي ساعات يقول لك فكريش نقعد نشري انا بدون 5 ايترات من تاع سويغلاس اي سويغلاس راك تصب ماء نورمال فانك في كالكير وذاك ينجم يسد لي بيوز اللي يخرج منهم الماء دونك تنجم تضر ديجا تولي ما عادش تنفع الحكايه دونك عندي روسيت والله تحب مديها لك روسيت ميزون معناتها تاخذ بدون ماء دي ميني غاليزي 5 ايتر مش غالي ديجا هذول مش غالي جميل ده تزيد معاه المقادير ما نشمدهم اللي حشروا المقادير يطلب لي تعطي المقادير تزيد معاه شوية الكول ميناجي وتزيد معاه في الاخر ثلاثة اربع قطيرات لكيد فيسيل
1: لا ما على حسابها زي نكلمك انا بعد ناخذ روسيت
0: صحيح ما كانش تحسبها قداش 5 ايترات تتكلف والله حتى شيء حتى شيء
1: ما فيش شك
0: 100% بيو 100% ناجع ومجربوا معناتنا بلوش مثلا خفي ديك شويه على على الليكيد فيسيل خاطر ما يزموش يرغي معناتها بعد دونك جوست قطرات كاو معناتها في 5 ايترات قطرات فقط كاو
1: واللي نصرفوه على السلامه نتاعنا راه ما يتقدرش بثمن
0: لانه راه خاصنا دايره 5 ايترات حكايه فارغه راه

0: أي الواحات لاوينا وإحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم 9 بطبيعة الحال جدا المزيد من الحذر خصوصا وإحنا داخلين عبر شارع خالد بن باشا ونلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية. نفس الشيء بالنسبة لشارع محمد الخامس وإحنا ماشيين حتى يشل ساحة 14 جام كيف اللحظة فيها حركة فيها حركة كبيرة. نفس الشيء على مستوى حدائق المنزه, نفس الشيء كذلك على مستوى الحي هلال على مستوى المدخل الغربي للعاصمة وين ماذا بينا نردوا بالنا لو ما تمام حتى تكون السياقة بتاعنا آمنة.
1: يعطيك صحة مراد شنهار كسعد الأيام في الأمن.
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. تعلم ميتي مطلوب, تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل, إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب, إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس, تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاه

0: الناس
1: بالباك ولا بليش. خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها, تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
2: كيسول ويجول قدامي ودوسياتو في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
3: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
2: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال.
3: وكيطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
4: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
3: نجاح يعاون أولادك بشوسوا لحلمهم ويحقوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
2: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
5: www.hayat.tn Assurance Hayat, vivre serein.
1: مبروك, اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي انفورماتيك جيني انرجيتيك جيني سيفيل بيولوجي دروا بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي, خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
6: صغيرك مغروم بالسبور, يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون؟ مال عليك بسمايل أكاديمي, أول أكاديمي للتسبور في تونس. تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مالا كلمونا على 29 57 711. سمايل أكاديمي, حلمتك بين يديك.
7: سمايل بسكوي الأبطال.
8: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي, خليك سبق عصرك.
9: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: للسيت mavidange.tn. عمر لي دوني تاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
3: صباح النور يا ايمن. يا ايمن صباح النور. لا مش عارف ايمن زعما. يا ايمن صباح الخير. يا ايمن
4: صباح الخير. انا مستعد.
3: انت شبيك؟
4: انا مستمع. انا مستمع. انا كده سامع، كده سامع. انا مستمع. انا مستمع. صباح الفل.
3: عندي نمر معناتها نتاع وراء البيه طبعاً.
4: عند ايه ده؟
3: لا لا ده نحن اي ما تقلقش روح. مش تفقدوا حاسة السمع نتاعك وكا.
4: ماشي. ايه الاخبار يا امين؟ انت عامل ايه على الصبح كده؟
3: الحمد لله والله الحمد لله. لين كلمتك سبعة ما تكون.
4: طيب الحمد لله زي الفل يا باشا، زي الفل. احنا دلوقتي موجودين مجرين. انت بتضحك على ايه؟ طب فهمني.
3: واحدة ساعتك هيك صبيح نبتسم للحياه نبدا معناتها.
4: واحدة كده بتضحك. طيب الحمد لله ربنا.
3: هو نوع من انواع معناتها بديت ريزيرفي في بلاصه في منوبه، كانت حب معناتها نمشوا بعضنا ان شاء الله.
4: لا هو لا ليه منوبه؟ ليه منوبه سيتي قصدك؟
3: اي
4: المدينه مش
3: المدينه. المدينه المدينه ليه المدينه.
4: طيب الحمد لله.
3: تمشي ايمن مرشدي الصبيح تسال فيا انا شنو احوالي؟ اسال لي معاك شنو احوالي.
4: طبعا الفل عليك يا امين، وطبعا الفل على كل مستمعينا الاعزاء. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انت قلت في امطار، انا شايف ان السماء صافيه والدنيا حلوه.
3: ما قلتش تو بتصب امطار، يعني قلت العشيه.
4: العشيه مش اليوم.
3: اليوم العشيه.
4: اليوم العشيه. طب ماشي. احنا موجودين دلوقتي، احنا موجودين دلوقتي في مرناج. فين بنعروس ولا مرناج؟ دي ما بين اللي بنعروس. طب انت موطي صوتك ليه؟ احكي عادي، انا ما بقولش حاجه. بنعروس. ومعانا استاذ محرز. صباح الفل يا محرز.
5: صباح الخير.
4: لا باس عليك.
3: رقة محرز مازال
4: كله تمام؟
5: فيه
3: لو ليه داخلين بعضكم الصباح ماذا بيت تتعدوا للسؤال وتفضوا اموركم وشوفوا جواب صحيح ولا ايه؟ حسيتكم فيكم واحد مش شارب قهوه معا.
4: لا والله العظيم شاربين قهوه وكل حاجه، بس يعني ان شاء الله خير. المهم يعني الاستاذ محرز، انت رايح توصل المدام ولا رايح الشغل؟
5: رايح اوصل المدام وبعدين الشغل.
4: لازم توصل المدام الاول يعني؟ ايه. استاذ محرز السؤال بيقول ايه المؤشر اللي لو ظهر عندك في التابلو بورد يعني لازمك تقف فورا؟
5: مؤشر.
4: المؤشر اللي يظهر في التابلو بتاع العربيه ده
5: يعني
4: اول ما يظهر لك لازمك تقف.
5: ده
4: بتاع الماء اللي هو شكله ايه ده؟ انت هو اساسا انت ظاهر عندك اهو. طب
3: ديش على عنده ده شو
4: بتاع السخانه؟ ترمومتر. هو ده ايه ده؟ براد صح؟ ده براد السخانه صح. اول ما بيظهر لازم تقف صحيح؟ اكيد
5: اكيد.
4: ولا ممكن نمشي بيه شويه وبعد كده نقف؟
5: اكيد
4: لازم تقف. ليه؟ ايه اللي ممكن يحصل؟
5: لازم تعمل لك جوان كيلاس في الموتور.
4: جوان كيلاس
5: في الموتور.
4: في الموتور. طيب ممكن تعمل لنا جوان كيلاس في الموتور؟ فلازم
3: نعمل لك جوان كيلاس.
4: انا
3: والله كنت
4: حبيبي يا امين.
3: والله عايش.
4: ما هو يا امير انت حبيبي واخويا وصاحبي، بس هي المشكله الظروف المباشر. والله الظروف
3: والله المباشر. حاس لي فما حاجه مش فاهم شنيه هذاك عارف.
4: هو بصراحه عادي اما بظروف المباشر هقول لك لما اوصل ان شاء الله.
3: انما والله العظيم تحكي ولا ما تحكيش يا ايمن؟
4: لا تضحك. هو احنا البلاصه اللي احنا واقفين فيها يمكن شويه الرزو مش موجود، فانا دلوقتي بكلمك من التليفون مباشره مش من المايك، فهمت؟
3: فهمت.
4: عشان كده اتلخبطت شويه. ممكن الرزو طايح
3: او حاجه. بدي تنطرت ولا حاجه؟ ما سمع ولا بسمع.
4: لا ما تنطرتش. انا موجود.
3: الف مبروك ليه. الف مبروك ليه. مبلغ 200 دينار.
4: ربح 200 دينار على الصباح حبيبي يا امين.
3: وين الراجل يا اخي؟ مشي سايق قصد ربي.
4: لا الراجل اهو، بس هو مش عارف ليه هو مكسوف والرزو طايح. انت مكسوف؟
5: مش مكسوف.
4: امال ايه؟ طيب
5: لا
3: وانا اقول من قبيل عيب ينقذ وما يهزش. تو فهمت معناتها علاش المشكل من الرزو. يعطيك صحة يا ايمن، بارك الله فيك. شهر كاس عاد الايام 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي. ادخل على السيت mavidange.tn، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي.
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور.

منهارك زين مع مصرف الزيتون. صحه المريض ما تستناش، والطبيب الناجح ولا البروفيسيونيل اللي يخدم في سانتي ديما يلوج على احسن ماتيريال اجد ماتيريال، وديما زيد يحب يتبع التكنولوجيا الجديده باش يداوي خير ويداوي زيد اسرع. كي يبدا عندك ماتيريال متطور يعني راحه، يعني ثقه، ويعني امل جديد للمرضى. تحب تطور الكابيني متاعك مع اجاره معدات طبيه من مصرف الزيتونه؟ الحكايه تسهل عليك، نمولو لك معداتك الطبيه حتى ل 100%. انت تختار الماتيريال متاعك وتتفاهم معنا على كيفاش تحب تخلص، والمدة توصل حتى لـ7 سنين. طور عيادتك، ركز مع المرضى متاعك والتمويل علينا.

شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو الكوجينتك.

0: 20 جرام بجوز ديناراته 340 مليم أكهو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
1: مونوبخي ديما معك.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: ما لفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش ومازلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك. في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
4: تروبيكو
5: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوشينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
6: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
7: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان لكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
8: جيان إيام دللنا.
9: عام دراسي جديد، اليمة ما زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
11: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساج فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج كيما اون المانيا اون ايطاليا او كندا اي لي بيي دو غولف. ا ليكول دو سانتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 66 79، وتنجمو تزورو لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الوضع الجوي يكون بداية من بعد ظهر اليوم ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، متوقعا أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن محطة سيدي حسون من ولاية نابل شهدت هطول 108 ملم من الأمطار، وذلك خلال 24 ساعة من 7 من صباح الثلاثاء إلى 7 من صباح الأمس الأربعاء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو مؤسسات الطفولة إلى ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة تحد من استخدام الشاشات، وخاصة بالنسبة إلى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتكثيف الأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم وتفاعلهم مع محيطهم. والوزارة تنبه الأولياء والمتعاهدين بالأطفال إلى أن الإفراط في تعرض الأطفال للشاشات وخاصة خلال السنوات الأولى من العمر قد يؤثر على التركيز والانتباه والاستيعاب والقدرات اللغوية والتواصلية، وقد يرتبط ببعض الصعوبات النفسية والسلوكية من قبيل القلق والعزلة والعصبية وسرعة الغضب، فضلا عن انعكاساته الصحية المحتملة المرتبطة بقلة الحركة واضطرابات النوم وإجهاد العين وآلام الرقبة والظهر. افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بطاقة استيعاب تبلغ 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل في انتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى الجامعي فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى. دوليا، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن نزوح أكثر من 122 ألف شخص في 8 محافظات خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري جراء التصعيد العسكري الأخير. السلطات الأسترالية تعلن أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلبة وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية في ظل تقدم اليمين في استطلاعات الرأي. الشرطة التركية تفرج عن أكثر من 100 متظاهر كانت أوقفتهم خلال احتجاج نظم يوم الثلاثاء للتنديد بالحملة الأمنية الواسعة التي تطال مجتمع الميم، بحسب ناشطين قانونيين ومراسل وكالة فرانس بريس. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: عاد وليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم من كل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع ديربي العاصمة، ملعب التونسي وجه نادي الإفريقي، الأربعة متاع العشية في مركب الهادي النايفر، آخر مباراة من المباريات المؤجلة للجولة الثالثة. ملعب التونسي بيسجل عودة مرتقبة ليوسف أمرو لليوم الصباح، نورما موب شيخو الإجازة متاعه، بما أنه الملعب التونسي قام بكل الإجراءات بما فيها مراسلة فريق الحزم السعودي من أجل إرسال بطاقة الانتقال الدولي وطلب الاستجابة من الفريق السعودي، وتم إرسال البطاقة. والبارح كان ثم لجنة لتأهيل الملاعب هذايا، اللجنة تجتمع كل يوم بتبيعتها حتى إلى نهاية الميركاتو نهار 20 سبتمبر. من المنتظر يكون موجود في قائمة الفريق لكن مش بش يكون أساسي، لكن نجم يدخل في المباراة. في المقابل الملعب التونسي بش يغيب عليه كل مري فيه ريح اللي عنده إصابة، والرباعي اللي مستبعد من الفريق بسبب اختيارات فنية، نحكيو على هادي خلفه من الله حبوبي مالك شويخ وتاب سوباري قاعدين يدربوا على انفراد. في النادي الافريقي مشاركة هيكل الشيخاوي وتواجده مع المجموعة مش مؤكدة. في المقابل عودة بليل ايت مالك، غاث الزعلوني جاهز، تواجد مامادو دياتا المدافع في القائمة، وتواجد عدة لاعبين شبان في الستاد التونسيان. الماتش كما قلنا الاربعة متاع العشية، تذاكر تتباع من 8 متاع الصباح لما 3 متاع العشية في مركب الملعب التونسي، وابارتين ساعتين ونص في مركب الهادي النايفر، مش يزفروا هيثم الترابلسي، مش يكون دافيد سمايكو في الفار الحكم السلوفيني، والبث التلفزي مش يكون على القناة الوطنية الأولى وعلى قنوات الكاس. البارح كانوا ثم زوز مباريات من الجولة الثالثة متأخرين، زاد الاتحاد الرياضي بن قدان يتعادل مع نادي الرياضي الصفاقسي 1-1. السي اس اس افتتح النتيجة عن طريق لولندو المهاجم، والتعادل جاء عن طريق محمد شريف كمارا في دقيقة 63 للاتحاد الرياضي بن قدان. النادي الرياضي الصفاقسي كمل الماتش منقوص من حسامادو ودراغاو بعد ما خذا ورقة حمراء في دقيقة 66، وهكا زوز فرق يولي عندهم 5 نقاط في ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مقابلة ثانية تلعبت البارح هي مباراة ترجي هذه الجرجيسي والاتحاد الرياضي المونستيري. برشا حاجات نجموا نخرجوا بهم من الماتش هذا، أهمهم الحقيقة الصور الجميلة جدا لجماهير الاتحاد الرياضي المونستيري وجماهير ترجي الجرجيس اللي صفق حتى على ملاعبية الاتحاد الرياضي المونستيري بعد المباراة. 2-1 الاتحاد الرياضي المونستيري كان افتتح النتيجة من ضربة جزاء لأحمد تسجلها أحمد بوعصيدة، ثم في الشوط الثاني دقيقة 47 نفس اللاعب يمضي على رابع أهدافه، يمضي على ثاني أهدافه في المباراة هذية، ويواصل تألق متاعه في زوج مباريات فقط تلعبهم مع الاتحاد الرياضي المونستيري. هدف جميل جدا من أسيست لي عثمان دياني، ثم خليل قصاب زاد كان سجل هدف التعادل في الدقيقة 45 آخر دقيقة من الشوط الأول عن طريق ضربة جزاء. الماتش هذية يخلي الرصيد نتاع ترجي هذه الجرجيسي 3 نقاط، ويخلي الاتحاد الرياضي المونستيري يوصل للنقطة الثامنة ويلتحق بتقدم سقيط الدير في المركز الثاني ب8 نقاط. آخر حاجة تخص مباراة هذه الإقصار اللي كان خذاه حمدي العبيدي في دقيقة 87 واللي باش يخليه يغيب على مباراة ترجي هذه الجرجيسي ضد النادي الإفريقية. 11 نادي من الرابطة المحترفة الثانية أصدروا بيان البارح أعلنوا من خلاله انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لعدة أسباب، أهمها ضيق الأجال الممنوحة للتفاوض وتصفية الملفات المحددة ب 72 ساعة فقط، غياب الدور الفعال للجامعة التونسية لكرة القدم في إيجاد آليات عملية تساند الأندية على تجاوز الوضعية ذي، وعلى عدم توفر آلية واضحة لتسوية الديون الملفات العالقة، وغياب المناخ الملائم لانطلاق البطولة حسب البيان. وأكدت كون سلطة إشراف مطالبة بمزيد من التدخل وتحمل مسؤولياتها، وطالبت حتى توخر المركات وحتى 20 ديسمبر. برشا مطالب تو نعود ونرجعون في كم موعدنا الرياضية، لكن الفرق اللي انضغط على الوثيقة ذي هي ملعب الجيبسي، مستقبل رياضي بجيوس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المقنين، أمل الرياضي ببوشمة، مستقبل رياضي بالقصرين، قوافة رياضية بقفصة، المحيط القرقني، نجم الخلادي، نجم رياضي بن خلاد، واتحاد قصور السيف. الترجي هذه التونسي يصدر بلاغ موجه للجماهير لتنوي التحول إلى ليبيا في الفترة القادمة بين 16 و 18 أكتوبر. إدارة الترجي قالت كونه كل المعطيات المتداولة بخصوص مباراة الذهاب ضد السويحلي بخصوص الموعد والملعب وشروط الدخول ما زالت مش متوفرة، ودعت الأحباء لانتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التحول إلى ليبيا. منتخب الوطني لكرة الطائرة انتصر البارح في ثاني مبارياته في بطولة أفريقيا، الانتصار ذي جاء على كينيا 3-0. برشا كورة الليلة، نبدأ بالكاراباو كاب قبل ما نحكيو على أوروبا ليج. في الكاراباو كاب اليوم مانشستر سيتي تلعب ضد نورويتش سيتي، فريق أنيس بن سليمان، الماتش هذا 7:30 متاع العشية. بالنسبة للأوروبا ليج برشا كورة وبرشا ماتشوات، ثم لا ليغا ساعة قبل الأوروبا ليج 6 متاع العشية بيتيس يلعب ضد خيتافي، و 8:30 متاع ليل مالاغا يلعب ضد فياريال. ثم نحكيو على الأوروبا ليج، ليفسكي صوفيا يلعب ضد سالزبور 6:15 متاع العشية، كريتي يلعب ضد هوفنهايم، كريتي اليوناني يلعب ضد هوفنهايم 6:15 متاع العشية. ثم بقية مباريات 8 متاع ليل، فيكتوريا بيلزن تلعب ضد يونيون سان جيلواز، يونيون سان جيلواز البلجيكي، كريستال بالاس يلعب ضد ليتشي بوزنان، سيلتك يلعب ضد فينيش فاروشي، الشتروم يلعب ضد تورنسي، اليوفي تلعب ضد نايمي خين الهولندي، وبيشكتاش يلعب ضد أولمبيك دو مارسي، نورمالمون هذا احسن ماتش 8 متاع الليل، وريال سوسيداد يلعب ضد بورنموث 8 متاع الليل. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقع على موقعنا موزايكا فان بونيت، خليكم توا مع امين وكامل الفريق في احلى صباح.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أم موبيليتي تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي الفوتي
2: 25 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل اليوم في موبايل نيوز نحكيه على واحد من بين المقالات اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه من خلالهم باش نكتشفوا أرقام صادمة في علاقة باليوم قديش الشباب والمراهقين والأطفال يعديوا وقت قدام ليزيكرون متاحهم وكل مرة الحقيقة كل ما فما دراسة جديدة نحاولوا أن نقدموا التفاصيل لأنه بالحق أرقام تبدأ صادمة جدا ونحاولوا زادة حتى نشوفوا اليوم العالم كيفاش قاعد يتعامل مع هالوضعية هذه المقال الذي نشر موقع تونيسكوب وين الحديث على أنه كيفاش اليوم ليزيكران ولا جزء أساسي من الحياة اليومية للأطفال والمراهقين من الدراسة للترفيه حتى زاد التواصل مع الناس دايرة بيهم. لكن أرقام جديدة من إسبانيا جيل لليوم تكشف حجم الوقت اللي يعديوه الصغار قدام الأجهزة ذوما مهما كانوا تابلت ولا تليفون. يعني نحكيه على رقم يعادل قرابة شهرين كاملين كل عام, يعني في كل عام فما شهرين يعديهم المراهقين و الأطفال سنويا قدام الشاشات متاحهم. دونك نحكيو على اللي عمرهم يتراحوا بين 8 و16 عام في المتوسط يعديهم 215.5 دقيقة يوميا يستعملوا ليزيكران, يعني أكثر من 3 ساعات ونص حسب التقرير هذية. فإنه ليزيكران والمراهقة والأطفال في إسبانيا يحكيو على أنه الوضع الراهن اليوم والتحديات, ويحكيو زيادة على المؤسسة اللي قامت بالأرقام هذية والدراسة هذية اللي هي مؤسسة غسل واللي تقول أنه المدة هذية وقت اللي يتم احتسابها على مدار العام نلقاو أنه شهرين من الاستخدام يعديهم صغيرات قدام ليزيكران. التقرير هذية شمل البيانات متاع 6170 طفل ومراهق بالاعتماد زادة على نتائج دراسات أخرى ترجع لعام 2019 2020 22 وحتى 23, ورات النتائج أنه 69.6% من الفئة العمرية هذية يفوتوا ساعتين يوميا قدام الشاشة. متوسط الاستخدام نحكي على 187 دقيقة يوميا خلال أيام الأسبوع, أكثر بيان سور تطلع في الويكاند 287 دقيقة خلال عطلة نهاية الأسبوع. والمنسقة التقنية للبحث والبرامج في المؤسسة هذه تقول أنه البيانات راهي لا تميز بين الاستخدام الترفيهي والتعليمي, وكان نحكي حتى على بين الذكور والإناث شكون يعدي أطول وقت أمام الشاشات, نلقاو أنه الذكور يعدي أطول وقت قدام ليزيكران في زوز دراسة. متوسط الاستخدام متاعهم يفوت حتى لأربع ساعات يوميا في دراسة ترجع العام 2022. في المقابل نلقاو زيادة الاستخدام ارتفع لدى الإناث بين الفترتين هذوما, وهذا اليوم اللي أدى إلى أنه يتقلص شوية وتتقلص الفجوة بين الذكور والإناث. دايوغ بعد شوية في الباغوميتر باش نحكيو على اليوم التوصيات متاع وزارة المرأة والطفولة في علاقة بالموضوع هذايا ليزيكران واليوم إكسبوزيسيون متاع المراهقين والأطفال قدام الشاشات. هذا بيكون بعد شوية. كنت هذه موبايل نيوز. بالنسبة اليوم تنجم تعادوا تتفرجوا فيها على الباجة حلا سبيح باي موزيك أفهم
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي
0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أم موبيليتي تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
1: أريدو طور عالمك أحلى صباح
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
4: تليفونك مهم برشا, ستورياتك برشا, وريلاتك برشا, تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا, وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا, والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا. برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: 28 دقيقة على موزايكا فيم. شنهاركم أسعد الأيام. غو بونجور إيد. صباح النور.
1: صباح النور أمين. تحية المستمعين الكل. البارح الأخبار في كل وسائل إعلام العالم، الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة. علاش العالم الكل يحكي على 0.25 نقطة في بنك أمريكي؟ هذا نحكيو فيه بعد شوية.
0: بعد شوية راجعين بأكثر تفاصيل. ندو غو بونجور. مرحبا.
2: بونجور أمين. مرحبا ناس الكل. بعد شوية، بعد عناء شديد زادة وبعد ما تم فكين الماتير من عند أحمد عدالة، مش نحكيو على مبابي اللي يوضح موقفه من الواقع متاع قميص سبتة. شنو حكاية الواقع هذية وعلاش اليوم فما انتقادات؟ وباش نمشيو حتى نشوفوا لاعبين أخرين من ريال مدريد اللي تمسكهم اليوم بحرية التعبير بعد موقف مبابي.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. اليوم باش نحكيو على حاجه في كوبري سمارت واتش وفي فورما ميني كاميرا، اما هي لا مونتر لا كاميرا. هذه اوبو بابل، الفكره جديده للاوبو رينو 16 5G. اوبو بابل هذه الملحق الجديد المصمم باش يخدم مع اوبو رينو 16 5G. هي ايكرون اموليد صغيره تركب ورا التليفون وتوريك مباشره شنو قاعده تصور بالريل كاميرا صغيره. تنجم تركبها مغناطيسيا ورا التليفون، يعني تعمل سيلفي ولا فيديو وتشوف الكادراج نتاعك في نفس الوقت. والاحلى من هكا، تنجم تنحيها تشدها في يدك وتتحكم في الكاميرا عن بعد حتى العشرة متر، وحتى كي تصور وحدك انت اللي تتحكم في الانجل الشوت ولا حتى تصور دوال فيو. وزنها 27.5 جرام وسمكها كان 7 مليمتر. نجم تولي حتى او بادج بيرسوناليزابل، تحط عليها انيماسيون فوتو ولا فيديو وتعلقها في سنتور ساك حويجك ولا تليفونك. يعني بالنسبة للكونتنت كرييترز، اوبو بابل فكرة هيلة خفيفة وسهلة. عطينيكم جديد وتوا بشنو دوكم بالمفيد. تيك نيوز. تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال التونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في برتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصال التونس العب ماكس فلويديتي وقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و 900 فقط في الشهر. ملفش تستنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.

0: بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل. البارح الاخبار في كل وسائل الاعلام هو الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يرفع نسبه الفائده ب 0.25%. ماهوش خبر معناتها موجود، كان في وسائل الاعلام الامريكيه ولا الاوروبيه، فماش بلاد ما حكيتش على الموضوع هذا. دونك اليوم باش نحاولوا نفهموا معناتها علاش زياده بنسبه فائده في امريكا ب 0.25% تمس العالم الكل. هنا ساعه خلي معناتها نرجعوا للحدث. شنو؟ اولا الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لا ريزيرف فيدرال والا لا فيد كما يسميوها، هي ليكيفالون نتاع البنك المركزي. اذا باش نقولوا بنك مركزي امريكي معناتها نجم نحكيه على لافيد اللي هو عنده نفس المهام تاع البنوك المركزية، اللي هي أساسا التحكم في التضخم ومن بعد الحفاظ على الاستقرار متاع عدد من المؤشرات الكلية متاع الاقتصاد. نذكروا احنا انه الاقتصاد الامريكي فيه نسبة نمو مرتفعة، ولكن زاد عنده مشكل اخر اللي هو نسبة التضخم ما زالت مرتفعة، ما زالت فوق 3%، ووصلت مؤخرا حتى إلى حدود 3.7%. الشيء اللي يخلي أنه كما في تونس وقت اللي التضخم وصل نسبة كبيرة، البنك المركزي اللي دخل على عديد المرات ورفع في نسبة الفائدة اللي وصلت حتى 8%، الاحتياطي الامريكي ولا معناتها الايكيفالون تاع البنك سنترال في امريكا البارح دخلت للترفيع في نسبه الفائده اللي هما يخدموا بالفورشيت، بمعنى نسبه الفائده كانت بين 3.5 و 3.75 ولات بين 3.75 و 4%. 4% في الولايات المتحدة الأمريكية تتسمى نسبة فايدة مرتفعة. أي دير هذه أول مرة يتم الرفع في نسبة الفايدة من عام 2023 من البوست كورونا، ونذكروا معناتها موجة التضخم اللي جات مع الكورونا. مناش مش نحكيه في الفقرة هذه، كنا حكينا برشا قبل على تأثير حرب إيران وارتفاع أسعار النفط واللي هو خلق التضخم، ولكن اليوم ديجا خلي نحلو بارانتيز اللي هي ترامب يلقى روحه في أزمة. علاش؟ لأنه ترامب مازال كيف عين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي كان في جانفي الأخير، وترامب كانت عنده مشاكل مع الرئيس السابق بويل متاع البنك متاع الاحتياطي الفيدرالي، على أساس أنه كان يعتبر أنه بويل ماهوش قاعد ينقص كما يجب في نسب الفائدة متاع الاقتصاد الأمريكي. اللي صار هو كان معمل انه الرئيس الجديد اللي عينه للفيد باش يطيح في نسب الفائدة. اللي صار بيصير هنا الارقام معناتها تتجاوز الرغبات متاع ترامب. اليوم الاقتصاد محتاج انه يتم الترفيع في نسب الفائدة. به خلي نذكر راو معناتها المواطنين جوست بور سامبليفي، ماهيش هي ولكن سي ماهيش بعيد عليها، راهو كي تخمم نسب الفائده كيف هذه اللي نحكي عليها سي ليكيفالون تاع تي ام ام، قول في مخك راهو تي ام ام ماهوش بالضبط علميا هذاك، ولكن راهو معناتها نفس المعنى اذا نحاولوا نبسطوا. علاش الفيد والا البنوك المركزيه تزيد في تي ام ام؟ خاطر كيف الفلوس الكلفه نتاعها تغلى ينقص الاستهلاك. دونك هنا الرهان متاع البنك متاع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي هو انه بزيادة نسب الفايدة الامريكان وكسوا اشخاص ولا مؤسسات باش يتسلفوا اقل فلوس باش يستهلكوا اقل، وبالتالي هذايا باش يأثر على الاسعار ويخلي نسبة التضخم تتراجع. به لهنا ما عندوش هذا، ما عندوش فقط تأثير كان على الناس اللي تاخذ قروض، عنده تأثير على الناس اللي تستثمر في أموالها. مثلا راح نقولوا بالدرجة واحد يلفا بلاسي لارجون، واحد باش يستثمر يقولك باش يبلاسي فلوسه باش يولي المداخيل متاعه أكثر من اللي كانوا $100 اللي بلاسيهم يجيبوله 3.5 باش يولي ويجيبوله 4. دونك هنا باش يولي فما إقبال كبير على الاستثمار في السندات الأمريكية. كنقولوا استثمار في السندات الأمريكية يعني باش يكون فما إقبال كبير على الدولار. كيكون فما اقبال كبير على الدولار
0: يرتفع
1: سعر الدولار باش يرتفع. ولهنا يجي الجانب الثاني علاش احنا اليوم صباح نحكيه على نسبة الفايدة 0.25.
0: نعم معاملتنا بنشريو فيه من برا بالدولار.
1: احنا نشريو القمح بالدولار، نشريو البترول بالدولار، الديون متاعنا نسدوا فيها بالدولار في قسم كبير بيصير من هذوما كل فما حاجات نشريوها بالورو، ولكن القسم الكبير هو بالدولار. دونك كيف يرتفع الدولار فإنه احنا باش نتأثروا على خاطر هاك الزيادة في سعر صرف الدولار الناتجة على الإقبال عليه بسبب الترفيع في نسب الفائدة، دونك هذايا باش يأثر علينا. دونك هذاك علاش اليوم دول العالم الكل مش كان احنا راه الأوروبيين زادا ما يساعدهمش انه الدولار يرتفع علي انه باش يأثر على اقتصاداتهم، رغم انه راه هنا دونك شوفوا هو فما معناتها خلي نقولوا جزوز وجهات، فما الجانب الإيجابي والجانب السلبي، ولكن كي ناخذوا لي بي إيمرجون وإلا الدول النامية اللي هي في وضعية متاع بلاد كيما تونس، راهو باش يكون فما تأثير إذا ارتفع سعر الدولار بنسبة كبيرة. وإستوريكمان نعرفوا أنه إذا يصير ترفيع في نسب الفائدة متاع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي راهو هذا يؤدي لإقبال على الدولار ولارتفاع السعر بتاعه. راهو الارتفاع متاع السعر بتاعه مش فقط مقارنة مع عملات كما دينار، لا حتى في علاقة بالورو، في علاقة بالين، وفي علاقة بعملات دولية أخرى. به لهنا تقول لي حاجة به الأمريكان العملة متاعهم تولي أقوى، يدونك علاش ترامب يحب يطيح في نسب الفائدة؟ في الحقيقة ديما فما أنوتر كوتي. ترامب في شنو يخمم؟ يخمم في المقدرة الشرائية متاع الناخبين متاعه اللي هي باش تتأثر، على خاطر كيف يغلى سوم الفلوس فإنه الكريديات باش تغلى، معناتها خلينا نقولوا ليزانفستيسمون باش يغلاو، الكونسوماسيون باش تنقص. كيف الكونسوماسيون تنقص الدولاب يدور أقل، وبالتالي بالنسبة لترامب وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي يقول لك أنا من مصلحتي أنه تكون نسب الفائدة ضعيفة، الشيء اللي يحرك الاقتصاد. وزيادة كيف كيف يحب الدولار يكون أقل سومه، ما يكونش سومه عالي برشا. علاش؟ لأنه كيف تطيح سعر العملة راهو يشجع على الاكسبورتاسيون، يشجع على التصدير، ويعطي جانب تنافسي للمصدرين الأمريكيين. دونك لهنا زاد كيف كيف معناتها بلاد كيما تونس، صحيح احنا اليوم نتأثروا سلبيا بارتفاع سعر الدولار على خاطر احنا نخلصوا ديون ونستوردوا بالدولار، ولكن راهو نجموا نستفيدوا من وجهة التصدير، على خاطر كيف معناتها نصدروا خاصة كيف يكون بالدولار فإنه باش يعطي ميزة تنافسية للسلع امتاعنا. دونك اليوم اللي حبيت نفسره أنه مجرد أنك تزيد 0.25% في مؤشر أمريكي راهو ينجم يأثر على العالم ككل. واليوم ديجا في موزايك مازلنا كي هبطنا الأخبار على أساس أنه دول الخليج مثلا كلها على في لوبا متاع الترفيع في نسب الفائدة متاعها. تقول لي السؤال هل أنه من المتوقع ثم زيادات أخرى في نسب الفائدة؟ اليوم التقارير تقول معناتها أنه الخبراء يقولوا على الأقل باش تكون فما زيادة أخرى ب 0.25% من هنا لنهاية السنة، وهذا باش يكون عنده تأثيرات معناتها على الاقتصاد العالمي. إيه سورتو يبين أنه راهو اليوم فما انتيسيباسيون وإلا فما توقعات، خاصة بعد التصريحات الأخيرة متاع ترامب والنائب متاع فانس اللي ولاو يحكيوا على نهاية الحرب مع إيران في بعد شهر نوفمبر، شيء اللي ما كانش يتقال قبل واللي هو فيه تهيئة للرأي العام الأمريكي. دونك اليوم فما تضخم عالمي، فما إجراءات بخصوص التضخم هذايا. هل أنه اليوم بلاد كيما تونس من المفروض عليها أنها تاخذ نفس الإجراءات؟ في الحقيقة منيش متأكد من هذا، لأنه طبيعة الاقتصاد وطبيعة الميكانيزم تاع الاقتصاد ماهيش هي نفسها
0: واضح
1: كل الولايات المتحدة الأمريكية.
0: يعطيك صحة إيد، بركة لو فيك، خدوا معنا راجعين.
2: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون ميل عليك بسمايل أكاديمي أول أكاديمي للتسبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول وبنظرة وخبرة البطل هيكل مقنوش ميل أكلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي حلمتك بين يديك.
3: سمايل بسكوي الأبطال
4: تروبيكو كوكو
5: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
6: في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
7: خبيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79 وتنجموا تزوروا لو سنتر دورينتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال طون امبيسيون طون افنير.
8: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
9: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
10: صباحكم زين، صباح الضحكة من القلب، صباحكم رزق محبة وراحة بال. إن شاء الله نهاركم مزين والخير القدام. تفكروا ديما يا أبراج اللي الخير راهو ما يضيعش والفرحة تعرف طريقها للي يستنى بقلب صافي. أنت يا برج الحمل خلينا نقولوا معاه الأسد والقوس، شدوا صحيح في طاقاتكم وخلي الحماس بتاعكم يهزكم القدام. انتم راكم أصحاب القلوب الحنينة، ما تخليوش حاجة فاتت تتعكر عليكم نهاركم. اللي مكتوب لكم باش يجيكم واللي خرج من حياتكم ممكن خلى بلاصتو الحاجه ما خير. وانتي زايده يا برج الدلو ميزان جوزين هاركم نهار افكار اخبار حركه كلمه باهيه منكم تنجم تفرح قلب وفكره صغيره تنجم تفتح باب كبير. ربي يفتحها في وجوهكم ويبدل زايده كل تعب براحه وكل حيره بفرحه وكل باب مسكر باب اوسع واجمل. كيفكم كيف الترابيين عنا العذراء ثور جدي. صحيح تعبتوا برشا شديتوا صحيح استحملتوا حاجات ما يعرف بها حد، اما راهو التعب ما يمشيش هكيك وكل خطوه عملتوها محسوبه ليكم. وني نحكيوا على الرزق على الخدمه على الاخبار به والا حتى نحكيوا على فرحه ترد الروح. خلي قلوبكم مفتوحه للخير على خاطر الخير ينجم يجيكم من بلاصه ما حسبتولهاش حساب. وشوفوا زيدا اصحاب القلوب الطيبه نحكيوا على السرطان عقرب حوت اليوم راهو الفيل الباهي عليهم والفرحة قريبة منهم. عندي لكم اخبار راهو اللي تعطل عليكم راهو مش بالضرورة ذا واللي استنيتوه برشا ممكن اليوم يبدأ يقرب. وني نحكيوا على الرزق على اخبار يفرح على باب جديد وإلا حتى لحظة صغيرة ترد الروح. خليوا يفضلكم قلوبكم مفتوحة للخير واستقبلوا نهاركم برشا تفاؤل.
8: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: مساعدة في الباغومتر، ثلاثة أخبار نصوتوا بالأحمر ولا بالأخضر، والتعليق يكون في 30 ثانية. باش نبداو بأخبار يهم التوانسة، لكن باش نحكيو على التوانسة اللي اليوم موجودين ومقيمين في إيطاليا، والسبب زادة هو أنهم تم انتدابهم التوانسة هذوما. نحكيو على 28 سائق تونسي باش يكونوا كسائقي حافلات في إيطاليا في بريشيا لسد العجز متاع سائقي الحافلات في المدينة. دونك تحصلوا على دورة تدريبية في اللغة والقيادة لمدة عام، ومن بعد التحقوا وبدلوا حتى الرخص القيادة متاعهم، وبدأوا معناتها موجودين باش يخدموا في دايور في خلال أسابيع يكونوا جاهزين باش يبدأ العمل متاعهم، ويتم توقيع عقد عمل دائم، وحتى توفير سكن زادة باش يكون موجود على ذمتهم، شقق اجتماعية، وباش يتم حتى تأجيرها بأسعار اللي باش تكون في معناها في المتناول
1: 300 و200 يورو.
0: فوالا
1: اخضر اخضر اما فما جانب احمر.
2: انا بالنسبه لي اخضر خاطر يبين الحدود نتاع الخطاب الشعبوي نتاع السياسيين في اوروبا اللي ضد الهجره وضد المهاجرين، واللي هو عنده دي ليميت، وكنا العالم الكل يستنى فيها وقت شنو وصلنا لها ليميت هذيا، انه وقت اللي الاقتصاد نتاعك يقف، وقت اللي معاش عندك دي شوفور، ومعاش عندك دي كويستو، ومعاش عندك دي زوفريي نتاع باتيمان، اي تو اوبليجي باش تو في ابيل للهجره. دونك اليوم الخطاب نتاع رفض المهاجرين قاعد يبين في الانهيار نتاعو امام حقائق الواقع.
1: اخضر ربي عينهم وربي وجههم خير، وكل واحد عنده افاق جديده نتمنى له ان شاء الله يا ربي من كل قلبي كل التوفيق وكل النجاح. معناتها كاش لوجوا على فما سائقي معناتها كيران، لوجوا على 28 واحد في تونس، معناتها موسع بالهم وعملوا لهم دوره تكوينيه لمده عام ولا قداش، وبعد بدلوا لهم رخص السياقه، حضروا لهم كونتراتواتهم وين باش يسكنوا، معناتها تقول حلمه معناتها تصبح واقعة بالنسبه لهم وان شاء الله ربي يعين. جانب الاحمر شنو معناتها لازم يتخليوا على بعض العادات اللي مستنسين نراوهم في تونس، معناتها انه الكار بارب ومسيب، لا هما في ايطاليا راه ما يهمهمش فيك، معناتها تعاقب كيكا يسوق في الكار كلي يسوق في بسكليت كيف كيف، معناتها انك الكلينيتون كي تحطه اوتوماتيكمون تخرج من غير ما تغزر لي في هذا، لا انك تعمل دومي تور في اوتوروت ولا مارشارير في اوتوروت فهذا، لا انك تاخذ وقت اللي تحب وتتسبب في حادث قال شنيا معناتها هكا نتاع الكار شملي فيها انا كار سير كار وخالي حتى كان ضرب تابريت، لا غادي لا دونك فوالا معناتها يتأقلموا شوية مع الأوضاع نتاعهم، وإن شاء الله ماذا بيه بعد ما يعملوا عام غاديكا يرجعوا لهنا يسوقوا كيران لهنا بمونتاليتي واحدة أخرى إن شاء الله. لأن أنا أعمم في هذا، لو فما محليهم برشا سواق حافلات محليهم، لكن للأسف فما البعض القليل اللي ساعات معناتها يخليك تسوق وأنت خايف معناتها برعب إرهاب الطريق وبيزرموا أبار تاكسيات اللي منظمين ساعة محليهم، معناتها فما نوع آخر تاك الحاجات السفرة زادة كيف كيف اللي هذوكم زادة إرهاب طريق، زادة نعتبرهم إرهاب طريق.
0: الأخبار
1: عرفتم شكون يدو لا حتى لا عرفتمش
0: بذلك عليش نشير للأخبار الثاني. وزارة المرأة وزارة الأسرة والمرأة
1: هم طائرات بيرخص سياقة
0: بيرتبة سياقة
1: هم طائرة برية طائرة نفاثة برية لا تحترم حتى قانون مرور.

0: انا وياك زيد هو الجسدي
1: دونك متطور سمك
0: الجسدي ولا النفسي؟
1: لا الجسدي.
0: هاي بيبي
1: اخضر تفضل يد اي تفضل اخويا
2: بو اخضر خاطر اليوم راهو معناتها ثم تغييرات قاعده تصير في حياه البشر اللي ساعات ما نقيسوهاش ولا مزور باكم يلفو نظرا للتسارع الكبير. اليوم ثم اون نوفيل جينيراسيون اللي راهو معناتها احيانا تلقاهم اللي عمره عامين وثلاث سنين في يده هاتف يقضي قسم كبير من حياته قدام الشاشات. اليوم ما نعرفوش على المستوى الطبي على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي هل الحاجات الجديدة في حياة البشر شنو باش يكون تأثيرها على لي جينيراسيون الجايين وليكيليبر معناتها كما قلت انت الذهني ولا النفسي نتاعهم. دونك اليوم انه نكونوا حذرين في التعاطي مع النموذج هذا في تقديري مثلا مهم. عندنا ليكزامبل تاع اختنا لبنى اللي قررت انها ترجع للهاتف
1: عصر الحجري
0: الغبي
1: للعصر الحجري. انا شو اجي بكلامي لشخص معين للموضوع هذا لشخص معين.
0: اوكي
1: يحيى ما فماش تليفون ما تنحي فيك شجاعتك يحيى اللي طلبتني البارح قلت لي بابا ما يسالش تخلي التليفون ما القرايه راه عندنا جروب واتساب نقراو بيه باب باب باب ما كانش عندك معناتها شويه كرياتيفيتي في فكره اخرى معناتها يحيى مش تعديها على ابوك؟ لا دونك الاجابه هي قدام تونس كي قلت
0: طنجره
1: لا ما فماش تليفون
0: يسمعوا مسكين راه مغسول
1: في كل الحالات ما فماش تليفون راه وقت نرجع نقراو ما عادش فما تليفون
0: هكا باهي
1: ما تعملوش جروب واتساب صغار شكون قال لكم اللي احنا اصلا ما تنحبوهم يستعملوا تليفونات انا ما نحبوش يستعمل تليفون
2: هو يستعملوه على الاورديناتور او الواتساب
1: يستعمل على ما يصيرش الاورديناتور يستعمل اما يزمو التليفون مش نجم
0: مش نجم يلاكسيد ما عملنا شيء
1: معناتها واضح انا جدا في هذا وكل واحد راه بين قوسين معناتها كل واحد حر في ولاده في تربيه ولاده ما تعملش انا بكون بضروره هكا معناتها لازمكم تعملوا كيفي ولا مش انتم ما تعطيو التليفونات لولادكم انا لازم نعمل كيفكم لا معناتها كل واحد مسؤول على ولاده.
0: باهي نختموا بالخبر هذا باش نحكيوا على حادثه غريبه شويه الحقيقه اللي تهزنا المطار رفيق الحريري الدولي اللي شد حادثه استدعت اخلاء طائره تابعه لشركه طيران الشرق الاوسط واللي كانت مستعده للاقلاع في اتجاه باريس بعد ما واحد من المسافرين ادعى انه الفاليز نتاعو فيها متفجرات وبعد تراجع على كلامه وقال انه يفدلك. دونك مصادر في المطار كانت اكدت انه الحادثه هذه صارت جوست قبل ما تقلع الرحلة وفما كيف زاد الشيء اللي خلى أنه تصير إجراءات أخرى في مثل الحالات هذه بغض النظر عن تراجعه عن الادعاء متاعه. دونك اللي صار أنه بعد ما طلب منه أنه يحط الحقيبة متاعه في المكان المخصص للحقائب ليد الباجاجاما قال أنه راه ما نجمش لأنه فما متفجرات في وسطها. دونك تم التعامل معه بكل جدية هبطوا الركاب الكل وتخذوا زاد القرار بإخلاء الطائرة بالكامل من جميع الركاب لإجراء عملية تفتيش شاملة ويتأكدوا من عدم وجود أي مواد خطرة على متن الطائرة.
1: أحمر
2: دكتور أحمر خاطر معناتها السونس دو ليمور ولا الضمار نتاعو
1: سيد عبيد مش نقطة قوتها الضمار
2: صراحة معناتها السيد ما عمره ما تفرج على الأخبار ما عمره ما سافر ما عمره معناتها ما شاف لرجل سيكوريتي اليوم في المطارات وأنه بعد 11 سبتمبر وليت التعامل مع سيكوريتي متاع الطائرات حاجة مختلفة تماما على اللي كان قبل. دونك اليوم بصراحة يمكن رو ما كانش يحب يسافر ويتسبب باش يلقى طريقة باش ما يسافرش
1: في بالهم يفادلك وما مش في كل شيء تفادليك. ديجا انا خذيت التجربه من هذايا تلقى من تجربه شخصيه ما تقوم بتفادليك تشبه شويه للنوع اما الحمد لله تعديت لباس الساعه ديجا مش في تونس معناتها في بلد اوروبي بالزهر ملا زهر هي فيها برشا زهر الحكايه معناتها معلم سياحي دخل وبالزهر معناتها فما شرطي اجنبي ويبدو انه معاه تونسي معناتها شرطي تونس من اصول تونسيه معناتها يبدو ان الشرطي التونسي عرفني قال لي شنو امون مرحبا بيك درا شنو كل قلت له مرحبا وانا هسه كادو معناتها معايا كي سافر ديما معناتها بالسكادو كل دونك قال لي شنو ما عندك شايف السكادو يقولوا شنو حد كان عندي قمت جايبها معايا انا خليتها في الدار وقلت له باللغه ما تجربته باللغه اللي يفهموها الزوز واكدت التحصل معناتها في الاخر باش فضى قالوا لا يقنع فيه لي انا ممثل وكوميدي قالوا لا راه معناتها من تونس راه كوميدي معروف راه ديما يفدلك هكا باش معناتها سلكت الحكايه
2: تصور خلوا راهو ما ياخذوش عليه
1: ولا وقت نقبل اي عليك خلوا راهو معتوه راهو

0: عنده مشاكل نورمال نقبل ما عنديش مشكل معناتها وقتها ما كنت نجم معناتها نوصل في مشكل كبير دونك تفادليك مش في البلايص الكل معناتها يهديكم في المطار بيصير الشباب يعطيك الصحة نادي يقعد معنا رجعي
1: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
2: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
1: ملافيش تستنى امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
2: عندك أورانج.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كون نهار خميس أجروماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس وكل عادة عادن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600 زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

0: تبه اشغال نادية الفورتي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا مين، مرحبا نسكن مره اخرى. باش نحكيو على موضوع اليوم اللي خلى الاوساط الاعلاميه في اسبانيا تقوم بمهاجمه، نحكيو على مبابي، نحكيو على ابراهيم كوناتي. والفكره هي كانت اخفاء عباره التضامن مع مدينه سبتة. شنو الحكايه هذيا؟ القصه كانت قبل انطلاق مباراه ريال مدريد والمضيف نتاعو في الدوري الاسباني، وخلافا لبقيه أصدقائهم وزملائهم ولاعبي الفريق المنافس، فإنه ثلاثة لاعبين اللي نحكيو عليهم هزوا المراول متاعهم التضامنية جوست المستوى الصدر متاعهم لإخفاء العبارة متاع كلنا من سبتة، قبل ما مبابي مثلا فيسع نحى المراول ما قعدش به برشا جوست قبل المصافحة التقليدية اللي تصير بين لاعبي الفريقين. دونك مبابي زادا كان وضح موقفه في تصريح، قال أنا إنسان قبل ما نكون لاعب، وشوف أن الصحافة الإسبانية هجمتهم بسبب القميص، ونذكروا أنه شيء قصة متاعه القميص متاع سبتة يجي ضمن المبادرة اللي أطلقتها جمعية متاع رجال أعمال في فالنسيا واللي وافق عليها ريال مدريد بناء على الطلب اللي جاء للتضامن مع اللي هما يعتبروه الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا. صحيفة مثلا موندو ديبورتيفو الكتالونية زادة كيف هجمت الثلاثي المدريدي، قالت أنهم فسدوا لحظة التضامن اللي كانت مقررة خلال المباراة. خلينا نسمع مراسل فرانس 24 في مدريد محمد طلبة شو يحكي على التأثير متاع اللقطة هذه اللي صارت.
2: طرف الأبرز هنا وهو ريال مدريد مالك مبابي وكوناتي وفينيسيوس حاول تقليلا من أهمية هذا الموضوع على أساس أن الفريق يحترم حساسيات وأراء أعضائه، وكذلك منحهم الحق في ارتداء هذا القميص من عدمه. وقال بحسب وسائل الإعلام الإسبانية قال ريال مدريد أنه في كافة الأحوال لن يجبر ولن يرضينا لاعبيه على ارتداء قميص تحمل شعارا خارج الرياضة المحض. إذن هذا هو الطرف الأساسي مدريد ريال مدريد وقد قال هذا، لكن الحقيقة هذا الموقف ليس هو موقف قاعدة مدريد الأساسية لمشجعيه المتمثلة هنا في أوساط اليمين المتطرف واليمين الوسط، فقد شنوا هجوما لاذعا على اللاعبين الثلاثة وقالوا بأنهم لا يحترمون إسبانيا ولا رموزها، وهم في نفس الوقت يجنون أموالا طائلة من نوادي إسبانيا.
1: مع العلم أن المغرب يعتبر أن البلاصة اللي نحكي عليها جزء من أراضيه ويوصف السيطرة الإسبانية عليه بالاحتلال، وهذا زاد حتى اللي شفنا وكنا تابعنا موضوع التوترات والأزمة اللي صارت أسابيع التالي بعد تدفق عشرات الألاف من المهاجرين القادمين من المغرب، وهذا اللي دفع السكان.
3: جزء ملاحظة معتها صغيرة، هم مع توزر العالم كيفاش ما يضحك، هم مهاجرين من شمال إفريقيا، هاكو المغرب في شمال افريقيا، حرقوا لشمال افريقيا فتم اتهامهم انه مشاو لورا.
1: صحيت هذا
3: كثر الهم
4: جغرافيا هما سبتة في شمال افريقيا، ولكن سياسيا هي تابعة للاتحاد الاوروبي على مستوى ما معنى اللي دخلت التريتوار الاوروبي.
3: اما هي في المغرب،
4: اما هي في المغرب بصور ارض مغربيه محتله.
3: هذا شيء يضحك والله.
1: دوك هذا زاد جوستمون اللي خلى اليوم برشا حديث على شنو يمكن الشعره الفاصله بين الرياضي والسياسي، لكن خلينا نرجع على قبل ما بدات المباراه شنو صار بالتفصيل في القصه هذه.
5: قبل صافرة الانطلاق على أرضية ملعب ألتشي وفي أثناء مراسم دخول الفريقين وارتداء القمصان المخصصة لمبادرة كلنا من سبتة، رصدت عدسات الكاميرات ظهور إبراهيم كوناتي حاملا القميص بين يديه متجنبا رفعه تماما، بينما اختار مبابي وفينيسيوس جونيور رفع القسم السفلي من القميص إلى أعلى وطيه لإخفاء العبارة، وتجنبا تماما إظهار الشعار أمام الجماهير وعدسات الكاميرات على عكس باقي الزملاء.
1: خلينا نقولوا انه زاد الواقع هذه ذكرت بأزمة اخرى اللي هي أزمة المغربي الزلزولي اللي هو يلعب في ريال بيتيس واللي كان لبس القميص هذا اللي مكتوب عليه زاد قلنا من سبتة الموقف زاد هذا اللي خلى انتقادات كبيرة طالت اللاعب المغربي هذايا وكيف كيف اتهموه حتى المغاربة بالخيانة متاع بلاده وهو رد على الانتقادات قال انه راهو الارتداء ما كانش بهدف سياسي بل اجتماعي تضامني مع سكان بغض النظر عن جنسيتهم وقال انا راني نرفض الاعتذار ونتمسك بجذوري واصلي.
3: معناتها فرنساوي وزوز فرانسيس اللي هما كوناتي ومبابي وبرازيلي معناتها متضامنين والمغربي بيدو معناتها لقضية مغربية ما لبس المالي ما مش بيزار ياد
4: بيزار وتبين انه معناتها اليوم معناتها صحيح هي ارض مغربية محتلة ولكن راهو زادة يلزم ناخده بعين الاعتبار انه المغرب ماهيش تريز اكتيف وما عندهش برشا حركية في التعريف بالقضية متاع وإلا انه فما مساعي كبيرة لاسترجاع الأراضي.
3: ثلاثة أسئلة رابيدة على الأخر ماذا بيا إجابات مقتضبة جدا باش نعملوا غيزونمون هكا بلوز وموا نفهموا نفهموا مع السادة المستمعين. هل هي قضية سياسية؟
4: بصور قضية سياسية مسألة أولا هو الموضوع رو مطرحش على مسألة أرض مغربية ولا مش مغربية مسألة مهاجري
3: مش هذي مشكلتي هي قضية سياسية ولا لا؟
4: بصور سياسية نحكيه على
3: واضح خليني في الإجابة هذه هي قضية سياسية. هل الفيفا تمنع التدخل في القضايا السياسية في ملاعب كرة القدم؟
4: لا
3: كيفاش؟
4: لا بروف أوكرانيا كل جمعتين
3: مش تحكي لي على عملين في قوانين الفيفا
4: على القوانين بصور
3: نحكي على قوانين عندك الحق خلينا بدل السؤال هل قوانين الفيفا تمنع شعارات سياسية في الملاعب؟
4: طبعا وهذا يحتج به كل مرة ضد القضية الفلسطينية.
3: هل دعت الفيفا لأنه يتم استعمال لاعبين من أعرق الفرق في العالم لقضية سياسية؟ كيفاش تقولهم البسوا مراوي ندرشنا
4: مش الفيفا هذا
3: اي ما بون الفيفا معناتها سمحت
4: الفيفا اي سمحت فوالا اي سمحت
3: كيفاش تسمح به هذا
4: اي بيسر كيما سمحت قبل بالتحركات من من اجل اوكرانيا وكيما سمحت بالتحركات ضد روسيا وضد عدد من الدول وفي نفس الوقت معناتها الكيل بمكيالين وقت اللي ترفع العلم الفلسطيني واللي فما مشكل
3: به معناتها هل تتوقع مش يكون عقبات معناتها قدام مبابي وفينيسيوس وكوناتي بسبب مواقف في ريال مدريد على الأقل ولا تأثير على البالوندور مثلا؟
4: تأثير على البالوندور ما نتصورش بالعكس يمكن يعاون أكثر خطر معناتها القاعدة متاع الناخبين كبيرة مسألة الجمهور متاع ريال مدريد ما نتصورش أنه المهم إيه سورتو أنه راول مش يكون مش يحدد راول ذكروا انه الفوتبول سي دو بيزنس اجوردي الفريق نتاعهم استثمر برشا فلوس اليوم ماهوش باش يطيش الاستثمارات هذيك جوست على خاطر خذوا موقف سياسي مخالف.
3: هل تعتبر مبابي من اللاعبين القلائل في العالم اللي يعرف يجري لي رياكسيون ولي ديكلاراسيون نتاعو القليله لكنها مدروسه جدا؟
4: اي الى حد الان مبابي عنده معناتها حسن تصرف في الصوره نتاعو مقارنه بعمره مقارنه بالتجربه نتاعو واساسوا زادك يا ان كنترول فما تحكم وعنده فريق وعنده الوالده نتاعو اللي هي الجير
3: اللي هي اصول
4: واللي هي من اصول جزائريه دونك اليوم معناتها هذا يبين اهميه التصريحات. شفنا مبابي معناتها المواقف اللي خذاها
3: الكل في السياسة
4: سياسيا ما هيش غلطة
3: معناتها يعرف يحكي في السياسة راهو يعرف يقدم ساعات مواقف
4: من غير ما يظهر فاناتيك وإلا متطرف دونك يلو بوندوزاج حسب رأيي.
3: هو اللاعب الفرنسي الوحيد اللي ريت رئيس فرنسي معناتها يجري في جرته باش يحكي معاه معناتها ما عمري ما ريتها قبل هو الوحيد
4: ولحلح بيه باش يقعد في البي اس جي وقت اللي العام الاولاني اللي حاب يمشي لا المره الاولى قبل ومن بعد العام الثاني مشى
3: وهذاك علاش عيطوا له جنرال مبابي في فرنسا يبدو انه عنده نفوذ اقوى حتى من رئيس جمهوريه في فرنسا. يعطيك الصحه اياد بركه لو فيك نادي يعطيك الصحه شيخ الموعد مع الاخبار جوست من بعد جي جي هان نتقابلوا غدوه في لبنان.
0: كل سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس

0: فورم سبور ونهار الخميس بالماري ساعتين للعبة متاع العشية. الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى العشرين سبتمبر تخفيضاتنا توصل الخمسين بالمئة على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان
3: إيام دللنا.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، مؤكدة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرارية علاج المرضى. في الشأن الدولي، الاحتلال الصهيوني يعلن أنه اتفق مع دولة المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري الخارجية عقد في نيويورك برعاية أمريكية. ووفق بلاغ خارجية الاحتلال، فقد تم الاتفاق مع المغرب على استكمال اتفاقيتين بشأن حماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، والاتفاق على توسيع الرحلات الجوية تشمل رحلات تسيرها شركات طيران مغربية، مع إجراء زيارات متبادلة رفيعة المستوى خلال الأشهر المقبلة. الولايات المتحدة ترفض للعام الثاني على التوالي منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الأسبوع المقبل. البيت الأبيض يستضيف في الأسبوع القادم قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، من دون توقع حدوث تقدم كبير أو مواجهة علنية، مع وجود نقاط خلاف تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتجارة وملف إيران. الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا يقول إنه سيطلب من نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع القادم عدم التدخل في انتخابات البرازيل. موجات الحر المتعاقبة التي شهدتها فرنسا خلال فصل الصيف تتسبب بثمانية آلاف وفاة إضافية، وفق ما أظهرته بيانات نشرتها الهيئة الصحية العامة الفرنسية. النيابة العامة في ليبيا تعلن أنها أمرت بإيقاف طيارين يشتبه بأنهما حلقا بطائرة خاصة وهما في حالة سكر بعد انحراف طائرتهما عن المدرج في مطار مصراتة في واقعة لم تسفر عن ضحايا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جهين في سبح النس.
0: الأولى في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: كعادتنا نجيكم لقيت هذايا ونصبحوا عليكم ونقول لكم الصباح الفل على اللي سمعونا واللي حبونا الكل. ويما قاعد صوت مزيكا فام يخلط لكم حتى لنص النهار. هذا موعد يومي قار كل يوم اثنين الجمعة ثلاثة سوايع نونسوكم فيهم ونتونس وزاد كيف كيف بصواتكم اللي اشتغلت انا بعد شوية في أول موعد من صندوق عجب على 71-113-013. بديتوا تعقلوها هكا ولا للغنية وبلا ما رفصوت شو بايلا راشد على مزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: كل عام وانتم حي بخير. وقبل المسابقة نذكركم انه الانيفيرسير كنت حابوا تشاركوا وتتمنوا لحبه ولا صحاب طول العمر. اليوم بالاماره 17 سبتمبر شطرنا سبتمبر ريت ليمت تجري غمض عينيك حل نلقى روحنا نحكي وتقريب على اخر 2016 ربي يعطينا طول العمر خلينا في نهار اليوم يجين ميلا على 71 113 013. زاد كيف كيف يا خلطلنا النقد نتاعكم اقتراحاتكم كل ما يهمكم ويشغل بالكم الفتره دي نحكي ويسر على العوده المدرسيه ومازلنا كيو على الأدوات على الغالي على البيع المشروط عند بعض المكتبات اللي تقول لك نعطيك كراس مدعمة مع على شرط تكمل تاخذ من عندي لي فورنيتور الكل البعض مش الكل البعض فما الهكا وفما الهكا. دونك على ذي حبيتوا توصلوا صوتكم معنا على النقطة هذه وانا زادة معك المستمعة الكريمة اللي بش اسموها في أول موعد توا مع صندوق عجب اللي بالحق حكيت كل شيء ولخصت كل شيء ساعة لساعة نعملوا ملاحظات بومش في بلاصتهم يقلبوا المود متاع العبد جملة شو ما هالملاحظات اسموها التسويت في أول موعد مع صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: فاصلين صندوق عجب بين قوسين ولا بين ظفرين ولا بين اللي تحبوا على ثم حاجة في تونس عملوا هي دي يا إخي يا أختي ما عادش كي ترعب تعرف ولا ما تعرفوش ولا يقرب لك ولا ما يقربوش قديش ضعف قديش اسمنت يا أخي الشي الحكاية ذي اللي ضعف في باله بروحه ضعف حتى كان ما عندوش ميزان في دار وكي سكن سنواله وثيق بروحه ضعف واللي اسمنت زاد كيف كيف يثيق بروحه عنده مرايه ما عندوش يلبس حوايج كل ما تراو عبد والله ضعفت علاش العبيد طيحوا لهم المورال وزيدوا تبركوهم كل شيء داخلين فيه الضعف داخلين فيه السمن داخلين فيه خلي العبيد تضعف تسمن يعملوا اللي يحبوا.
3: تونس الكل بكبيرة بصغيرة اللي خرج الكوبالة متاعه باللي ينحي منها دبابز البلاستيك يحطهم في ساشي أخرى وحدهم على خاطر كل ما خرج كوبالة وخاصة في الليل يتعدوا البرباشة يقلب الساشين تاع الكوبال باش يخرج منها كالدبوزة ودفين ويخلي لوساخ في القاع عملوا لهم ساشين تعملوا عليهم مزية هما تعبين ضحيوا أنتم بدقيقة من عندكم كل واحد يحطه اللي عنده دبوزة يحطها في ساشين واحدة ويخرجها.
4: نسمع في المرأة تحكي على الدجاج اللي غلي كل شيء باش يغلى للأختي طاو كل شيء يقيد على الضوء اللي قص ولا الماء اللي قص هو فما منه سيفغي فما حاجات أما احنا يزم نبروفيتيو من الدنيا الكل حتى حتى الفيح يزم يغلى حتى المواد التنظيف يزمها تغلى كلها مقيدة على الضوء اللي قص ما لاش يعملوا للمواطن.
5: علاش تقول على الدواوين المدرسيه الغلي هذا الكل علاش راه زكاه 70 ب 4 و 350 علاش علاش كنت باك تجي تشري منه يقول لك المدعم تشري مني كل شيء انا ما نقدرش انا ما نقدرش انا عندي صغار ما نقدرش اني نشري لهم هذا الكل ولا يطلب عليك الراسه بكاسون فاز مش معقول.
0: صندوق عجب صباح الناس

0: معكم حتى لنص النهار كما كل يوم. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم الخميس واليوم اللي قالونا في حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه باش تكون فما امطار ان شاء الله, امطار الخير على بلادنا. امطار هذه باش تكون على امتداد بعض الايام, يعني خريف ممطر الحمد لله يا ربي. كل ما يعطينا ربي ان شاء الله يعطينا بخيره وبلطفه. خلينا ناخذ اكثر التفاصيل لانه اكيد باش تكون فما نشرات خاصه مع المعهد الوطني للرصد الجوي. كل ما فما جديد اكيد باش نقولكم عليه. اكيد خريطه اليقظه زيدا تنجم تتغير من ناحيه الالوان. كل التفاصيل معنا سي انيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. انيس صباح الخيرات.
1: صباح الفن والياسمين مدام جيهان, تحيه ليك ولو في اذاعه مزيك.
0: ربي يخليك. كما جمعه اللي تعديت نتذكر وقتها كنا نستناو في غساله النوادر في النهار بالضبط ثلاثه وجي. اليوم نحكيو على نهار الخميس ان شاء الله امطار الخير. ننتظر تغيرات هذه انطلاقا من العشيه يظهر لي.
1: بالفعل كنا أصدرنا منذ قليل احنا نشرة متابعة الوضع الجوي بعنوان سحب رعدية مع أمطار محليا غزيرة. اليوم 17 سبتمبر ننتظر أن الوضع الجوي بعد الظهر يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط, تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. تكون أحيانا غزيرة في ولايات سليانة, زغوان, تونس الكبرى, نابل والقيروان, وين تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملليمتر. ممكن توصل محليا إلى 80 مليمتر في ولايات سوسة, المنستير, المهدية, مع تساقط محلي للبرد. أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية تتقوى الريح معنوين توصل مؤقتا إلى 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. وبشي تواصل كما أشرت أنت الوضع الجوي حتى اليومات القادمة جمعة سبت حتى يوم الأحد ملائم لنزول أمطار. تكون أمطار أكثر غزارة يوم السبت في الجهات الشمال حتى الجهات الشرقية للوسط والجنوب, تكون مش تحضر فيهم أمطار غزيرة. كان عودوا نخذوهم بالتدقيق الولايات, معناها منذ ساعات الظهيرة تبدأ الأمطار في ولايات الكيف, سليانة والقسلين, تشمل تدريجيا بقية ولايات الشمال, بنزا باجة, جندوبة, ولاية تونس الكبرى, زغوان, نابل, لاحقا ولاية القيروان. ثم آخر النهار
0: هذوما أول العشية سمحني أنيسة
1: بالضبط
0: هذوما أول عشية معناها قايلة نقولين ما ساعتين هكيكة مثلا
1: ما ساعتين ما ثلاثة يوصل التأثير معناها السحب الرعدية لجهة الساحل, يعني ولاية سوسة, المنستير, المهدية, والغادي. مين نتوقع احنا أكثر أمطار غزارة معناها كما قلت لك ممكن تتجاوز وتوصل لل 80 ملليمتر.
0: اللي هي فاتت الكميات هذه حسب توقعاتكم باش تكون تفوت الكميات متاع الأسبوع الفارطة؟
1: تفوت لي على خطر احنا حتى مثال اليوم امس سجلنا 100 مليمتر في سيدي حصون في جهة النابل الوطن القبلي. لكن معناها حتى وقت نحكيه على امطار توصل 70 و80 مليمتر, هاي امطار غزيرة وفي فترات قصيرة, هذا تتسبب معناها في تشكل سيول, ممكن حتى فيضان الأودية والمناطق اللي عادة ما تشهد تراكم المياه. فكان نصيب حاجة هو نتجنب عبور الأودية حتى اذا طريق مهمورة بالمياه نتجنب ان نعبرها. خلينا نذكر زيادة لأثناء السحب الرعدية راي ممكن تظهر السواعق, بالتالي نتجنب لمس ولا حتى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية. ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للحرارة القصوى اليوم عامة بتكون بين 30 و35 درجة تقريبا في استقرار, ما تفوت 27 درجة في المرتفعات الغربية. غدوة ارتفاع درجة إلى درجتين معني مقارنة باليوم, ممكن توصل 38 في أقصى الجنوب. البحر اليوم من قليل الاضطراب يصبح مضطرب ويتواصل مضطرب بقية الأيامات معني إلى غاية يوم الأحد. والحرارة كما قلت لك غدوة ارتفاع طفيف ترجع للانخفاض تدريجيا بداية من يوم السبت, يعني عموما طقس حرارة معنية في المستويات مقبولة وأقل حتى من المعادلات العادية.
0: واضح. فيما يخص بربي جيبا نحب نحكي على خريطة اليقظة.
1: هو العنصر الأهم والأبرز اليوم الأمطار.
0: الأمطار
1: ممكن حتى تكون غزيرة في الولايات خلينا نقول الشرقية للشمال والوسط, يعني تونس الكبرى, نابل, زغوين, القيروان, جهة الساحل, خاصة جهة الساحل, الأجزاء الشمالية من ولاية صفاقس. أصدرنا اللون البرتقالي احنا الولايات سوسة, المنستير, المهدية, هذا يعني درجة انذار كبيرة, يقظة تامة مطالبين بها خاصة اليوم العشية. يعني نحكيه من
0: ثلاثة ولايات سوسة, مستير, مهدية, اللون البرتقالي اليوم
1: بالضبط من ما ثلاثة حتىش خلينا نقول المغرب, رغم ننتظر انه امطار تكون امطار غزيرة في فترات قصيرة.
0: في فترات قصيرة وباش تم معناها تقريب كامل الجمهورية ولا بعض الولايات؟ معناها على 24 ولاية تقريب هالأمطار هذه الغزيرة وبكميات كبيرة إن شاء الله وفي وقت زمني قصير، باش تم أكثر أبار هالثلاثة ولايات اللي حطينا لهم اللون البرتقالي؟
1: بقية ولايات معناها الشمال الشرقي يعني تونس تونس ولايات تونس الكبرى، نابل، زغوان، القيروان، وكما قلت لك الأجزاء الشمالية من ولاية صفاقس وحتى سليانة. بقية الولايات معناها أمطار دون 20 مليمتر تكون حتى جهة قفصة مثال، حتى جهة جابس محتملة معناها تتكون فيها خلايا العادية محلية، معناها تكون أمطار ضعيفة إلى متوسط دون 5 مليمترات. معناها الأمطار الأكثر غزارة هو جهة الساحل، خلينا نعود نذكر جهة الساحل، زغوان، القيروان، ولايات تونس الكبرى اليوم العشية إن شاء الله،
0: ولايات تونس الكبرى اليوم العشية وتتواصل حتى الويكند. يعطيك ألف صحة أنيس ساتوري، شكرا لك، يعيشك، شكرا لك، إن شاء الله أمطار خير على بلادنا اليقظة في هذه الولايات. يقولك خاصة من جسفوس، الوديان، خافوت، فيذ، غيرهم التوصيات هذية، زاد كيف كيف إمكانية تظهر سواعق مع هالأمطار هذية نجنبه، يقول لك انك تقف بحذا بوتو لا قدر الله ولا حاجه من الامور هذه، تو اكيد نعطيكم هالنصائح. ان شاء الله امطار الخير، ان شاء الله يا ربي تقبلها لانفراستركتور نتاعنا، لانه هو امطار نعمه من عند الله، مستحقينها، نستحقوها اكيد، فان شاء الله ربي يقدر الخير. وكيف تبدا من اليوم ثلاثه تقريب تكون هالامطار فيها الولايات اللي تم اسناد، خاصه اللون البرتقالي لسوسه مستير المدير، بتكون فيهم الكميات كبيرة وفي وقت قصير. مرحبا بكم كل مستمعينا، معكم حتى نص نهار دي صباح الناس.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على مزيكا فام. تقول سبور، نقاشات، تحاليل، أسرار وكواليس،

سبور ونهار خميس والمدي ساعتين للعبة متاع العشية. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.

0: جاستن تيمبرليك على موزيكا فام 9:38 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: إن شاء الله تكونوا في صحة يا ربي، لأنه مش نحكي وعلى صحتكم، مش نحكي وعلى مرض الزهايمر اللي باش تكون فما حملات ويوم تحسيسي وطني يظهر لي على كامل تراب الجمهورية، باش يكون نهار سبت في عديد المستشفيات والمساحات زادة كيف كيف حول التشخيص والكشف المبكر لمرض الزهايمر. معنا دكتور منير كافي، اختصاص في طب الأعصاب. دكتور منير صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، مرحبا بك أختي جيهان.
0: شكرا على قبولكم الدعوة. مرض الزهايمر اللي يمس نسبة كبيرة من المواطنين سواء كانوا في تونس ولا في العالم، في العالم نحكيه على أرقام كبيرة، معنا نسبة كبيرة متطورة.
2: صحيح، وإحنا عنا آخر إحصائيات في العالم اللي خرجت سنة 2021، فما 57 مليون شخص يعيشوا معناتها عندهم خرف في العالم، منهم 60% موجودين في الدول قد وإحنا ذات الدخل ضعيف ولا المتوسط. وفي كل سنة معناتها يتم تشخيص 10 مليون حالة جديدة من الخرف. وذا معناتها يمثل مع عائق معناتها على الاقتصاد وعائق على الاجتماع وعائق على الحياة، معناتها نقول احنا الحياة نتاع المريض وحتى العائلة نتاعو،
0: العائلة هي اللي تتعب اكثر هي في مرض كيما ذا. 21 سبتمبر باش يكون اليوم العالمي للزهايمر كيما كل عام، وباش يكون يوم تحسيسي نهار السبت في مختلف المستشفيات والمساحات ده بين الخاص والعمومي.
2: اي نعم، هي بادرة
0: تحت اشراف وزارة الصحة اكيد،
2: الصحة مع الشبكة جمعية الاعصاب والعلوم العصبية. باش يكون نهار السبت معناتها يوم مفتوح تحسيسي، فيه معناتها باش نعملوا نقولوا احنا اختبارات مجانية اللي حد يجي مرحبا به، باش نحاولوا نشخصوا مبكرا الاضطرابات في الذاكرة. الحب نعرف انا
0: اي هوني بربي هوني دكتور هوني تو دكتور، انت قلت اضطرابات في الذاكره واحنا كل غزانا بعضنا لانه ما نعرفش سنين التالي فوالا سنين التالي تو الناس الكل وليت عندك التروبل دو ميموار وك الذاكره وتنسى حتى مفتاحك وتليفون في يدك وتبدا تلوج وينو التليفون. دونك وفما شكون يبدا يقول لك اكهو بدالي زهايمر على بكري، هل المقوله هذه اللي ديما نقولوها الجمله دي هل صحيحه هي في الاخر تنجم تكون ولا زهايمر تقولي لا عنده عمر وعنده لازم
2: هو برشا عباد معناتها ما يفرقوش ما بين الخرف والافتراضات في الذاكره، خاطر النسيان ينجم يصير لاي واحد خاصه تعب توتر تقدم في السن زاد هذوما الكل. اما وقتاش يلزم تحير وقت يكون النسيان متكرر ولا اثر على حياه الشخص اليوميه وقتها يلزمنا ننتبه، فهمت؟ بينما الخرف هو اضطراب يأثر على الذاكرة والتفكير اللغة القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. ومش كل خرف روى الزهايمر، زي هذه يختي جيم قد نوضحها معناتها بعد يقول لك خرف معناتها الزهايمر، لا الخرف معناتها حاجة والألزهايمر هو مرض، معناتها الخرف يقدرش يكون ناتج على عدة أمراض لكن في 60 من 60 ل 70% من الحالات هو ناتج على مرض الزهايمر. الخرف ينجم يكون مثلا ناتج على

0: ما قلت اختيارات في الذاكرة عادي، لكن ما هوش مرض.
1: ايه؟
0: ولا حتى كيف ده مرض يجب تحطه في الإطار بتاعه.
1: معناها في اليوم التحسيسي هذية طول مثلا يحب يمشي ويقول لك والله خل نمشي أنا بوخترانشي مش نعرف حتى يبدأوا صغار، لأنه زهايمر خل نقوله هل ينجم يمس فئة عمرية صغيرة ولا مربوط بالسن؟
0: هو احنا ديما عنا نقوله احنا فكرة اللي يكبر يعمل الزهايمر. هي مش تنحى الفكرة ذي،
1: مش قاعدة
0: الصيح يظهر مش قاعدة، هو الصيح المرض للزهايمر يظهر في العادة بعد 65 سنة في العادة. لكن معناته نجم يظهر بل كما نجم يظهر بعد، فهمت؟ فما برشا عوامل هنا معناتها هذا النجم معناتها نحكيهم اللي هو شنيه اليوم التحسيسي. خاطر فما دراسات ورات اللي هو مش معناتها الخرف نقولوا احنا ستيون فاتاليتي يقول لك هكا هو خرف سيء، لا معناتها احنا فما حاجات كذا نعملوهم معناتها واحنا شباب ونكبروا بشويه بشويه كما نقولوا
1: نستحفظوا شويه على الذاكره نتاعنا. مثلا بربي يعطيني يعطيني ما تقوليش اول حاجه يقولي اول حاجه تقولي ابعدوا على الزيكرون لازمنا
0: هاي هذيك منهم حاجه خاطر برشا هذيك تخلي المخ ما يخدمش معناتها بصفه عاديه كل واحد ما عادش فما كوريزونمون واحد فما لي فاكتور دو ريسك فاسكولير معناتها كيما الضغط والسكر هذوما اللي هما موجودين. حكينا على الزادة على معناتها الماكله الصحيه الرياضه مهمه
1: لي زيكزرسيس اللي نعملهم انا باش نقوي ذاكرتي يا دكتور.
0: هو باش تقوي ذاكرتك الفو فيفر سينمون كيما يقولوا، فهمت؟ لازم تقرا الكتب معناتها تبعد على التليفونات والواحد خاطر ما يخليوش المخ نتاعك يشتغل بالكدا. وفما حتى دي زابليكاسيون معناتها باش تعمل دي زيكزارسيس معناتها دو كيفاش يقولوا
1: تركيز دو كونسونتراسيون.
0: فوالا معناتها فماش حاجه خاصه، لكن انا قلت لك هو ككل كيما قلت لك برشا حاجات لازم واحد النوم يكون صحي معناتها مش يسهر ويقوم مخر هذه الرابعه تو عند الشباب برشا. فما الدخان فما ليزانتراكسيون سوسيال مهمين ياسر زاد احنا تو ولينا مع نقصت هذه برشا في تونس معناتها ما عادش يتقابلوا يحكيوا مع بعض
1: ولينا في الفيرتوال نعيشوا مع ناس على الريزو سوسيو.
0: يعطيك الصحه
1: تعرف حياتهم وتعرف دنيتهم الكل لما في الريزو سوسيو كانك تتفرج في مسلسل ما غير كونتا واحنا تونس عاد مش ناقصتنا سنيس يحب دونك هذا هو ذكرنا دكتور وين باش يكون ان شاء الله ابتدائما انا وقته هذا نذكر انه راه باش يكون مجاني. تفضل دكتور كيف
0: هو باش يكون في كل واحنا في الجمهوريه التونسيه الكل من الشمال للجنوب في المستشفيات معناتها في تونس مثلا في مستشفى الرازي في مستشفى شارل نيكول وعدة مستشفيات أخرى. كمصحة خاصة احنا عندنا مصحة سكر باش يكون يوم مفتوح يوم السبت باش مرحبا بهم الأخوة اللي حاب يجي معناتها تشخيص مجاني باش اللي عنده معناتها حاب يجي مرحبا بيه
1: مرحبا يعيشك
0: من تسعة لنص النهار.
1: شكرا لك دكتور منير كيفي، شكرا لك اختصاصي في طب الأعصاب ربي فضلك، شكرا لك. كما قلت لكم باش يكون يوم تحسيسي نهار السبت حول مرض الزهايمر اللي 21 سبتمبر سنجي باش يكون اليوم العالمي تنحكيو فيه بسر أكثر التفاصيل. إن شاء الله يدوم علينا وعليكم الصحة يا ربي. 9:46 دقيقة حتى نص النهار.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: اليوم عاد خميس، وكي نقولوا خميس لازم تحضر هي بصوتها. مش نسمعكم غنية اتسميت لقاء السحاب. لقاء السحاب علاش؟ لأنه اجتمع فيها أحمد شفيق كامل في الكلمات، محمد عبد الوهاب في الألحان، وأكيد الست أم كلثوم في الصوت والأداء الرائع. وكانت أغنية قبل ما تشوفك عايش عايش لوحد كيس مع أم كلثوم جهة التنهيدة. انت عمري لغلية القوانا بعد شوية على مزيكا كفم. خليكم مع خولة في الأخبار وراجعين
1: بعد الأخبار. نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من المرشي كل يوم على مزيكا كفم. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور. العالم بين يديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كفام. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: نلافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان. وبوستي الغونتخي بالأفريات
3: عندك أورانج.
1: راديو موزايك FM تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الوضع الجوي وفق تنبيه المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، يتميز بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 مليمتر، وتصل محليا إلى 80 مليمترا ولايات سوسة والمنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن أنه تمت الإجابة عن عدد من مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، شملت الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم غرة سبتمبر. وبخصوص الطلب المعنيين بالعودة الجامعية يوم 12 سبتمبر، الديوان يفيد بأن الإجابة على مطالب السكن الاستثنائي ستنطلق بداية من 24 سبتمبر. في الشأن الدولي، القضاء السوري يحكم بالسجن 20 عاما بحق عنصر من وزارة الدفاع لتورطه في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل في العام الماضي وأوقعت مئات القتلى. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل اليوم الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله، وذلك قبل اجتماع تحضيري تستضيفه باريس تمهيدا لمؤتمر يرمي لحشد دعم دولي لدعم انتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب الاحتلال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضم كندا من خلال منحها عضوية منتسبة في التكتل. والوزير الفرنسي المكلف بشؤون أوروبا يقول إن الولايات المتحدة لا تملك حق الاعتراض على الخيارات الجيوسياسية للاتحاد الأوروبي. في المقابل أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يعبر لرويترز عن دهشته من هذا الاقتراح قائلا إن هناك مخاوف من أن رئيسة المفوضية الأوروبية تقدم وعودا أكثر من اللازم ولن تتمكن من الوفاء بها. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سمح النس.

0: تصميم الخضرة والغلة بعد أم كلثوم مكها وغتوغ بي سوختير توا بعد أم كلثوم كل واحد فينا سرح بخيل والبعيد معها في أنت عمري. نرجعوا الأسوام خضرتنا غلتنا شفما الحوت شفما من خير اليوم في مارشي سنترال معنا فاطمة. صباح الخيرات
1: نور. أهلا بيك جيهان، تحية ليك، تحية كل يسمعوا فينا. اليوم الشوزريت موجودة على 15 دينار، القينا زيدة السردين على 6 دينارات، كيسكيس زيدة موجود المرجين على 9 دينارات. نكملوا دورتنا، فما المرجيز جيهان
0: هذا اللي فما حوت اليوم في مارشي سنترال، قليل الحوت اليوم.
1: المرجيز موجود على 30 دينار، فما الهبر على 48 دينار، الحمى فروم على 45 دينار، فما السلانيج هنا مثل بالفستق هذيك موجود على 40 دينار، القص 2000 كما موجود على 2500، الجل موجود على 2000، القارس 6000، البطاطا 2500، الفلفل 2750، الطماطم على 2250، البصل موجود على دينار و300، التبنيه هوني نحكيو على القطة جهين على 8 مع بنوس 8، ولد القمرة على 4 دينارات، اللوبيا الحمراء موجودة على 11 دينار، القناوية هوني نحكيو على 100 جرام على 4 دينارات، والكليل بالربطة موجودة على 3 دينارات، القيمة الزهر موجودة الفيشكة على 35 دينار، العطرشية ليترة على 10 دينارات، والقيمة الزيدة النسري الوقت زي النسري موجود لكن النص يبيعه بدنا النص إيترة موجودة على 45 دينار،
0: الإيترة على 90 دينار معلها النسري
1: موجودة يبيعوا فيها بالنص إيترة على 45 دينار، التمر موجود على 12 دينار، فما العنب على 8700، الخوخ على 8750، كعبة البطيخ على 3 دينارات، التفاح موجود الكيلو على 3980، كرموس على 14.8، هوني سوم الكرموس طاح على قبل وصلنا القناه على 22 دينار اليوم طاح يتسمى بو ما طاح يتسوى يتسمى مع على قبل نحكيه على 22 دينار
0: طاح على 22.24 اللي كان
1: على 14.8، والانضاف موجود على 8500. نكملوا دورتنا مشينا وين على الفحات وكل القناه، فما أفتاح مسمينه أفتاح الخبز على 18 دينار، التوفان على 7 دينارات، الكسكسي الجيري هوني بالكيلو على 15 دينار، الثوم موجود بحديش مثل الثوم الأبيض جهاني قلول وذيك موجود على 9 دينارات، الثمن موجود على 14 دينار، كليل الزعتر هوني شيحين على 10000، والعربي على 7500، شربة عربي ديما نحكي والجيرية على 5 دينارات، الهريسة على 20 دينار، كيف زيدة القينا نواصل العربي على 4 دينارات، الملصوقة بالتوزينة على دينار و500، فما الرشطة العربي الكيلو نتاعها على 4 دينارات، القرفة هوني كعبرة ومانيش نحكيو على المرحية، قرفة على 38 دينار، سيب الكروية موجودة الكيلو على 10 دينارات، فرفم على 14 دينار، فلفل حار وإلا حلو نفس السوم هوني نحكيو على المهرش على 18 دينار، كروية على 18 دينار، الكمون موجود على 30 دينار. نكملوا دورتنا باش نكملوا مع الدجاج، صدر الدجاج على 16 دينار، فما تخط الدجاج على 13 دينار، الدجاج كيلو على 8900، وليس كالوف جهان اللي باش نكملوا بيه على 17 دينار.
0: دورتنا كانت اليوم في مارشي سنترال، ميرسي بوكو فاطمة. دونك هذه الأسعار من عشان تو مقارنة هكا بالمارشي اللي بحذيكم، الخضر اللي بحذيكم أغلى أقل على 6000 ريال، القارس على 48، القينا الهبرة النسري يتباع نص إيترا على 45، يعني الإيترا على 90 دينار. هذا شوية من الأسوام، وانتم بيسور تتفاعلوا معنا على ريبوندرنا على 71 113 013.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعينا، ركزوا معايا لأنه هذا موضوع يهم أكثر من 75% من التوانسة. علاش 75 ما قلتش 100%؟ لأنه من 75% هما المنخرطين والمنتفعين فيه. مش نحكي لكم على مش يكون يتدخل معايا مسؤول من الكنام بعد شوية مش قلت لكم يهم عدد كبير من المواطنين. خليكم معنا على وزي كفام، هذه صباح الناس.
0: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على وزي كفام.
2: دانيير دي مارك شي

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ما لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: مارس على موزايكا فام العشرة وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا، شكرا لي على قبول دعوتنا. هو مدير تصرف النظام القاعدي للتأمين على المرض بالصندوق الوطني التأمين على المرض سي كريم الرمضاني. صباح الخيرات سي كريم، نورتني، مرحبا بيك.
2: صباح الخير جهاد، يعطيك الصحة على الفرصة اللي وفرتين. رحبوا بالسادة المستمعين ومشاهدي راديو موزايك.
0: ربي خليك سي كريم، شكرا لكم انتوما على قبولكم دعوتنا. خلنا نبدأ بآخر المستجدات. دونك اليوم الكنام ذكرت المواطنين بإجال تغيير المنظومة العلاجية وتغيير طبيب العائلة. خلنا نفهم شو بالضبط الإجال هذا.
2: يعطيك الصحة جيهان. بالنسبة للصندوق اليوم يعيش الفترة الأخيرة تقريبا من العام، الفترة هذه متاع تغيير المنظومة. 30 سبتمبر باش يكون آخر أجل هو لقبول مطال تغيير المنظومة بعنوان سنة 2027. شو معناه؟ معناه المنخرطين اللي يرغبوا معناه باش يغيروا المنظومة العلاجية متاعه، واللي نحن نعرفوا الكل ثلاثة منظومات الصندوق والمنظومة الكل منظومة تاني مرض على وضعتهم على الفايت المنخرطين متاحة اللي هي منظومة علاجية عمومية ومنظومة استرجاع مصاريف ومنظومة طبيب العائلة. المنخرط عنده الإمكانية مرة في العام باش معناها يقدم مطلب ويغير المنظومة متاحة بتبيعها هي، خاطر كل منظومة وعندها خصوصية. وبالتالي المنخرط اللي اختار منظومة من نجم يبدلها كان معناها مرة في العام ويتمتع بها بتبيعها مع بداية السنة الإدارية جديد. لهنا اليوم دونك اخر اجل لتغيير المنظومه هو 30 سبتمبر. وفرصه لنا نداو المؤخرتين نتاعنا الكل اللي بثبات الحال اللي يحب يغير المنظومه، خاطر ثم شكون اللي المنظومه نتاعو معناها لاقي روحه فيها ومعناها حسب القصايص نتاعها قاعده معناها تتلائم مع الوضع نتاعو، سواء وضعه في تركيب العائلة نتاعو سواء الوضع المادي نتاعو، خاطر كل معناها منظومه وعندها خصوصيه. الناس اللي تحب ترغب معناها في تغيير المنظومه الحقيقه وديما نطلبوه هذا كل عام مع المؤخرتين نتاعنا ما يتجاوزوش 30 سبتمبر اللي هو اخر اجل، وهذا ديجا راهو اجل قانوني. الامر 367 جاي حدد الاجل هذا اللي هو معنا 3 اشهر من كل عام معنا قبل نهايه العام يلزم المؤخرت اللي يرغب في تغيير المنظومه معنا يودع مطلب في الاجل.
0: في صوره ما ماك تعرف احنا ديما سي كريم مثلا كلي اخر وقت ديما كل شيء نفيقوا به، في صوره ما اتعدى 30 سبتمبر اللي هو اخر اجل كما تفضلت سيادتك لتغيير المنظومه، شنو يصير؟ لازم يقدم مطلب تغيير منظومه جديد او فات عليه الفوت يقعد يستنى عام الجاي ان شاء الله؟
2: هو بانتهاء 30 سبتمبر يعتبر اللي هو علاش خاطر احنا راه وقت توفى 30 سبتمبر هو المخرط اللي باش يقدم مطلب على بدايه من 1 اكتوبر باش يتمتع بتغيير المنظومه نتاع المنظومه نتاع 2028 بالقانون، لانه عنده هو عباره عام كامل من 1 اكتوبر حتى 30 سبتمبر. لكن احنا ديما نقولوا شهر سبتمبر خاطر احنا توانسه سنسنا ديما كما قلت انت بنهار الاخرين، اما هو عباره عنده سنه كامله من 1 اكتوبر من كل عام حتى 30 سبتمبر تاع العام اللي بعد باش يودع مطلب نتاعو ويتحصل على المنظومه الجديده نتاعو. هذاك علاش قاعدين نقولوا توا، وفرصه وفرتين يعطيك الصحه جيهان للمخرطين نتاعنا الكل انه معناها ومازال عندهم الوقت ما في حد شيء. الوضع الكل راه اللي تتطلب كان مطلب معناها تغيير منظومه نسخه بطاقه تعريف ويودعها عنا على مستوى مراكزنا الجهويه الكل نجم يتصل بهم، كيف الصندوق بالتوازي مع معنى الايداع على مستوى الايداع المباشر على مستوى مراكزنا معناه وضع على ذمه المنخرطين نتاعنا معناه منصه افتراضيه معناه الاكنام. بالنسبه لي ينجم المنخرط نتاعنا معناه يولج المنصه هذه بطبيعه الحال بعد ما يكون معناه سجل فيها ويختار معناه خدمه تغيير المنظومه ويقوم بتغيير المنظومه بالتليفون وحتى وقعت في القهوه، ماهوش في حاجه حتى باش يتنقل للصندوق. دونك معناه لهنا الخدمة هذه متاحة عنده عن بعد، وإلا بطبيعة الحال يتواصل مع أحد المراكز الجهوية متاعنا. دونك الصندوق حاول يسهل أكثر ما يمكن ويقرب أكثر ما يمكن المخرط متاعه، وكما قلت المهم الشخص ما يتجاوزش الأجال هذا شي ما يخليش الصندوق بعد باش ندخلوا في الاستثناء وتقعد كما تعرف وبعد تصير لجنة ونصير وندخل في ذنيات معناه الحقيقة تقلق المواطن وتقلق الصندوق. نحترموا الأجال متاعنا اللي هو 30 سبتمبر من كل عام، وإن شاء الله بطبيعة الحال بداية من السنة الجاية باش توصل له بطبيعة الحال الدفتر العلاج نتاعو ويتمتع بالخصائص تاع المنظومة اللي اختار.
0: بالنسبة لطبيب العائلة علاش الأجل مختلفة؟ علاش تمتد إلى 30 نوفمبر؟
2: هو المسرع وفر البريود هذه نتاع 3 شهور ولا نتاع شهرين باش يخلي الإدارة بيستخدم تعالج المطالب نتاعه. قسمنا بتبيت الحال خد تعرف حملة نجم تشيل لك معنا نحن اليوم عنا عدد كبير من المنخرطين نتاعنا
0: اللي هم قداش بربي مدى مش بدنا منخرطين
2: اليوم نحكيه على 3700 منخرط اليوم عند صندوق الكنام بطبيعة الحال. وكي نحكيه على الرقم تاع المنتفعين اليوم نحكيه تقريبا على 8 ملايين منتفع معناه اليوم معناه يتمتعوا بخدمات الصندوق. نحن بالنسبة لنا 30 سبتمبر وعطيناها للتغيير المنظومة و30 نوفمبر تغيير طبيب العائلة باش نخفوا أكثر ما يمكن معناه من الضغط على مراكزنا معناه وكهو ما ثمش حاجة خاصة معناه في الإطارات.
0: هوني خلنا نفهم أكثر معك سي كريم رمضاني, شكرا على قبولك دعوتي مرة أخرى. نفهموا نحن نحكيه على منظومات ثلاثة اللي تفضلت سيتك فيهم معنا اليوم. المواطن التونسي عنده ثلاثة منظومات علاجية, كان نقدموا هكا فكرة صغيرة الفرق ما بيناتهم بالضبط, شو تعني المنظومة العمومية, شو اللي يتحمل فيها المواطن الفرق بين المنظومة العمومية ومنظومة الطبيب العائلة.
2: يعطيك صحة جيهان. هما بالنسبة نحن ثلاثة منظومات, عنا زوز منظومات معناه يعتمدوا على الطرف الدافع معناه يحل الصندوق محل المخرط نتاعه في الخلاص اللي هي المنظومة العمومية ومنظومة الطرف الدافع ومنظومة التطبيق العائلة. دونك معناه المواطن اللي يختار المنظومة العلاجية العمومية باش يمشي بطبيعة الحال للسبيطارات نتاع اللي نعرفهم الكل. المنظومة هذه توفر له ان باركور دو سوان كوردوني معناه مسار علاج منسق لكنه يكون كان في السبيطار ولانه بطبيعة الحال اللي يدفع كان تيكي مديراتور ولك نعم تحل محله بعد في الخلاص معناها بعد المؤسسات الشفاء العمومية باش تقدم فواتير للصندوق والصندوق هو باش يقوم بخلاص المصاريف هذيك في بلاصة المنخرط. دونك نفس الوضعية اللي هي تطلب وتلزم المواطن باش يحترم المسار علاج منسق في القطاع الخاص اللي هي منظومة طبيب العائلة. دونك لان المواطن اللي يختار منظومة طبيب العائلة ملزم انه هو مسار علاجه الكل يكون ديما مرتبط بطبيب العائلة باش يحترمك المسار علاج منسق. في مقابل هذا بطبيعة الحال انت كمديراتور يدفعها للبريسور دو سوا والصندوق يحل محله في الخلاص بعد البريسور دو سوا. دونك زوج منظومات هذوم يلزموا الاحترام اللي نتاع المسار علاج منسق, واحد في القطاع العمومي واحد في القطاع الخاص. بالنسبه لمنظومه استرجاع مصاريف المواطن ماهوش ملزم باش يتبع المسار معناه نتاعه لكنه يدفع هو الخلاص الكل وبعد يسترجعها من عند الصندوق. دونك هذوم ثلاثه منظومات اللي عندنا كما نقولوا نحن زوز معناه الكنام ايه باش تكفل معناه في بلاصه المنخرط وباش تقوم بالدفع معناه في بلاصته وبعد بطبيعه الحال معناه يتم معناه ثم الاحتساب بطبيعه الحال كما منظومه طبيب العائله اللي غدوه ثم تجاوز السقف وغيره يتم الاحتساب بعد. وبالنسبه لمنظومه استرجاع مصاريف بطبيعه الحال المواطن يدفع المبالغ نتاعه كلها ويقوم بايداع بي اس كما نعرفوها بطاقه استرجاع مصاريف للصندوق باش يسترجع بطبيعه الحال نسبه من المصاريف اللي دفعها تبقى بطبيعة الحال الإجراءات المعمول بها.
0: سي كريم هوني في صورة مثلا أنا اخترت منظومة طبيب العائلة, المواطن هو اللي اختار الطبيب متاعه في صورة وقت حاجة وملقاش طبيبه, هل كيمشي للطبيب آخر معناها ينجم يتمتع ويكمل بالمنظومة هذية؟ وشو يصير إذا طبيب العائلة متاعه مثلا اليوم اختار أنه ما عادش متعاقد مع الكنام؟
2: هو بطبيعة الحال احنا منظومة طبيب العائلة كما قلنا هي مرتبطة باحترام مسار علاج منسق اللي هو الانطلاق متاعه يكون على مستوى طبيب العائلة اللي اختاره المواطن. دونك المنخرط هو يختار طبيبه والاختيار يتم بطبيعة الحال اختيار المواطن اللي هو طبيب العائلة, وطبيب العائلة كيف كيف راهو يوافقنا كونه باش يتعامل مع المنخرط نتاعو بمنظومة الطرف الدافع. دونك نحن بالنسبة لنا باش نسجلوا طبيب عائلة الفايت المنخرط ثم اتفاق معناه بين زوج أطراف, المواطن مش قدمنا المطلب نتاع الاختيار نتاعو ويقدمنا كيف كيف وثيقة منذية من عند طبيب العائلة اللي هو معناه باش يتكفل بمسار علاج المنسق نتاع المريض هاي. دونك لهنا لكن بالنسبة للمنظومة على عكس تغيير منظومة العلاجية, منظومة طبيب العائلة فيها استثناءات معناها في وسط العام ينجم يغير. الاستثناءات هذه نجم نذكروها مثلا شخص بدل إقامة متاعه كان في ولاية وغير في وسط العام ولاية أخرى. مش معقول كيف كيف تقعد تقول له أنت أرجع للبلاد هذيك مثلا كان في ولاية توزر
0: تباشر مع طبيبك بالضبط
2: ما يجيش هو اختاره في توزر وقتها جيته نقلة ما ينجمش تقول له أرجع أنت يداوي كل مرة من عند طبيب العائلة اللي هو في توزر. دونك هذه مش معقولة. دونك الصندوق معناه لهنا عطي الإمكانية الاستثناء في بعض الحالات بطبيعة الحال مؤيدات واضحة أنه يغير معناه في بالعائلة في وسط العام خارج الأجل اللي نحكيه فيه كما تولي هي آخر أجل تغيير طبيب العائلة سنوين 30 نوفمبر. لو كنجم في مارس ولا أفريل يقدم على تغيير طبيب العائلة ونغيروا له معناه إميدياتمو معناه في الحال تغيير بطبيعة الحال بعد ما يقدم المؤيدات متاعه اللي توفر له الاستثناءات.
0: به شو وضعية المتقاعدين سي كريم رمضاني؟ هل عندهم نفس الخيارات؟
2: المتقاعدين متاعنا هم منخرطين معناه كيفهم كيما أي منخرط أكتيف. نحن بالنسبة لنا الكل منخرطين دونك معناه هو بالنسبة لي منخرط ومصرح به وإلا إنسان متقاعد. دونك بالنسبة لي نحن معناه يتمتع بنفس الإجراءات اللي موفرها للصندوق للمنخرطين الكل.
0: واضح به هون علاش خاصية المتقاعدين؟ لأنه برشا يتصلوا بينا من المتقاعدين يقول لك والله يا بنيتي راني صبيت لكنام وقاعد نستنى أشهر لتو علاش ديما نفس السؤال هالتأخير في الكنام. شو وضعية الكنام اليوم وهل فما تأخير وملفات كبيرة قاعدة متأخرة وعليش؟
2: هو بالنسبة للصندوق جيان هو الحقيقة وديما نشكرك على الفرص اللي توفرينا باش نتواصل بطبيعة الحال مع المقارتين متاعنا. نحن الصندوق قاعد يعمل معناه في يحاول يحسن أكثر ما يمكن في الخدمات متاعه للمنخرطين متاعه وقول الصندوق هو في الأخر هو المنخرط هو مول الصندوق بل للناس الكل. الصندوق يحاول يسعى أنه كما قلت يوسع بسلة خدمات للمنخرطين يحسن في جودة الخدمات بطبيعة الحال.

0: لازم نسير، لكن الصندوق قاعد يسعى أكثر ما يمكن أنه هو يلبي ويكون معنا متواصل مع المنخرطين متاعه ويلبي لهم معنا الخدمات متاعهم في أحسن الظروف. اليوم المنصة الإكنام حتى كانت تعطيني فرصة.
1: أي مدام أنا نحب قبل ما نتعدى الإكنام سمحني مدام جبت لنا السقف هوني خل نوضحوا المقصود بالسقف شنو هو السوي هذيك فيش يتحدد سقف في الأمراض العادية مثلا.
0: بالضبط هو السقف المبلغ المخصص للسقف العلاج يخص كان الأمراض العادية، معناه الشخص اللي عنده أمراض مزمنة ما عنده حتى علاقة بالسقف، على خاطر المبالغ هذه ما هيش مرتبطة معناها بالسقف، عن العمليات الجراحية، عن الأبارياج الكل، الإسكانير، ليرام، معناه العديد من الخدمات اللي وفرها الصندوق خارج السقف هذا. لكن رغم هذا بالنسبة للأمراض العادية اليوم نعرفوا أن الكلفة معناها الحقيقة ولت كبيرة شوية، تعدينا اليوم كما قلت لك معناها من الانطلاق الصندوق كان المنخرط اليوم معناها ما يتجاوز 200 دينار مع معناها العائلة متاعه 50 ماجوري بسكون دينار لكل واحد، معناها نحكيه على 650 دينار في المعدل. اليوم السقف ولت خاطر نحن السقف هو سقف عائلي، معناها ينجم شخص واحد في العائلة ياخذ السقف هذا كله. اليوم السقف نتاع الأمراض العادية تقريبا في المعدل نتاع العائلة والتي تجاوز الزملين اليوم، دونك مبلغ الحقيقة محترم باش ينجم هو يجابه به بطبيعة الحال المصاريف اللي كما نقول وكما ذكرت انت انه هو تخص الأمراض العادية. دونك لهنا مهم برشا كما قلت لك انه الصندوق قاعد يحسن بطبيعة الحال في الخدمات نتاعو معناه لفايت المنخرط. ديما الهدف نتاعنا نحن بطبيعة الحال الرأي وديما المصلحة الفضلى المنخرط بطبيعة الحال ونحرصوا باش تكون الصرف السليم المنفعة معناه هذا الأهم.
1: والمنخرط اليوم كيوصل السقف نتاعو قبل نهاية السنة
0: بالنسبة للمنخرط جين اللي عندنا منخرط متاع منظومة استرجاع مصاريف
1: استرجاع
0: اللي هو يدفع المبالغ متاعه متاع العلاج وبعد يتصل بالصندوق ويقدم وثائق ومؤيدات الخلاص باش يسترجع المبلغ متاعه. بالنسبة للمنخرط متاع منظومة استرجاع مصاريف كيوصل البلافون بطبيعة الحال الصندوق ما عادش يرجع له المبالغ، خاطر هو ديجا الاحتساب متاع المبالغ معناه ريال قداش يدفع قداش يرجع لك. ونعرف السقف منظومة تتبيب العائلة منظومة العلاجية الخاصة بالنسبة لي نحن أسمى معنى الكنام معنى تحل محل المنخرط في الخلاص. من ذولي نحن اليوم ما عناش معنى منظومة تعتبر إلكتروني المعلومات معنى حينين بشي نجم مقدم الخدمة الصحية يتعرف على السقف معنى الخاص بعلاج لفايت المنخرط فك اللحظة اللي هو معناه يتواصل معه فيها. دوك ما نجمش أنا نقوله حقك أنت ثبتته وما نجمش نخلصه مقدم الخدمة الصحية. دوك أنا وين تجيني فاتورة مع مقدم الخدمة الصحية أنا نلقى روحي مجبر باش نخلصها وبعد آخر العام يتم الاحتساب معناه نتاع قديش المنخرط هذا عنده سقف وقديش صرف والفارق بطبيعة الحال نطالبوا بها في العام الجاي وهذا منخرطين منظومة عجل الخاصة الكل يعرفوها اللي هي معناها المبالغ نتاع تجاوز السقف نطالبوا بها باش يرجعها للكاس. الباهي في الحكاية أنه بطبيعة الحال المنخرطين الكل يعرفوها مبالغ نتاع تجاوز السقف الكل وقت يتصلوا بمراكزنا راه يتم معناها تقسيط المبلغ ما نجاوش نقولوا لهم رغم اللي الصندوق قام معناها وبالدفع راه في بلاصة المنخرط. لكن رغم هذا ما نطالبوش نقولوا رجع لي المبلغ في وقته نقصوا المبلغ باش يخلصوا معناه بشوية ما نطلبوش المبلغ نتاع تجاوز السقف رغم اللي هو راه صرفوا المنخرط معناه خارج السقف نتاعو.
1: هل فما علاجات او ادوية اليوم المواطن يخلص عليها وما تدخلش في التغطية سي كريم؟
0: هو بالنسبة للصندوق اليوم اللي يتكفل بالخدمات اللي في اللي جابه النظام القاعدي النظام القاعدي اليوم نحكيه على الأدوية. نحن ديجا قائمة متاع أدوية جابها بطبيعة الحال معناها قرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية وزير الصحة ومعناها اليوم مثلا الأدوية اللي خارج مثلا اللي ما عندهاش أمان مثلا اليوم ولينا الحقيقة معناها الصندوق يعاني من وصف أدوية معناها ما حتى ما خدتش الأوتوريزاسيون معناها باش تتسوق على مستوى السوق التونسية والمواطن بطبيعة الحال بالحالة الصحية نتاعو وبطبيعة الحال اللي يحب يراذروا أنه يزمو يداوي ونجم معناها ثم أمراض اللي الحقيقة معنا مستعصية برشا وماذا به يمشي الحلول هذه. الصندوق بتبيع اللي هي الأدوية اللي خارج النظام القاعدي ما يتكفلش بها.
1: واضح الرقمنة الكنام اليوم ماشي أكثر نحو الرقمنة وبطاقة لباس المشروع ينوصل
0: المشروع بالنسبة لنا احنا اكيد كنا نعرف ان المشروع هذا بدأ في فترة طوله 2019

0: عطاس الحقيقة وعرف معناها إشكالية كبيرة. اليوم الصندوق معناها قاعد معناها في مرحلة جديدة متاع تركيز المشروع هذايا بالتعاون معناها البنك الدولي ومع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التكنولوجيا والاتصالات. واليوم بالنسبة لنا احنا إن شاء الله وضعنا معناها تقريبا معناها الخطوط معناها العريضة اللازمة لتركيز المشروع هذا، وإن شاء الله معناها حسب معناها التواريخ اللي موضوعة، ولكن ما قلت معناها اليوم بالتنسيق مع البنك الدولي اليوم إن شاء الله نحكيه على معناها أكتوبر 2027 آخر 27 يكون منظومة التبادل الإلكتروني للمعطيات معناها تم تركيزها معناها في بطبيعة الحال، وباللي هي باش توفر معناها خدمات وتكون معناها الفيت معناها المتداخلين الكل في منظومة تأمين مرض سواء كانوا مقدمي خدمة صحية سواء كان المنخرط سواء كان الامبلوير أي معناها طرف متداخل في المنظومة هذه باش تكون عنده إسباس ينجم يشوف فيها معناها ملفاته ويشوف متابعة الخلاص كل شيء. وهذا بطبيعة الحال اليوم باش يخلينا كما الوضعية نتاع تجاوز الثقف ما عادش تكون موجودة بحكم أنه هو كل شيء باش يكون
1: الصوت قدامه كاينه معناها يتحكم في السقف نتاعو.
0: بالضبط.
1: سي كريم نعرفوا المدة هذه نتاع لا رونتري سكولير مانيش نزيد نطول عليك أكثر، معناها توا أكثر يتجهوا نتاع يثبتوا معناها لي سوان دونتيغ اللونيت، دونك في هذوما زوز طلبوني باش توضح لنا دونك عندهم الحق في قداش سقف بالنسبة للمرايات بالنسبة لي سوان دونتيغ جوست للتذكير.
0: بالنسبة لليوم الصندوق اليونيت دو فيو اليوم اللي كانت معناها 50 دينار معناها المبلغ الجزافي اللي محد واللي موفر الصندوق للمنخرطين معناها اليوم بالنسبة لنحنا المبلغ هذا الجزافي تم الترفيع فيه معناها في سنة 2024 بيش يوصل ل 200 دينار اليوم معناها اللي معناها باش يقدم معناها باش ياخذ لونيت الصندوق معناها يمكنه من وصل معناها اقتناء 200 دينار. هذا بالنسبه للناس اللي عندها منظومه علاجيه عموميه ياخذ وصل شراء 200 دينار. بالنسبه اللي عنده منظومه استرجاع مصاريف والا منظومه طبيب العائله منظومه علاجيه خاصه يمشي يقتني المرايات نتاعو وبعد يقدم بلتان دي سوا بتاعت استرجاع مصاريف والصندوق يرجع له 200 دينار. هذا بالنسبة لللونات دو فيو. بالنسبة للسوا دونتير بطبيعة الحال الخدمة هذه يوفر الصندوق في إطار الأمراض العادية. الحاجة الجديدة أنه في 2024 وضمن السقف معناه ضمن الترفيع نتاع السقف اليوم معناه تم تمثيل السقف معناه الخاص بكل عائلة ب 100 دينار بالنسبة للسوا دونتير معناه ضفنا عنده 100 دينار أخرى إضافية خاصة بالسوا دونتير. بطبيعة نقول 100 دينار إضافية لكن المبلغ الكل ينجم يصرفه في السوا دونتير، لكن الحاجة الجديدة أنه قمنا بتنفيذ السقف ب 100 دينار إضافية بالنسبة للي معناها حاجته بخدمة السوا دونتير.
1: واضح. نعطيك الكلمة في الأخر سي كريم خاصة للناس اللي قاعدة مثلا يقولك دوسياتي ما زالت وخروا علينا بالشهرين ثلاثة، فما أجل تأخير متاع فما تكون توا عنا مثلا ملفات متاع ثلاثة وأربع أشهر لتو ما رجعوا فلوسهم سي كريم ولا ليه توا مثلا حاليا؟
0: هو باش نكون صريح
1: انت كنت صريح
0: لا كنت صريح معاك وهذا معنا ما نخبيه نحن في الاخر الصندوق كما قلنا الصندوق هو نتاع المنخرطين نتاعو نتاع منظوري الصندوق الكل قبل ما يكون الناس اللي يخدموا فيه. اليوم كما قلت الصندوق يحتمل احيانا يمر معناها اشكاليه نتاع السيوله مش متوفره، لكن غير هذا اليوم على مستوى مراكزنا الكل تقريبا المعدل نتاع التريتمون دو دوسي ما يديباسيش بالنسبة للبيئة ما يتجاوزش معناه الشهر. تبقى كما قلت إشكالية نتاع السيولة وين تتوفر ما نشوفش بطبيعة الحال قاعدين نخموا أكثر في المنظورين متاعنا وبش كما قلت نحن قاعدين نحاولوا أكثر ما يمكن أن نحصلوا من الخدمات معناه متاعهم. اللي يحتمل إذا بش نختم بحاجة أختي جيهان ويعطيك صحة مرة أخرى على الفرصة اللي وفرتها لنا ندعيو المنخرطين متاعنا الكل الحقيقة بش يتواصلوا معنا عن بعد نحاولوا نخفوا أكثر ما يمكن. على مركزنا اليوم يصيرش الاكتظاظ. اليوم عندنا منظومة الإكنام يحاولوا المخرطين متاعنا الكل يستغلوها. منظومة هي عبارة على مركز افتراضي فيه العديد من الخدمات كما حتى مام الكمبليمون دي بيس. اليوم المنخرط اللي يقدم مطلب متاعه اليوم على مستوى الصندوق ويكون مسجل في منظومة الإكنام راه ينجم يتابع الملف متاعه معناه في كامل مراحله بالإضافة إلى معناه وين ثم مثلا بارفوا يبدأ عنده كومبليمون دي بيس طالبينه في وثيقة ينجم الوثيقة يسكنها في السيت نتاعنا على مستوى ويرسلها للصندوق ويتم معالجة الملف نتاعه من غير ما يتنقل. بالنسبة لنا حاجة واحدة نطلبها من المخرطين أنه يسجلوا في المنصة الافتراضية الأكنام اللي رأي باش نقفلهم وجنبهم معنى عناء التنقل والاكتظاظ وسردو في الحملات اللي عيشها الصندوق معنى كما توا منظومة تغيير مع العائلة وإلا غدوة في مرحلة معنى استخلاص مبالغ تجار السقف.
1: يعطيك ألف صحة شكرا ليك. يعطيك صحة لو ساعة البيل معنا. شكرا ليك سي كريم رمضاني ضيفي مدير التصرف النظام القاعدي للتأمين على المرض بالصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام. 10:53 دقيقة تتصيد الكلمة لكم موعد ثاني مع صندوق عجب.
2: صندوق عجب.
3: أنا كنت نسمع على حكاية الطبلية وحكاية المكياج وحكاية رونتري سكولير. والله يا بنيتي الطبلية تقعد فيها نكعم وما نكعم إلا هالحمير والغبير اللي ماشي به البنات اللي فيه والسراول المقطع. يا بنيتي مش القراية للقراية مش للصالة مش للحفلة للحمير مكياج الشعورات السراول عليش الكاية.
4: ألو صباح الخير يا جيهان. صباح النور. والله أنا فرحت فرحت فرحت كسمعت بيك وقلتي مساكن اجتماعية وانتي فرحانة وشيخة ومحليك هكا فرحنا قلنا سيابة بالجنة تحل فوجونا. يا أخي عاملينهم للموظفين ولا عاملينهم للزوالي؟ من الزوالي مسكينة كان يخلص في الأقل من مليون إيش يعمل هذاك؟ إيش يعمل؟ ما عندوش الحق باش ياخذ داره ما عندوش معناها تو أنتم عاملينهم المساكن هذوما للي يخلص فوق قلنا مليون من زوز ملايين ثلاثة ملايين معناها انت زوز موظفين مرأة وراجل موظفين. أما مساكنك اللي يخدموا تحت الحيط واللي أقل من مليون ما عندهمش الحق. مساكن هذوكم كل شهر شهريهم أقل من مليون لا عندهم الحق في ديار لا عندهم الحق في حتى شيء.
5: راخين موزايك يا جيهين بربي بربي بربي في الكرام الغربي شوف لنا الكليب السيبة راهي راهو راهو راهو معاشناش متعديه من جيارنا راهو معاشنا متعديه نحن من الناس اللي كانت فيك تاويكا غاروا عليهم كل 20 كلب يا جيهين بربي وصلنا صدر البلد اي عليه هاك عليه
6: بعثير بربي نقل جماعي المرجع بربي صباح راكم ما كومش دير عليه دكار راو يا نقل جماعي يهديكم ربي تاو تخدموا تاو توصلوا العباد اللي هذا يدوبل على النقل الاخر والاخر ولا شي لعبه بالكياس في كياس رئيسي ماشي معقوله ماشي معقوله يا ولادي الصباح راو اخطر ما فما الكياس الصباح يهديكم ربي راو فما عائلات في وسط الكياس راي ماشي معقولة كيكا ما ناسا في رالي دكار
2: صندوق عجب.

0: يصبح الناس. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تعلن تجميع نحو 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها 73% من القمح الصلب، مؤكدة أن الكميات المجمعة من هذه المادة تتيح تغطية حاجيات السوق لغاية جنفي 2027. والمسؤولة تضيف في تصريح لمبعوثتنا بشرى السلامي على هامش الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب أن نتائج الموسم تعكس أهمية الاستباق والتنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة الحبوب، بداية من البذر والحصاد وصولا إلى التجميع والخزن والتحويل. وبن حديد تضيف أنه تم توفير نحو 1.3 مليون قنطار من طاقات الخزن الإضافية عن طريق الكراء، إلى جانب طاقة مراكز التجميع التي بلغت هذا الموسم نحو 8.3 ملايين قنطار.
2: مؤشرات إيجابية، احنا راو للموسم الثاني تم تجميع 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وكي نقولوا قمح صلح بهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين، تم حاجة هو الاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي.
1: الوكالة العقارية الصناعية تعلن عن طرح عدد من المقاسم العقارية الكائنة بمختلف المناطق الصناعية للبيع عن طريق المزاد العلني لفائدة الباعثين والمروجين الصناعيين المهتمين. والوكالة تدعو الراغبين في المشاركة في هذه العملية إلى التوجه إلى الإدارة التجارية للوكالة العقارية الصناعية لسحب كراسات الشروط الخاصة ببيع المقاسم المعنية، وذلك مقابل دفع مبلغ قدره 50 دينارا لكل قطعة أرض. اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بمدنين تعلن الموافقة على فتح باب الترشح لإسناد 150 رخصة نقل عمومي غير منتظم للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي الجماعي بكافة معتمديات ولاية مدنين. في الشأن الدولي، الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه اتفق مع المغرب على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، وذلك إثر لقاء بين وزيري خارجية الطرفين عقد في نيويورك برعاية أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة. من المتوقع أن يكشف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن موازنة العام 2027 في نهاية الشهر الجاري في إجراء سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي لا تحظى بالأغلبية في البرلمان وتواجه حملة انتخابات مثيرة للجدل قبيل إجراء الانتخابات. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
3: قبل أيام قليلة من عرض مشروع موازنة 2027 المزمع تقديمه إلى البرلمان في 30 سبتمبر الجاري، تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام ضغوط سياسية واجتماعية متزايدة في ظل مخاوف من تداعيات الإجراءات التقشفية التي تعتزم إدراجها ضمن مشروع الموازنة في وقت تتزايد فيه الأعباء المالية على البلاد. وتعتزم الحكومة الفرنسية توفير ما يعادل 30 مليار يورو ضمن موازنة العام 2027، يأتي ذلك في مسعى لكبح جماح عجز الموازنة وخفضه إلى أقل من 5.1% وفق ما أعلنه وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور، الذي اعتبر أن الجزء الأكبر من إجراءات التوفير سيأتي من خفض الإنفاق الحكومية. كما أكد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ الخطة دون الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين أو اللجوء إلى زيادة الضرائب. ولتحقيق ذلك تعتزم الحكومة مطالبة المتقاعدين بالمساهمة بنحو 6 مليارات يورو وفق ما أعلنه وزير حسابات العامة دافيد أميالا الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 5 إجمالي الجهد المالي المطلوب. ويعود اختيار هذه الفئة الاجتماعية أي المتقاعدين إلى ضخامة الأموال المرتبطة بنظام التقاعد وإلى عدد الأشخاص الذين يتلقون معاشا تقاعديا في فرنسا والمقدر بأكثر من 17 مليون شخص وفق بيانات مديرية البحوث والدراسات والتقييم والإحصاء.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح النس.

0: والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: Effectivement, ما زلنا معكم حتى لنص النهار. مرحبا بكم. تو بضبط 11:18 دقيقة وكما تعرفوا صباح الناس دونك في ساعتنا الثالثة نحكي أمور صحة تسويت في أستو سلطي. نعرف شيء هل عندكم السنة هذه ولا لا اللي تبدأ هكا شدة شعراتها وتبدأ هكا تجبد تقول شعر اثنين ثلاثة ونبدأ وعاد نوصل بعضنا شعري المدة هذي تيح لينا عندي بيرود هو تيح اي حتى انا عندي يظهر لي ستريس ليه عدا معروف الخريف ليه الحقت ربي عملت رجيم وكل واحدة فينا تبدأ عاد تقول من غادي وتعطي الروح على الكاسكيت متاع طبيبة لأوني لازم طبيب مختص هو اللي فسرنا مش كل حاجة نقول عليها راهو شد شوفو ونعدي وعادي تاه شعري اتا ويرجع ولا عادي ليه ساعات يخبي نجم يكون وراه امراض اللطف عليكم ساعات يخبي وراه ديك ساعات يخبي وراها برشا حاجات دونك على ذيها نورتني دكتور فرحة بيس تريكي إخصائية في الأمراض الجلدية وطبيبة التجميل. دكتورة صباح الخيرات. شحوي لك سافال بيس عنا ذيها أكثر احنا من الرجال بون رجال ما يهتموش أكثر تنحكيه بعد في الرجال لكن
2: صدقني صدقني حتى الرجال وليو فريمو فريمو يتلهيو بشعراته
1: دي بني دولي راجل شعره قصير ما يحسش بشعره مش كما خلينا نقول لك دكتور ما نعرفش هل مربوطة بتوا بعد الصيف مع الخريف وإلا مع توا خاطر فما الغونتخي وفما استريس ما نعرفش فما بليزيوغ فاكتور لكن رقمك وشي كيفاش اليوم نجم نوصف إنه فما شوت دو شوفو وقتاش نجم نقول عندي شوت دو شوفو
2: هو الشعر يتجدد يعني احنا يفو سافوار كو سيكل بتاع الشعر يمر بثلاثة حلقات الحلقة الأولى اللي هي مدة سنوات اللي هو يطويل ينمو وبعد سير فاز دو ترانزيسيون اللي هي كلكو سيمين وبعد نسير لا فاز دو روبو اللي سايي ماش تطويل الشعر هي موجودة هكيكا وبعد شهرين ثلاثة باش تطيح باش تخلي في البصيلة شعرة جديدة اللي هي باش دونك الشعر بتاعنا نورمالمون يتجدد أبري 500 شعرة في اليوم وهذه حاجة عادية. بيه وقتش نوليو نقولو فما شو دو شفو الأغلبية باش نفسر البورسنتاج متاع الشعر اللي موجود في الحلقة الأخرى اللي هي حلقة الغبو يكثر فجأة ونسميه إفلوفيوم تيلوجين هذه أكثر حاجة يعني شد شوي أكثر واحدة موجودة وهذه سيفغي كيما قلت أنت تجيب استخاز تجي وقت بعد انفكسيون في الخليف يعني برشا عوامل طبيعية أما ترجع واحد وواحد تقف وبعد 3-4 شهور ترجع الشعر معاش يتيح وينمو من الأول الجديد أما في الحالات اللي لو نومبر يولي اكثر من 150 يعني مش كي تجبد هكا تلقى شعره فريمون تلقى 20 30 شعره يولي شعرك بارتو اون بلوس كي الفتره تمتد اكثر من 3 4 فوالا وقت الشعر يبدا يخف بالدي بالدي وساعات نلقى حتى بلايص يوليو بريسك فارغين يعني وقتها وسورتو زيد لو كوتي سيكولوجيك ما لازمناش ننساوه كي تولي حاجه انغواسانت وتقلق نفسيا نتاع الباسيونيت وقتها زيد يمشي يعدي خاطر كيما قلت لك لو كوتي سيكولوجيك زيد اللي تري امبورطون كي نمسو شعر كو سو سوا جيل ولا نسي فريمون اون ديري الصوره نتاعك تتبدل فيقلق من نفسيا اي دوكو لازم يجي يعدي
1: فوالا دونك هوني لازم نمشيو عاديو فما زاد كيف كيف حتى بعد ولاده تصير
2: دونك الحالات اغلب وحيد بعد الولاده اما شهرين ثلاثه ديما شهرين ثلاثه يا سيغتان غوكول خاطر الفاز نتاع الغبو اللي حكينا عليه دونك عندنا اكثر وحيد معروفين الستريس الخريف بعد الرضاعة والولادة بعد الولادة والرضاعة بعد اكسيدون بعد انفكسيون بعد اوبيراسيون كلهم هذوما يعطيو للفوليكول يدخلوا ديريكتومون كيما قلنا في الفاز دو روبو شهرين ثلاثه وفيتيح اما كيما قلت لك اون برينسيب يرجع
1: داكور
2: وحدو وحدو ما رجعش سي كو فريمون عندنا حاجه سو جاسونت كيما زاد باش نحكيو لا على كارونس
1: على كارونس
2: مثلا عندنا اكثر حاجه معروفه عندنا نقص في الحديد نقص الحديد يعطينا شو دو شفو يعطي نقص الفيتامين دي الزنك الفيتامين بي وخاصة تاوا دو بلوز اون بلوس العباد الماكله نتاعها ماهيش
1: اكيليبري وماهيش
2: فيها اكثر دي فارين اي دي سكريري فيهاش دي نوتريمون يعني هكا تغذي البدن
1: ايه.
2: وسي لي ريجيم تري ريستريكتيف تاو دو بلوز اون بلوز
1: الريجيمات يطيحوا الشعر
2: ريستريكتيف خاطر ما تاكلش يعني متوازنه يعني
1: اكزاكتومون
2: ما نحكيوش على الريجيم اللي تبعو تبي خاطر هو بطبيعته متوازن واحد هكا يقول اني سمنت يولي يمشي نيمبورت كو اي دو كو لي ريجيم سون تري ريستريكتيف اوسي مثلا بعد شيرجي بارياتريك يعني باش يعرفوا فيها وكان ماهمش اللي الماكله نتاعهم اكيليبري والنيوتريسيونيست تاعهم عطاهم لي كومبليمون اللازمي اي سي تاو دو بلوس اون بلوس زي كيما الاولمبيك العبيد مش مشكله فيه المشكله كان يبداو بيان سور مش بيان نيكيليبري جو دي سا خاطر مش مشكله مدوي اون لوي ميم
1: المشكله في يوتيليزاسيون تاعو
2: العبد هذاك اللي ما يسمعش الكلام
1: نتاع الطبيب
2: باش يكون ما عندوش الكارونس هذيك فهمت يعني لازمنا ديما يكون البدن بيان فونكسيونيل سورتو كو تاو ثما اون نوسيون لازم العبد تعرفها اللي مثلا نقول لك انا عملت بيلون ودايما في الحالات هذوما لازم يمشيو طبيب باش يعملوا بيلون نيسيسير باش ما يبداوش يعملوا في دي تريتمون وحدهم عشوائيين يخسروا بهم برشا فلوس وبرشا وقت وموغالمون تزيد طيح المورال علاش قولك انا استعملت كل شيء اونتر تون طويله الفاز دو جوت وما تحسنش
1: ما فهمتش علاش مازال توا طايح يقول
2: ما فهمت وين استعملت كل شيء اون ريجيم يكون استعمل كل شيء مي عشوائي خاطر ماهوش بيان نورينتي للحاجه اللي هو يستحقها بي نحكيو على الكا بيان سور تاع نقص العزيز خاطر موجود عندنا برشا في تونس تقول لك انا عملت بيلون اه ما عنديش فقر دم اي ما عنديش فقر دم خاطر ما وصلتش الحاله باش نخلط الفقر دم
1: ايه؟
2: اما المخزون تاع الحديد نتاعك اونتر تان قاعد يطيح
1: ايه؟
2: اسي باش ما يكونش لو بون فونكسيونمون دو كور عندنا فرق ما بين لو مينيموم اللي تولي تعطي فقر دم مي اوسي اون اوتر فالور مثلا اونتر 50 و 70 باغ اكزومبل والمينيموم قولو 20 تحت الفم شو اللي عنده فقر دم ومشاكل اخرى باغ كونتر من 50 70 اكثر الخلايا اللي تبدا تتمس هما الخلايا اللي تتجدد في سا نوتامون الشعر دونك دو كو هذاك علاش لو بيلون ولا انتربريتاسيون تاعو وكل لازم يكون طبيب مختص والا طبيب ديجا يعني يعرف حكايه هذوما فهمت مش تبدا عشوائي الفايده ما لازمش هاني عملت بيلون هاني خديت كومبليمون هاني كل حاجه مليوس
1: هو هذاك تنحكيو بعد عليهم على كومبليمون اليمونتير هذوكم عاد كل واحد بالحق بالرسم اما قداش حساسه ظهرت الشعره
2: اي حساسه الشعر والضويفر هم ده
1: حنقوله معنى انا ما تصورش انه مثلا مجرد ستريس ينجم مثلا حتى في بيريود مثلا تاع ديزيكزاما ولا بتاع دي حاجه اي مومون دو ستريس ينجم يخلي لك شعره تطيح وتموت
2: هي حتى تطلع لك برشا سخانه يعني تصير لك مثلا انفيكسيون لا تفعلي اما تصير برشا سخانه ولا حتى عمل اكسيدون دو روت لا تفعلي
1: فجعه ولا
2: فجعه كبيره تنجم تعمل فهمت اما في الحالات هذوما راهو يرجع سونسي يرجع وحده وحده لا ناتور سي بيان فير لي شوز فهمت وقت تتواصل سي كو بيتيتر عندنا تولي سي ان سينيال يعني البدن قاعد يقول لك
1: رد بالك القفني يقول لك القفني من الاول
2: القفني من الاول اكزاكتومون خاطر كان الشعره تقلقت وبعد الجلده مش تقلق يعني لي زورغان الكل راهم مش يتقلقوا يعني هذيك سي جوست لو برومي سينيال فهمتني دونك لازم واحد يكون واعي ويمشي يعادي كون سا دوفيان كيما قلت لك حاجه تعطينا نخمو في امراض اخرى توا مش نحل قوس صغير اللي احنا نحكيو على الامر لي شوت دو شفو اللي فيهم الكور شفلو سيتادير لحم الفروه نتاع راسنا عادي
1: اي
2: باغ كونتر ثم امراض جلديه فيها الفروه مثلا تولي حمراء تولي انفلامي فيها قشور الكور شفلو يولي سيكاتريسيال يعني مش عادي هذوك بيان سور لازم نمشيو ديريكتومون لطبيب مختص على خاطر هذوك امراض جلديه مش اليوم مش موضوع نتاعنا اليوم
1: باهي اوكي بدا يخف شعري دكتور وبديت تظهر هكا شويه الكور شوفلو بديت نحس هكا لبيض نتاع نقول انا قبعه الراس بدا يظهر لهنا دوك يبدا يقول لك اول حاجه يقول لك تفاجئ يقول لك يظهر لي فما مشكل حتى ينجم يكون حتى الصلع
2: اي دونك الحاجه الثانيه اللي باش نحكيو عليها هي الصلع الوراثي لوبيسي اندروجينو جينيتيك
1: الوراثي
2: الوراثي اي وهذا يجي كسو عند الرجال والا راهو عند النساء حتى برشا عبيد تقول لك انا مراه كيف جيني فهمت اما هو يجي للرجال وهو يجي للنساء ولو دياغنوستيك اول واحد هو ديجا كلينيك يعني كي تشوف
1: كي تشوف
2: ديجا جينيرالمون عند الرجال يجي في لي غولف مي اوسي يجم يجي في هكا البارتي سوبيريور بشويه بشويه وعاده يشبه ديما للعائله يعني في العائله يبدا ظاهر كيفاش مش يكون تيح الشعر. بالنسبة للنساء
1: شوف تلقى العم تلقى الخال تلقى الجد تلقى فما دونك تفهم.
2: وقولك الانكدوت أشاك فوا جي باسيون ولا باسيون تقولوا عندكم في العائلة أول كلمة يقولك لي من بعد كي تجي هكا تسأل بشوية بشوية تقع عنده خاله ولا عمه
1: مفجوعة المفجوعة انكرفي
2: صحيح هذي يقوله يا أخي انكرتوا فيها
1: انكرفي بدا فما طلع
2: يقولك هكا خالي وهكا دونك نحكي دونك عند النساء سي ديفيرون
1: كيفاش يجي عند النساء
2: تقع ديجا الفرق اللي عندنا يبدا يوسع طريقة قول علي أن سابان كما يقولون نحن مي أوسي عند النساء تجم تكون البلاصة هذه الكل يعني القنبعة نتاعنا كلها يتيح فيها الشعر جينيرالمون يخف ما يتيحش 100% كما جي إي أوسي حاجة ديما تقعد القدامي موجود مش كيما الرجال
1: يوخر التالي يقول الرجال
2: فوالا البروميير لين هذيك فرونتال ديما جينيرالمون تقعد عند النساء بون جاب ربي
1: اليوم بار بور التريتمون مثلا صلا تو نشوفوا مثلا فما البي اخ بي فما برشا معناها تقنيات اليوم جديده هل الصلاه هذه الوراثي ينجم ولا تقول انت صلا مدام تحت شعره وماتت سيء
2: بي توا فما سيغتان ستات يعني هذيك علاش ديما ماذا بينا نلقفوا الموضوع على
1: من الاول
2: على خاطر هو في الصلاة الوراثي شنو يصير الفوليكول مو يخرج الشعر كيما قلنا دونك السيكل اللي حكينا عليه يولي يتسارع اما اشاك فوا تطلع شعره تطلع شعره اخف وتطيح فيسا ويقعد هكاك السيكل يجري يجري يجري حتى لين يولي الفوليكول ماش موجود اصلا دونك كنا احنا في الفترات الكل اللي مازال الفوليكول موجود سي نورمال كي نعملو ان تريتمون باش نعاودو نشطوها الفوليكول هذيك اي دوكو يعني نجمو نوقفو البروسيسوس فواغ نرجعو بتويلي كيما نقول الفوليكول يرجع يخشين الشعر يرجع يطلع علاش خاطر الفوليكول مازال موجود البصيله مازالت موجوده اما كي ناخلتو للحاله اللي ما عادش فما بصيله سي نورمال ما عادش باش يعاود يطلع اما جينيرالمون تاولا بتفقد على روحها اي دوكو سي غار يجيو في الستاد الاخرين في الستاد الاخرين خاطر الحل نتاعو الوحيد هو لا غريف دو شو خاطر ما عادش عندنا حاجه نخدموا عليها
1: بي هو لي ديزيدي روسو جونغ مثلا دكتور خف شعري خنقصو يدك جري نقول احنا نقص شعري توي طويل نعمل اكثر دي ماسك نمشي لي غوسيت دو غران مير هل هذوما اصحاح ولا لا هل نجم اليوم انا نخشن في شعرتي ولا تقولي جين راهو زايد انت وراثه راهي شعرتك ملي خلقت نقول انا خفيفه باش تقعد ديما خفيفه
2: بي هو لو كوتي جينيتيك ديما باش تقعد شامل العائله نتاعك لكن في الحالات زاده الوراثيه هذوما ساعات تجم يكونوا ديك العاده عندنا لي كارونس هذوكم اللي حكينا عليهم دونك الشعره تجويت بالكارونس وتزيد تخف اما كي نصلحوهم مش ترجع كيما هي الحاله العاديه نتاعها اللي هي سي جينيتيك يعني انا نقول لهم مش ترجع الاحسن حاله تجم انت تكون فيها يعني خاطر عندنا ديما لي جين ياكمالين كان انت في العائله شعركم بلوز وموان خفيف يعني مش نتحسنك خاطر هو خف اكثر وتطاح اكثر نرجعوا كيما كنت جينيتيكمون فوار ميو اما ديما في لي جين نتاعك فهمت كي مثلا شعر بوكلي جدن جوست ان اكزامبل مش يقعد ديما بوكلي
1: قصة الشعر هذيك اللي ديما نجرا وراها اول ما تبدا هكا الشوت يقول لك تولي شعرك غزير صحيحه ولا غلطه
2: والله هي مش صحيحه اما لو فيت لي احنا نقصوا الشعر نتاعنا الشعر ما تقصر وهي تكون ما في الفاز الاولى اللي هي فاز دو كروسانس دونك دو كو لي نوتريمون في بلاصه اقل دونك اون ا لامبرسيون كو الشعر خير
1: داكور
2: الشعر بلوس جينيرالمون كي نقصوا من الاوتو نقصوا الشعر هذاك اللي يبدا مقطع
1: نقول انا محروق ولا حاجه
2: دونك شيء اللي يبدا ظاهر الشعر مزيل دونك يتقصوا اون ا لامبرسيون كي لو شيفو سون بلو دونس خاطر ما خلينا كاين الشعر اللي هو
1: نمشوا شعري كل يوم بي ولا يقول لك لا نخاف خاطر وين نمشطوا نحس قاعد شعراتي يتيحوا
2: هو حاجة عادية تمشي الشعر كل يوم هو كما قلنا الشعر كل يوم تتجدد 100 شعر دونك سي نورمال كل ما تمشي شعرك باش يجي شويه شعر
1: مش لازمك تمشي شعرك كنت تقول لك ليه ما نمشطوش انا سي بون شعري
2: لي هي تحب تمشط
1: باش تنفس احنا نقولوا الشعر
2: اما مش ما نمشطوش باش ما يتيحش
1: باش ما يتيحش
2: خاطر هو باش يتيح باش يتيح لي بروغرامي بور سا
1: مثلا حتى للصغار ولا حتى اكبر شويه اللي تبدا ديما تعمل تريس ولا ديما تقول لك تلم شعرها هل التريس ولا من الشعر والشعر بلاكي يبدا هكا ديما من سطح يقلق زاد الشعره
2: Oui, et dit ça, ma chute par traction. Choumane, quand on a toujours la même coiffure. Donc, il faut que tu aies surtout Macbousa. Qui m'a fait l'idée au Macbousa. Ou un harcol que de cheval, Macbousa. Il faut savoir que la traction, elle dit qu'à la tension, elle est m'a moula à char. Mais je travaille le follicule, hâte à haut, il te calme. Oui. À chaque fois qu'il y a le follicule, le risque, l'inflammation, il va disparaître. Donc, on a une chute, mais le follicule, il y a les tensions, même si elle est moujoute, mais le hâte, ça y est, le rage, il y a un char, toi,
1: tu es très bien.
2: كان مازالت البصيل
1: كان مازالت فوالا
2: دونك نرجع ديما ماذا بينا ناخذ الحاجات في الاول نتاعها وانا مون كونساي نو جامي غاردي لا ميم كوافور مش كل يوم تعمل لا ميم كوافور يعني خاطر حتى تعمل شي فرق كل يوم حتى الفرق هذاك يجم يوسع بار تراكسيون
1: داكور
2: كو دير اللي مثلا ديما سورتو باش نسي بور اتر
1: تراكسي خدمتها دونك تك تك هذاك
2: اما كل يوم مثلا تقى ما شاء الله شعرها طويل وتعملوا كعكه التيل دونك كل يوم مشبوط شعره مشبوط حتى لين لاغي لا ليني فرونتال حتى قاب 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر توخا اي سا بو او ديبار كون ريكوبيرابل مي ابري نو
1: دونك اليوم كان نوفا معاك دكتور فرح شنو نجمو ننصحو دونك انت حسيت تمشي تعمل امبيلون وقتها pour trancher.
2: Elle a juste mis une camel plus ou moins les traitements. Elle n'est jamais là. Alors la bête, les traitements sont des traitements locaux, c'est-à-dire n'amlons directement à Alfaro. Ou donc mais généralement, elle est nébdée ou bien, fiume doit qui m'a mis l'oxydil, mais fiume aussi des facteurs de croissance, vitamines ou le hajj albé qui m'a parlé. Elle est à au fil médecine en général, un hajj qui stimule, nous m'ont hasno les résultats internes qui m'a parlé le PRP, plasma riche en plaquettes, mais aussi un à la mésothérapie et nous m'ont zarkofia. Mais ça vaut le coup. Enfin, généralement, tu as un marafouchard, un protocole, bien sûr, un protocole, tu as l'alcool NC. Ama, aussi, il faut que je dise les exosomes ou le régénérat pour dire qu'on a des solutions. Ama, les solutions, donc, plus le DOP qui est plus, sont plus efficaces. Aussi, il faut avoir du souffle.
1: ماش حاجه سوليوشن ماجيك مش اليوم زرقت غدا باش يطلع الشعر لازم وقت
2: لازم او موان كونت اون كومونس لو تريتمون او موان 3 شهور خاطر العاده قلنا هذيك الشعر بروغرامي باش تطيح في 3 شهرين 3 باش تطلع الشعر الشهر اللي بعده دونك مش تستعمل جمعتين ولا 3 تقول لك سا با مارشي لازم فريمون ساعه البال من الاول تنقص لا شوت ومن بعد يطلع الشعر بيبي هير دوك يبداو فرحانين بيه ولي تريتمون يعاونوا اما ما يعوضوش
1: وي
2: Elle dit, mon colombe, c'est un plus. Un plus que le traitement est plus rapide. Comme ça, moi, on a été l'artiste. Charlotte, elle est archine rapidement. La densité est dite. Il y a le plus. Un maquillage, t'as aussi un bel fédère pour faire les traitements et les calismes.
1: Merci beaucoup, docteur. Il faut que le docteur Farah Abestri, qui est RSAIA, fait l'amour à la GDA ou à ta vie de Tajmil.

0: 11:45 هذه صباح الناس.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تحية كبيرة لأمنا لأنه الحق بتاع ربي. الفيديو اللي دارت تو نحكي لكم عليه علاش دارت الوقت ده معناها دارت ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو تصور يظهر من كاميرات مراقبة للشارع هذا اللي صار فيه عملية براكاج في الفجر لمواطن تونسي باستعمال سلاح أبيض. السيف شو نقول لكم يفجع من هوني الغادي. وتحية للأمن، تحية كبيرة للأمن لأنه في فترة قصيرة تم التعرف عليهم والقبض عليهم. مجهودات كبيرة فنحيهم على هالمجهودات وشكرا لقبول دعوتنا. رئيس منطقة الأمن الوطني بالمكنين العميد وليد العجيمي. سيد العميد صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير أختي جيهان وتحياتي ليك ولكل مشاهدي ومستمعي إذاعة موزايكا فام.
0: شكرا لكم على مجهوداتكم سيد العميد. نحب ناخذ بالتفاصيل لأنه الحق بتاع ربي الفيديو اللي قاعد تدور معناها تخوف عملية البركاج اللي صارت نقولنا في الليل وباستعمال السلاح الأبيض ذكا بالسيف. أعطينا بعض التفاصيل لو ممكن.
2: شكرا أخت جيهان. هو توا في خصوص الموضوع هذا ممكن نحكي على التايمينج بتاع البث الفيديو هذا على مواقع التواصل الاجتماعي. هو سبق البث بتاع الفيديو وتعهدت إحدى المراكز الأمنية بمرجع نظر منطقة الوطني بالمكنين في قضية الحالة اللي هي محاولة السرقة معناها باستعمال العنف بواسطة سلاح أبيض. هذا صار في فجر يوم 9 سبتمبر 2026. الموضوع هو محاولة السرقة، دراجة سرقة دراجة نارية. كان الموضوع عادي لكن تطور شوية الموضوع باعتبار اللي صاحب الدراجة دخل حب يسترجع الدراجة نتاعه، لكن كان رد الفعل معناها من الفاعلين اللي حاولوا يعتديوا عليه. وكما شفتوا انتم في الفيديو معناها المظاهر نتاع الاعتداء بطبيعة كان رد الفعل معناها حيني من طرف وحدات منطقة الوطني بالمكنين، وبالتنسيق بينصير مع النيابة العمومية قمنا بالتدخلات الميدانية. كان الانتشار سريع، رد الفعل سريع على مستوى الوحدات. تحركنا في ظرف 24 ساعة تمكننا من إيقاف المتورط لول في العملية اللي هو اللي قام معناها بالاعتداء مباشرة على صاحب الدراجة. وفي ظرف معناها تقريبا نهار أو نهارين تمكننا زادة من التعريف بالطرف الثاني وحصرنا الشبهة فيه، وعليه معناها تم بينصير في إطار التنسيق مع النيابة العمومية معناها تنسيق دائم هدايا. معرفة مقر إقامة المظنون فيه ولقينا القبض عليه. وحاليا معناها الأبحاث جارية وتقريبا معناها تممناها في انتظار إحالتهم على العدالة. لهنا أخت جيهان اللي حبيت نقوله من خلال البوليميك اللي خذته معناها الفيديو هذية اللي هو مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني.

0: في مجال مجابهة الجريمة هي مجهودات يومية ومجهودات متواصلة. وحداتنا بارك الله فيك وحداتنا منتشرة على الميدان بهدف باش نكونوا قراب أكثر من المواطنين ونبثوا معناها مساج إيجابي ونبثوا الطمأنينة والأمن في نفوس الناس. سورتو عند وقوع أي تجاوز أو مساس بالأمن العام أو أي جريمة كانت تمس من سلامة وأمن المواطنين يكون رد الفعل على مستوى الوحدات المنتشرة على كامل الجمهورية رد الفعل سريع من خلال العمل الدائم. تعرف أنت في منظومة التكوين ومنظومة الأهبة العملياتية على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني تعطيها قيمة وأهمية برشا باعتبار كونه في صورة حصول أي إخلال أو مساس بالأمن العام باش نحاولوا ديما نكونوا قراب وديما نكونوا معناها ضامنين لسرعة التدخل. لهنا زاد بتبيع في جملة القضايا اللي تصير تعرف اللي الدنيا طورت وعنا من الوسائل التقنية اللي موفرتها الإدارات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني اللي نستعين بها للتعريف معناها بالأطراف أو أماكنهم أو غيرهم. دونك بتبيع زاد حتى التوصيات في خصوص معناها النهج هذا في خصوص معناها مجابهة الجرائم بصفة عامة. الإدارة دي ما تأكد الإدارة العامة للأمن الوطني دي ما تأكد على تفعيل شرطة الجوار والقرب أكثر من المواطنين وبث رسالة إيجابية معناها ومن خلال حضورنا الدائم لضمان سرعة التدخل ولبث زاد الرسالة اللي حكينا عليها اللي هي رسالة الطمأنينة ورسالة الأمن. هذايا باش نتوقعوا من كل التجاوزات اللي تنجم تحصل. وختاما معناها مجهودات الإدارة العامة للأمن الوطني راهي متواصلة ودائمة في الزمان والمكان واحنا حاضرين باش ندخلوا في اي وقت باش نجابوا اي آفة باش تظهر وتطرأ في المجتمع وبتبيع معنا شمزية احنا تجاه بلادنا هذا دورنا وربي يستر بلادنا وربي يستر مواطنينا.
1: وشكرا مرة اخرى على مجهوداتكم. شكر كبير ليك على تدخلك معنا. شكرا ليك سيد العميد وليد العجيمي رئيس منطقة الامن الوطني بالمكنين.
2: في الخدمة في الكهرباء ولا في دارك بالشو والموسيقى والاخبار هكا يبدأ نهارك.
1: جويز انيفرسير العزيز عايد ديديكاس من عند بابا توسيمي ما عند أمو حنان ما عند أخته حنين العائلة كل يقولوا له بطول عمرك. انتم وزيدا كلمتونا على ريبوندورنا لشكون تتمنى اليوم طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: نحب نهني محمد الصادق بن زويتين اليوم عيد ميلاده، ان شاء الله كل عام هو حي بخير، ان شاء الله ربي يوفقه في قرايته، ان شاء الله ربي يجيبه في السوق.
2: الو عكيمة موزايك، انا هشام النصري من المانيا، نحب نهني روحي بعيد ميلادي، نسلم على امي جنينة بكرومة والوالد مجيد النصري.
3: صباح الخير مزعيك، أنا ليلى ماكني، نهني بنتي أميمة عمدوني بين ميلادها اليوم، كل عام هي حي بخير، عمرها 29 سنة، إن شاء الله ربي يفضلها فادي ومهدي وصبر هنا.
4: بديت نعمل ديتيكات لبنتي الكبيرة تمر، نقول لها تهلا طول العمر وربي يشدك بالصحة وربي ينصحك حياة.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي مرام، نتمنى لها السعادة ونتمنى لها كل سعادة بالدنيا لها، هي أحسن حاجة في حياتي، ربي يفضلها وربي يخليها وربي ينجحها إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعلمي اللي تعبد عزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار، على موزايك اف ام.
6: ميرسي فاطمة، حضرتنا كالعادة لانيفيرسير، ميرسي الكريمة معنا في ستاندار، ميرسي لبنى في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، نايد الجندوي بعد شوية في أجرو ماج على موزايك اف ام، احنا نتقابل غدوة شيء طيبة في لبن، باي باي.
7: You made her catch you?
8: I don't know how I let this happen.
7: With who?
8: The girl next door, you know? I don't know what to do.
7: So it wasn't you.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادية الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر إبراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان أيام دللنا.
3: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس.
4: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها
3: وإطارات ومربين بتأثيرهم
4: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
3: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
4: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.tn وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58 371 002.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تعتبر أن توفر مخزونات هامة من القمح الصلب يمثل عاملا مهما في تأمين حاجيات السوق، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار الحبوب. والمسؤولة ذاتها توضح في تصريح لزميل بشر السلامي أن المخزون المحلي من القمح الصلب إلى جانب توريد القمح اللين يتيح لتونس هامشا أكبر في التصرف في حاجياتها والشراء في ظروف أفضل دون الاضطرار إلى التوجه إلى السوق العالمية تحت ضغط الحاجة.
1: كميات وحجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن. علاش؟ خاطر وقت تبدا عندك تغطية بالقمح الصلب، خاطر وقت يصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار. والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل، وتخلينا هذا نخرجوا وقت اللي تبدأ عندنا فرصة للشراء، ما تبداش تخرج معناها يزمك تخرج باش تشري مهما كان الثمن، وهذا هام جدا.
0: أحد المدعين بالسجن المدني بحربوب من ولاية مدنين والمحكوم عليه بالإعدام من أجل قضية جنائية تمكن أمس من مناقشة مذكرة تخرجه والحصول على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات بملاحظة حسن جدا، وفق ما أفادت به الهيئة العامة للسجون والأسلاح في بلاغ نظرته اليوم. ويأتي هذا النجاح بعد مواصلة المعني لدراسته الجامعية خلال فترة إيداعه بالسجن، إذ سبق له أن تحصل سنة 2020 على شهادة في التصرف في العالمية قبل أن يواصل دراسته في اختصاص تكنولوجيا المعلومات، ويتوج مساره بالحصول على شهادة جامعية ثانية. وحدات الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنسير تتمكن بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية المكثفة من التعرف والقبض على مشتبه بهما من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقات بعد التنسيق مع النيابة العمومية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وهما بصدد السطو على دراجة نارية ويعتديان على صاحبها بآلة حادة. هذا وقد تم تشكيل فريق أمني يضم إطارات وعوان منطقة الأمن الوطني بالمكنين، حيث تمكنوا خلال ساعات قليلة من إيقاف المشتبه بهما رغم محاولة الفرار والتخفي ثم تقديمهما إلى العدالة من أجل ما نسب إليهما. تطورات الشأن الدولي، منظمات حقوقية إسرائيلية تكشف أن الكيان الصهيوني أضاف مناقصة لبناء 1167 وحدة سكنية إلى خطته لتوسيع مشروع A1 الاستيطانية، وهو مشروع يرى البعض أنه يهدد مستقبل إقامة دولة فلسطينية. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول اليوم إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في شهر فيفريال الماضي، وأن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. ختاما، رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يؤكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ اليوم أن التحالف الذي تسعى كندا والاتحاد الأوروبي إلى بنائه سيكون منارة للديمقراطيات وفق تعبيره، ولا يهدف إلى الهيمنة على الآخرين. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح على الكميات بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا بولايات سوسة والمنستير والمهدية، مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كما يتواصل نزول الأمطار يوميا الجمعة والسبت، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. بتطورات الأوضاع الجوية نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج أجروماج. إلى اللقاء. في تونس.

0: ساعتين مهرجان نوري
1: نص نهار وست دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. حلقة جديدة من أغوماغ، موعدكم الأسبوع الجديد على موزايك فام، كل نهار تخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة، باش نرجعوا مع بعضنا على أبرز الأحداث والأكتواليتي في تونس وفي العالم، أيضا في علاقة بفلاحتنا بأرضنا ببحرنا بخضرتنا بغلتنا بكل ما يمس من قفة وقوت التونسي، باش نحاولوا أن نفسروا أن نحلوا أن نناقشوا أن نسهلوا أيضا المعلومة ربما الفلاحية اللي تظهر صعبة في بعض الأحيان. كانكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا، طريق السلامة ليكم وين ما كنتم في الثنية، وكانكم تتفرجوا فينا على اللايف متاعنا عبر الصفحة الرسمية فيسبوك موزايك فهم ولا على البث على اليوتيوب، مرحبا بكم زادة معنا بالصوت والصورة. شكرا أيضا على تفاعلاتكم العديدة اللي جينا وتوصلنا على الواتساب على الرقم 23513. سليم في الإخراج كالعادة، تحياتي سليم. هادية اليوم موجودة معنا في الإخراج الرقمي، مرحبا بك هادية. وضياء معنا في الإعداد، أهلا وسهلا كالعادة. كل التفاصيل تلقاوها على الموقع متاعنا موزايك فام بونات بنسختيه العربية والفرنسية. نحب نرحب أيضا بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية اللي ديما يرافقني وينورني برايو وخبرته، أنيس خربيش. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، وتحية لك مستمعينا.
1: تحية ليك. اليوم عنا اكتواليتي مهمة، الكونفرنس دو بريس ما زالت متواصلة حول موسم الحبوب، باش نرجعوا بالتفاصيل على الخلط اللي صار ربما بين 20 11 17، نسمعوا في برشا ارقام قديش وصلنا بالضبط، شنو ما الصعوبات اللي يواجهوا الفلاحة في الموسم هذا. هذا اللي بيكون موضوعنا ايضا في الانترفيو في ساعتنا الثانية، باش يكون حاضر معنا سي حمادي البوبكري عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى، باش نحاولوا نرجعوا ايضا بكل الارقام وكل التفاصيل. موسم حبوب جديد، كيفاش استعدوا الفلاحين؟ هذا باش يكون الروبورتاج متاعنا لضياء شندول وإيهاب ايضا معاه اللي كانوا تحولوا لمعطر، والحقيقه باش يكون عندنا توضيح وتفسير من عند فلاح قال برشا حاجات مهمة ومهمة جدا، من بينهم جبد على مسألة الدرون الطائرات المسيرة إنيس في الاستعمال الفلاحي، هذه اللي كانت مضمنة وكانت موجودة في قانون مالية 26، مش نحاولوا نفهموا بعد شوية وين وصلنا في الموضوع هذا مع رئيس لجنة الفلاحة في البرلمان سي حسن الجربواي، اللي مش نحكيه معاه أيضا مش على الموضوع متاع الدرون بركة، لكن مش نحكيه على صندوق الجوائح. وما أدراك ما صندوق الجوائح، هذه الفلاحة الكل يتسألوا عليه اليوم، خاصة بعد الأزمة الأخرانية متاع الدواجن ونفوق الدواجن، وينو علاش ما عوضش، شنو صار؟ خلينا نفهموا أكثر كيفاش آلية التعويض، شنو دوره، قديش الكوتيزاسيون، شنو الفلوس اللي فيه، ما دخيله، هذم كل أسئلة باش يطرحوا باش نحكيه في عديد المواضيع الأخرى. خلينا نبدأ توت سويت مع أغرو أكتو.
0: أغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام. أغرو أكتو.
1: أغرو أكتو إنيس، نبداوها بالتقلبات الجوية الأخيرة اللي عشناها في تونس، واللي كانت فما أضرار فلاحية ناتجة على خاصة الرياح القوية على الأمطار الكبيرة. احنا ديما نشكر ربي على الغيث النافع، خاصة كان نذكروا سنوات الجفاف اللي تعديوا واللي كانوا صعاب برشا على فلاحتنا وعلى بلادنا ككل، ولكن تساقط البرد زادة وغيره كان عنده أضرار فلاحية. نحكيه على المناطق الغربية خاصة، وهوني نخصه بالذكر القصرين اللي اتضرت بشكل كبير. نحكيه على أضرار متفاوتة، أشجار الزيتون، التفاح، الخضروات، أضرار من نحو 40-50% إلى ساعات في بعض المستغلات وصلت 100%، مثلا ثمار التفاح برشا ناس اتضرت. وزارة الفلاحة هي كانت دعات الفلاحين المتضرين الصين التي خذ إجراءات وقائية باش يحدوا من تداعيات البرد من خلال مداويات الخضروات والغراسات المتضرة بمبيدات مصادقة عليها. تو نرجع بعد شوية نحكي أيضا مع مهندس مختص على المسألة هذه بعد ما تضر الأشجار متاعنا من التقلبات الجوية هذه. أوكي الضرر حصل، كيفاش نجمو نمنعو، كيفاش نجمو نتعاملو مع الشجرة متاعنا، كيفاش نجمو نتعاملو مع الثمرة متاعنا، هذا كل ناخذوه بعد شوية بأكثر تفاصيل. ولكن خلينا نقفوا الآن على الأضرار اللي تم تسجيلها في القصرين بعد أيام من التقلبات هذه، حصيلة إذا كان عنا وكيفاش الوضعية بالضبط. مشكور برشا يدخل معنا سي محسن حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. قل لي أنيس.
2: هو نهد صحيح، ونحن رينا بالأخص الأمطار وحجر البرد اللي تعرضت له القصرين وبعض مناطق من قفصة وبعض المناطق من الكيف مؤخرا يوم الجمعة والسبت الفارط
1: خاصة،
2: ورينا بالعديد من الصور حتى في مواقع التواصل الاجتماعي للتفاح بالأخص اليوم. تعرفوا لأنه نحن في موسم جني التفاح في نصف الموسم، اليوم عندنا صابة تعتبر جد محترمة، تعتبر صابة قياسية في التفاح. الفلاح الكل كي قاعدة تجمع، معناها حتى اللي كان يستعمل في الشباك ومغطي التفاح متاعه ونحاها باش يجمع المحصول متاعه، جات الأمطار جاء حجر البرد دي وكان الحجم متاعه رينا في بعض الصور وصل حتى للعشرة وحداش سنتيمتر، معناها حاجة نقوله نحن قوة ربي عظيمة وإن شاء الله يعطينا كل شيء بالرفق. صحيح الأمطار باهية للعديد من المواسم، لكن صار برشا أضرار في أشجار التفاح، صار برشا أضرار في أشجار الزيتون. شفنا مناطق كما حيدرة كما فوشينا زاد فيهم أضرار كبيرة، رينا زاد أضرار الرياح على البيوت المحمية في ولاية قبلي، ورينا على العديد من البيوت اللي معناها هم تو دوبا بداو يحضروا في الأرض متاعهم ويركزوا في البيوت متاعهم ويغطيوا فيها لأنه مش تنطلق أواخر شهر سبتمبر، معنا زراعة البكورات بالأخص في بعض المناطق وفي بعض الأصناف متاع البكورات. اليوم الأضرار وصلت حتى 50% في أشجار الزيتون في ولاية القصرين، رينا معناها تضرر كبير. هذي الكل كي نجم نقوله اللي انه ياو اليوم يلزم وقفة حازمة بجنب الفلاح ويلزم دعم لكل الفلاحين المنتجين المتضررين. ولهنا نحب نعرج على اشكالية نقطة صغيرة ناهت، اللي انه اليوم اشكالية كبيرة في التأمين الفلاحي حتى على مستوى مؤسسات التأمين الخاصة. مؤسسات التأمين الخاصة اليوم يقول لك هدايا فما معناها بارتيات كبار من مناطق كبيرة من الكي ومن قصرين ومن قفصة، يقول لك لا ما نأمنش فيها للفلاح غاديك لأنه معروفة بالتساقطات الكبرى تاع حجر البرد. يلقى روح الفلاح يعاني في المشاكل هدية وفي الخسائر هدية وحده، ما عادش ينجم يتواصل في الدورة الاقتصادية، وساعات معناها تتخلط معناها بفمته العديد من الديون وديون تتفقل كهله. ولهنا كما تسألت أنت، في الأصل اليوم الفلاح عنده اقتطاعات واضحة ومتواصلة في على منتوجاته كيبيعها في أسواق الجملة أو غيرها، ولكن اليوم فما إشكالية كبيرة في صندوق الجوائح الطبيعية اللي أنا واحد من الناس ومن المتابعين للشأن الفلاحي نعتبره معطل منذ سنتين لم يتدخل لتعويض أي فلاح مهما كان الضرر.
1: هنا نقطة استفهام،
2: صار في تنقيح في قانون المالية في 25 وطنار
1: أكثر. ولكن هنا نحن نسألك سؤال آخر أنيس قبل ما ناخذ سي حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. الناس اللي يسمعوا فينا ربما يتسائلوا، نحكيوا على أضرار بسبب البرد الرياح وغيره، هذا عنده كلفة على الانتاج والأسعار؟
2: أكيد عنده كلفة على الانتاج، عنده كلفة على الأسعار، عنده كلفة على كلفة المنتوج هذاك.
1: التفاح دجا من عند ربي غالي تو.
2: هو غالي، لكن يلزمنا نمشوا المناطق الانتاج ونشوف الأسعار قدش قاعدة تباع. أنا نأكد لك ناهد يوم معدلة الأسعار في القصرين وفي مناطق الانتاج المهمة تاع 3 دينارات 3 دينارات 500. هذيك مسائل اخرى وان شاء الله نحكيوا عليها في القريب العاجل. هالمنظومه نتاع مسالك التوزيع، هالمنظومه نتاع الاسعار الخياليه اللي تلقاها، فما فرق كبير بين شي بيع الفلاح وشنو اليوصل باش يشري المستهلك. للفلاح قاعد يربح وللمستهلك قاعد يربح في قفته في جيبه، وقاعد معناه يدفع في في في في فاتوره باهظه. شكون المستنفع هذا كلته نحكيوا عليه. لكن ياهو اليوم الكلفه معناها بطبيعه الحال مش تزيد. اذا الفلاح معدل اموره على مردوديه مثلا انا متاع 20 ولا 25 طرناطة تفاح في الكتار، يلقى على الاقل نصف منتوجه تفرر تفرب بالتبروري، يمكن ينجم يبيعه يمكن ما يبيعوش. وحتى كي مش يبيعه شكون مش يشريه؟ مش يشروه وحدات الصناعات التحويليه اللي يخدموا المعجون متاع التفاح وغيرها، فهمتي؟ ولا مش ياخذوه باسوام انا نتصور لا تتعدى 600 و700 مليم، معناها مع 20% من سعر البيع الحقيقي. دونك فما كلفه كبيره مش يدفعها الفلاح.
1: خلينا نزيدوا نفهموا اكثر مع سي حسن الازهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين. سي حسن اهلا وسهلا، مرحبا بك على موزايك وشكرا على قبول الدعوه.
3: مرحبا بكم ومرحبا بالاخ معنا. وش نقولوا نحن؟
1: خليني نبدأ بالسؤال الأولاني. أعطيني أعطيني الوضعية اليوم بعد الأيام الصعبة اللي عشتوها خاصة في القصرين.
3: والله يشوف هما يوم الجمعة والسبت تم منخفض جوي اللي أثر على الحالة في قصرين وبرشا مناطق ضرت جراء البرد وحتى جراء الأمطار وحتى الريح في
1: صحيح. هذوما ثلاثة عوامل.
3: ثلاثة عوامل. أنا كي نفصلهم لك مثلا حيدرة، نأخذ حيدرة، يعني هي حيدرة مثلا ضرت من جريان واد حيدرة اللي أتلف كل الآبار حذو البير، معناها المتسامي معناها كلها معناها أخذتها بالبنايات نتاعها بالماتريال بكلها. هذه نقطة.
2: معناها أحسن مش الأفرار شملت الأشجار فقط، معناها حتى الآبار اللي الفلاحة قاعدة تسقي عليها سواء في خضروات ولا أشجار ولا غيرها تفرط وتردمد، معناها نقولوا نحن بلغتنا العامية.
3: وعندك كيف البرد، بالنسبة للبرد هو في حيدرة عن مكتريتها زيتون أضرار تراوحت في بعض المناطق أكثر حتى من 40%. نمشي طور إكزامبل التالة، التالة صابت أمطار صحيح وثم برد، برد في منطقة ذي زلفان. عندنا برشة تفاح حرف في زلفان على فكرة، معناها واحد فلاح عنده 3 هكتارات كي جاي يشوف فيها كعبة لاقة معناها كله طاح
1: 100% ضرر. معناها
3: لازم نقول 100% هي حسب الحديث نتاعو خرجت له ديجا الواحد. عندنا في مناطق أخرى في كذلك في سبيتلا في سبيبة في كذلك في فريانة، خاصة اللي شفناها في على مواقع الفيسبوك تلابت كيف وصلت حتى 100% في على أشجار الزيتون، معناها صادرة مولاها جاي شوفها يجيها بكلها معناها بحبات الزيتون بالورقة متاحة بكلها، معناها حالة كبيرة.
1: ما كانش ممكن سي حسن الأزهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين ربما التوقي أكثر الاستباق، أو معناها الضرر اللي حصل كان لازم أنه يحصل؟ معناها
3: شوف هذه مشيئة الله. احنا نتبعه في الجو، واي فلاح ديما يتبع في الميتيو كل شيء على المطر على اي حاجه
1: الاشباك مثلا وجيه
3: لا فهم باش تجيبها انت الزبائش الاشباك في التفاح والزيتون واش تعمل ليه المشكله وين هو. احنا عندنا نقطه تبنيها وعندنا قديش واحنا ننادوا بها على الاقل اعانه الفلاحين الصغار باش يتمكنوا من الشباك هذه، لانه تعرف انت الكتار يتكلف راه
1: صحيح،
3: معناها كان يتكلف لنا في حدود 50 مليون يعني لما تو اصبح معناها يوصل حتى 70 واكثر، فهمتني؟
2: وما فيهاش دعم، ما فيهاش دعم كومبليتمون من فيها دعم
3: جزئي جزئي فيها دوسي وتصبوا للفلاحه وهم يشوفوا شنو ويخرجوا ويدعموا، لكن الفلاحه كله قادره باش تعمل لك شباك، فهمت شنو؟ وثم اللي والله ينصحوا فيها ما احنا يجونا هنا اضرب الحجر بالتليفون ولا كذا وكذا. معناها ما ديما عندنا مشكله ديما معملين على الدوله ما لها تتدخل. وانت تعرف اللي البرد هذا كان في الجوائح قبل كانوا يعطوا عليه صحيح خرجوا باريتي لكن اليوم ما عادش مستعرفين به حتى اونيفو معناها للشركات التامين كنا معروفين القصرين تو تحب ولا تكره ولت بكلها كانت مناطق مناطق تو تولت كلها في الروج في النوار في الروج كما يقولوا هما
2: زون الروج
3: وفي برشا في برشا مناطق كيف عندها برشا مناطق أبداها من سيد حمد وانت ماشي كل مناطق واحد ديما فيها الحجر كل عام ولا بد
1: خلينا نكونوا عمليين توا كسؤال اخير سي محمد حسن الازهري مشكور معنا رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين اليوم الفلاحه اللي تضرت شنو هو الخطوات العمليه اللي نجموا يعملوها قدامهم اليوم
3: شوف احنا ديما طلباتنا كاتحاد وكفلاح ايجاد حلول باهي احنا ضرينا عملوا ولا ضرينا عملوا ما ضريناش ضرينا وانت عملوا ضرينا لكن ما ثم حد شيء باهي الدوله باش تدخل لك انا قلت لك حتى في صندوق الإجاحة البراد ماهوش موجود حوايج اخرى جديده خاصه الجديده والحوايج الاخرى باهي هذه احنا هنا ننصحوا احنا في الفلاحه باش يعمل لاسيرونس لكن كي يمشي يعمل هو باش يعمل لاسيرونس ضد البراد ها ما يتمكنش من العقد نتاعو
2: علاش
3: معظم الشركات التامين ما تحبش تنخرط في المجال هذا خاصه البرد خاطر يعرفوا المناطق هذه تريسك سنويا تظهر
1: معارضه للتبرير يعني
3: صحيح
2: واضح
3: وهذا يلزم الدوله تتدخل على الاقل تتدخل انا قلت في ايجاد حلول في تامين هالشيء ده كبير الواقع على الاقل ها ويلقوا حل خطر رأو ثانية أنا عندي زميل عنده 10 هكتارات تفاح في فريانة حسوب في تليم وعشبها عربون صار موجك سحاب هزها كل هذي 10 هكتارات نحبش عن ثان حتى فهمناه يودي رأو تبدأ بشوي بشوي تعمل هكتار اثنين بشوي بشوي منها هي معناها من المدخول بتاعه ولكن فما اللي يفهم اكثر من ما يفهمش
2: سحسن سامحني سحسن انت فكرت لانه فما لجان بارامون خرجت وبدات تعاين في الابرار وكل شيء هل عاينت كل الاماكن وشنو الهدف نتاعها في الاخر بكل كي شنو مش نربحوا من اللجان اللي عاين
3: هو انت تعرف قال لها تعرف وتعرف اللي هي شكون يخرج هي الفلاحه وش يخرج معها معناها الاتحاد اذا كان ساعه يطول باش يخرج معها فهمت انت كيفاش؟ باش يخرج شنو هو باش يشوف الاضرار باش يقيم الاضرار وكا هو فهمت باش يقيم الاضرار اشني المساحه اشني الضر نسبه الضرر وكا هو يعادي هو بطبيعته يعادي الدوسي للعرف وكا هو المندوبيات الجهوي
2: لكن في الاخر ما فماش حتى منفعه للفلاح
3: انت تعرف اللي هو في البرد عمليا لا ما تنيش
1: واضح شكرا لك سي محمد حسن الازهري رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين عملنا ايتادي ليو كما نقولوا انيس حتى هو يقول لك في كلامه يقول لك زاد حتى الجانب التوعوي والاستباقي عند الفلاحين ساعات تلقاه ناقص نتفهموا شبيك يقول لك ناس هكتارات يلزمها
2: الكلفة
1: الكلفه الدوله تتدخل جزئيا تقول لك اذا كحدي انا معناها من جهه من جهات الكل تلقى اشكال من كل جانب
2: اكيد ناهد هو كلفه الشباكه دي انا واحد من الناس تو تفاجئت لانه كلفه الهكتار توصل ل 70000 دينار معناها 70000 دينار برش. باللي مش يصور التفاح نحن هكا نتذمروا وهنا نشريو فيه بسبعه وبثمانيه وساعات ب 9000 خلي معناها كي مش تولي
1: شوالي ضغط على الكلفه
2: شوالي ضغط كبير على الفلاح وعلى جيب الفلاح وهل اليوم فما تمويل حتى من مؤسسات التمويل سواء بنوك او غيرها فهمتي ولا في المنظومات هذه وفي الشباك وهل الشباك هذه موجوده يندرى مش تكون صنع محلي او صحيح. توريد انا اللي المعلومه اللي عندي لان جزء كبير منها قاعد تتورد معنا من الخارج دونك فما عمله صعبه وفما غيرها
1: اي لكن انيس الاشكال انا ديما في ديما عندي نفس المشكل انه كل عام تتعاود كما كان يحكي سي حسن تو يقول لك المناطق هذوما نعرفوهم المناطق الغربيه خاصه القصرين الكيف وغيره نعرف انه كل عام معرضين للتبرولي، نعرفوا انه كل عام يصير اشكالات في المحاصيل وديما في التفاح في الزيتون وغيره، عليه ما نصلحوش.
2: هو فما حل، فما حل يمجم معناها نجابه بيه 80-90% من المشاكل هذه. هو اليوم إجبارية مؤسسات للتأمين داخل البلاد اللي انها تنخرط في منظومة التأمين على حجر البرد. علاش انت مؤسسات التمويل اليوم ونشوفوا نحن حتى في التقارير الماليه نتاعها معناها فما ارباح كبيره قاعده معناها تجني فيها تمشي للساهل، والصعيب اللي اليوم اللي يمثل الاقتصاد يمثل العمود الفقري للبلاد القطاع الفلاحي يلزم نعرفوا كيفاش نحمو فلاحتنا من اجل توفير الانتاج ومن اجل الامن الغذائي ومن اجل سياده وطنيه. علاش اليوم ما فماش اجباريه من وزاره الماليه من الحكومه التونسيه لمؤسسات التمويل هذه بتأمين هالمناطق هذه متاع حجر البرد؟
1: صحيح أنيس، نتابعوه الموضوع هذا. خلينا نمشيو للموضوع الثاني. هو كان صار إيفينمون في تونس الأسبوع هذا، نحكيه على السوق الحلال اللبي للمارك هذا حلال، اللي الحقيقة ريناها اكتسحت الأسواق في العالم الكل. مانيش نحكيه كان على أوروبا، نحكيه على كندا، نحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها منذ سنوات طويلة هي، ولكن سين اوبورتونيتي بالنسبة لتونس، فرصة اليوم حبينا نفهموا شوية السوق هذا شنو ينجم يمكن تونس، كيفاش نجم تستفيد تونس من الشيء هذا. نحكيه اليوم على 2 مليارات مسلم ومسلمة حول العالم يمثلوا سوق كبيرة، سوق ضخمة للمنتجات الحلال اللي نجم تفتح أبواب جديدة اليوم قدام المنتجات التونسية نحب ولا نكر، وخاصة نحو الأسواق الأسيوية الأوروبية أكثر. ذلك علاش احنا من 14 إلى 18 سبتمبر فما تظاهرة بمشاركة دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. التظاهرة هذه الهدف متاعها هو توحيد المواصفات الفنية باش يكون كلهم كيف كيف يونيفورم من نفس المواصفات، ونعزوا أيضا جودة وسلامة المنتوجات هذه. طبعا الهدف هو أنه نسهل المبادلات التجارية. هات نسمعوا شهير جيهان كاهية مدير بإدارة التقييس بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية يحكي لنا على السوق هذه.
4: أسبوع على 15 ديد المواصفات للدول الإسلامية. الهدف هو تحسين جودة وسلامة المنتجات، تسهيل التجارة بين الدول هذه المنضوية تحت منظمة التعاون الإسلامي. هي السوق التونسية قاعدة تصدر خاصة في زيت الزيتونة وفي الدقلة، حبلها تخدم أكثر على الشراطات الفنية هذوما، ومن ناحية أخرى يزمها تقرب أكثر معناها للأسواق هذه، تشوف شنو المتطلبات متاحة. فوق 1.5 مليار معناها مسلم في العالم، وآسيا معناها فيها أكثر من 1 مليار. فرصة بالنسبة للسوق التونسية والمنتجين باش ننجموا احنا ننوع المنتجات متاعنا ولا نصدروا منتجات أخرى. كل حد من ناحيته كيفاش ينجم يعاون المنتجين التوانسة هذوما باش معناها ينجموا يصدروا.
1: كلام مهم أنيس جدا، خاصة كنشوفوا البوتنسيال متاع السوق هذه. اليوم تونس يلزمها السوبوزيسيون على المسألة هذه وتعطيها ربما الحجم اللي تستحقه باش من بعد طبعا روتور سور انفستيسمون يكون موجود.
2: هو اكيد هي تظاهرة مهمة اليوم انه تونس تحتضن معنا اشغال الاسبوع 15 اللجان الفنية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية. اليوم فما 40 دولة ضيوف في تونس في التظاهرة هذه، فما حوالي 17 لجنة فنية منبثقة معناها على التظاهرة هذه بمشاركة اكثر من 60 خبير ممثلي للدول الاعضاء في المعهد. إذا نحكيه على تونس، ناهد اليوم عنا على الأقل أكثر من 40 مؤسسة مشاركة معناها في عالم التحلال، علما ولأنه كانوا أكثر، كانوا حوالي 70 مؤسسة، لكن
1: تراجع الرقم
2: لأنه فما بعض الأسواق اللي فقدناها، فما زاد تنافسية كبرى ودعم التنافسية للعلامة هدية. لكن في نفس الوقت نحن قاعدين نحقوا في أرقام، حتى ولو تراجع على مستوى عدد المؤسسات فما أرقام قاعدة تزيد على مستوى رقم المعاملات. 2023 كان رقم المعاملات في العالم تحليل حوالي 4700 مليار، 2026 من المنتظر اللي انه يصل الى 6000 مليار، يعني فما نمو على الاقل ب 20% في الثلاث سنوات في الثلاث سنوات الاخيره. اهم المنتوجات اللي قاعدين نصدر فيها على مستوى السوق التونسيه بعلامه حلال هي زيت الزيتونه والتمور، 30% من اللي قاعدين نصدروا فيه هو زيت زيتونة وتمور. كذلك نصدروا في مستحضرات التجميل، نصدروا في الفواكه الجافة، نصدروا في العجين الغذائي، نصدروا في منتجات متاع الدواجن، كلهم تحت علامة حلال، والعديد من المنتجات في الصناعات الغذائية كيما التن وغير ذلك.
1: وأوروبا أكثر طبعا،
2: هو الدول الآسيوية والدول الأوروبية هما 85%، معناه من قيمة صادراتنا تمشي لدول الخليج العربي والدول الأوروبية على رأسها فرنسا إيطاليا وألمانيا. لكن اليوم زاد في السنوات الأخيرة من بعد نقولوا نحن الكوفيد زناف إلى يومنا هذا الخمس سنوات الأخيرة اقتحمنا الأسواق الأندونيسية وأسواق ماليزيا، واللي هي تو اليوم 15% على الأقل من صادراتنا بالعلامة هدية يمشيوا لزوز أسواق هدومة اللي أسواق واعدين وقاعدين زاد نكتشفوا في العديد من المنتجات اللي يستحقوها الأسواق هدية واللي تمجم تكون تحمل علامة حلال ونقتحموا بها ونطوروا بها حتى رقم المعاملات. العلامة هدية يسندها المعهد الوطني مواصفات الملكية والصناعية الأوروبية في تونس، وإن شاء الله تكون معناها فتح متاع أسواق جديدة بالأخص للدول الإسلامية. وكما قلت أنت اليوم أكثر من 2 مليارات مسلم، يعني بوتنسيال كبير باش نمجمو ننميو رقم المعاملات في العلامة هدية.
1: واضح، شكرا لك أنيس خربيش. بعد شوية نمشيو الموسكو أيضا باش نحكيو على الصادرات التونسية وباش نحكيو على المنتوجات الغذائية. اليوم السوق الروسية نجم تكون باب ولا لا؟ بعد الفصل.
0: أغرو أكتو أغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
5: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرول كوجينتك.
6: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: أغرو ماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: نصف النهار 33 دقيقة، مرحبا بكم على موزايك اف ام، هذه أغرو ماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. توت سويت نمشيو لكونسوماك.
0: كونسوماك كونسوماك
1: كونسوماك بشزن أنيس. اليوم الموسكو القلب روسيا، العاصمة الروسية، فما معرض مهم صالون وورد فود موسكو من 15 إلى 18 سبتمبر، يشاركوا فيه عديد الدول من العالم الكل. تونس تشارك ب 11 مؤسسة تونسية للصناعات الغذائية، هذه دورته 35. طبعا الهدف هو ديما نفسه، نحكيه على اللوبيينج، نحكيه على تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الروسية، اكتشاف فرص جديدة للتجارة للشراكة. مشاركة هذه تجي في فترة باهية الحقيقة في العلاقة التجارية التونسية الروسية. علاش هذا بالأرقام؟ على خاطر نحكي عن نمو صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو روسيا بنسبة 57% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة تقدر ب 22.5 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. دونك فما قفزة نوعية مهمة جدا، فما موجة نجمو نسرفيو عليها، نقولو احنا بلغتنا نجمو نواصلو في الليلان. هذايا المؤسسات التونسية اللي حاضرة تعرض في منتوجات متنوعة، طبعا نلقاو الكلاسيك متاعنا، الماركة متاعنا لي برودوي دو تيغوار متاع تونس، زيت الزيتون، التمور، المصبرات، معجون الغلال، وايضا فما 15 رجل اعمال تونسي موجودين موجودين في اللقاءات هذوما، فما ديوان توان بيان سور مهمين جدا في الإطار هذايا، نحكيو على بحث فرص التعاون. كما قلنا أكثر من 1100 عارض و26 ألف زائر مهني من أكثر من 81 دولة، هذوما الحقيقة لرونديفو ونيس والمعارض على ليشيل انترناسيونال اللي نستحقوها واللي تنجم تكون فرصة باش تدخل بها في أسواق جديدة، مع أيضا الخدمة الأخرى متاع الممثلات متاعنا متاع القنصليات متاعنا مع سفاراتنا، اللي يلزم ديما كل شيء يكون يخدم en concordance مع بعضه تحت عنوان واحد اللي هو تونس والمنتوجات التونسية.
2: أكيد ناهد، هو للأمانة نحن قاعدين نشهد في نشاط ملموس ومجهود كثيف للتمثيليات متاع دار المصدر سيبيكس متاعنا، وإلا حتى البعثات الدبلوماسية والبعثات الاقتصادية في العديد من الدول اللي أسواقها واعدة للمنتوجات التونسية. اليوم يا وحكينا نحن الحلقة اللي فاتت على زيت الزيتون التونسي، وحكينا كيفاش يلزمنا نطلعوا نسبة تصدير زيت الزيتون المعلب ونمشيوا أكثر للأسواق اللي معناها تستقطب كميات مهمة من زيت الزيتون. التمور ونعرفوا اللي نحن يا وهدية من أهم ثلاث قطاعات، التمور اللي قاعدة تضر
1: خير برشا
2: بطبيعة الحال، من قلت لك التمور من أهم ثلاث قطاعات اللي قاعدة تضر في عملة صعبة على الـ الـ الـ الـ على على البلاد. واليوم إذا نحكيوا زاد على المصبرات الغذائية، عنا علامة لابيل في الهريسة التونسية، عنا معناها منتوجات ذات جودة كبيرة من اللي مجموا يستحقوها حتى معناها العرب الناس اللي موجودين في روسيا أو حتى في الدول المجاورة لروسيا. أنا نعتبرها سوق واعدة، نعتبر لأنه رقم المعاملات مازال يعتبر ضئيل، في بالي لا يتعدى 100 مليون دينار في العام الكلي، كي وهذا المأمول في 2026. أي صحيح، هو تطور في السبع شهور دوما مقارنة بالسبع شهور اللي فاتوا من سنة 2025، ارتفع من حوالي
1: 24 23 22 تلقى انسينيفيون.
2: هو 2025 سبع أشهر 2025 في بالي كان رقم معاملات في حوالي 40 مليون دينار، ارتفع في السبع أشهر دوما بتاع 2026 إلى أكثر من 62 مليون دينار، معناها يعتبر ارتفاع مهم وسوق واعدة ويلزمنا نخدم عليها، ويلزم يكون فما دعم لشركاتنا اللي تشارك في المعارف هذه وتهيئة الأرضية والمناخ اللي لازم حتى باش تكون فما محادفات لتطوير عمليات التصدير ولتقليص البيروقراطية وتنويعها،
1: تنويع المنتوجات. رانا نجم نكبروا الشوند فيزيون بتاعنا أكبر برشا من لي برودوي دو مارك اللي معروفين بهم احنا، التمور زيت الزيتون وغيره، نجم نمشوا في حاجات متنوعة أكثر. ترى خلينا نشوفوها تشاطرنا الرأي واللي هي حاضرة في موسكو في المعرض، ومشكورة برشا انها حاضرة معنا مديرة التمثيلية التجارية لسيبيكس بموسكو السيدة أميرة جوادي. مدام أميرة مرحبا بيك، شكرا لك على قبول الدعوة، نعرفوا انه المعرض باسون بلان كما نقولوا، شكرا انك خصصنا شوية من وقتك. تشاطرنا الرأي في الكلام اللي كنا نقولوا فيه ولا ساعة؟
7: عسلامة ومرحبا بكم، شكرا لكم مساء على الاتفاق نجيب نشر. نشكرك أستاذ ماهد ونشكر كافة المستمعين اللي طول معنا لإذاعة مدليك أفلام. بالتأكيد تونس تأكد مشاركتها في الدورة 32 من المعرض الصناعات الغذائية وورد فود موسكو اللي كان انطلق منذ يوم 18 سبتمبر وينعقد إلى يوم 18 إلى يوم 18 سبتمبر. الجناح التونسي كما تفضلت وشكرت، كما تفضلت وشكرت، يضم تقريبا 11 مؤسسة تونسية ناشطة بالأساس في قطاع زيت الزيتون، في قطاع التمور، وفي قطاع المصبرات، معنا زاد شريك في قطاع الحلويات. معرض وورد فود هو يعتبر من أهم المعارض
1: عالميا
7: في العالمية وكذلك في السوق الروسية اللي تعتبر سوق واعدة. كيف ما كنت أنت توا تذكر بالشيف وبالأرقام أهمية السوق هذه، وسورتو فهالفترة هذه مع الريستريكسيون اللي على السوق الروسية من الدول الأخرى. المعرض هذه هو
1: ديما الاقتصاد راهو مربوط بجيوسياسة ديما.
7: سمحني.
1: قلت لك ديما الاقتصاد مربوط بالجيوسياسة، ديما فرص معنا.
7: بالضبط بالضبط بالتأكيد، وهو لازم نستغل الفرص هذه والجيوسياسية هذه ونأكد تواجدنا في السوق الروسية اللي تعتبر سوق عندها فرص تصديرية واعدة.
1: شو هو البوتنسيال اليوم اللي عنا مدام أميرة قدامنا؟
7: هو ممكن تسمح نعطيك هكا شوية أرقام حول تصدير المنتجات الغذائية متاعنا. هو في المرتبة الأولى عن التمور التونسية اللي بلغت عاداتها خلال 7 أشهر الأولى حوالي 12 مليون دينار مقابل 8.8 مليون دينار خلال سنة 2025 من نفس الفترة. في المرتبة الثانية عنا لكونفير دونشوا، وفي المرتبة الثالثة عنا زيت الزيتون اللي هو بالأخص زيت الزيتون الاكتراديج اللي قيمة عائداته كانت تقدر ب 2.7 مليون دولار مليون دينار مقابل 1.7 خلال نفس الفترة من سنة 2025. كنت تفضلت وسألتني على الفرص التصديرية. مما بإحصائيات الاتيسي اللي هو الانترناشنال تريد سنتر، الفرص التصديرية الغير مستغلة تبلغ حوالي 27 مليون مليون دولار.
1: واو.
7: هذه بصفة عامة. 27 مليون دولار اللي هو رقم مهم جدا. بالنسبة لزيت الزيتون اللي يعتبر أهم منتوج نصدره فيه على من أهم المنتوجات اللي يقع تصديرها، الفرص التصديرية متاعه بالنسبة للسوق الروسية هي 4.7 مليون دولار. أي يعني 4.7 مليون دولار هي فرص غير مستغلة. هيك علاش هذا ما يؤكد تواجد مركز النهوض بالصادرات. حاليا معانا تقريبا 6 مؤسسات تونسية ناشطة في قطاع زيت الزيتون باش تستغل هالفرص هذه الموجودة في هذه السوق.
1: واضح. هو خلينا نحكي على مستوى النتائج، ربما هو غدوة يختتم الصالون هذا. بشنو خرجنا مدام أميرة كونكريتمون عمليا؟
7: والله حسب طوى الحقيقة حسب الفيدباك نتاع الشركات التواجدة هو برشا بوتنسيال موجود. ثم برشا الفرص اللي هما حكيم اللي لازمها يقع استغلالها. بالرغم من الظروف الصعيبة السؤال اللي نحكي معهم الكل يحكيوا على ظروف الصعيبة السؤال لوجيستيك ولا المشاكل مع التحويلات المالية، ما هما قاعدين مصرين انهم يثبتوا وجودهم في سوق كيف ما هذه. نحب نضيف حاجة بركة انه بالتزامن مع المشاركة التونسية هذه من خلال العارضين، هو غرفة التجارة والصناعة التونسية الروسية بالتعاون مع غرفة التجارة بسفاتس وغرفة التجارة بسوسة تنظم حاليا زيارة لرجال أعمال لهذا الصالون. حوالي 17 رجل أعمال هو حاليا متواجد في معرض وورلد فود موسكو. أيضا تبدأ فرص تجارية واللي عقد صفقات مع رجال أعمال متواجدين هوني. يوم 16 سبتمبر كانت غرفة تجارة بصفاقس عقدت لقاء مع غرفة تجارة بموسكو، كان لقاء هام تبادلوا فيه حول

0: ميك اف ام.
1: نص نهار و44 دقيقة، شكرا على الاستماع. باش نكملوا مع بعضنا للساعة الأولى من أغرو ماغ. بالنسبة لليوم ضيفنا باش يكون حاضر معنا في دو روبريك، الحقيقة خاطر باش نستحقوه في لي دو روبريك اللي باش يجيو هذوما، باش نحكيو على صندوق الجوائح الطبيعية، هل يعوض فعلا للفلاح؟ تحكي عليه برشا في المدة الأخيرة، وباش نحكيو أيضا على استعمال الدرون في المجال الفلاحي. هذه نقطة الاستفهام الكبيرة. باش يكون حاضر معنا بعد بشوية عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الفلاحة حسن الجربوعي. ولكن قبل خلينا نبدأ بالحديث على صندوق الجوائح الطبيعية. وموضوع طرحناه من الحلقة الأولى في أغروماغ إنيسان، صندوق الجوائح الطبيعية اللي جيت مع النفوق الكبير متاع الدواجن بسبب انقطاعات التيار الكهربي، كنت تذكر وموجة الحر الكبيرة. هو مؤخرا كان دعا لوتاب الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري للإسراع في تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، وشدد على ضرورة تسهيل عملية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح لحمايتهم حماية القطاع الفلاحي، خاصة في ظل التغيرات المناخية. في كلامه فما بلوزور موكلي اللي يزمنا نركزوا معهم: حمايتهم، حماية القطاع الفلاحي، تغيرات المناخية، تسهيل عملية انخراط الفلاحين، تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية. هذا ديجا منه نجم نخرج بعديد التساؤلات. هو شنو صندوق الجوائح؟ خلينا نذكر به أنيس معك.
2: هو صندوق الجوائح الطبيعية هذي خدم عليه الاتحاد التونسي في فلاحة الصيد البحري والعديد من الأطراف المدخلة منذ سنة 2015، وتم معناها أحداثه بالفصل رقم 17 من القانون المالية لسنة 2018، وتم معناها البداية العمل متاعه في 2019. الصندوق هذا هو نقوله نحن صندوق تريبارتي، فيه مداخيل تجي من الدولة، جزء من الدولة، وفي مداخيل تجي مباشرة من الاقتطاعات على الفلاح في أسواق الجملة بنسبة 1%، وتجي جزء الفلف من المداخيل هدية على الانخراطات اللي يقوم بها الفلاح عندما يمشي ينخرط في الصندوق هذا ويصرح بالمساحات وبالزراعات متاعه. للأمانة
1: برشا يشبهوه بالأسيرانس مالية، راهو مش نفس
2: المنظومة. هذا يعتبر معناها فلوس الفلاحة غاديكة بدعم في جزء معين من الدولة باش وقت اللي تصير المشاكل هدية يقع التعويض لها. كانت فما مؤسسة تأمين هي اللي تدير الصندوق هدايا في الخمس سنوات أو الأربع سنوات الأولى متاعه، وكانت أنا كمتابع الأمور ماشية كما نقولوا نحن 100% مريقلة. الفلاحة تمشي تنخرط، الفلاحة من بعد تاخو تعويفاتها وقت اللي تجي عندها مشاكل وكل شيء، إلا أنه في الفصل 19 من القانون المالية لسنة 2025 تم تنقيح الأمر المنظم للصندوق هذايا، وتسحبت إدارة الصندوق هذايا من مؤسسة التمويل هذه الخاصة ومشى إلى وزارة المالية ووزارة الفلاحة، ولهنا سامحوني وقفت العملية كل كي. الاقتطاعات متواصلة إلى يومنا هذا، ولكن التعويفات لم ينتفع بها أي فلاح في أي قطاع منذ اللي نقول لك أنا على الأقل أواخر 2024، بالرغم اللي تعرفنا لعديد من المشاكل.
1: خليني نبني على سؤالك أنت. مشكور يدخل معنا وسعداء باستقباله رئيس لجنة الفلاحة وعضو مجلس النواب السيد النائب حسن الجربوعي. حسن، تحياتي، مرحبا بك، وشكرا على قبول الدعوة.
3: شكرا لكم انتوما على الاستضافة، وتحية من خلالك لكل المستمعين. جيت سلاح في حاجة بسيطة، اللي أنا قدمت استقالتي من رئاسة اللجنة.
1: أوكي.
3: وكان عضو في لجنة الفلاحة.
1: عضو لجنة الفلاحة. ممتاز. سي حسن، نحب نبني على السؤال الأخير. الأنيس يقول لك رغم التنقيح ورغم الوضوح في النصوص إلا أنه صندوق ما يعوضش اليوم. الوظيفة اللي تجعل وتنشأ من أجلها مش قاعد يقوم بها اليوم.
3: شوف، في البداية احنا تقريبا عندنا 3.5 سنين، احنا نددوا ونطالبوا ما هي اولويات هذه الحكومة. حتى اي اصلاح في اي دولة يكون على رسم استراتيجيات مبنية

0: على مرحلية ومبنية على أهداف معينة ومبنية على أولويات باش اليوم النجم وصلها. على خاطر الشعارات والبيانات أنت تشوف من 2020 لليوم صار تقريبا فوق 16 مجلس وزاري فيما يخص القطاع الفلاحي. صارت عديد الاجتماعات وحكينا عن القطاع الفلاحي، لكن للأسف الأثر على أرض الواقع سمحني في الكلمة صفر إنجاز. معناتها أنت اليوم عندك ثلاثة منظومات، منظومة الإنتاج ومنظومة التحويل ومنظومة التسويق في القطاع الفلاحي. المنظومة الأساسية اللي يلزم اليوم تقف معها الدولة، ونعاود نقول أي دولة حتى نظامها السياسي رأس مالي، وقفت منظومة الإنتاج اللي هو الفلاح طابت الدولة بالثقل متاعها، لأنه ما ثماش بيوع وشراء مع القطاع الفلاحي. ما نحكيوش فيه بسوق يربح ويخسر، خاطر القطاع الفلاحي هذيك سيادتك، هذيك أمن شعبك، هذيك نسيجك الاقتصادي، هذيك مناطق الداخلية اللي اليوم يلزم تركز العباد غاديك وتنحي النزوح، هذيك صحة شعبك. دونك احنا تقريبا نددنا واعطينا مقترحات وشخصنا واعطينا الحلول كمجلس نواب شعب القوانين وفي وظيفتنا الرقابية والتشريعية، منهم صندوق الجوائح اللي هو كتأسس في 2018. الناس يلزمها تفهم، والمسؤولين اليوم في القطاع الفلاحي يلزمهم يفهموا صندوق الجوائح هذية يلزم يتدخل ميدياتمون بالوقت. إذا كان أنت فلاح ومنظومة إنتاج، وأحنا نعرفه تقريبا بعدك سيانيس والناس اللي تتابع، اللي الفلاح اليوم مضرور برشا، مضرور في, في, في, في التسويق، مضرور في التمويل، مضرور كذلك في القوانين والتكبيلات الإدارية اللي الفلاح سمحني في الكلمة ما يعرفش اليوم امشي لدارة هذية وارجع لدارة هذية وامشي كذا، كما صندوق الجوائح كما حكى سي أنيس، وأنا ما شطروش في الرأي، هو قال لك ما هيش أسيرانس، لكن هذه أسيرانس ضمان.
1: قلنا تختلف
2: ما تخدمش، أما هو فيها فلوس الفلاحة، أنا نشاطرك لأنه فيها انخراطات الفلاحة واشتراكات الفلاحة وفلوس الفلاحة، ويلزم التعويض في أقرب وقت باش يرجع الفلاح للدوره الاقتصاديه
0: نتاعو. المشكل وين؟ احنا كي تعرض علينا الفصل في قانون الماليه، تعرض علينا الفصل في خصوص واللي انا الناس ما حبتوش وما مشيتش معها التصويت هذايا، لانه اذا كان فما مؤسسه فيها اخطاء ولا فيها تجاوزات نصلحوها، ما نعملوش القطع نهائي مع مؤسسه عندها سنوات تخدم بالطريقه هذه وعندها دوسيات معينه ونحولوها للدوله اللي
2: الاعباء. سامحني سحسن بالله، سامحني انا اللي كنت متبع لقانون الماليه 2025، الفصل هذا ما جاكمش من الاول، جاء في منتصف الليل وصارت فيه مفاوضات مع وزيره الماليه السابقه، وعديتو انتوما كاعضاء مجلس نواب شعب، وين دوركم الرقابي تو عام ونص لتنفيذ التنقيح نتاع الفصول هذه ولتنفيذ معناها هالمخرجات نتاع قانون الماليه، تحط نوار سير بلون، ولكن مارينا منه حتى شيء.
1: مشكلة في القطاع الفلاحي،
0: انت قريب برشا من المجلس وقريب من النواب وقريب من القطاع الفلاحي، وتعرف اللي انا سبب استقالتي من لجنة الفلاحة للوضعية متاع القطاع الفلاحي، للوعود الزائفة اللي تم تسويقها، وعلى أرض الواقع الفلاح اليوم مضرور. اليوم كي تحكي لي انت على الجوائح اللي صارت، آخر الحرائق اللي صارت، يا أخي الأمر هذايا ما نجموش نقحوه الحرائق اللي صارت، وشوفت في كيف الناس المواشي متاعها اللي تحرقت، ونشوفوا الأضرار في المحاصيل الزراعية اللي تحرقت، ونشوفوا الإشكال اللي تطرح اليوم. على خاطر شوف أهم حاجة،
1: هو مش مشمول به الحرائق، مش نوضحوا للناس اللي يسمعوا فيه،
0: ما هوش لا إشكال وين كل التغيرات المناخية اللي صارت في البلاد التونسية. أون برينسيب القوانين تتغير والأوامر تتغير والقرارات تتغير، وإحنا كمجلس نواب وظيفتنا تشريعية لأن خدمنا على عديد القوانين وعديد التنقيحات في قانون المالية وأضف فصول، لكن للأسف لليوم ما تتطبقش وتبقى في انتظار نص ترتيبي. هاي الإشكاليات المطروحة، ورانا رسلنا الحكومة في عديد. أنا نعطيك موضوع مثلا، موضوع الساعة اللي هو الأضاحي، والمشكلة مش تطرح وانت سيانيس على علم بالدواجن وعلى والإشكاليات اللي طرحت في الدواجن، والمشكل اللي تو في ظرف شهر مش نلقاه، ولا حتى في أسابيع مش نلقاه، مشكل كبير اليوم في اللحوم البيضاء.
2: نرجعوا له الموضوع سحسن، وإن شاء الله تكون ضيفنا لأن هكا في استديو
1: فنزيد نحكيو عليه. فما تطمينات
0: بالرغم فما تطمينات
1: على أكتوبر،
0: فما دول خدمت على كونه اللي اليوم ما هوش عيب، راك اليوم كي تمشي، وانا نثمن مجهودات وزارة الفلاحة، لو انه جاد الفقير بما لديه في مشكل الاضاحي وخدمت اليوم على كيفية توفير الاضاحي، لكن يلزمها قرارات مرافقة من وزارة التجارة اللي عندك بريفيليج 26.05 الامر هذا يخليك تورد اللحوم.
2: سحسن خلينا في صندوق الجوائح الطبيعية، هل اليوم مجلس نواب الشعب مش يتحمل مسؤوليته ودوره الرقابي ومساءلة وزير الفلاحة أو المشرفين على الصندوق هدايا. علاش لليوم عنا أكثر من عامين هالصندوق هدايا معطل معطل
0: ويمجم يكون مسؤوليتنا؟ وسألنا وزير الفلاحة وسألنا وزير
2: شنين الإجابة؟
0: عندكم أجوبة؟ تقول لك الجواب تقول لك وزارة الفلاحة وزارة المالية يقول لك احنا في القانون هدايا تقريبا في الجاء في قانون المالية سنة 23 وسنة 24 الجائحة اللي صارت غديكة فما دوسيات تخدمت عن طريق الوزارة وقبلتهم الوزارة، لكن فما دوسيات ناقصة أوراق اللي هي كانت عن طريق شركة التأمين اللي هو ذا يطرح مشكلة اللي أنا نعتبرها
2: عنده عامين. عنده عامين سيد النائب من تسحب الملف من شركة التأمين لحد الآن وزارة الفلاحة ما زالت تدقق في الملفات عامين كاملين.
0: حتى كي تحكي مع وزارة الفلاحة تقول لك أنا توا 25-26 قاعد نخدم عليه، الإشكال يطرح في وزارة المالية لأنه اليوم أصبحنا في مرحلة اللي كونه ما تماش تكامل بين مؤسسات الدولة، فما كل حد يطيش الكرة الآخر. لا أنا خدمت خدمتي عند المالية نشوف الفلوس ومش نرجع لوزارة الفلاحة. وانت تعرف المشكل المطروح، لذلك اليوم المشكل ماهوش في صندوق الجوائح في حد ذاته، المشكل اليوم يلزم تحط أولويات للقطاع الفلاحي ويلزم اليوم تكون استراتيجية وتتوجه للقطاع هذا بالتمويل وبالمرافقة، لأنه الفلاح اليوم وأنا نقول ونعاود نقول أهم حاجة هي اليوم لكونك يلزم تربط جثر ثقة بين مؤسسات الدولة وبين الفلاح اللي فقدناه تماما، وهذا اللي خلى الفلاح يتم العزوف على التأمين ويتم العزوف على الانقراض في صندوق الجوائح. على خاطر أنت إذا كان على سوق الجملة تدفع في 1% و 2% تدفعهم هذا على حساب الانتاج نتاعك ولا على حساب البروجي اللي عندك، يقول لك انا ندفع اوكي وكثير اللي جايحه ما نلقاش التامين هذايا، خلى الفلاح ينفر. احنا كمجلس نواب شعب قمنا بدورنا في اسلوب دورنا الرقابي عن طريق المساءله الكتابيه والشفاهيه، وبالعكس احنا ماشيين حتى في فصول اضافيه في قانون الماليه ل 2026-27 كيفاش اليوم نلقاو الحاجات سوبر للفلاح يولي يتصرف ويولي يوصل المعلومة. هذه هي الإشكال اليوم المطروح سي أنيس. لذلك اليوم صندوق الجوائح ما على وزارة المالية وزارة الفلاحة اللي تحمل مسؤوليتها، لأنه بلغتنا العامية الجوائح ولات في التغيرات المناخية بارتو. أنت تشوف اليوم في الموضوع اللي صار إن شاء الله نشوفوا تفاعل، وأنا كان لي اتصال مع وزارة الفلاحة الأسبوع الفارط في الموضوع هذايا بصندوق الجوائح. علاش اليوم الناس ما خدتش الفلوس هم بلغتنا علاش ما خدتش الدعم بتاعها؟ الإجابة اللي كونوا سنة 2025-26 قاعدين نخدموا عليهم ورسلنا وزارة المالية، أبقى السنوات اللي مازالت 23 و24 قاعدين ننسقوا في الملفات، وهذا يطرح مشكل اللي كون الفلاح قبل كان في 6 شهور ياخذ فلوسه، اليوم تقريبا 3 سنوات واحنا مازلنا في دراسه الملفات، وهذا نعاود ونقول منظومه الانتاج ما عادش تتحمل كل هذا العبء.
1: باهي سي حسن الجربوي قدمنا دقيقه نحبك تجاوبني على سؤال هذايا، خلينا من الجانب التطبيقي والتعويضات وغيره، خليني نمشي معك على مستوى النص ونقطه مهمه كنت اشرت لها انت قبيله، قلت الحرائق مش مشموله، يظهر لي ونحكي هوني تحت رقابتك زيد انت اكد لي الحرائق دونك سواء كانت بشريه او بسبب آلات الحصاد تتغطى حصرا عبر التامين التجاري العادي، هذه ربما من النقاط اللي يلزمها تتبدل يلزمها تتنقح. قبيلة المدخل معانا رئيس اتحاد الفلاحين بالقصرين حكي على مشكلة التبروري، قال صندوق الجوائح عن إشكال هوني مع التبروري، هل مضمن موش مضمن؟ يعني حتى على مستوى النص فما بعض النقائص.
0: هو تشوف انت تشوف النص في حد ذاته الضمانات هي الفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والبرد والثلوج. اليوم وانت تعرف الشيء هذا وتوالسة يعرفوا ان التغيرات المناخية اصبحت تشمل حاجات فيما يخص الامراض فيما يخص الاوبئة فيما يخص اهم حاجة واللي شفناها الانقطاع متاع التيار الكهربائي. انا كفلاح شنو انا اش دخلني في المواضيع هذه؟ انا كفلاح الربي اليوم منظومة انتاج راهو الابقار اللي ما تحلبهاش بالوقت، وانت تعرف الناس اللي عندها بروجيات راهي يجيها مامية مرض تصير فيها مشاكل الدواجن اللي شفت اللي المشكل اللي طرح فيه. انا كفلاح ننتج اما حاجات لازم تكون متوفرت لي انا ما عندي فيها حتى ذنب، هذه اللي يتطلب تدخل الدولة بالوقت، هذا اللي يتطلب اليوم إعادة النظر في القطاع الفلاحي. على خاطر أنا نعاود ونقول
1: أنا سألتك على مستوى النص يا حسن الجربوي.
0: النص والله يشوف النصوص القانونية ما هيش قرآن منزل قابلة للتعديل قابلة اليوم للتنقيح قابلة اللي يكون، لكن للأسف اليوم احنا كوظيفة تشريعية كنقوموا بمقترح قانون يتطلب منا تقريبا أشهر باش ندخله، لكن هذايا على الحكومة في مشروع قانون، واحنا كمجلس نواب وكلجنة فلاحة بالعكس طالبين اللي كونها تكون مشاريع ترتقي إلى أهمية المرحلة اللي عايشها القطاع السنوات
1: هذه. واضح، شكرا لك عضو مجلس النواب الشعب وعضو لجنة الفلاحة سي حسن الجربوعي على كل هذه التوضيحات. سيف الدين المهري، جينا في أخبار ماضي ساعة ثم نواصل معكم في أغرو ماك.
3: أغرو ماك كل على خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
4: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
5: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
6: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يعلن خلال افتتاحه اليوم السنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بولاية الكافة عن إدراج 6 اختصاصات جديدة لأول مرة ضمن المنظومة الوطنية للتكوين المهني. والوزير يضيف في تصريح لمراسل موزايك بولاية الكافة عبد الحميد حمدي أنه تم خلال السنة التكوينية الجديدة أحداث مخبر للذكاء الصناعي بمركز التكوين والتدريب المهني بالكافة في خطوة تهدف إلى مواكبة تحولات التكنولوجية وإدماج أدوات الذكاء الصناعي في العملية التكوينية.
1: لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومست منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية المخابز. 2 اليوم في الكيف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن نعاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين وأكثر استشراف لمهن المستقبل. اليوم زاد كذلك الأرقام، فتحنا 26,000 موطن تكوين في دورتي سبتمبر ونوفمبر، وإن شاء الله فيفري وأبريل ثم 14,000 في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40,000 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم التعميم متاح، بالإضافة إلى طبعا تم مسألة الإقامة والإعاشة. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين.
0: ديوان الخدمات الجامعية للجنوب يعلن عن تحين في رزنامة تقديم مطالب المنح والقروض لكافة الطلبة الراجعين له بالنظر للسنة الجامعية 2027-2026. وأفاد ديوان الخدمات الجامعية للجنوب في بلاغنا على صفحته على فيسبوك أنه بإمكان الطلبة الجدد تقديم مطالبهم عبر المنظومة الجديدة بداية من 15 من سبتمبر الجاري، وبالنسبة لتجديد المنحة والقرض الجامعي سيكون بداية من اليوم 17 من سبتمبر الجاري. أما بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه وطلبة القدامى غير الممنوحين سيكون بداية من غرة أكتوبر القادمة. بلدية رواد تنبه في بلاغ لها ورد بصفحتها الرسمية كافة المتساكنين وأصحاب الأنشطة التجارية والباعة المتجولين بأنه يمنع منعا باتا الانتصاب لعرض وبيع البضائع في غير الأماكن المخصصة لها. وذكرت بلدية رواد أن الأماكن المعنية تشمل خارج حدود السوق اليومية بسيدي عمر والسوق الأسبوعية بشطرانة وبقية المناطق التي يمنع فيها الانتصاب، وخاصة الأرصفة والفضاءات العامة غير المخصصة للعرض والبيع. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول فلسطيني مطلع يقول إن الولايات المتحدة رفضت منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، موسعة حظرا قائما منذ العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إنها ستمدد العقوبات المتعلقة بالتأشيرات المفروضة على مسؤولين فلسطينيين بسبب إجراءات اتخذوها في سبيل تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك ملاحقة إسرائيل بقضايا أمام محاكم دولية. ختاما، مستشار بارز لرجب طيب أردوغان يكشف أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أفريل من سنة 2028 وفق ما ذكرت وسائل الإعلام اليوم. ونقلت قناة أن تي في الخاصة التركية وصحيفة جمهوريات عن محمد أوجوم قوله إذا أيد 360 نائبا قرار الدعوة لانتخابات جديدة فستجرى في 16 من أفريل 2028 بدلا من موعدها الدستورية في شهر ماي من ذلك العام. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج أجروماك. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايكا فام أجرو ماج. أجرو ماج كل الخميس من نصف نهار المريض ساعتين نهد الجندولي.

0: ميك اف ام.
1: ماضي ساعة وعشرة دقائق، مرحبا بكم، هذه أغوماغ مواصلة معكم حتى لماضي ساعتين. بعد شوية يكون بحذانا سي حمادي البوبكري، عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. خلينا نرجع معاه بالأرقام على صابة الحبوب. برشا برشا كلام ما يتقال، برشا جوانب النجم نحكيه فيها. مذكرون اليوم كانت فما ندوة وطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب. السيدة الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زويري أعطت برشا أرقام، أعطت الحصيلة إلى حد الآن. حكيت على الجدل اللي صار بين الرقم اللي تعطاه الأول 20 مليون قنطار، ثم حكينا على 11، أعطت الرقم الصحيح اليوم قديش رسميا. نحكيه أيضا على طاقة الخزن، نحكيه على المخزون المحلي قديش يأمن حاجيات تونس، ونحكيه أيضا على استعداد لموسم البذر اللي ينطلق، وأيضا نحكيه على المشاكل خاصة اللي يعترضها اليوم الفلاح. هذا وأكثر بعد شوية، لكن توا خلينا نمشيو نحكيو على كيفاش نحميو الأشجار متاعنا، وكيفاش نجمو نحميو الثمار متاعنا بعد ما يتعرضوا للجوائح. نحكيو على الرياح، نحكيو على الأمطار الكبيرة، ونحكيو أيضا على التبرور كما صار مؤخرا في تونس.
0: إيش معناها؟
1: كان قبيلة إنيس خربيش على الحصيلة، كان تدخل معنا رئيس الجهوي لاتحاد الفلاحين بالقصرين. يقول لك في بعض الحقول، نحكيه هوني خاصة على التفاح، وصلت الأضرار ل 100%. حكينا على الاستباق، ولكن اليوم خلينا نسأله أوكي صار الضرر، كيفاش نجمو نتعاملو، كيفاش نجمو نمنعو اليوم؟
2: أكيد ناهد، وبالأخص نحن حجر البرد كيكون بحجم كبير كما ريناه في صفحة التواصل الاجتماعي ينجم يضر الشجرة نوعا ما، يتنجم تتكسر العديد من الأغصان متاعها، تتجرح حتى القلب نحن نقوله متاع الشجرة. إذا كانت فما خضروات كما تويك موسم جينية الفلفل، معنا فما فلفل موجود في القصرين وغيره، إذا صب عليك التبروري مشي طيحك الورقة متاعه، مش تتضر المحصول متاعه، كيفاش مش نحميه، وكيفاش مش نخلوه يرجع ينتجك معنى الخضروات هذيك كلها. هدايا مهم للفلاح اللي انه على الاقل ينقص نوعا ما من الخسارة متاعه باقل مصاريف.
1: من بين الحلول حكينا قبيلة على الشباك مثلا، اللي نذكروا انه غالية برشا، اولا انفستيسمون كبير برشا، الرقم قداش اللي اعطاه
2: يمجم يوصل 70 مليون دينار
1: للهكتار، 70,000 دينار للهكتار.
2: لكن تنجم تكون عندنا حلول واحدة أخرى، فقط باستعمال بعض الأدوية أو الأسمدة ونجم نتحكم في شجرتنا ونردوها معناها لبس عليها، وإلا حتى في منتوجاتنا من الخضروات.
1: ذكرونه كي نحكيه على الشباك نحكيه إسانسيلما على التفاح، هوني باش نحميه التفاحة، ولكن
2: الزيتون اليوم الزيتون إذا معناها تفرط وإلا تكسرت منها بعض الأعواد ولا غير ذلك، كيفاش مش نحميها، كيفاش مش نكملوا نحمو شوية الكعب متاع الزيتون اللي مازال في الزيتون ما تفرش.
1: شكون ينجم يجاوبنا على سؤال هذا خير من المهندس الفلاحي سي رضوان العادي؟ سي رضوان أهلا وسهلا، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بك في أغروماغ على موزايك فهم.
3: مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: مشكور سي رضوان، كما كنا نحكيه ضرر حصل، ضرر صار، كيفاش نجم نمنعه؟ حكينا على الشباك لحماية الأشجار المثمرة للتفاح مثلا، واللي الكلفة متاحة غالية برشا، شنو نجم نعمله بالنسبة للزراعات الأخرى وتكون بكلفة معقولة بالنسبة للفلاح أمام الصعوبات المالية اللي يواجه فيها اليوم فلاح التونسي؟
3: صحيح صحيح، بكري نسمع فيكم كيفاش تحكيوا على الحلول الوقائيه للشباك، اما تو باش نحكي على الحلول كما نقولوا العلاجيه اللي تصير جوست بعد ما يصير عندنا ديغا. بالنسبه للحلول هذه، اول حاجه يلزمنا نعملوها في اثناء لين يركح الطقس، ضرب عنا التبروري، ضرب الحجر، الريح كذا، ثم حوايج نعملوهم لين يوصل لكح الطقس باش نجمو نعملو لي تريتمون تاعنا. اول حاجه نجمو نعملوها هو التقليم الصحي. شنو هو التقليم الصحي؟ هو ازاله الاغصان الكسر
1: اللي تضرر
3: الميته اللي تضرر صحي. هنا هذه لازمنا نحيوها، على خاطر كامل نحيوهاش وخليوها اي باش تولي فوي، معناها باش يولي الحشرات تركب فيه الفطريات كيف تولي بؤرة. هو دونك هنا لازمنا نحيوها ثاني حاجه نعملوها هو تسويه مكان البلاصه المكسره. هذه البلاصه المكسره باش تلقاها فورمه نتاعها ما هيش، دونك يلزمنا احنا نستويها ونخليها مريله باش من بعد نجمو نعملوا تريتمون عليها.
1: هي
3: بالنسبة للرحلة الأولى باش نستناو لي الطقس يولي ونجمو ندخلو التريتمون نتاعنا. هنا زاد كيف كيف ثم ثمار طايحة، ثم غلة طايحة، لازمنا نجموها ما نخليوهاش كيف كيف، سينو مش تولي لنا بؤر زادة حتى هي، دونك لازمنا نحيوها. نتعداو توا المرحلة الثانية اللي هي باش نتعداو للتعقيم نتاع الجروح اللي عملتهم هل الجائحة هذه. الجروح ثابتة، أول حاجة نجمو نستعملوا الماستيك تاعي، نعرف الفلاح الكل والمسيك يعرفوا اللي يعملوا الزراعة ثم ماستيك يعملوا البلاصة ويصير سيكاتريس. غادي كي نستعملوا الماستيك هذايا نمنعوا اي فطر ولا اي حشره باش تصير باش تدخل للنبته وتعمل لنا ديجا. هذه الاولى. الثانيه نجيو لمرحله الرش الورقي. دونك هنا احنا عندنا النبته نتاعنا يلزمنا نعطيوها حوايج باش نحاولوا ان نمنعوها من ستريس اللي صار لها، خاطر هي ديجا بالجائحه اللي صارت المطر ولا الحجر ولا الكل اوتوماتيكمون مش تدخلنا في ستريس. دونك هنا شنو لازم نستعملوا؟ نستعملوا المحفزات الحيويه معاها مبيدات فطريه. دونك هذو مزوز نستعملوهم احنا كرش ورقي للنبته باش نحاولوا نبعدوها من ستريس ونمنعوها ونحميوها من اي فطر ولا اي حشره نجم تاكيها.
1: هذا قداش ينجم يمنع سي رضوان؟
3: هنا باش نحاولوا احنا الصابه اللي قاعده تمنعوها معناها نحاولوا نمنعوه لماكسيموم، خاطر راهو اذا باش نخليه هكا الفطر ماهوش يقعد يستغل باش يكمل حتى هو باش يتخلق ويكمل ويحاول حتى هو يعمل ديجا. معناها ما كفيناش احنا ديجا اللي عملتونا الجائحه زيدوا ديجا اخر من عند فطر من عند عشرة، دونك احنا لازم نحميوها لازم نسكر فيها بطريقه اخرى.
1: واضح، شكرا لك سي رضوان العايدي المهندس الفلاحي على كل هذه التفاصيل. هاني سريت معناها حتى كان يصير الضرر يلزم التدخل يكون فوري باش تحاول تمنع اللي قعد من الصابة متاعك، حتى إذا كان اللي ديجا متفوتين نحكيه من 30% وانت توصل حتى كشي
2: أكيد ناهد. هو حتى كل التفاح اللي ريناه وطاح تحت الشجرة وكل شيء مش يجيب لك كما قال سي رضوان بعض الأمراض الفطرية وغير ذلك، يلزمنا نتخلص منه ويلزمنا نخرجوه سواء لقينا في نبيعوه ولا ما لقيناش في نبيعوه ما خلوش تحت شجرته. كمام زاد حتى إذا منتوجات متاع فلفل ولا كل شيء يلزم نعرفه باش نداويها، ويلزم اليوم أنا نشجع برشا اللي أنه يلزم كل فلاح يكون عنده مهندس فلاحي يتبع معاه. مش مهندس لكل فلاح، أما مثالش الفلاح
1: تستشير
2: حط في مصاريفك حط في صحيح. قيمة الإنتاج متاعك في كلفة الإنتاج متاعك استشارة متاع مهندس
1: كون حاضر معاك في الإزمات
2: ما فيها باس يجيك مهندس صحيح. على الأقل مرة صحيح. في الجمعتين ثلاثة يشوف ثانيتك باش يقلص لك من الكلفة، يقلص لك من الأدوية والأسمدة اللي ساعات قاعدين نستعملوا فيها معناها في غير وقتها في كميات غير مدروسة. هذه كل كي واليوم المهندس الفلاحي عنده دور مهم لربح الفلاح لمحافظته على أرضه. اليوم يا الأرض كي نستعملوا فيها برشا معناها أسمدة وأدوية وكل شيء زادة تصير فيها إشكاليات. اليوم الأرض كي ما نعملوش فيها تداول زراعي زادة تمجم ينقص الإنتاج بتاعها. هذي الكل كي نمجم نقلصه بمهندس فلاحي يكون مرافقنا في دورتنا الاقتصادية ودورة الإنتاج بتاعنا.
1: واضح نيس خربيش، شكرا ليك. كانت هذه إيش معناها؟
0: إيش معناها؟ أجروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: ماضي ساعة و 19 دقيقة كما قلنا لكم قبيلة توا وقت الانترفيو باش نحاولوا انه نخصوا جزء مهم من حلقة اليوم باش نحكيوا على صابة الحبوب. كما قلنا اليوم كانت الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، نتائج الموسم هذايا هل تعكس أهمية الاستباق والتنسيق اللي صار بين مختلف المدخلين في منظومة الحبوب. نحكيوا على بروسيسوس كامل من البذر الحذر للحصاد وصولا للتجميع والخزن والتحويل. باش نحاول نشوفوا التفاصيل والأرقام والمعطيات اللي عنا على كل حلقة من الحلقات هذوما. باش نسمعوا الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد شنو قالت كيفاش فسرت الحديث اللي صار بين 20 مليون قنطار اللي كان من الأول الحديث عليه بشكل كبير. ثم سمعنا ناس يقولوا صابة متاعنا وصلت لحداش، قداش زدنا، شنو الرقم الصحيح. هذا الكل باش نشوفوه مع ضيفنا في الانترفيو.
4: لانفيتي
1: دي لسمين، سعيد برشا انه يكون حاضر بحذانا سي حمادي البوبكري، عضو المكتب الوطني للاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. سي حمادي اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
5: شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل السادة مستمعي ومتابعي موزايكا فام اللي يعتبر الإذاعة الأولى في تونس نظرا لثرائها وبتنوعها للبرامج. ولو ان عندي ملاحظه في الشمال الغربي ما عادش نجبدوها عليه،
1: مش مشكله نشوفوها هذيك. شكرا ليك سي حمادي. لكن قبل ما نبداو الانترفيو نحب نعدي عمل مهم قام به زميلي ذي شندول وإيهاب الفرشيشي، كانوا تحولوا الى ولايه بنزرت وتابعوا الاستعدادات لموسم الحبوب الجديد، كيفاش استعدوا الفلاحه وشنو المشاكل اللي عطرتهم في الموسم هذا. نسمعوا بعضنا ثم نرجع.
0: أجوماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
6: شوف الفلاح يستعمل برشا أدوات متاع حراسة، من الحراسة العميقة تراو فيه محراس بوتلاثة، نستعملوه للبقوليات خاصة كيف نزرعوا الفول المصري حلبة تحب الحراسة العميقة، وعنا زادة ديسك الوفسيتة وبعد الرووها، وكذلك هذي الكنديانات باش يسهلوا عملية الحراسة وتكسير الطوب والتحذير للزراعة. دونك الفلاح على الأقل يستعمل 3 أو 4 مرات عملية الحرث، من الحراسة كبيرة للديسكا البعض اللي نستعمل الكنديانات هذوما باش يحذر مهد البذر كما نقولوا تراب باهي باش نجمو نزرعوا فيه كعبة القمح ولا كعبة القصيبة، تجي عملية سهلة باش الانبات متاعها يكون سهل وتكون يعني محافظة على الصحة متاعها في الانبات.
7: كما تراه انا هيك مزات الارض كاس حيزمها سكة اخرى ولا سكتين اخرين بعد المطر باش يتفتفت التراب هذايا ويولي تراب قابل للزراعة.
8: هي الحمد لله عاونتكم المطر،
7: حاولتنا واحنا شوية ويلزمها برشا خدمة باش نتحصلوا على تراب باهي.
9: يعني عملناه العام خير باش عمتر الحق ما استغليناش كيما يحب، يعني ما يتكرروش هالعوام هذوما، ان شاء الله القادم خير وكاو هذاك احنا نخدموا البقية على ربي.
10: خاطر الفلاح راهو اليوم اذا المردودية متاعه ترتفع راهو يستثمر، احنا بالنسبة لنا احنا مازلنا بعد برشا على التكنولوجيات اللي موجودة البر. نحكي على ديما نحكي على الزراعات الكبرى ونحكي على المواسم. تعرف اللي اليوم وصل للتطور أنا نداويه بالدرون، نرش المونيتر بالدرون، وهذا أول حاجة ساعة. تعرف اللي أنت نسبة الضياع في بالنسبة للحبوب كالتراكتور يمشي مرتين وثلاثة من الدوية للدوية الحمراء، هيك فما نسبة الضياع بتاع 3% مصابة. تصور انت على تونس كامله 3% تضيع فيها على خطر تراكتور عفس مره ومرتين وثلاثه في بقعه الدواء ولا مونيتر وهذا الكل. احنا اليوم خاصه للمناطق البافون كما نقولوا احنا الركحه نتاع الماء تستحق بالرسمي ان نستعملوا الدرون في الوقت، خاطر اذا تستعملها في الوقت الدرون تجم مش كيما تراكتور يوحل. الدرون لا تبدا تطير لفوق حتى كي تبدا الارض مطبعه شويه يجم يداويها في الوقت وينجم يقضي على الاعشاب الطفيليه في وقتها ويجم زاده يرش المونيتر في وقته في البقايا اللي ما يجمش يدخلها التراكتور.
11: التغيرات المناخيه هي حاجه صعيبه برشا، يا يجيك شتاء قوي يا زمه ما فماش، هذا هو اللي تخوف منه. احنا ديما نخدمه مع ربي والعمل على ربي، لكن بالحق التغيرات المناخيه حاجه صعيبه برشا. دونك احنا ماذا بينا الدولة التونسية بصفة عامة إذا تحب تواصل في الحبوب وتواصل في هذايا عندها حاجة حلين، يا ترفع في المردودية مع توفير مستلزمات الإنتاج، ترفع في مردودية الإنتاج عن طريق المهندسين والحضور هذايا والإرشاد الفلاحي اللي يكون ديما مواكب مع الفلاح، يا توسع في المناطق السقوية وقت اللي تبدا زمة. يعني معناها المناطق السقوية حتى في الشمال لازمنا نخدموا عليها باش تكون عندنا إنتاج ونلقاو من لمدو من القمح والزرير على نهار آخر.
0: أجوماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
1: شكرا لك في وإيهاب على الخدمة هذه، ومشكور أيضا الفلاح عماد وعذور على الكلام المهم جدا اللي كان يقول فيه. ريبورتاج طبعا تلقاوه كامل على قناة يوتيوب لموزايك فام وعلى الصفحة الرسمية على الفيسبوك. سي حمادي كنت تسمع في الريبورتاج عديد الجوانب اللي تحدث عليهم الفلاح سي عماد، مهمين جدا. حكي على موسم الأمطار، حكي على استعمال التكنولوجيات الجديدة، حكي على تشجيعات للفلاحين. ربما شنو اللي تشاطر من كلامه وشنو اللي تتوقف عنده وظهر لك مهم جدا في كلامه؟
5: شو كلام الأخ الفلاح كله مهم جدا، لأنه فلاح على أرض الواقع وقاعد يعيش في حقيقة على الميدان.
1: طبعا
5: وقت تشوف إنسان يحرث بالمحراث ويفسرك في الأرض والأرض يابسة وكيفاش يلزم تتعاود وقداش من مرة وقداش مش يعمل من نجم، كان نقول له شكرا لأخي عماد على ما قدمته في هذا الريبورتاج.
1: مجهود كبير،
5: مجهود كبير، وشكرا له خيان الكل.
2: أكيد ناهد، نحن نعرفوا لأنه اليوم فما كلفة، فما كلفة متاع أعداد الأرض، فما كلفة متاع تسميد الأرض، فما كلفة متاع البحث على البذور الممتازة، فما كلفة اللي يحب يصرفها الفلاح ويلقى مقابلها مردودية، ويلزم تفمين كل ما هو موجود عنا معناها من آليات. وأنا شدني جملة برشا قالها سي عماد في الريبورتاج هذاك، قال جانا عام خير وعام أمطار كبيرة، ولكن ما عرفناش كيفاش نفهموا الأمطار هذه وكيفاش نستغلوها. اليوم ناهد تعرف لأنه القطاع متاع الحبوب ينشط فيه على الأقل 220 ألف فلاح على مستوى كامل أنحاء الجمهورية. تعرف اللي أنه اليوم مشينا في تجارب جديدة لزراعة الحبوب حتى في الجنوب التونسي وفي تطاوين. تعرف اللي أنه من مجموش نحكو على سيادة وطنية، ومجموش نحكو على طبعا. أمن غذائي بدون حبوب، بدون قمح، بدون سميد، وبدون فارينة. أكيد اليوم من أهم المشاكل اللي يعاني فيها قطاع الحبوب، ومش نتعرفوا له إن شاء الله مع سي حمادي، اللي أنه اليوم من سنة إلى أخرى قاعدة تنقص المردودية.
1: صحيح.
2: المردودية اللي اليوم ولت يعتبر ناقوس خطر. رو نحن في دول شقيقة، في دول بجنبنا، وخلينا نسميها مثال الشقيقة الجزائر، وإلا دول أوروبية ناس قاعدة تنتج في معدلات جد عالية، ونحن اليوم معدلاتنا لا تتجاوز 14 قنطار في الهكتار. اليوم عندنا مشاكل، بالرغم اللي نحن دولة منتجة للفوسفات، عندنا مشاكل في نقص كبير في مادة ديابي، نقص كبير في مادة
1: الكلامينات.
2: هل القطاع هذا بكل كي زاد، بالرغم اللي عندنا مساحات مهمة قاعدة تزرع، ولكن عندنا غياب التمويل في القطاع، واللي زاد يعتبر إشكالية كبيرة، معضلة كبيرة، وإن شاء الله مش نتعرضوا له في الحوار.
1: نتعرضوا له مع سي حمادي، وإحنا علاش حبينا نعديو ريبورتاج هذا وكلام سي عماد باش نفهموا حجم الصعوبات ربما اللي التونسي ما يفيقش بهم ساعات، حجم الصعوبات اللي تعترض الفلاح في الزراعات الكبرى في الحبوب وغيره باش يوصل المنتوج نتاعو حاضر. كما قلنا اليوم كانت فما الندوة الوطنية لتقييم موسم تجميع الحبوب، كانت حاضرة فيها الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري، وحكيت على صابة السنة.
4: مؤشرات إيجابية، احنا راو للموسم الثاني تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وكي نقولوا قمح صلح بهذه كمكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، وهذا معطى هام جدا، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. احنا الهدف اليوم هو الاستماع لكل المتدخلين، ثم حش هو الاستباق والتنسيق لنجاح موسم الفلاحي.
1: هذا كان كلامها على مستوى الصابة وقديش جمعنا إلى حد الآن. كما قلنا من الأول كان فما حديث على 20 مليون قنطار، ثم حكينا على 11. ما حقيقة على الرقم بالضبط مدام سلوى؟
4: يلزمنا نفرق بين الانتاج وبين التجميع، وراو الانتاج ما ينجمش يكون قد التجميع في كل الحالات. علاش؟ خاطر احنا التجميع هو ما تم وصول عليه بمراكز التجميع. ثم الشعير، الشعير هو السعر اللي تحدده الدولة، هو سعر تدخل. الشعير حر في السوق الداخلية، يعني الفلاح ماهوش مطالب باش يتوجه للمركز التجميع. واللي صار السنة انه السعر كان مناسب، كان اكثر من سعر التدخل، هذاك علاش على عكس الموسم الفارط الكميات كانت اقل بنسبة 42%. ثم حاجياتنا في حدود 2.5 مليون قنطار، الدولة توفر بذور ممتازة في حدود 500 ألف قنطار، والبقية تأتي من البذور الذاتية. زيد الشعير اللي يقعد عند الفلاح. ثم عندنا نسبة ضياع في كل الحالات، باعتبار احنا لا راو لهنا كيو حقائق، باعتبار الآلات الحصاد المتواجدة عندنا نسبة ضياع يمكن في حدود 5-6%. كي تجمعهم هذوما الكل تلقاهم يمكن ماهوش 20، هو راو 20 كان تقدير، يعني وزارة الفلاحة مازالت ما عطاتش الرقم الرسمي. اما كي نقولوا 11 نزيدوا هذوما اللي نحكيوا عليهم في 5، يعني الانتاج باش يكون في حدود 17-18 مليون قنطار، اللي هو عادي وما نعرفش عليه صارت البوليميك. واحنا في كل المواسم ونعطيه الانتاج، وراو الانتاج ما ينجمش يكون قد التجميع.
1: انتاج من زمش يكون قد التجميع، تحكي على 17 مليون قنطار أنيس، هذا الرقم اللي عنا اليوم من عند الرئيس المدير العام لجو الحبوب.
2: هو خلينا أول شيء نرجع ونهد للأرقام اللي تحطت من لول، وهي قاعدة تتعاود وتتحد السنة في الندوة هدية. هو البرمجة اللي وقعت برمجتها في 2025-26، وتم برمجة أنافاك 1,150,000 هكتار،
1: صحيح.
2: تم إنجاز منهم 900 واش فقط، معناه بمعدل متاع 87% حاجة الملكية. السؤال الأول، أعليش ما وصلناش يزرعنا 100% من المبرمج، ورقم 13% معناه حوالي 180,000 هكتار ما تزرعتش، يا ورقم مخيف ويتسطر عليه بالأحمر. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، كانت عنا توقعات متاع 20 مليون قنطار لحوالي 1,000,000 هكتار مزروع، 20 قنطار نحن نعرفوا اللي انه المعدلات وقلناها يهي ما تتجاوز اليوم 14-15 قنطار في الهكتار. إذا تقول لي فما فرق بين التجميع وبين الصابة بكلها، صحيح، لكن واضحة المعادلات واضحة الأرقام، ونحن كمتابعين للقطاع هذا ومحتكين به اليوم نعرفوا اللي أنه الفلاح صحيح يخلي البذور امتاعه في جزء كبير منها، واللي أنا المجمع نقول لك ما يفوتش في أقصى حل اللي يخليه الفلاح زوز ملايين قنطار قمح صلب باش يتزرع، لأنه نحن حاجياتنا في زوز ملايين ومئتين زوز ملايين وثلاثمية. إذا الدولة توفر منهم 500 ألف بذور ممتازة، وهذا يتساءل واحد آخر 500 ألف على زوز ملايين و300 اللي صرحت بيهم اليوم السيدة رئيسة مدير عامة، يو 22 ولا 23%، إلى متى مش نبقوا في 22 و23% فقط بذور ممتازة؟ إذا نحكوا على مردودية ونحكوا على إنتاجية وكل شيء، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، نعرفوا لأنه يمجم يمشي للعولة في أقصى الحالات متاع 1,000,000 قنطار قمح صلب، يمجم يمشي في حوالي 1,000,000 فاصل 2 شعير اللي يبقى عند الفلاحة باش يمجموا معناها يجابه حاجيات القطيع متاحهم. يو في أقصى الحالات ما نحكوش على أكثر من 5 ملايين قنطار مع المجمع. يعني اليوم للأمانة نحن كمتابعين لا نتصور أن تتعدى الصابة الكليكي 16 مليون. صحيح يقول لك الأرقام الصحيحة تكون عند وزارة الفلاحة، لكن وزارة الفلاحة ما نتصورش كان تعرف كل فلاح من 220 ألف فلاح إش خلى في داره، شكارة ولا زوز، وشنو اللي ناوي مش يزرع وغيره. لا
1: سي حمادي، توافق أنيس في
5: بالطبع نوافق سي أنيس في الطرح اللي يطرح فيه. الإشكالية في تونس هي في الأرقام. منذ ثم سنة من السنوات ظهر لي عام 90 لـ 91 كانت مبرمجة معناها المعلنة 29 ألف قنطار لمدنا 29 مليون قنطار لمدنا 2900 قنطار. معناها بتشوف الأرقام هذه في عام 90
1: على شنو تبنى التقديرات هذه؟
5: والله شوف، هي تبنى على المندوبيات الجهوية.
1: أوكي.
5: معناها المندوبيات الجهوية هم فاقدين الدعم، ما عندهمش لا كراهب ولا عندهم حتى شيء، معناها يقيدوا عادي جدا نشوف الاستيماسيون بعينيهم ويدوروا ويبعثوا للمندوبيه الجهويه. المندوبيه الجهويه بطبيعتها تبعث للاداره العام للانتاج الفلاحي، ولكن راهي ما هوش هي الطريقه هذيك هي اللي تتقيم. يلزمها خبراء، يلزمها ناس اهل ميدان ويخرجوا للتيران وباش يعرفوا قداش معناها روندمون، قداش مزرعه، وباش ما يغلطوش. ربما خليني نسبق هو ونرجع بعد للندوه كان تحبوا، ثم برنامج جديد دأبت عليه وزارة الفلاحة وهو باش يكون مشروع جديد سينطلق يمكن مدة أخرى إن شاء الله بتمويله بكله، هو مشروع التعداد العام
1: صحيح
5: للفلاحة،
1: ومهم مهم
5: ومهم جداً. ومهم جدا. وإذا كان يكمل هذايا بالطرق معناها القانونية وبالطرق العلمية بحول الله سوف لن نجد أرقام مضطربة في تونس بهاته الشاكلة. واحد يقول 22 واحد يقول 20 أو ريال ما راهو كيف نقول 11,000
1: 11 مليون
5: قنطار راهو يا خيبة المسعى. علاش؟ لأنه أنت عندك حوالي 9% من المساحة هي زراعات سقوية، معناها حتى الزراعات السقوية كي ندخلوها مع الزراعات البعلية حتى هي باش تزيد تطيح في الليروندمون. وصحيح المناطق السقوية اللي عدنا تو حاليا في القروين خاصة في الوسط السنة الماضية والسنة هذه كانت هناك نتائج مخيبة للأمال. في السنة اللي قبلهم كانت الفلاحة تحكي على 90 و95 و80 قنطار في الهكتار، اليوم ولاو يحكوا عليها 40 و48 و50 عند بعض فلاحة، وثم فلاحة هبطوا وكأنهم فلاحة في شمال باجة يجيبوا في 30 و40 عادي جدا.
1: وليش؟
5: لأنه ما ثماش بحث علمي قاعد يواكب التطورات نتاع الجهة هذيك، ما ثماش متابعة لصيقة لخيال الفلاحة غادي، لأنه ما عندهمش تقاليد في الأمراض الفطرية وفي الواحد السقوي في الأصل. ومن المفروض كيف تسقي القمح يلزمك على الأقل كان متداويش مرتين باش تداوي 3 مرات على الأمراض الفطرية. اليوم في تونس نعانيو في حاجة اسمها التغير المناخي، إن لم أقل التطرف المناخي، لأنه تشوفوا توا حتى الأمطار اللي قاعدة تصب ما هيش أمطار اللي نعرفوها بعمارنا لتو. معناها التغير المناخي خلى كل شيء مبعثر، خلى كل شيء واحد. كان جات أمطار جي قوية، كان جات أمطار تو عم ناول بلوفيمتري اللي صبت عندنا عبارة على مناطق في الشمال الغربي الريقي، ولكن النتائج ما كانتش نتائج مؤم. كنا ننتظر في 991,000 قنطار، لو كان جات عندنا بمعدل 20 رانا اليوم نغنوا على 18 و20 مليون قنطار، مش نجيبوا 11. وهذا راهو خسارة للمجموعة الوطنية، ولكن في المقابل عندها تدخلات أو نقائص أخرى لم توفر لخيان الفلاحة وباش يخدم على رواحهم. بدءا
2: معناه مش المشكلة الرئيسية هي التغيرات المناخية،
5: ايها باش نجيك مش التغيرات المناخية،
1: تأثير كبير
5: التأثير كبير
1: ولكن التغير المناخي،
5: ولكن عمناو اللي رينا في التغير المناخي
1: سياستك متوكبش الشيء هذا،
5: سياسات موجودة متوكبش. علاش نقول لك كلام هذا؟ لأنه مثلا نحكي لك في السنة الفارطة الأمطار كانت منتظمة بشكل كبير والحمد لله عمناو اليوم تعمناو، ولكن جاتنا درجات انت حرارة منخفضة جدا في آخر أفريل، ثم ارتفعت الدرجات مما أضر بالنبتة. علاش النبتة؟ لأنها النبتة ضعيفة من أساسها، مخذاتش ليزانجرين بتاعها، مخذاش الفوسفات، مخذاش الديابي، مخذاش لامونيت. لو كان جات نبتة قوية من أساسها من الأول حتى كتجيها جمعة تأثيرات مناخية واحد وجفاف ولا ريح ولا ما تتأثرش بالسهولة اللي هي جات في موضع ضعف.
2: معناه النقص الفادح اللي عاشه الفلاح أثناء الزراعة في مادة ديابي ولا السوبر 45 وأثناء درجات الحرارة وأثناء التغيرات المناخية والبرد اللي تعرفنا له في ديسمبر وجانفي وفيفري، كان القاميليتر باش يحط المرة الأولى والمرة الثانية على الأقل
5: تكون النتائج أحسن
2: أحسن برشا
5: برشا. زد على ذلك بل ما نرجع حتى نبدأ اليوم، ثم موضوع مهم جدا هو التداول الزراعي. سيانيس راه اليوم ما عدناش من أكثر من 8% سيناهد معناها تداول زراعي. كنا قبل
1: خلينا نفسره للمستمع شو معناها التداول الزراعي.
5: هو التداول الزراعي اللي هو في الفول، في البقوليات بصفة عامة، في اللفت السكري،
2: الكولزا،
5: في الكولزا. نعطيك رقم في باجة كانت معناها الدولة قبل عامل السياسة أنه الفول المصري كان مسعرته الدولة وتأخذ الدولة ويهزوه علف.
12: هذا 2014 2015 2016. علاش فشل المشروع هذا يا حماد؟
5: فشل المشروع لعدة أسباب ولتدخلات ناس أخرين ما يحبوش الفول هذايا يقعد باش يخدم علفة، يلزم يجيبوا المايس ويجيبوا حوايج أخرى من برا. كما تعرف كل واحد ومصلحته، كل واحد وين يمشي. البلاد هذه كهي اليوم التداول الزراعي حتى الكلزة كانت 185 دينار، بعد شولت 160 دينار والسنة 145 دينار. علاش؟ لأنه ما فيهاش مراقبة، واللي يخدم فيها ملقاش روحه، ولا دائما وأبدا نازل على الفلاح، الفلاح معاش خالص باش يزيد ينقص منها وقاعد المساحات تنقص. وكان عندنا برنامج ل 2030 في 150 ألف إكتار من الكولز تو معاش نزروا حتى العشر متاحة. هذاك اللي خلانا اليوم لابد أن نراجع أنفسنا كفلاحين، كمنظومة فلاحية بصفة عامة، كدولة، أنه لابد اليوم أنه ندخل التداول الزراعي مدخل صحيح، لأنه كي ترتح الأرض بالبقوليات وغيره العام الجاي الحي تكون عندك صابة مخير. أما كي بيش تحرث قصب على قصب قمح وشعير دائما مهما تعمل دائما وأبدا مش يكون عندك روندمو طايح برشا.
1: سي حماتي، والنقطة اللي جبت عليها قبيلة إنيس، مش قلت المساحات اللي ما تزرعتش هذا فيها إشكال كبير اليوم. هل نحكيه على إشكال في المساحات هذه، ولا نحكيه على إشكال متاع مردودية؟ شنو بالضبط خلينا نفهم، وشنو اللي يخليك عندك مساحات قابلة إنها تتزرع وما تتزرعش؟
5: شوف عم ناول نرجع للصحيح معناها الواقع. ثم بعض جهات عم ناول وخرت فيها المطر ما صبتش، اللي كان مبرمج كيما الحبوب كان مبرمجين في 20 مليون جبنا 11. برنامج متاع البذور زاد كيف كيف، هو تيوريك ما هوش صحيح، ما هوش على قاعدة علمية. برمجوا 991 ألف زرعوا منهم،
12: برمجوا 1,150,000 عملاو،
5: بعداش تراجعوا شوية 1,150,000 وبعداش زرعوا 991,000. هذه المبرمجة فيها 834,000 هكتار في الشمال وفيها 157,000 في الوسط،
1: حتى والقروي. على 1,200,000 في بعض الأحيان.
5: كنا قبل في السابق 10-15 سنة و20 سنة التالي كنا نزرع في 1.5 مليون هكتار في تونس، 1,400,000 هكتار.
12: يعني اليوم فما
5: تراجع
12: في المساحات اللي تزرع حبوب على الأقل ب 15-20%.
5: نأكد لك
12: في العشر سنوات الأخير
5: ثم 30% مش شبع. أنا قلت لك مليون و400
12: ما زلنا نحكو على أمن غذائي، ونحكو على توفير حاجيات من الحبوب.
5: عنده تفسيرات أخرى سيانيس. في سنوات خلت كان القمح رخيص ياسر، الناس هربت منه مش تزرع في الزيتون، مش تشوف انت مساحات زيتون معناها فاقت الخيال في تونس. الأشجار المثمرة كيف كيف، الغلال والواحد معناها موجود، الفلاح اتجه خلى على الحبوب ومشى للأشجار المنتجة كيما الزيتون وكيما الواحد وشوي خضروات، واحد يلقى روحه خير. لأنه اليوم كل واحد من منظوره يحب يربح أي إن كان.
1: خلينا نكون عمليين ونلقاو الحلول. اليوم هل بإمكاننا أنه نعاودوا نرجعوا الحبوب أتراكتيف، نجموا نعاودوا نجلبوا الفلاح لزراعة الحبوب؟
5: اليوم نجم نعاودوا نرجعوا الفلاح وقت اللي يولي البحث العلمي يقوم بدوره في ميدان الزراعة الكبرى. علاش؟ لأنه الفلاح كان تقبل عنده الإرشاد الفلاحي لاصق ليه، الإرشاد الفلاحي غاب، البحث العلمي بعيد عليه. اليوم يلزمنا ننزلوا حاجة جديدة للفلاح، أنه كيفاش ننجموا حتى على البذور، نحكوا حتى على البذور. اليوم الواقع الملموس أنه في البذور يلزمنا كيما عملنا اليوم مداخلة تاع الاتحاد، قلنا راهو البذور يلزمها تكون بذور ملائمة لكل جهة، ما هوش البذور اللي يجي ممتازة نزرعه. اليوم انتقل
12: معنى الأصناف يزمى تمشي لأماكنها
5: حسب الجهة وحسب المناطق. اليوم نحمد ربي في حاجة أنه بلغنا من ربما من الوعي الفلاحي ومن تنجم تقول من الإنتاج في البذور الممتازة. كنا في سنوات 2018 و2019 و2020 و21 و22 و23 نحكي على 10% و11% بذور ممتاز. اليوم عندنا حوالي 25
1: هذا لازمنا
5: نثمنوه لانه الحق

0: رصابة خارقة للعادة 12 مليون و 800 ألف و 12 مليون و 600 ألف قنطار خير مصنع، والفلاحة خلوا زرع نتاعها رغم ذلك، وأنه مقعد شهدنا من 524 ألف قنطار الصفر ما بقاش حتى قنطار بذور ممتازة ما تزرعتش. السنة ربما المساحة أو أخفت شوي على بالنسبة للبذور السنة الممتازة في حوالي 492 ألف قنطار سي آن اللي هي جاهزة لخيال الفلاحة للبذور،
1: معناها بنسبة 22% من حاجيتنا
0: من حاجيتنا هذا الموجود.
2: خلينا نقدمه شوية، نحب نسأل على مشكل الأسمدة سي حمادي، علاش كل عام نعود ونرجع ونحكي على نفس الإشكال، ولكن جاوبني عن النقطة هذه بعد الفصل.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاه

0: Peugeot ou Citroën. 0% autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atiger et Leasing.
1: Agromag. كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
2: ماضي ساعة و 46 دقيقة، مرحبا بكم. هذه أجروماك على موزايك اف ام، واصلة معكم الجزء الأخير حتى الماضي ساعتين. احنا في الانترفيو ضيفنا سي حمادي أبو بكري، عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بالزراعات الكبرى. قاعدين نحكيو معاه على تقييم الموسم الفارط، بعد شوية باش نحكيو على الاستعدادات للموسم القادم. ولكن خلينا قبل ما نسكروا الموسم هذا ونمشيو نحكيو على الندوة اللي كنتوا حاضرين فيها، الندوة الوطنية للتقييم. سي حمادي، العام اللي فات كان مشكلة لامونيتر، اليوم واحد يخينا على موسم جديد، فما حديث على مشكلة الدي ابي. عليه كل عام تقريبا منذ عشرات السنين ترجع نفس الإشكال، إشكال الأسمدة. وين الخلل بالضبط؟ هل في الإنتاج، في التوريد، في التوزيع، في التوقيت؟ خلينا نفهم شوية المشكلة وين.
3: شكرا سيناد، أولا جبتنا على الندوة. هي الندوة اليوم تمت تحت عنوان تقييم موسم تجميع الحبوب، شرف عليها سيد مدير ديوان
2: وزير الفلاحة،
3: سيد وزير الفلاحة، حضور رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعديد الأخرين، وخاصة ربما أول مرة يحضر معنا السيد مدير العام تاع الخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية.
2: مهم جدا،
3: مهم جدا، لأنه نشكرهم على تدخلهم الحماية المدنية للحرائق السنة،
2: خدمة جبارة،
3: في خدمة جبارة. اليوم بالنسبة للتقييم، كما تعرفوا أنا ربما من المنبر هذا أول عام وثاني عام أنه نشكر ديوان الحبوب على ما قام به في خصوص تجميع الحبوب والإجلاء والناقلين وكل المتدخلين في هذا القطاع. اعتقادي وأنه صفر أغلاط وقعت السنة، لأنهم بدأوا الموسم من مارس للتحضير متاعه. الحمد لله جمعنا 11 مليون قنطار في
4: هو أكيد سحمد نفهمنه اللي قاعد يقوم به ديوان الحبوب بالأخص في السنتين الأخيرتين، سواء في التحضيرات للموسم، سواء في متابعة المراكز متاع التجميع، سواء زاد في الآليات الجديدة متاع مراكز الخزنة دوما اللي عبر الكرام معنا عند الخواص واللي زادت
2: العدد متاعهم. تم توفير نحو 1.3 مليون قنطار من طاقات الخزن الإضافية عن طريق الكراء اللي كنت تحكي عليهم أنت من الخواص، إلى جانب طاقة مراكز التجميع اللي بلغت الموسم هذايا حوالي 8.3 مليار قنطار مقابل 8 في الموسم السابق. نحكيه على 192 مركز موزع على مناطق الإنتاج، وعدد المدخلين في المنظومة 32 مدخل. دونك فما تحسن على المستوى،
4: واللي هي أرقام مهمة.
2: وهذا كان دفيع عم ناول وقعد دي فيه حتى بالنسبة للسنة،
3: صحيح حتى السنة قعد دي فيه صحيح في تضافر جهود الإطارات متاعه باعه برعاية وزارة الفلاحة، مش نسان مين كورش الناس. نرجع الموضوع الاستعداد للموسم الفلاحي. اليوم خلينا الفلاحنا بعد ما من علينا ربي بالغيث النافع، وهي جايتنا جبهة إن شاء الله تعدى سلامات.
2: جاوبني على الأسمدة بعد مشي للموسم الجديد.
3: أيه بالنسبة للأسمدة، ما قيل اليوم المبرمج في الدي أ بي 120 ألف طن دي أ بي.
4: شنو متوفر منه؟
3: متوفر منهم.
4: ما تعطينيش برمج، أعطينيش فما على أرض الميدان.
3: 20 ألف.
4: معناه 15%.
3: 15%.
4: 15% يوم نحكي.

0: سي حمادي اللي انه فما ناس حرفه الحرفه الاولى والحرفه الثانيه ونحكيوا على الدي بي يهي باش تعطي المفعول نتاعها يلزمها تتحط على الاقل قبل بشهر وشهرين.
1: ما نظر اهم حاجه هما المبرمج
2: دونك يجيب لي بالتوقيت مخر انا شو
1: مخر كان ما عملت فيه حاجه يبقى قالوا برنامج باش يخدم الجروب شيميك بدايه من نهار معناها الاسبوع القادم عنده حوالي 80,000 طرناطة يعني باش نضخها في السوق واللي هي ما تكفيش بال20,000 الواحد ما تكفيش. يبقى الحاجة الوحيدة موجودة هو سوبر 45 موجود معناها في كامل أنحاء
2: الجمهورية
1: للجمهورية موجود.
0: أنا سمعت رقم تاع 20,000 طن.
1: لا عندنا 40,000 طن والطلبات في حدود 20,000 طن.
2: فهمني. دونك العرض أكثر من الطلب.
1: العرض يبقى الحاجة الإيجابية سنة هو في اللامونيتر. لامونيتر المبرمج 220,000 عدنا منها حاليا باللي مورد بالواحد 157,000 طرناطة جات منها تو 50% دخلت لتونس والبقية باش تجي بطبيعتها مع الجروب شيميك ان شاء الله سناء ما نطيحوش في ريبتور تاع امونيت
2: كما صار في اشكال عمناون.
1: اشكال عمناون الدولة خذت على عاتقها وزارة الفلاحة وزارة التجارة والصناعة خذوا على عاتقهم وانهم يحبوش معناها كما عمناون ضرنا السناء خذوا باش يجيبوا 110,000 طن من برا جابوا 50% نتاعها مع المعمل نتاع النحل باش يولي مبدئيا لامونيتر بحول الله ما نقعوش في ريبتور اسنا.
2: دونك سوبر مريجل لامونيتر
1: ان شاء الله مريجل.
2: الاشكال مازال
1: الاشكال مازال في الدي ابي غير واضح ونتصور وانه باش تكون فيه نقص كبير.
2: واضح. نستناو التفاعل ولا الرد ونحاولوا ناخذوا المعلومه من وزاره الفلاحه. خلينا نمشيو للموسم القادم سي حمادي. الامطار استبشروا بها برشا ناس. كنا نسمعوا في سي عماد قبيله يقول لك عم ناول ما عرفناش كيفاش نستغلوا الامطار هذه. كيفاش تبدا الصوره بالنسبه لكم؟
1: شوف بالنسبه للموسم الفلاحي ما على الفلاح قاعد يقوم به مع المتدخلين معاه في القطاع الفلاحي أو شركائه في القطاع الفلاحي تحسوا أنه ما ثمش تجاوب صحيح على معناها حيني. الفلاح يحب زريعته على بكري والزراعة قاعدة تخرج تو قاعدة تمشي ولباس والحمد لله الكميات موجودة قاعدة لابوراتوار يخدم. الكميات قاعدة ترفع يومين من الأربع شركات للمراكز
0: وانطلقوا في بالي في البيع منذ 15
1: لا
0: أوت.
1: لا انطلقوا في البيع من نهار 18 أوت. من 18 أوت بدأ البيع بدأت اللابوراتوار كمل بدأت البيع كل من يطلب ياخذ ثم شوية روتار في اللابوراتوار تعرف فيه اكتظاظ برشا.
0: قاعدين سي حمادي على مستوى لابوراتوار بركة في تونس كاملة
1: لا ما عملناش.
0: علاش؟
1: والله سؤال يطرح نفسه وانا لول سألته حتى لأهل القرار. من المفروض احنا عدنا لابوراتوار في الكريم خاص بوزارة الفلاحة خدم سنوات وبعداش فرغوه من محتواه لا فيه تكنيسيان ولا فيه حد شيء ما نعرفش علاش
0: نحكوا على الكريبيا ونحكوا على
1: ايوه الشمال الغربي قلب الشمال الغربي
0: فوالا نحكوا على الباجة نحكوا على السليانة نحكوا على الكيف
1: مثل كيما سوزام قريبة غاديك شركتها نجبدوها بالسامحني بالاسم شركة منج الواحد كيما الكوسام كيما الواحد ينجموا هذاك من كل اقرب لهم يهزوا الكريب خير من اللي يجيبوا ليزيشانتيون توصلنا معناها حتى تكون قسمة بين الشركات ويولي
0: اللوجستين
1: اللوجستين نربحوا الوقت لانه ما بقاش وقت تو لانه مازالوا خيان في فلاحة كنار جدلنا في موضوع مازلنا لتو نحكم على البذور من نهار 15 زراعة تحل 15 نوفمبر 15 ديسمبر راهو مش معقول. انا فلاح جات المطر نجم نزرع لو 1 نوفمبر بارابور شونجمون كليماتيك.
0: نحن رينا مؤخرا سي حمادي اللي انه على مستوى القيروان وبالاخص المساحات المرويه واللي سنه توقعات مش تفوت 77,000 هكتار. الناس تبدا تزرع من اول اكتوبر أول من الاسبوع الاولاني نتاع اكتوبر معناها يلزم توكي تكون عندهم اولويه في الديابي في الـ في الـ في البوفور في كل شيء. نحب نسالك على نقطه مهمه سي حمادي تو صحيح نحن نحكيه على الأسمدة نحكيه على البوفور لكن يو فما عنصر رئيسي للفلاح والأرقام اللي قاعد نسمع فيها أنا وشبه متأكد منها اللي تخيفني برشا هو التمويل في القطاع الفلاحي وبالأخص التمويل في موسم الحبوب اللي لا يتعدى عدد الفلاحين اللي عندهم لكسيل للقروف الموسمية ويمولوا عبر القروف الموسمية 4% من المتعاطين للنشاط الفلاحي في الحبوب. 4%
1: أعطيك رقم أي؟ في السنة الفارطة سنة ممطرة والسنة اللي قبلها سنة ممطرة القروض اللي على البي تي اس 3432 فلاح معدل 20.6 مليون دينار. البيانة 5000 فلاح
0: معناها 220 ألف فلاح ناشط 8000 ولا 9000 فلاح هم اللي عندهم الحق في
1: 124 مليون دينار.
2: إيه هل عنا على قديش تقدموا؟
1: نسمع نشوف بصعوبية الموضوع بصعوبية الحصول على القروض وبرا امشي
2: اي ما زاد يقول لك هو كي انت ما تتقدم ليش انا شنو نعمل.
0: لا لا انا اكد
1: انا برشا قروض
2: يلزمنا لدو فيرسيون
0: عشرات الالاف
1: تقدم ثم مشكلة المديونية زاد ما تروحها اليوم منشور تاع المديونية راه مخذات فيه رئاسة الحكومة واخذ فيه رئيس الجمهورية قرار ولكني لا يومنا هذا لم ينفذ بحذافيره لم ينفذ تو الناس تستنى وقتاش يخرج.
0: لكن احنا تناولنا في الحلقة السابقة
2: اللي
0: انه البيانا عملت منشور وقاعدين معناها توكيل فلاح يتوجه له ودعات الفلاحة تقديم مطالب فهمتي ولا لمعالجة المديونية متاعهم حسب ما ورد في قانون المالية 2026.
1: قال تقدموا مطالب هما المنشور الترتيبي تو ما جاش من البنك المركزي. كيفاش البنك باش تخدم على اي اساس باش تخدم؟
0: معناها اليوم قادمين على موسم استراتيجي،
1: على موسم استراتيجي
0: يلزمنا تمويلات فيه ويلزم الفلاح يستنفع بالتمويلات فيه وما زلنا ما حكينا ما رجعناش الديون متاعنا ومن بعد نحكيه ونتسائلوا علاش 87% فقط من المبرمج معناها ينجم يكون او حتى 13% اللي ما تزرعوش عمليهم ينجم يتطور بحكم ايفا الفلاحة ما تلقاش
1: اكسيل للتمويل
0: ابار اللي نحكوا بوفور و...
1: صحيح؟ لا صحيح
0: واسم ده
1: صحيح سي انيس راهو المال قوام الاعمال راهو الفلاح يكبد ياسر في الخسائر والكلفة راهي ولت باهظة على الفلاح وعلاش مساش نربط هذه بهذه علاش حتى التربية الماشية نقص في تونس راهو ما ردها انه عدم تمويل قطاع الزراعات الكبرى خلى الفلاح يبيع البقرة ويبيع النعجة ويبيع
0: باش
1: يصرف على روحه ويصرف على الفلاح متاعه ويزيد جيه سنوات جفاف معناها خسر هو وخسر نعجاته وخسر بقراته وما صور شيء.
0: سي حمادي سمحني انا نعرف الوقت دهمنا لكن فما رقم وقفت عليه السيدة سلوى بن حديد الرئيسة مدير عامة متاع ديوان الحبوب قالت فما نسبة فياع لا تقل على 5-6% في الصابة متاع مليول. يو إذا نحكيه على صابة متاع 16 ولا 17 مليون 5% يو رقم كبير يو رقم مهم. علاش هالفياع هذايا وعلاش اليوم ما فماش مكننة جديدة ما فماش استثمارات جديدة ما فماش تشجيعات
2: على تقادم التجهيزات
1: تقادم التجهيزات حتى فلاحك يمشي ياخذ ماكينة ولا ياخذ تركتور المنحة يقدر يستنى فيها بعامين وثلاثة حتى اللي يصبول ساعات تلقى اللي يبيع له تركتور جهزه له بعد المنحة وهذيك المعضلة الكبيرة في تجديد الميكنة في تونس لابد أن الموضوع هذا يأخذ معناها الجوانب الأساسية متاعه نعرف إمكانية الدولة ونعرف برشا حوايج ولكن أراه القطاع الفلاحي وقطاع الحبوب بالذات هو قطاع استراتيجي يأمن الأمن الغذائي للشعب التونسي ويحمي سيادتنا الوطنية.
2: واضح سي حمادي نحب نخلي لك كلمة الختام في 10 ثواني نحب جملة باش نسكروا بها الموسم الفارط كيفاش قيمته وجملة باش نحلوا بها الموسم الجديد.
1: شوف قيمنا الموسم الفارط هو موسم عادي ما هوش من المأمول نأمل وأن الموسم القادم يكون موسم خير يكون موسم معناه فيه إنتاج وإنتاجية كبيرة لأنه فيها مصلحة للوطن فيها مصلحة الفلاح فيها مصلحة المجموعة الوطنية وفيها مصلحة كبيرة على الأمور المالية في تونس خاصة لأنه نحن نوردوا في الحبوب العملة الصعبة كل قنطار يزيدوه للبلاد هو تخفيف طبعاً. على الميزانية العامة وتخفيف على الدولة.
2: شكرا لك سي حمادي أبو بكري عضو المكتب الوطني لاتحاد الفلاحين المكلف بزراعة الكبرى شكرا على كل المعطيات شكرا على الأرقام اللي قدمتها شكر كبير لي كان يسخر بيش مستشار الحسة والمختص في الشأن الفلاحي. نحب نشكر هادي نشكر سليم نشكر ضيي نشكر يهاب نشكر ناس كل اللي خدمت على البرنامج هذا. بعد شوية يجيكم سيف الدين المهري في موجز ماضي ساعتين ثم فهمي البرهومي في آخر أخبار الرياضة. احنا نتقابلوا الخميس الجاي نفس الوقت في نفس الإذاعة.
3: أغوماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
4: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
5: اي اما وين التحدي

0: في تونس.
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان إيام دللنا.
4: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. رئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري تفيد في تصريح لموزايك بأن الديوان شرع منذ 15 من أوت الماضي في توزيع البذور لضمان توفرها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أنه سيتم توفير نحو 500 ألف قنطار من البذور الممتازة هذا الموسم. ووفق ما صرحت به المسؤولة ذاتها لموزايك فإن المساحات المزروعة بالحبوب والمقدرة بحوالي 1 مليون هكتار تحتاج إلى نحو 2.3 مليون قنطار من البذور، حيث يعود الجزء الأكبر منها من البذور الذاتية التي يحتفظ بها الفلاحون، بينما توفر الدولة البذور الممتازة وفق تعبيرها.
6: احنا النجاح زاد موسم الفلاحي يبدا بالتحضير للموسم المقبل، واحنا بدينا بالاستعداد والمتابعه موسم البذر، والحمد لله يعني كذلك للموسم الثاني. احنا في الموسم الفارط تم توزيع 524 ألف قنطار، وبراتيكمون نفس الكميه التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا من 15 أوت للتوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحه في الوقت المناسب. وكما تعرف خطر احنا عندنا 4 شركات طاقة الاستيعاب نتاعها ما تنجمش تخرج اكثر 5000 قنطار في النهار، دونك مع المصادقة على مستوى المخبر المركزي تعرف اللي احنا الحاجيات نحن عندنا مساحة في حدود 1 مليون هكتار دي تستحق حوالي 2.3 مليون قنطار بذور، ثم حوالي 2 ملايين بذور ذاتية، والبقية تأتي بالبذور الممتازة اللي احنا نقوله بذور مثبتة بعد ما يتم غربلتها. ان شاء الله زيادة يقع توفير كل مستلزمات الانتاج.
5: مواطن التكوين المهني بولاية منوبة ترتفع إلى 2660 موطن تكوين بعد الترفيع ب 100 موطن تكوين جديد موزعة على 36 اختصاصا في 4 مستويات تكوين وفقا نمطية التكوين المعتمدة، وهي تكوين بالمركز وتكوين بالتداول. والمديرة الجهوية للتشغيل والتكوين باركة الرقابوي تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء اليوم بأن الاختصاصات تدعمت بمختلف المراكز التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني بمنوبة باختصاص تقني في استغلال الشبكات بالمركز القطاعي للتكوين في الإلكترونيك بدندان، بعد أن كانت تتوفر فقط بالمركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحي الخضرة، لتدخل مبدئيا حيز التدريب بالجهة ب20 موطن تكوين. في تطورات الشأن الدولية، دفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بعد سقوط شظايا أثر اعتراض طائرة مسيرة في الطائف. 3 مصادر إيرانية مطلعة تقول إن الصين طلبت سرا من طهران المساعدة في كبح جماح الحوثيين في اليمن بعد مناشدة وجهتها السعودية لبكين عقب الهجوم العسكري الخاطف الذي شنته الحركة الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر أن السعودية لجأت إلى الصين طلبا للمساعدة بعدما تقدم الحوثيون على طول ساحل البحر الأحمر وحول مضيق باب المندب، وهي تحركات فاقمة الخطر الذي يحيق بصادرات النفط السعودية وحركة الشحن. في الختام، الكرملين يقول اليوم أن فرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على روسيا سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أصعب. وأقر مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة عقوبات شاملة بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه كي يصبح قانونا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
7: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
8: مع بوليدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
9: اريدو طور عالمك.
0: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعة تتلعب المقابلة المؤجلة من جولة الثالثة من البطولة في ملعب هادي النايف لبيبارد وملعب التونسي في مواجهة النادي الإفريقي. الحكم هيثم الترابلسي وفي الفار دافيد سماتش من سلوفينيا. الملعب التونسي في المركز التاسع عنده 4 نقاط بعد تعادل وهزيمة وانتصار. النادي الإفريقي في المركز السادس في رصيده 6 نقاط بعد 2 ماتشات فيهم 2 انتصارات. الماتش هذا بشكل منقول على القناة الوطنية الأولى. في نادي حمنال في اتفاق مع الثنائي تمام العبيدي وياسين شماخي. تمام العبيدي متوسط تمهيدين 22 عام قادم من اتحاد بوسالم، وياسين الشماخي اللي ينشط عميول في نادي سترة البحريني بعد تجربته مع النجم الهادي الساحلي، والبارح كان تم انتداب المهاجم زياد بن سالم والمدافع شهاب بن فرش. في الأوروبا ليج من المواعيد اليوم مع الثمانية سلتيك، فريق سيباستيان تونيكتي يواجه فينيش فاروش المجري، بشكتاس في مواجهة لوام، واليوبي تلعب ضد فريق نيك نيماخن الهولندي. في إسبانيا مع الستة ريال بيتيس يواجه ختافي، مع الثمانية ونص ملقا في مواجهة فياريال، وفي إنجلترا كأس الرابطة الإنجليزية مع 7 ونص مانشستر سيتي في مواجهة نورويتش سيتي. كانت هذه ثانية نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فما بنات. خليكم مع

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: موزايك فام.

0: الصباح كل نهار خميس بالماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم
1: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في فورم سبور جديدة، حلقة جديدة من فورم سبور. ساعتين نحكيو فيهم برشا كورة، آخر أخبار، آخر حكاياتها، مواضيع جديدة، فورم جديد. اليوم باش نحكيو على لاعب يطلب رسميا من الناخب الوطني معين شعباني ومن جامعة وسير كرة القدم. واحد بهم اتصل به، واحد منهم اتصل به ما نعرفوش، أما اتصل بهم وقال لهم ما نحبش نجي للمنتخب، موش راني خذير لاعب آخر. باش نحكيو على مشاكل الليغ دو مرة أخرى، انسحابات وتهديدات، وسمعنا حكايات الحقيقة غريبة برشا متاع 300 دينار ينقشوا عليها 400 دينار ملعبية ولا فرق ولا غيره. تنحكيوا برشا تفاصيل من بعد. الحقيقة احنا بدنا كي سمعناهم تصدمنا عليهم، تصدمنا بالمشاكل متاعهم، الحكايات هذو ما شاء الله تتحل الاشكالية. باش نحكيوا على الموضوع اللي قدوه، باش يكون معنا مرة ذي رئيس المستقبل الرياضي بي جيمز. باش نرجع زادة في الساعة الثانية باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي بين التشبيب او المحافظه على الكادر، الاختيار اللي عمله صبر لموشي لانه يوصل فيه معين شعباني ولا لا. ملعبيه سجلت نقاط ومن حقها ومن المفروض كون تكون موجوده في قائمه المنتخب الاولى لمعين الشعباني وملعبيه اخرين قد يغادرونا. باش ناخذوا راي الفنيين نتاعنا في المواضيع هذه الكل، باش نتابعوا بها مباراه الملعب التونسي ونادي الافريقي مع حميد الشويقي اللي باش يكون موجود في ملعب المركب الهادي النايفر في باردو. اليوم معكم مره اخرى احمد عداله في تعود اسكندر ابراهيم، ان شاء الله يرجعنا سالم، يرجعنا سلامات ان شاء الله. احنا كل جمعه نقولوا شهر الجمعه جاي يرجع اسكندر ابراهيم، ان شاء الله الجمعه الجايه بالحق يرجع اسكندر ابراهيم. ومعايا في الاخراج الاذاعي مروان، في الاخراج الرقمي يسري، في التنسيق الهاتفي شاكر، وعلى يميني باش يكون معايا بالطبيعه ثم خبر اخر زين ما قلناش عليه اللي هو عوده السكوحي اليوم، روبريز اليوم ترجع مع صلاح الدين السكوحي، هو ديجا قاعد يحضر في حاجات نسمعوا شنو المفاجئات اللي باش يقدمهم لنا. نبدا باليمين سيدي سمير سليمي. مساء النور.
2: مساء النور عداله، تحية ليك خويا عمار بقيت نخيان الناس وقتو اللي تبع فينا، تحية ليهم الناس الكل. ونقولوا لإسكندر إبراهيم إن شاء الله معنا عودة سريعة وإن شاء الله باللطف،
1: إن شاء الله عودة سريعة ورجع خدم نهارين عاود تقلق شوية. دونك إن شاء الله الخميس الجاي يكون موجود معنا. على اليمين قلنا سمير سليمي، على اليسار ثابت في كل أسبوع باش يكون بحذانا لهنا إن شاء الله إلا إذا كان هو اختار. ما نعرفش بعد الكواليس كيفاش باش تكون، يعني من توا سبقت لك الامور، ماش معز قاعد يسمع ولا لا بوطاره، ما هاني انا قلت كل خميس موجوده معانا سيدي على يدي اليسار عمار شمال. عمار مساء النور،
3: مرحبا بك عبدالله، مرحبا بمستمعي مزيكا فيم، مرحبا بسمير. وكاو ما تعرفش موز، انت موز كان يبقى يخدم اكثر في يومي يترقد هون كامل يحط لك جري وتمانت وحتى مشكل لا يهمو فيك جاي من سوسة لا من قرصة ديما يخدموا براك.
1: شنو تعملوا اخويا موز؟ المستمعين زاد عندهم حق عليك،
3: موجود موجود يعني ديما موجود
1: يعني. موجود والامثال الشعبيه سنين يقصى شويه
3: يا ولي، ما لازمك تكون لك في الطاره لك في الجزاسه، لازمك تشد بين البنين ما تنجمش تدخل ديما دي امثال شعبيه كي تويتي.
1: نذكركم اللي كونوا اليوم كما العادة باش نبداو بالكيكوف، زاد من بعد عندنا روبريز، ثم باش نعملوا ديبلاسمون باش نحلوا فيها الديباف. الساعة الثانية نبداو بانبوكس فورم انبوكس، واللي هي توجهوا فيها اسئلتكم ايا كان السؤال، لكن في كادر اخلاقي معين نجموا نعديو السؤال، مش سؤالات الكل تتعدى. راهو نعرف اللي احنا عندنا فلتر نفرزو، اما زاد ماذا بيا الناس كي تبع السؤال تكون عندها هكا نسبة نتاع 75% تتخيل هو باش يتعدى. وهذيك هي الفقرة على خاطركم انتم، احنا عاملين فورم انبوكس، ثم باش نرجعوا للديباف نتاعنا في الفورم باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي وباش نتابعوا مباراة الملعب التونسي والنادي الافريقي. لحظات نبداو بكيك اوف.
0: كيك اوف كيك اوف.
1: قبل ما نبداو في الكيك اوف نعاود نذكركم لو انكم حفظتوا الرقم الحقيقه ومن توا مسجات بدات تجي، رقمنا على الواتساب هو 23513000. اراكم اسئلتكم اللي باش تسالوها في بدايه الساعه الثانيه للمحللين نتاعنا الفنيين، اسمع حتى كان عندكم سؤال للتكنيسيان مثلا الاخراج الاذاعي تحبوا تسالوا شنو جمعيته، تحبوا تسالوا وين يسكن، تحبوا تسالوا اللي تحبوا عليه انتم، مروان يسري كيف كيف يسري، عندكم اي سؤال في الاخراج الرقمي كيف كيف موجود، اي سؤال باش تسالوه باش نطرحوه في كادر اخلاقي بالطبيعه ونجمون عديو. كيكوف يا سيدي بسيدي كل أسبوع نبدأ بخبر، ثم شكون يراه صادم، ثم شكون يراه عادي، ثم شكون يراه موضوع نتجاوزوه، لكن احنا نراو الأخبار يزمنا نحكيو عليهم في المواضيع هذه الكل. باش نبدأ بالأخبار. الأخبار يقول هو أنه بعد ما سمعنا موضوع راني خديرة ثم بلعب ثاني من منتخب الوطني التونسي طلب رسميا عدم دعوته للمنتخب، مش كان في التربص هذا حتى في التربص اللي بعده إلا إذا كان بدل رأيه. وأشعر الجامعة التونسية لكرة القدم والناخب الوطني كونه تقريبا بنسبة 90% يفكر في الاعتزال، وقلنا 90% لو كان 10% جعر موضوع آخر، لكن بنسبة 99% مش بيكون موجود في القائمة هذه إذا كانت بدلت حاجة، وهو الياس الصخيري. ياس الصخيري شوفنا شو تعدى به في الكوب دي مونت، شوفنا شو عطاه المنتخب الوطني التونسي من عام 2017 تقريبا و 18 لعب كوب دي مونت 2018، لكن اللي صاروا في كوب دي مونت خليه يخمم برشا الحقيقة. وبالنسبة هو النجم يقول لك أنا نخلي فرصة لغيري. هذوما النقاط اللي باش نتناقشوا فيها مع سمير وعمار. سمير الأخبار عمار وسمير وعمار الأخبار يقول كونه ياس الصخيري طلب رسميا عدم دعوته للمنتخب الوطني التونسي.
2: في الحقيقة أنا كي قلت الخبر تفاجأت، لأنه نعتبر أنه الصخيري من اللاعبين المنضبطين، من اللاعبين اللي أعطوا إضافة للمنتخب الوطني التونسي، من اللاعبين كذلك اللي لعونا نهار سمعنا عمل المشكل ولا عمل حاجة. الصخيري دائما موجود في المنتخب الوطني التونسي في السنوات الأخيرة، كان مثال يحتذى به على مستوى المردود وعلى مستوى الانضباط وعلى مستوى الاحترافية امتاعه. هذيك ضريبة مشاركة كارثية في كأس العالم، مشاركة قبلها كارثية في كأس أفريقيا، هذيك ضريبة كذلك أنه الملاعب رأى المنتخب، أنا رأي ما يشي معلومات ولكن رأي، رأى المنتخب أنه الأجواء متاعه تغيرت وتبدلت، رأى في خاصة في المشاركة في كأس العالم ربما رأى أشياء اللي ما تتمشاش مع اللي يعرفه هو واللي تربى عليه ياس الصخيري، واللي من انضباط من احترافية من مردود من هذا الكل. احنا ما نتكلموش عن النتائج، نتكلموا على انضباط وعلى قيم تربى عليها ياس الصخيري. رأى الأجواء مش باهية بالكل، مع نوعا ما مردوده كان ضعيف في المونديال، هذا كلام نزم نقولوه، فخير ربما أنه يبعد على المنتخب بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية ما زلنا ما نعرفوش. أنا نقول أنه فنيا نخسر للمنتخب لأنه من الملاعبية اللي كل مدرب يتمنى يكون معاه ياس الصخيري. ملاحظة أخرى أنه ياس الصخيري في صحة جيدة وقاعد يقدم في مردود محترم مع الفريق متاعو. علاش القرار هذا في آخر وقت توا؟ علاش ما كانش بعد نهاية كأس العالم أعلم المكتب الجامعي بالقرار متاعو؟ علاش ليلة صلى الله؟ هذه كلها أسئلة، ولكن في المقابل قاعدين نخلصوا في فوضى، خليني نقول فوضى في اللي صار في كأس العالم، وقاعدين نشوفوا في ملاعبية قاعدة تحب، من مفروض أنه المنتخب هو شرف وهو غاية اللاعبين الكل، نقول ياس الصخيري اليوم يعرب على عدم معناها رغبته في الالتحاق بالمنتخب. خبر صادم بالنسبة لي نحن صراحة، خاصة في فترة حساسة لكرة القدم التونسية بعد خيبة كأس العالم بعد خيبة كأس أفريقيا، من المفروض اللي كادر هذوما يكونوا متواجدين.
1: عمر
3: شوف، أولا مش ناخذوني الخبر من زاوية أخرى، الملاعبي هو موش كبير برشا، كنشوف عمره 31 سنة، ولكن ممكن يفكر يقول لك معناها الأجواء كما قال سمير، الأجواء ماهيش باهية، وخاصة بعد الخيبة الكبيرة في كأس العالم، يقول لك معناها زاد الجو ما هوش مريقل في المنتخب. ولكن باش ناخذ شنو هي، انت شنو هي اللي يربطك بيه ولا اللي ياس الصخيري، شنو هي الحاجة اللي تربطه بتونس أبار أنه يجي يلعب في المنتخب؟ عاش فيها،
1: يجي في الفاكونس بتاعه يجي تونس،
3: انت ريتو شو وين شفته مصيف؟
1: ما يجي
3: ما عنده حتى علاقه بيك، عنده علاقه يجي الستاج اكثر من ولا هذه علاقته.
1: انت عمرك بروفيسيونال برشا ملياك.
3: شوف احنا تو ماناش نحكيوا على شعطاء المنتخب، السنوات الاخرى كان من افضل اللاعبين اللي تعطي المنتخب، باش نبداو واضحين، وفي كاس العالم ما هوش هو راهو وحده معناها الخيبه، كل اللاعبين اللي كانوا متواجدين كلها ما كانتش في فورم، معناها ماهيش في ليس صغير واحد. ولكن ها معناها عمركش انت ملاعبي مثلا من تونس تونسي اعطيني ها وبالي معلول، الناس كل يجيك يقول لك ما نلعب في البطوله وخرج من البطوله التونسيه يقول لك لا انا ما عطوش تعيطوا لي ومن يجي اعطيني واحد، كلها تلقاها من الناس اللي مولودين في اوروبا اللي يلعبوا في اوروبا، كيما الصخيري كيما قبل دافيد جمالي كيما توراني خذيرة برشا لاعبين، اما الملاعب التونسي المحلي اللي تلقى من عمره ما يجي ويتكبر عليك ولو حتى وقت، وين تلقى انت اللاعبين هذوما؟ لازمك تلقى اللاعبين هذوما وقت الازمات، انت تو تحب ولا تكره المنتخب التونسي قاعد يتعدى بازمه، قاعد يتعدى يعني في بعد الخيبه الكبيره نتاع كاس العالم أزمة لازمك تلقاه من بعد هو يجي في المفروض أنه يجي في استاج ذي ويلعب مع المنتخب ومن بعد أخوي يقول لك لا. ولكن هما ملاعبية هما ما يحملوش البريسيون خاطر في أوروبا ما فماش البريسيون اللي موجودة في البلدان العربية ولا موجودة فيها في, في, في, في تونس. أنت شوف بعد كأس العالم الانتقادات الكبيرة اللي صارت كل اللاعبين وكل إطار الفني بالمكتب الجامعي بالنسبة الكل يعني طلتها الانتقادات. ولكن اني هذاك علاش اني ديما ماذا بيا ديما كي نلقاو لاعب معنا خارج من البطوله التونسيه ولاعب يلعب في اوروبا وقراب المستوى قريب لبعضه نخيروا يعني اللاعب اللي خارج من البطوله التونسيه خير على خاطر بالوقت تلقاه ولا واحد فيهم مثلا نعطيك فرجاني سيسي ولا علي معلول ولا لاعب يعني خارج من البطوله التونسيه جاء قالك لا ما تعيطليش وين هي دايره هذه في واحده اخرى جديده يعني طلعه اخرى جديده نجيو قبل الستاج ما تعيطليش. احنا يعني مانيش احنا ريش في زريبه احنا في عندنا منتخب يعني محترف صحيح نتائجنا في السنوات الاخيره ماهيش ولا بد وذاك علاش يعني فما بحكم انه مكتب جامعي جديد وفما ضبابي وفما برشا حاجات خلتنا معنا في كاس العالم نخرجوا بمردود يعني ما هوش به ومردود يحشب. ولكن الوقت هذا الاطار الفني وعلى المكتب الجامعي يجيبوا لاعبين اللي باش يعملوا عليهم للسنوات القادمه خاطر تحبوا لا تكره راهو فما تجيك فتره لكل بدايه نهايه فما جيل معين لعب وقدم واعطى نحافظ على الركائز اللي موجودين فيهم. ولكن من بعد باش ندخلوا اكثر من بعد في التفاصيل كتجي تقول لي باش نشبب
1: باش نجيو في الساعه الثانيه هذيك ما جوش
3: التشبيب وكل هذاك حاجه اخرى
1: اي تفضل
2: باش نتفاعل مع عمار. البطوله التونسيه مع احترامي عمار قال معناها البطولة التونسية يقصد عمار الانتماء لتونس والانتماء للمنتخب الوطني التونسي. علي العابدي خرج من البطولة التونسية قام بتصريح قال معناها ما كنتش باش نشارك في كاس العالم في الاتجاه هذا في الصفحة الرسمية متاع نيس هكا ولا لا هذا خارج من البطولة التونسية وستاتيم
3: كل الناس سمير العابد الكل يعني من ضد التصريح متاع علي العابدي
2: ستاتيم تاعو
3: شنو قاله علي العابدي يعني شنو راهو لازمو خمس تصريح يعني ممكن اجيت واعطيتني الفرصة بس سمير باش نحكي عليه يقول لي تصريح كيبدا في في في جمعية والناس تبدا داير عليك في جمعية نسر بيك اللي تحب انت. هو جاء للمنتخب ولعب وكذا وصرح ونجح ما نجحش في المنتخب في كاس العالم هذيك حاجة أخرى. ولكن السيد يعني جماهير نيس والإدارة داير عليه شنو تحبه يعني حتى في هذه ما نجموش نسيته ويحكي كيك يعني وين شنو ضر ما نعرفش شنو ضر
2: أنا نحكي
3: جي للمنتخب ولكن سر بهم اللي يحبوه هما سربة للجماهير ولا الإدارة نيس الكلام اللي يحبوه يسمعوه واضح الأمور
2: يلزم الإنسان يكون مسؤول على الكلام متاعه وفما كذلك معناها برستيج نتاع ليكيب ناسيونال ما يلزمش تعديها حاسلوا موضوع مش نتجاوزوه. هو استاتيو نتاعو نفس وضعية الصخيري هذا خريج البطولة التونسية والآخر خريج المدرسة الفرنسية ولا خريج الواحد في نفس تقريبا الاتجاه.
1: سمير انت دبلوماسي برشا حبيت تقول له هو قال اللي ملاعبي متخرج من البطولة التونسية ما يقولش الكلام هذا ما عادش تعيطولي وانت حبيت تفسر اللي ملاعبي خرج من البطولة التونسية قال نفس الكلام اي كان الشخص
3: ما علي العابدي قال لك ما تعيطوليش
2: تقريبا في الاتجاه هذا
3: لا ما قالكش ما تعيطليش
2: التصريح نتاعو عباره لا ما عادش تعيطلي
3: تصريح نحب نسربي الناس نحب نسربي
2: في بقعة
3: الجماهير
2: كيف في بقعة
3: وجا لعب معك في المنتخب
2: في بقعة الفيدراسيون ومعين شعباني ما عادش نعيط للعابدي كي صرح هكاك
3: شنو اعطيني حاجه تحكم بها على تونس اعطيني
2: لا فيه مس من ليكيب ناسيونال جوا خيرت ما نمشيش كاس العالم وخيرت نيس وخير كذا لكن هذا كلها في الاتجاه
3: فينالمو هو مشى لعب في كاس العالم ولا
2: ايش اقول لك انا
3: وفي الاخر اني كنجي نشوف علي العابدي موجود في كاس العالم ولا
2: ايش اقول لك
3: من بعد رجع دارت علي العابدي يسير بهم اللي يحبوا
2: انا نقصد كونه الوضعيه نتاع ليكي بيرسونال وشيء اللي تعدى به في كاس العالم الاضطرابات اللي صارت الجو اللي صار وعداله كان موجود على عين المكان وتكلم في الموضوع هذايا الجو خايب ياسر نتاع كاس افريقيا وكاس العالم يخلي الملاعبيه تقول لك والله ماذا بيه ما عيط ليش خير فما اللي صرحها في العلن كيما السخيري وكيما راني خذيره وفما اللي سربيها كيما قلت انت علي العابدي وغيره ولكن عندهم قناعه انه ليكيب ناسيونال هذه مرحله وانتهت بالنسبه لهم هما. اثنين موضوع اخر مهم فما بريسيون تاع انديه اوروبيه عمر لعب في اوروبا يعرف فما دي كونترات نحاهم الملاعبيه يقول لك نفرض عليك ما تمشيش الكي بيرسونال هكا ولا موجود
4: موجود موجود, موجود.
2: فما فرق في اوروبا تقول لك نحي لك السالير نتاعك وكان تمشي للكي بيرسونال
4: موجود خاصه في في في كاس افريقيا
2: الملاعب في اوروبا خاصه في كاس افريقيا الملاعب في اوروبا يعيش في وضعيه نتاع ضغط كبير ياسر انا كنجيب ليكي بيرسونال ونلقى الجو كذلك فيه ضغوطات وفيه مشاكل ونتائج ماهيش ماشيه دونك اوتوماتيكمون نقول يا خويا خليني في جمعيتي وانا رايد تو كيما الياس السخيري بار اكزومبل يقول لك انا كان ما مشيتش كوب دي موند عملت فاكونس نتاعي وانا شيخ ورجعت جمعيتي وانا مرتاح وانا عامل ان بون كيف وندخل في البريباراسيون نعدي سيزون مخير يضيع البريباراسيون نتاعو ودخل في كاس العالم خسر من هنا ومن هنا فما حسابات في الموضوع هذايا دونك انا طن بعد نجبدوا على حكايه ليكي بيرسونال أو التوجه هذا أو التوجه هذا
4: ولكن
2: وضعية السخيري أنا متأكد لأنه السخيري عنده 7-8 سنوات في المنتخب الوطني
4: من عام 2018
2: عاش في أزمات وعاش في حاجات باهية ولعمره نهار أعرب على تخليه على كي بيرسونال لكن وقفة الزنقة للهارب دريال ما في وضعية خايبة ياسر
4: ما نجم السمير يخرج كان صغير لاعب صغير وتعرف أنت انتمائك للمنتخب ولوجودك في القائمة ومشاركتك في كاس العالم باستمرار تفتح لك برشا أبواب أخرين يعني هو كان يلعب في كولن وبعد مشى لفرانكفورت
5: ورجع كولن
4: وبعدها ورجع الكولن يعني مدامك موجود في قائمة المنتخب التونسي مدامك ديما عندك أكثر شانس باش أنك تتحول من نادي لنادي
2: هو في العمر ذي في الواحد ذي
4: 31 عام
2: 31
4: عام ما تحاجوا بيه
2: يقول لك أنا مردودي في فريق متاعي هو اللي مش يخليني معناها نستمر في المونتسليغا ولا نمشي لوحدك ما عادش عنده أطماع أخرى بالمنتخب
5: علاش خسرتوا لها زوز من الناحية هذه بلش يقول لك أنا نخلي الجينيراسيون اللي بعدي تاخذ المشعل
2: نورمالمون الطريقة
5: نختموا
4: ما فما حتى واحد في العالم في كرة القدم يقول لك نخلي البلاصة لغيري مستحيل
2: وحتى كان وصل للمستوى هذا سخيري من التفكير فما طرق عديدة تليق به هو وتليق بالباساج نتاعو في الكي بيرسونال ويخرج من الباب الكبير علاش ليه
5: به انا سؤالي الاخير لهنا اخر سؤال والله سكوحي نورمالمون باش يبدا تو الفقره ويصور في انستانتاني معناها باهي الانستانتاني باهي برشا الحقيقه معناها تصور في انستانتاني تهبط في على انستغرام ظروف العمل صعبت برشا
4: yes.
5: مع سكوحي كنا رايدين جماعتين الحق صعبت قال كزر بشويه خطر عندي فقره مهمه جدا اخر سؤال عمار وسمير نتمنى نهار واحد من الملاعبيه اي طريق ايا كانت الطريقه اللي باش يخرج بها احنا نعرفوا شنو اللي صار مع السخيري في كاس العالم ولا محل تنمر ولا النهار اللي باش نجيو نقدروا فيه الكادر نتاعنا والناس نتاعنا فرجاني وعيسى العيدوني ويوسف المساكني والياس السخيري
2: برشا برشا
5: وقبلهم برشا نرجعوا حتى خالد بدر ورضا الجعايدي
2: ومرياح وغيره
5: ومرياح وغيره وقتاش نقدروهم
2: قال لك ما
5: عادش تعيط لي
2: وصلوا لل 90 و80 و100 مباراه دوليه
5: قال لك ما عادش تعيط لي قال لك ما عادش تعيط لي الارجنتين فرضت على ميسي باش يجيب باش يعملوا ماتش توديعي قال لك ما عادش تعيط لي عندك ماتش اميكال انت كونتر مالي تعيط له باش يلعب ماتش هذاك باش تحترم باش تقول له ها باش صفق عليك الجمهور ان شاء الله حتى ما نعرف انا 20 بركه باش يجيو
4: للستاد
5: يصفقوا عليه وقتاش نعيشوها اللحظه هذه
4: في حلم الفليق ذا ماكش تعيش تعيش كيف في الحلم
2: طبعا بعد نجبدوا الليغ 2 ونتكلموا على الليست بتاع الكي بيرسونال ونتكلموا على وضعية بتاع كرة قدم التونسية يحبنا السنوات نخدموا من اليوم
5: زبير باي عملوا له جوبيليه ليكيب ناسيونال سامي ترابلسي عملوا له
4: زبير عمل لوحده كريم حقي عمل لوحده
5: صحيح أما ليكيب ناسيونال عم تلم حد شيء لا زبير ولا اسكندر السويح ولا مهدي بن سليمان ولا
4: حمادي العقل
5: ولا حمادي
4: ولا
5: حتى حد
4: ولا
5: حتى حد
4: ولا الناس اللي عطتك ماني مخطط مرة فات مع الناس
5: سامير في الجينيراسيون بتاعك
2: حتى حد
5: عادل سليم
2: حتى حد
5: أو تكلمت عليه أنا مش أنت خطر خوه
2: حتى حد ما عندناش الثقافة هذيك ما لورزمو
5: ان شاء الله تبدل المونتاليتي شات تبدل العقليه كانت هذه كيكوف والخبر نتاع اليوم يقول كونه الياس سخيري طلب رسميا من الجامعه التونسيه لكره القدم او من الناخب الوطني او زم بعضهم كانوا متمش دعوته لطرابلس قادم المنتخب الوطني التونسي احنا لحظات وباش يجينا اللي قد ما نقولوا له ما عادش نحبوا نعيطوا له وليش صحيح يحب يجي ويحب يكون موجود هو سلاح الدين سكوحي مش مستغني عليه سلاح الدين سكوحي في ربريس كيكوف

0: الكانتين للأربع متاع العشية.
1: قبل ما نمشيو للبيس فقط حاجة واحدة يا خويا يا عمار ويا سمير، كانت راه الأسئلة إن شاء الله في البداية الساعة كان برشا أسئلة ما عرفش أنا باش نختار وأنا باش نخلي
2: الاختيار عندك أنت؟
1: الاختيار عندي أنا وثم سؤال لعمار الحقيقة ما زلت متردد
2: نسأل ولا لا؟ ديما تسأل
1: ها؟
2: ديما أسأل
1: باهي والله ما نسألك والله ما نسألك سؤال ذكري فقط في الساعة الثانية هو في علاقة بجمهور الكرة
2: في علاقة بجمهور الكرة اللي تحب أنت أسأل اللي يساعدك اللي يجيك واللي أي سؤال يجيك هاتو
1: باهي الله يبارك احنا شمشيو روبريز وبعدها شمشيو للكدوب تبع لكن خلينا نمشيو نرحبوا بمول الروبريز روبريز
0: روبريز
3: مرحبا بك عادل مرحبا بعمار
1: مرحبا بك وحدك انا
3: يا عمار مرحبا بك انا مسير شتا نرحبوا بك العباد نسلم عليك ان شاء الله زاد نراو ماتش اعتزال اللي كنت نهار اخر على شنو
1: شوفوا مباراه اعتزال من شنو اخويا
3: ماكسيمومك تطرح رمي معناها
1: ماكس
3: اي رياضه فيها جري لي
1: ماكس ما نجمش
3: الرياضه لا يمارس الرياضه هذا مهم جدا معناها تحيه ليك بتبيعه وليكيب الكل ونسلموا زاد على اللي تابعوا فينا على يوتيوب على واتساب موزايك العاده الريبريز شنو نعملوا دوره شنو فما شنو ما فماش وانا نحكيوا على الحدث اللي تحكي فيه برشا على الافتتاح نتاع بطوله افريقيا للكره الطايره الحقيقه
1: شطحني يا سوي
3: قال فيه برشا كلام والكل لكن ديما المفضل عندي راي وديما يقال اللي هو بالطبيعه نحكيوا على مراد الروج تكلم على الافتتاح هذا وهاو الكلام اللي قاله
4: معناها جواريه قاعدة تسخن تاع فولي وتبال يضرب عند ريوس ومذكر ثم كملوا هبطوا الجمهور يتعشى اللوطه وكاو يوينو تاجين منها في تقوليش في عوض الماء جبدوا لهم تيفور والله نتفرج ونستنى في المغني باش يقول له يا نمرو خمسة يجا بعد الكليو كلاسيك نتاعك مقدمه الفستير
3: دونك هذا هو معناها جوية نتاع عرس بالحديث على العرس فما نصيحه تجي من مروان تيش في ملعب النجوم نصحها للجواريت وبالاخص الجواريت الصغار معناها بحكم اللي هو
2: استنى ما نهزوش نجيبوا معك في
3: خذ راحتك
1: خذ راحتك اما جوست باش نعطيكم معلومه صغيره باللي راك يتعداوا لي ديكلاراسيون تاع سيساكو هي الميكروويت محلوله تفضل
2: باش نقول باش
3: العرس نتاع البطوله
2: العرس نتاع البطوله هي حاجه باهي ولكن هو قال لك احنا حسب رايي قال لك مانيش مربوط يعني بجي معنا هما لقاو فرقة فهمت ولا
1: ايش ملايين
2: ما نملين ونصبوا عندهم الوقت جابوا نصبوا القمة احنا نحبوا سيل ما نحبوش نخدموا مخاخنا احنا نجيب سيل كذا ننصب شويه نقصها من هنا كذا ولكن كانوا نجموا يعملوا بالثمانية ملايين هذوك نجموا يعملوا حاجه به يكلموا بلتي يجي مثلا
3: ما يشوف بلاش يا عمار
2: اي واحد باش يجيك للدوله كذا كنت نجم بلدي كنت نجم نوردو ما نعرفش يعني اي واحد تنجم تعيط له يعمل لك حاجه وتجي حاجه مزيانه ومن بعد كي انت اللي منظم شيء الطبله والقصبه انا انصب على روحك من بعد ما فيها حد شيء ولكن كنت تنجم تعمل حاجه باهيه ومحترمه وخاصه حاجه تبدا تظهر قدام الناس حاجه عالميه ما قاعدين كيكا بصراحه مظهر خرج نبيه من غير لا يا سويه نصبوا جاب يا سويه
1: وفي
2: ضربه في العالم
3: هاي تفضل ان شاء الله بتبيعها في انتظار الافتتاح بتاع البطوله القادمه تنشوفوا شكون باش يجيب ولا ما عاد ديما مزود وما ما نعرفوش
1: يا ترى نستناو في حفل الاختتام الساعه بربر كاي
3: ربي يستر ان شاء الله مش حفل ختام كي جاوا هذاك نمشيو توا لمروان تيج اللي قدم نصيحه بتبيع لي اللاعبين الصغار اللي جون جوار شنو ينجم يكون النصيحه نتاعو ديما فما نصايح تتعطي اللي جون جوار مهمه ياسر سورتو اللي يبداو طالعين لكن فما نصيحه مهمه برشا قالها مروان تيج
5: حتى العرس راني ما نشجعش على العرس هاي بهيش حتى العرس ما نحبهمش يعرس العرس راني مرة ما مش الجور كمل كاريرك بالكورة
1: علي السمى ملعبية متهنين ولا
5: لا لا فما سمى ملعبية
1: شلت انت ده تحب
5: لا لا فما برشا ساسين ونسبة تليق متاع ملعبية برشا ودبولي ضرونا نسينا
3: ولي ضرونا انسان ما عمري مريت مر جوار تاع بتيبش مركي
1: بعد بحثك زوج جواريت انت توا كان تحب تسال تفضل ما مش نسال
3: على العرس لا في العالم مجمع ما نجمش نسال عمار ولا سمير
2: عمار عاود مرتين عرستوني انا وعرستوني في الكارير لا مشي الاول لا مشي الثاني
1: هذا مكتوب
2: اي هذه
1: مكتوب
2: معنا عرست عمري 24 سنه والحمد لله الى حد الان لاباس والحمد لله
1: ما ربي باقي الصدر
2: عايشك
1: معناها ما عندها حتى علاقه
2: لا بالعكس عكس الملاعب بيش يحب على ستابيليتي ويحب على الواحد يزمه يتزوج ويعرس ويستقرار وحاجة بيه ممتازة بيش يعمل كاريره فهمتني بيش يمشي القدام يعمل كاريره شوف الأوروب انت 20 سنة تقام عرس فودين عمره 23 سنة عنده ربع صغار
1: معليش برشا ملعبيه معرسين صغار. صالح النجاح نتاعو معرس هو صغير. برشا امثله معناها الملاعبي شنو يلوج على الكيليبر نتاعو في حياته لا اكثر ولا اقل. دونك الزواج عامل مهم باش يستقر. المهم حسن الاختيار والمهم هذا مكتوب. المهم كذلك الملاعبي يشوف الكاريير نتاعو لا اكثر ولا اقل.
3: بالضبط هذا بتبيع اللي نحكيو فيه ديما ونحكيو زاد على التكتيك في ملعب النجوم. كان نحكي صاحبي بكار على نحكي على حمدي المد رئيس الترجي قال لي هو شري جوال كل نقص يجيب كامارادونا من القبر لكن مش هذا موضوعنا. قال اللي مثلا اللي كل واحد عنده مهمه في النادي. شنو مهمه مثلا المدرب اللي هو ريجي كامف؟
6: ماهيش المسؤولين باش يهبطوا يلعب، ماهوش المدرب باش يهبط يلعب. المدرب عنده شيما تكتيك، المدرب عنده شيما تكتيك.
3: شيما تكتيك؟ شيما؟ اي شيما فما شيما تكتيك، هذا ممكن خاطر ريجي كان من اوروبا الشرقيه، يمكن شيما يخدموش كيما بالشيما ولا حاجه، فهمت؟ دونك تفرق الحكايه عند
7: انت انت انت انت صناعه كامل نفس الحكايه معناها.
3: شنو هي؟
7: الملعب النجوم
3: وفي لاصحابي قد
7: تعجبني فيك الفيدريتي نتاعك.
3: وفي ياسر لاصحابي ونحبهم برشا ونتفرج فيهم ياسر ونتابع فيهم كل يوم.
7: بلي انت توا اوتو برومودي، انت مش عندك بودكاست تعمل فيه كل نهار سبت نجوم؟
3: عندي.
7: وعلاش ما تعيطش صاحبي بكار؟
3: مازال مش توا.
7: لا والله لاني نفدلك ما نسوش الشمال
3: نتاعي حاليا.
7: والله نتصورها من احسن حلقات باش تعد. على فكره يعطيك الصحه على حلقه حموده بن عمار.
3: شكرا.
7: برشا ذكريات، برشا حاجات، جات برشا انتقادات، ثم برشا ناس تشكر، ثم حاجات انت مش تنجم ماكش مطالب تكون ملم بالتاريخ الكل. لا لا عادي جدا. اما الحاجات اللي سمعناهم في البودكاست حاجه مزيانه برشا. مهمشتك على الفقره نتاعك كملها.
3: سير جوست حموده بن عمار وجالي قلبي خاطر فما مره يحكي قال في فجأة الطلب شو عملوا طلع على 5 استادات. طبعا كان استاد واحد.
7: من
3: حاجات توجع القلب يعني.
7: شفنا
3: صفاق السوسه تونس مشى حتى الجربه ومشى والبيجا اللي هما كانوا نورمالمون كريتير من نجم يخلط كوب دي مونت. حسير واي لا علاش نمشيو نحكيو زاد على لاس عجرد في الحوار التونسي كان اتكلم قال لي فما مشكل نتاع مدافعين والكل نوعا ما هكا نعكي عادل بوليه لك لي نوعا ما قالوا شنو يا اخي عندنا الهجوم للدفاع شنو نعملوا نشوفوا الرد من الاسعد.
8: احنا في بالنا ما عادش عندنا مهاجمين
9: وحد تشوف فيه المدافعين كيفاش اك شوف فيهم من
8: دونك العالم لا مدافعين لا مهاجمين.
9: سكر البرنامج.
3: دونك فهمنا التكتيك من عند غوارديولا والتصريحات من عند علي الشابي منظم لاسعد جرده ينجم يعرف منين ياخذ لي ريسورس نتاعو لي ريفيرونس نتاعو. سامحوني نحكيو زاد على ميكرو تروتوار يعني تنجموا تجاوبوا انتم زاد عمار وسمير. اما خير معناها طرح ساعات فما كلام تقال حتى من فينغير في الفيفا قالوا اليوم يمكن ينقصوا في العدد نتاع الدقائق في المباريات ينجموا ما عادش 90 دقيقه والكل. لكن السؤال هذا يتسال في واحده من دول الخليج ركز مليح اسكو تلعب معناها 90 دقيقه والا المده الاخرى قداش
10: مع أو ضد القرار الجديد بيخلون المباراة ساعة ونصف بدل 90 دقيقة؟
11: أكيد إرهاق يعني 90 دقيقة الحين بالنظام الحالي يجيهم إرهاق.
12: المباراة تصير كم؟
10: ساعة ونصف بدل 90 دقيقة.
12: قرار جيد.
13: لا لا والله ساعة ونصف بيكون صعب على اللاعبين بتعبون.
7: سمير مخير 90 دقيقة ولا ساعة ونص.
3: عبيش نذكر الدولة خطر الشقاء.
7: ليه انت خليت لنا الشقاء معنا
3: عشان الدول العربية؟
2: لا هو النقص كانت عملنا أزمة دبلوماسية
7: عملها هاي
2: وجيت عليه عندهم ربما ما يجي ساعة ونص.
3: اما لا سيريوز ما ولا قاعد تحكي فيه الموضوع متى انهم ينقصوا في العدد
7: ما عادش كورة ما عادش كورة ما عادش كورة بلدنا يخكم ديمون ما عادش كورة
2: هي 90 دقيقة تجي تشوفها
7: ما يعرفوش البطولة متاع تونس
2: يا هم كان يشوفوا البطولة متاع تونس تو يزيد في الوقت يردها ثلاثة سوايع خطرة الساعة ونص نلعبوا منها كان سلكتها 50 دقيقة كورة هذا كان فهم
3: وجس نبض ديما جس نبض وجس نبض
7: ولون تام دي ماتش
3: وشوت المدربين مع شوت حافظ ذاتي شوت لو نمشي وتوا نختموا بطبيعك العادة باش نعمل فاز في ريبريز في كل مرة نختموا بتعليق جميل تعليق عربي ممتاز وممتاز جدا. هذه كرة قدم النسائية وقت ليون تلعب اولمبيك ليوني عندها ايكيب ممتازة
7: هذا شامبيونز ليغ
3: في الفتيات كيف كيف بي اس جي برشلونة هذوما عندهم ايكيبات قوية لكن المعلق كي خرجت واحدة من لاعبات ليون شنو قال بالضبط؟
14: إذا تبديل للاعب الدولية الفرنسية لويزا نسيب تترك أرضية الميدان لمصلحة زميلتها لارا. هذه اللاعب مميزة جدا قدمت مباراة طيبة جدا بس يلعنمها والله جميلة والله حلوة 48 دقيقة وتحت الضغط وتحت الشمس وبهذا الجمال
3: ماش معلق
2: لا هذا راهو ماهوش معلق معلق فما يعمل كي
7: فيديوهات هي مصليح معناها أنت تو في الفقرة هذه بركة معنا مشاكل مع لسعد جردة, مشاكل مع صاحبي بكار,
3: صاحبي بن عمليون
7: مشكلة يمكن زادة مع
3: مش مشاكل رئيس حابي اخواتي يعني عادي كقابلهم عمره ما صار معي مشكلة
7: مع الشكل مع الدولة الشقيقة
3: لما نحاول نقابلهم ما حتى مشكلة
7: اوكي بيعطيك صح.
3: كانت هذه البريز بتبيع اي واحد يتقلق ينجم بثلنا جوية بنأكدوا اللي احنا مش نقرأ وكيف كيف كان
7: تبدلت المعطيات عاد
3: اللي احنا معناش ميل كان فما في واتساب شكون بعث لك نسلموا عليه بريكدي بريكدي في واتساب موزايك وبيع نسلموا عليهم الكل على 25 523 513 ألف تحية اليوم الكل. وكنت هذه الربريز
12: انت هات الفصحى كما يقولوا
15: ربريز فرام سبور فرام سبور كل ربريز بالمالي ساعتين للأربعة العشية
7: يمكن صلاح الدين سكوح ينسالي معاش يبعثونا ميليوات ولا يبعثونا واتساب على خط 23 513 ألف كما التفاعلات اللي قاعدة جينا بشي باش نحكيو عليهم. لكن قبل ما نمشيو لديبلاسمون فقط تذكير صغير معنا اليوم 17 سبتمبر عام بالضبط على وفاة عامر البحري اون ليجوند تقعد في تاريخ كرة القدم التونسية مش حتى في تاريخ الترجي هذه التونسي. كنت حاضر برشا مرات على برشا ندوات صحفية فيها عم عامر البحري وكنت ديما نقول له عم عامر الارشيف الارشيف ومشي يمشي من بعد شكون باش يقعد ذاكرة كرة القدم مش كان الترجي هذه التونسي حتى ذاكرة كرة القدم التونسية واللي عملوا في الفصول وفي القوانين وحتى نذكر عملوا قبل ما يتوفى الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته. عمل حتى دي ببليكاسيون على الفيسبوك قال هاو اقتراحاتي في تغيير القوانين الخاصة بالرابطة وبكرة القدم المحترفة زي ما نذكروا في نهار كيما ذي عام بالضبط الله يرحمه عم عمر البحري
16: الله يرحمه وينعمه. تاريخ كبير ياسر مش كان في الترجي التونسي أثر حتى على كرة القدم التونسية. إنسان معبي, إنسان يحب الجمعية متاعه, إنسان خدم الرياضة وخدم الجمعية متاعه بكل ما أوتي من قوة, شخصية رياضية متميزة جدا رغم عشقه للإسبرانس ومحبته للترجي إلا أنه كان محل احترام وتقدير كل المسؤولين وكل الجماهير الرياضية. وقت اللي الإنسان يكون ديسيبليني, وقت اللي الإنسان يكون أخلاقه عالية العبيد الكل تحبه. عم عامر الله يرحمه معناها كان من الشخصيات هذه اللي فريمون كان في مستوى عالي جدا.
7: عمار عم عامر البحري مش كان جمهور الترجي يحبه معناها
2: لا الناس كله يعني خلطت عليه شوية ممكن مش كي سمير لكن موسوعة الحقيقة نتاع القوانين في تونس وما خلطت عليه ممكن شوية إن شاء الله نلقاو ناس كما وكما سي عامر البحري الله يرحمه كون ما ذيك ذيك الكره وتلك الايام ونداولها بين الناس
7: بالضبط. ما ذاك علاش لازم ديما نخمو في الميموار سبورتيف نتاعنا في الارشيف نتاعنا مش عاطينها قيمه الحكايه. اما ثم ناس زعما تخمم في حاجه اسمها باساسيون ولا تخلي غيرها للستاتستيك ولا الارشيف ولا في الفرق نحكي سورتو في الفرق مش نحكي على الصحافي نحكي على الفرق زعما يخمو فيما بعد ديما تخمم في البريود اللي بعدها تخلي تاريخك باش يحافظوا عليه اللي بعدك في الفرق التونسية كل سونز اكسيبسيون. احنا لحظات يمشيوا للديبلاسمون الديبلاسمون باش نحكيو على الرابطة المحترفة الثانية. 11 فريق كان أصدر البارح بيان قالوا فيه كونه سين باش ينسحبوا عنه من خلال انسحابه من بطولة الرابطة المحترفة الثانية. قبل ما نحكيو على التفاصيل متاع التفاصيل خلينا نستقبلوا ساعة واحد من الرؤساء اللي أمضاوا على الوثيقة هذه ولأني وثيقة خرجت بالياي هم يقول لك بخدمة بالياي برشا ناس تما حتى النقطة دي تنسلوا عليها يقول لك كيفاش تخرج وثيقة كيما هكا بالياي تنحاول نحطوا الوثيقة كاملة يسري على اللي يتابعوا فينا سبور باي موزيكا فيه ولا على شين يوتيوب. معنا السيد علي الدين بوشاع رئيس المستقبل الرياضي بجيبس واحد من الفرق اللي عندها برشا ديون وبرشا مشاكل وهو هيئة منتخبة مشاهدة سيريا. سي علي مساء النور.
17: أهلا بيك وأهلا بالمستمعين مزيكا.
7: سي علي كان نطرح الإشكالية من أولها التنهيدة ديجا سي علي تحكي برشا ديجا هاي نطرح الإشكالية من أولها من أول تنبيه جاكم الجامعة التونسية لكرة قدم حتى يرين وصلتوا للانسحاب من البطولة.
17: هو شوف التنبيه ما جاش تنبيه واحد هما جي تنبيه جيت بارسيل مو جينا تنبيه الأول في 166 ألف دينار لمينا رواحنا وشوفنا تفاش نخلصوا المونطون هذايا ونعرفوا خاطر ديجا عندنا منع امتداد خارجي اللي هو فيفا في 320 ألف دينار عملنا مع عملنا ديجا رانجمون فيه واعطينا افونس في المنع هذايا رفعناه جيت ل 166 ألف دينار باهي قلنا مونطون بليز او مون لوجيك نلموا رواحنا نشوفوا كيفاش نحاولوا ندبروه من هنا ما هذا غالب من طاب دينا حنين لموفير واحنا دخل بعتليك منع آخر في 200,000 دينار بعتليك دخل منع آخر في 180,000 دينار لنقدر واحنا نحكي في مبلغ أكثر من نص مليار منع
7: به. هو راو هو راو سي علي سي علي سامحني قصيت عليك على الدين بوشاع رئيس مستقبل رياضي بجيبس معنا مباشرة في المزيكا فهم راو انت لهنا مش كان على مستقبل جيبس تونجيو مستقبل جيبس اما نحكيه باسم جمعية كل لأنه عندكم اجتماعات وجلسات وحكيتوا ومشيتوا الجامعة توسيل كرة القدم وعطتكم فلوس نعرف الفلوس اللي مدتها جامعة توسيل كرة القدم ما جيش حتى 0.01 من ديون المستقبل الرياضي بجيبس لكن خوي لنا كونه ما بين الخميس اللي فات والخميس هذا كونه الإشكالية تحلت اتفاجأنا ببيان البارح يعلنوا من خلاله 11 فريق انسحابهم من البطولة.
17: نوضح لك نقطة جوست حاجة برك بالنسبة راهو ال 20,000 دينار اللي حكيت عليهم الجامعة راهي مبلغ ما تمتعتش به كل الجمعيات تمتعت جوست الجمعيات اللي عندها ديون عند الجامعة ما تفوقش 50,000 دينار معناها خلت مارج بتاع 70,000 دينار الجامعة عندك ديون 50,000 دينار نزيدك عليهم 20,000 أكثر من هذاك راه ما تخلص حني عندنا ديجا ديون مع الجامعة كبيرة وملعب كيرسي كيف كيف وقفصة كيف كيف معناتها حتى ال 20,000 دينار راه ما تخص مارش الآلية هذه ما تخص مارش كالجمعيات اللي هي غارقة المونتونات كبار راه معناتها ما تمتعناش بها
7: باهي يعني جايك ليك أنت والمستقبل جيبس وملعب الجيبسي وقوافة الرياضية بقفصة مستقبل سيمان وحتى تقريبا اتحاد طويل شلون يتبدل ما بين الخميس اللي فات والخميس هذاي
17: هو صار استدعاء استدعتنا الجامعة باش نحضروا نهار الخميس باش نشوفوا حلول الحق معناتها الاربع جمعيات اللي المونتونات كبار صارت التريتمون تاعهم اكوتي معاه مش كيما اللي عنده منع نتاع 7 ملايين و3 ملايين و10 ملايين وحتى 50,000 دينار مش كيما نحكوا على مبالغ معناتها بنص مليار و600,000 دينار 300,000 دينار وتقابلنا احنا ورئيس الجامعة ورئيس الرابطة الحق والناس اللي ولا وسي بالحسان بن صمرة وقعدنا في البيرو نتاع رئيس الجامعة حكينا شفنا بليزو ما وين نجمو نمشو وكيفاش نجمو نحلو المشاكل هذه كان بريفيو انا باش يصير اجتماع مع المحامين ما نعرفش ولا صار اجتماع مع المحامين وبعد الحق ما مشيتش الامور ما دارتش في حبست فميكي حتى تشوف اللاعبين ما كنت فاهم معاه في مونتو بعطيك يرجع يقول لك لا راني مونتو هذا ما يخلصنيش ثم ناس تستنى فيها تقول لك هذه راهي بالنسبه لي فرصتي باش نخلص ابريتو يقول لك انا الديون نتاع 14 و15 عام مالوريزمون نحكوا على احكام في 2012 معناتها 2013 ناس لعبت فما ناس خلصت فما ناس ديجا باش تعاود تخلص مره اخرى فيهم الديون
7: جاي هذه لقطه اللحظه فقط جاي الموضوع هذايا ثم ناس فينا على الصوت قصي ذول يرجع صوت سي بون جوست بان تكنيك لكن هاو رجع صوت دفعتني لسؤال مهم برش باش نسرعوا شوي اليوم مستقبل جيبس عنده ديون

0: مهمولين بالمنع من الانتداب، ما عندهم حتى مشكلة. شو تصحوا كهو
1: أكيد
0: وكأنه هاو كوقف البطولة وكهو مش كان تعليق على النقطة ذي الساعة. ونقطة الثانية، ثم جمعية تناقش ب 300 دينار أو 100 دينار، والله اللي فهمت أنا كيفيش.
1: ساعة التحية ليك ساعة عليك بالكل شيء بشان فعله في الموضوع هذايا. احنا نتكلم عن الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية، يعني الاحتراف، وهذا يروا لب الموضوع الاحتراف. الاحتراف يخلي الجمعية هي المسؤولة على نفقاتها، مداخيلها ومصاريفها. لكن الحكاية عندها أثناء 13 سنة ديونة ذي، دونك الجامعة والمسكين بدواليب معناها كرة القدم التونسية مسؤولين كذلك على العجز المالي هذي، هما لأنهم اللي يشجعوا الأندية هذية والهيئات المتعاقبة باش تتضخم ديون من موسم إلى موسم.
2: يجي نجم يجي يقول لك سمير أنا ما كنتش موجود هوني، المكتب الجامعي يجي يقول لك أنا ما كنتش موجود، ما نتحملش المسؤولية.
1: كيما يصير في الجمعيات، تجي لجنة تسييرية أو هيئة مديرة جديدة تقول لك أنا مانيش مسؤول على الديون اللي تعداو. ما تنجمش تمشي الأمور بالطريقة دي. فما استمرارية متاع نادي وفما استمرارية متاع فيدراسيون، معناها الدولة دولة كي تاخو التزام مادي أو الالتزام في مشروع ضخم والحاج، تجي حكومة أخرى تقول لك لا أنا مش مسؤولة، ما هوش معقول. فما تحمل المسؤولية.
2: يا ما سمير هوني ما شنو ذنبهم ماني اللاعبين ولا المدربين ولا
1: قلت لك ليه أنا بالعكس. بالعكس أنا معاهم، أنا نتكلم على كيفية تسيير الجمعية هذية. وكل هيئة مديرة تجي تلقى الديون تعاود تشري ملاعبية تتضخم الديون بولدوناش وانا نمشي القدام.
0: ها وش نسأل سي علي، سامحني عمار سي علي، انتم كخذيتوا الجمعية عندكم فكرة على الديون متاعها؟ عندكم بيلون؟ عندكم ميزانية؟ عندكم أي دوكيمون يثبت كونه قداش ثم ديون وقداش ثم مداخيل؟
3: لا شوف، هو خلنا نبدأ نوضحوا الحكاية هذه بالذات بالنسبة للمستقبل الرياضي اللي جابش. يعني أول رئيس جمعية عمل جرب للديون هو سيد محسن بوشاعر.
0: تحية لي سي محسن بوشاعر، اللي خاطر باش نقولها بالله على مسؤوليتي هذيا، ما عادش نسلت قرابة بيناتكم، عندي حتى فكرة، ما جيتش نقول خاطر فرد لقب. ولاد عم
3: به،
0: ما عنديش فكر، اما جوست باش نقول كلمه واحده. السيد محسن بوشاعر من منطلق معرفتي الشخصيه هكا شويه بيه، راني يعني تعرفت عليك شد مستقبل جيبس، ريت اللي لموا الكل في الخارج جا صرفوا على الجماعه ودرجع للخارج، معناها هو بيدو اسمعني والسبان والبو والام والعم والدخل والدخلت الدنيا الكل، هو عليه وخلي ولد عمه ينجم يكون تسب معناها. ومن بعد اللي لموا الفلوس الكل صرفوا على الجمعيه وما كملش السيزون ورجع على روحه وين يسكن هو البرة، وشوفها ريزلتا شنو
1: بالضبط،
0: يعني من في الاخر
1: وبرشا هرب وبرشا
0: ما عاد حتى حد يحب يشد المسؤوليه،
1: ما يحب يشد وبرشا هرب
0: به. دونك عمل جرد
3: به، عمل سي محسن بوشاعر جرد، خرج اداء فيها بلوز او موان مع 80% من الديون كيلكو سوا الاحكام اللي وقع التبليغ عليها، ولكن الديرات اللي قاعده تدور وكل شيء. باهي الحاجه اللي باهيه ان من الهيئه نتاع محسن بوشاعر الى الهيئه اللي موجوده الحاليه فما تواصل، معناتها نفس اللي طالب دي باهي هو محسن مع الامين المال هذاك، خذيناها كباز دو دوني وبدينا نخدموا بها، كملنا الديون اللي في البلاد واللي تخلص وكل شيء موجوده في الاطار هذيك، وفي كل اخر عام معناتها في التقرير المالي تكون الاطار هذيا مصاحبه للتقرير المالي بالتسمى بالكوميساريا معناتها نتاع الكوميسيون كونت وكل شيء. فما لكن فما معناتها كمبيالات وفما احكام، فما معناتها ما وقعش جردها معناتها 2012 و2013 و2014 ساعات تجيك كمبيالات ما فيهاش سيونس ما فيهاش دات دو كرياسيون ما فيهاش كذا، معناتها تقعد بها قاعدين نطعنوا في ساعات تجيك حكم نطعنوا فيه وساعات يمشي يتعدى وساعات احكام ما توصلش برشا حكايات معناتها مشاكل. راهو انا حكيت مع الاخيان مع الرؤساء نتاع الجمعيات الكل براتيكمون فما نفس المشكل، معناتها فما شكون اللي قال لي زاد راني خلصت فما مدربين والا فما جوالات ما عاد خلص، ولكن الجمعيه ما عندهاش اداه الخلاص هذه، ولا عاملوا شكون مره اخرى وقاعدين توي طالبوا بديون ديجا هما خالصين فاهم
0: معناها ثم معناها
3: مش دور ومش ثلاثه مش اربعه موجودين تكون معايا الرؤساء
0: بس علي معناها ثم شكون من اللاعبيه ولا من المدربين عنده نزاع مع جمعيه اكس جي خلص ما عندوش الجمعيه ما عندهاش تراسابيليتي، وهذا مشكل اداري كبير برشا ادمنستراتيف مع الكاتب العام ما خلاش اوراق ولا ثماش في الباساسيون مشى هو عاود شكي مثلا نسال مستقبل جابس 100 مليون خذيت منهم 100 مليون ما صححتش في ورقه خذيتهم وبعد مشيت عاود شكيت هذا هو
3: وصلت في شكايه معناتها ماشي عاود شكيت وصلت في نفس الشكايه هذيك
0: سمير
3: و... معناتها وقاعد يطالب
0: فهمت العمليه
3: ولكن
1: حاجه

0: يعني النقطة ذي راهي مهمة ياسر، سامحني قص عليك للتفاعل أكثر ولا أقل. النقطة ذي راهو ختيرة ياسر الشيء اللي قاعد تقول فيه، معناها الملاعبي ومدرب أو غيره خلص تحت حيط بدون معناها وثيقة رسمية متاع خلاص، معناها حاجة ماشي قانونية هذية، والملاعبي يواصل في الشكاية متاعه باش يعاود يخلص من الدين متاعه مرتين، هنا تولي معناها عملية معناها غير قانونية وعملية اختيرة. كيفاش أنا نخلص ملاعبي ولا مدرب ولا فورنيسور وما نخوش عليه وثيقة؟
1: وإلا الحالة الثانية أنه يكون هو خلص وعنده وثيقة لات الهيئة خلصاته وكتب العام عنده وثيقة وصار رايع بتاعهم، ولا ما صارتش فتاسيون ما بين هيئة وهيئة، ولا شخص آخر كمل واصل في الشكاية متاعه وتحصل على حق
2: به. خلينا تو في في في في نقطة أخرى مهمة، حكينا قلنا اللي قلت اللي صار جرد به اليوم على حد علمي ثم اجتماع تو صار قاعد يصير حاليا فيه الملعب الجيبسي يعني ما أعتقد، وفيه واحد من ممثلين اللاعبين ماشي الأمور الانفراج. لك في كل حالة 600 مليون مستقبل جيبسي كيفاش تعمل فيها؟
1: أرانجمون
2: الرانجمون عندكم
1: مونتون معين. بون شوف احنا سنين شوف
2: قبل ما تعمل الرانجمون سي علي سي علي قبل ما تعمل الرانجمون عندك فلوس عندها جمعيه فلوس؟
1: لا هو هيك هي معناتها هو كي احنا عندنا فلوس متخلفه عند المجمع مليار و700
2: نرجعوا نفس الشكليه
1: فوالا احنا على الاقل باش نشوفوا امبروفايز حكايه معناتها وقتاش باش يصبوا فما مالش في اللي بدي فما حاجه باش تصير ان شاء الله في الاثناء الجمعه الجايه معناتها باش تطلع شويه الامور. اما مي عندنا كونترانت بتاع وقت لازم نعرفه فما حاجه لازم نصير في النهارين ضوا اليوم وغدوه
2: اليوم 17 في الشهر
1: بالضبط. احنا أبار انه هو تخلص الجون هذوما احنا عملنا معناها تو ميزانيه سنين معناتها بونتون معناتها سواء كما سالاريار ولا الفري معناتها جينيرو والحكايه هذوما ولا الفري بلاسمون عملنا معناتها بيجي باش نحاولوا نخلصوا فيه الديون نتاعنا لو ماكسيموم نخرجوا بخلاص نتاع الديون معناتها احنا ديجا دخلنا في سياسه التقاشف وما بعد ذلك.
2: انا مازال عندي خمسة دقائق بالضبط خاطر زيد عمار وسمير سلم شويه نعمل على الصراحه نتاعك. اول حاجه ساعه شكون اللي معناه انتم عملتوا بالطبيعه عملتوا محادثات وجلسات ورؤساء جمعيات وتلقيتوا كل شيء، هل ثم معكم عضو رابطه موجود؟
1: عضو رابطه موجود؟ لا لا, لا.
2: خاطر انا سمير وعمار المعلومه اللي عندي وسي عليه زاد تقول اللي اصلا هو الجروب اللي تخلق نتاع الديسكسيون يقود فيه عضو رابطه، عضو الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه.
1: أني نكذب المعلومة هذه.
2: ده أنت تكذب المعلومة هذه.
1: تكذب المعلومة هذه والجروب صارت معناتها من الحق من الجمعيات المضطرية الأربع جمعيات الكبار المضطرين وكل وين يصير معناتها أحد الرؤساء معناتها يعبر على التضامن نتاع نضيفوه في الجروب ونحكوا ونتناقشوا ونشوفوا.
2: هو راو ذي حقك معناها ويزمك تكذب معلومة كما ذي ما أنا زاد من شيرتي نأكد هالمعلومة ذي كونه ثم عضو رابطة هو اللي عمل الجروب هذي من عشرة صراحة. سي علي
1: اللهم جروب اخر اللهم
2: تحكي نجم يكون انت جروب ماكش موجود فيه اما مختر جدا كونه سمير وعمار سي عمار خلي يعطيني رايه وخطر سمير عطى رايه في المواضيع الزوز مختر جدا كونه عضو رابطه يكون هو الموجود في يقود في حملات من نوع هذا وفي رق 11 فريق على 11 فريق اللي امضاوا على الورقه هذه فين في رق ما عنده حتى مشكل متاع منع انتداب
0: عضو في الرابطه طول
2: عضو في الرابطة ولا نقولوا لا تو ولا مش تو مش مشكلة مش مشكلة
0: نفهم مش نهز معك ونجيب في
2: الكلام حلل في الدوكا حلل في الدوكا موجود ولا مش موجود وخرج عليه من الموضوع ما نحبوش نحرجوه عضو رابطة هو اللي يقود في الحملة هذية وأصلا معناها ثم فرق أمضات على الوثيقة هذية ما عندهاش مشكلة متاع متاع متاع منع وتوصلوا الفرق اللي ممنوعة
0: ما نعرفوش من المصلحة نتاعو يعني
2: ما نعرفش نسأل
0: من مصلحته ممكن يعطل يعطل يعني ما ترجعش البطولة هذاك علاش اني نسيت فيك
2: تفضل سي علي
1: لازم ندخل باش نوضح حاجة بالنسبة للرؤساء اللي دخلت وتساندت ما عندهاش منع راهي دخلت مساندتنا احنا كجمعية
2: وهذا وهذا من حقها
1: الحل يكون جماعي ما يكونش فردي
2: صحيح وهذا من حقها
1: الحل باش يتعرضوا لمشاكل حتى
2: وهذا من حقها
1: هم تعرضوا نفس مشكل من نوع آخر وما ساندوناش في الوقت اللي احنا استحقيناه. بدا نفس بشتير فما شقيقه ما بيناتهم
2: يا سي علي
1: انه هو باش ينخرطوا معانا ولا باش يشوفوا معانا هي نشوف عليه بوان بوزيتيف ماهيش نيجاتيف.
2: بالعكس ما قلناش بوان نيجاتيف احنا ما وانت بكري كذبت المعلومه زاد انا من حقي زاد ندافع وانا ما قلناش نيجاتيف بالعكس هذه نقطه ايجابيه كونه الفرق الكل تكون يد واحده خاطر غدوه كان اي قرار تحب تمر الجامعه ولا الرابطه غصبا عن الجمعيه الجمعيه باش يقولها لا خاطرهم يد واحده وهذا ايجابي جدا. باه مثال خلينا خاطر ثم سؤال عمار لازم نساله له. باه سي علي مازال عندك حاجه اخرى تحب تضيفها؟
1: والله بون بارك الله فيكم على الاقل اتصلتوا بينا باش حاولنا نوضحوا على الاقل الموقف نتاعنا وكل شيء. الحاجة اللي إن شاء الله قاعدين نشوفه في حلول هذه في الساعات هذه وحتى فما ناس مع الحق في مكتب الجامعة قاعدين واقفين وهكا حدهم حتى تصير بعد نص الليل اللي هم يحاولوا يشوفوا يلقوا في حلول من بارح لليوم إن شاء الله يتوفقوا هم ونتوفقوا إحنا باش نعرفوا الانتداب خلينا نبدأ السيزون تاعنا جديدا معناتها في
2: ظروف طيب
1: وكل واحد من مكانه هذايا نحاول ننصح أي رئيس ولا أي إدارة ولا أي هيئة يحاول ما يقفش على المشكل كهيئة معناها ما يقفش يحل تسمي الإشكال نتاع المنع هذايا وبعد وقت لا أعمل بروسيدور أنك تنح جدول جيونك أنك تحاول تخلص حتى هم فما ناس راك من 2010 و 2012 خدمت وما خلصتش جدول وعندها حق حتى حد من نجم ينكر قدام ربي تخلص ينظم يعمل سياسة أنه هو يعوم على قد بحر ماذا مش لازم يجيب ديرة موقف هو 90% و 120% يبقى يعاني فيه وننظم وإحنا تنظم إن شاء الله الأمور وإن شاء الله هذا الجامعة تتدخل في بعض القوانين تتبدل
2: وحوايج معناتها باش نجم نشوف فيه. باهي هو تو اللي فهمته انا تو معناها ان شاء الله تتحل الاشكاليه. سي علي ان شاء الله التليفون الجاي معك انت يكون وقت لي مستقبل جاي بس الحقيقه تحط مشكله. اخر سؤال باش نساله لك قاش ثم من جوار تو عنده الحق يلعب رابطه ثانيه مع مستقبل جاي بس اليوم. شفت الاشكاليه هذه اللي باش نعلقوا عليها من بعد. مشكور جدا سي علي الدين بوشاعه فسر لنا اللي الاشكاليه وين صارت وفسر لنا زاده اللي الموضوع نتاع امضاء بعض الانديه هو تضامن. زو سؤالات عمار خطر سمير نورمال مو استوفى حقه مازال دقيقه ونص. السؤال الاولاني مستقبل جيبس عنده 11 جوار بركه عندهم حق يلعبوا واغلبيتهم من ليجون حسب ما فهمت. والحاجه الثانيه وقتاش تحل المشكله ذي وقتاش يولي عندنا كاي تشارج باش تسد جمعيه ولا تحل جمعيه ولا باش تلعب في شومبينا
0: ما تنجمش تحل والقوانين هكاك
2: اذا لا مش تحل معناها تنحي جمعيه
0: نحكي لك
2: تلانسي جمعيه في جمعية في
0: تبدا هاي. جمعيه معناها عندها المداخيل الا ما تبدل قوانينك. ثانيا عندك 11 الرابطه المحترفه الثانيه يعني فيها برشا اشكاليات بصراحه. طيب قبل كانوا الاجانب يلعبوا في الرابطه المحترفه الثانيه ولا بعد نحوه هذه هل به توا لازمك تلقى حل كيفاش يعني ما تخليش النوادي تدخل في مشاكل. انت توا كنسلك على الرجيش وين الرجيش وين الشابة الرجي كلها يعني
2: في الشابة في القدور
0: أيه كانت فرق يعني في كذا يبداو يستناو في واحد يعني هو اللي مول باش ينجم يعيشوا. ولكن لازمك في الدرجة الثانية الرابطة المحترفة الثانية اللي هي عيبة احنا نسميه فيها محترفة خاطر ما عندنا حتى سيلة في الرابطة الثانية بالاحتراف وتنجم تسألهم يعني فماش احتراف في الرابطة الثانية. ولكن لازمك تحاول تلقى الحلول كيفاش يعني الجمعية تذومة كيفاش تنجم يعني تعطيهم مصاريف كيفاش تو يقول لك عندي مجمع كيميائي نستنى فيه يعني حوالي 1,700,000,000 هي 1,700,000,000 تنجم يعني في رق وأقل من 700,000,000 تخلي المليار عندك تنجم تلعب في البطولة متاعنا ذي وتجيب اللاعبين.
2: واضح بجوز فقط هما الديون كل كانت 2,938,000,000 ديون الأندية متاع الرابطة المحترفة الثانية. قاعدة مستقبل سيمية 293,000,000 دينار الملعب جيبسي 585,000,000 دينار المستقبل الرياضي بجيب 600,000,000 دينار وبقية الفرق ثم ديون خلصتها الجامعة سهلة برشا اللي هي 8,000,000 متاع أولمبيك الكيف عقير 14,000,000 دينار مكنين 22,000,000 دينار عطاهم 20,000 دينار وان شاء الله البطوله تلعب في وقتها وان شاء الله الازمه ذي يتم تجاوزها خاصه كون ثم اجتماع حاليا ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم والملعب الجيبسي وواحد ممثلي الوكاله الهندي. باش سيف الاخبار ثم في الساعه الثانيه باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي ومباراه زاد الملعب التونسي والنادي الافريقي وباش نطرحوا اسئلتكم على سمير وعلى عمار. فورم سبور فورم سبور بالمدي سانتين للأربع متراشية.
3: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده. تكلمونا على 71 113 ألف. والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ أصدرته منذ قليل الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. ويأتي ذلك تبعا لتوقعات معهد الرصد الجوي بخصوص نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد علي بن رمضان يؤكد في تصريح لموزايك أن وزارة الفلاحة تعمل وبالتنسيق مع المجمع الكيميائي التونسي ووزارة الصناعة والمناجم على تنفيذ برنامج لتأمين حاجيات الفلاحين من الأسمدة لموسم إنتاج الحبوب الجديدة. والمسؤول ذاته يشير في تصريحه إلى تواصل الجهود لتوفير مادة DAP بمختلف مناطق الإنتاج، كما يتضمن البرنامج توريد نحو 110 ألف طن من مادة اللامونيتر.
2: إن شاء الله أثناء مع المجمع الكيميائي التونسي مع الوزارة المعنية وزارة الصناعة والمناجم إن شاء الله حضرنا برنامج على غرار الموسم اللي فات، برنامج باهي باش نوفروا. بدينا بالسوبر 45 اللي يعرفوه الفلاحة تقريبا، فيه بدينا نوزعوا معناها على مستوى الفلاح. ثانيا DAP، مادة DAP زاد كيف مجهودات كبيرة باش نوفروا حاجات الفلاحة في الجهات الكل، ومادة لامونيتر فما برنامج تاع توريد تقريبا 110 ألف طن، هما اللي باش يعاونونا ويعاونوا مصنع جابس باش يكمل البقية، هو اللي هو برنامجه 220 ألف طن الموسم هذا. وإن شاء الله هذا كله يتم بصفة سلسة معناها ونلقاوه في بداية الموسم، والفلاح ما يتعبش باش يلقى المداخلات الأساسية.
1: شركة النقل بتونس تشرع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 13 مشطوبة باري، يربط بين محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة بالعاصمة ومنطقة الوردية، ويمتد على مسافة 5.8 كيلومترات ذهابا و 6.2 كيلومتر إيابا. ووفق بلاغ للشركة سيتم يوميا تأمين 4 سفرات بمعدل سفرتين صباحيتين على الساعة 6 والساعة 7 انطلاقا من محطة الوردية، 6 وسفرتين مسائيتين على الساعة 4:30 والساعة 6:30 انطلاقا من محطة فرحات حشاد بساحة برشلونة، وذلك بتعريفة قدرها 500 مليم. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة في قطاع غزة تقول في بيان اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيبا بها سابقا، إضافة إلى 28 إصابة جديدة. مقتل 3 أطفال في قصف نسبه الحوثيون إلى القوات الحكومية اليمنية على محافظة تعز في غرب اليمن، وفق ما أفادت به اليوم قناة المسيرة التابعة للحوثيين. ومصدر دبلوماسي تركي يفيد لوكالة فرانس بريس اليوم بأن تركيا سلمت كلا من أوكرانيا وروسيا مسودة اتفاق لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود. وتأتي الخطوة في عقاب تصاعد حاد في الهجمات في البحر الأسود، حيث تعرضت أكثر من 20 سفينة على الأقل يملكها أتراك لضربات منذ أواخر شهر جوان الماضي وفق أرقام غرفة التجارة التركية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة وكامل فريق برنامج فرم سبور. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. فرم سبور.

0: الموازين للأربعة العشية.
1: رجعنا لكم في فوروم سبور. بعد شوية باش نحلوا دوسي المنتخب الوطني التونسي وقائمة المنتخب الوطني التونسي باش نحكيوا زادة عليه. دربي العاصمة بين الملعب التونسي ونادي الإفريقي باش يكون معنا حميد مباشرة من الملعب، خاصة كونه ثم برشا أمطار، ثم حتى بلاغ نذكروا به، بلاغ من ولاية تونس، من ولاية تونس في خصوص تعليق الدروس، تلقاوه على موقعنا موزايكا فام بوان نت. تلقاوا البلاغ هذا، مروان يقول يقراه، خلينا نقراوه. البلاغ: بالنظر لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء وتوقع وصول نزولها تبعا لإشعار تواصل نزولها تبعا لإشعار مع دوات الجسد الجوي، وبالطبيعة تبعا ل راني مع البلاغات ما عنديش برشا مظن حتى تاع ربي معني، خاصة كيف مكتوب هكا بالعربية الفصحى برشا. هاي تعاود نقراو: بالنظر لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرته التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة ولتقليل المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان لسلامة التلاميذ وطلبة والإطار التربوي الإداري، وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي كوارث ثم مجابهتها وتنظيم النجدة، قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بداية من الساعة الثالثة. ربي يسترنا، ربي يستر وليداتنا، ربي يستر الناس الكل، سيسر وإحنا في الكياس بقدرة ربي. احنا تعدينا مع أصحاب سخانة وقصن ضوء، ما ثمش ماء وكل شيء، ربي يعطي خيره ان شاء الله، نسيس روحنا الناس الكل. بون بالنسبه لعمارك ماكش مشمول بالقرار هذا باش تكمل
2: صحيح، ما في بالك ما ملولي وني واخذ 1500 سبح
3: صحيح، ما الناس كلها تروح وحدها ما يصيرش خويا من بعد ما لا لا لا سيروس هم وز لا سيروس
1: هاو هاو هاو حميد مولد في الستاد زاد كيف كيف. دونك اهم حاجه احنا صحيح ديما نحاولوا نعديوا الموجه الايجابيه، ما حاجه ردوا بالنا على صغيراتنا، ردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على رواحنا في السياقه في الكياس في السياقه كما هذيا، وبحول الله بحول الناس كنت توصل دارها لاباس الحمد لله ربي، ديما ربي لاطف بينا وديما ربي عاطي خيره، فقط ردوا بالنا شويه. نمشي وتوا لفورم انبوكس.
0: فورم انبوكس، فورم انبوكس،
1: فورم انبوكس. اخترنا زوز اسئله ما في بالهمش بهم، نبدا واضحين ما في بالهمش بهم، لا سمير ولا عمر، مش نبدا بسمير. سمير السؤال يخصك انت ويخصنا احنا، قلناش بكم في موزايك ديما تسالوا سمير سليمي كان على نادي الفريقي
2: ولا مو لحظه
1: والله العظيم ما وجه سيف من كندا، قالك شبيك انت تسالوا في سمير كان على النادي الفريقي، مش سيف سامحني صابر من كندا
2: تسال حيوه صابر برشا برشا. بالعكس بالعكس، اقل فريق نتكلم عليه ولا الاسئله تجيني عليه هو النادي الفريقي، كل الفرق التونسيه الاسئله ديما تجيني على الاتوال على الاسبيرانس على معظم الانديه، بالعكس اقل شيء يكون السؤال ولا الواحد على فيما يخص النادي الفريقي لا اكثر ولا اقل.
1: وهو الجمعة اللي فاتت والجمعة الأولى السؤال اللي جاء قالك شبيك أنت عندك مشكلة مع الترجي في تصريحاتك الكل،
2: نتذكر
1: ولا
2: نتذكر
1: بون يسمنا نحترم الناس الكل هذاك هو معناه في الأخر كل واحد كيفاش. سؤال سي عمر جمل من عند محرس يقول لك شنو شعورك، باش نقراك كما هو، شنو شعورك بعد ما عطيت ولعبت وبليت المريور وخليت فلوس وتربيت في النجم الرياضي الساحلي جمعيتك وجمهورك يتعامل معاك بالطريقه هذيك؟ انا قريت السؤال كيما مكتوب راهو، معناها مدنا عطر للجمهور لجمهورك حتى كيما قالوا بالضبط، شنو شعورك بعد ما عطيت ولعبت وبليت المريور وخليت فلوس وتربيت في النجم الرياضي الساحلي جمعيتك وجمهورك يتعامل معاك بالطريقه هذيك؟
3: ضريبه الحيط، ما لازمكش تكون محايد في البلاد وعادي، ما عندي حتى مشكل في الاخر اني هزيت تترويت وكل هذاك باش يقعد في التاريخ في التاريخ، ومن نجم حتى حد ينحي لك التاريخ، ما عندي حتى اي مشكل من يعني من الحاجات اللي يقول فيهم الجمهور، ما عندي حتى اني انسان ما عنديش يعني مشكل، ولكن اللي مؤكد منه الناس الكل ماشيين تحت القبر، نمشيو في القبر كنا تحت الارض ونهار اخر في الدنيا شنو نعم بيك في الدنيا باش ناخذ مثلا واحد يقول لي ما اللي فات تمشيش كيف نعم بيك في الدنيا باش نندب بيك في الدنيا باش نعم بشكيت سيدي ومن بعد مشيت المحكمه وقفت يا سيدي السلام عليكم وخذته ولا حطوه في الحبس شنو نعمل بيه هني هنا نهار اخر نهار اخر فما الاخر محسوب
1: واضح به
3: انكم ترونها بعيدا ونراها قريبا
1: واضح.
3: انت كل واحد وكيفاش انت كذا وعندك به الحياه ما زادتش فيها هي الحياه اصلا، انت وني في رحله تو نهار اخر ناخذ حقي في الدنيا في الاخر في الدنيا ما حاجتيش في الدنيا ما حاجتي بحتى حد وما نشكي بحتى حد وأي واحد وراني نقرأ تعليق ونعمل وهاتك أعراض وأمك وكذا وساعات تبدأ أمك مريضة وبوك مريض وهما يسبوا قلة تحية قلة تربية ناس قال المصري قلة زو ما عندهاش يعني بهذاك اش تعلمنا احنا شنو وجبت لنا هي بعد 14 جانفي شنو اخذينا احنا ما اخذينا تتيح لقطر ونتهكموا على بعضنا ونسبوا في بعضنا شيء يشوفوا في الدنيا ونسين الاخر ميسيرش مش مشكل نهار اخر في الاخرة تنتقابلوا عند الله تلتقي الخصوم
1: به واضح. دونك كانت هذه الإجابة على سؤالات المختار مش الكل مش رقمهم كل حقيقة والله هكذا معنا اخترنا اللي جاءوا قدامنا وراهم ما ياخذوش الأسئلة قبل ما نسألهم. دونك كانت هذه فورم إنبوكس
0: فورم إنبوكس فورم إنبوكس فورم سبور فورم سبور بالمدي سانتين للأربع متراشية.
1: قبل ما نحلو موضوع المنتخب الوطني التونسي نعملو طلع على ملعب مركب الهادي النايفر ومشي تلعب دربي العاصمة ما بين الملعب التونسي والنادي الفريق. ناخذ كل جواء ساعة في ظل الطقس اللي تبدل شوية وناخذ التشكيلة. حميد شويقي موجود. حميد مساء النور.
4: مرحبا بك أحمد ومرحبا بسمية على اسمه فينا ويتفرجوا فينا على مذكرتين
1: يتفرجوا فينا احنا مش انت لا ماني على خاطر على خاطر نستنيه في الفيديوهات الأولى من ملعب مركب الهادي النايفر خاصة كونه معاش طقس كيفاش ساعة الغادي. حميد خلينا نبدأ واضحين
4: والله طقس حقيقة مصاحب برشا حتى الدنيا ظلمت شوية وفما شوية مطر بيت نكت الحقيقة مازال راح نشوف فيديوهات تعرض فينا في فيسبوك من بلايس كان بنعروس برك الله الشتاء تثبت دونك متوقعين في أي وقت أنها تخلص الشتاء هوني ملعب باردو وأما مصاحبة بالقدية الحقيقة ولين الدنيا ظلمت شوية وما حتى مشكة في الرؤية.
1: هذا يجرني لسؤال مهم جدا سمير قبل ما يعطينا سي حميد التشكيلة.
2: اي
1: اخويا كان ظلمت الدنيا والأضواء الكاشفة كيفاش باش نعملوا بون هما مش أم دوقي الأضواء الكاشفة أما يظهر لي فيه ضوء باردو على ما نعتقد حميدة.
4: لا لا لا ما فيش ضوء لا
1: ما فيش ضوء
4: هي تلعب توسي قامت برشا مسؤوليات باش تعمل ضوء لكن مازال ما فما حد شيء ضوء.
1: هاي سمير تفضل.
2: حسب النشرات التوا الجوية اللي شفنا بها مطر كبيرة ياسر تكون على تونس الكبرى تقريبا الماتش يبدا الأربعة بريفيو يبدا الأربعة إذا كان فما معناها ظلام ولا رؤية غير واضحة مع عدم توفر الإنارة في الملعب ممكن يوخروا الماتش ساعة ولا بعض الوقت ممكن ومع يدخل علينا المغرب ما عادش نشوفوا حتى شيء مع الملعب ربما يتأجل الماتش
3: ممكن حتى أرضية الميدان.
1: بلا حميد ثبتنا فيها النقطة ذي إذا كان ثم ضوء ما ثماش حاول كثم شكون غادي لا متفهمين ثماش ضوء أما النقطة اللي أشار لها تو سمير قبل ما يجاوب عمار وثبتنا في الأمور التنظيمية معناها شنو المصير
4: واضحين ما تعرف الدنيا كي تصاحب بالدرجة هذه لك أصحاب القريل واحد الدنيا تظلمة مش لدرجة أنه من المصاحب ومات باركونت كيما قال سمير ناس بشتيك إذا وقت ربع ساعة نص ساعة راهو إذا شنخطوا مع وقت المغرب ما ممكن نكملوا الماتش لكن لحد الآن ما يس الدرس انهم نجموش نلعبوا الماتس اما الدنيا مظلمة شوية وكها وكما كنا تصاحب الدنيا كيك معها حتى الدنيا كما قلت لك تولي معها تتولي بالقليل الدنيا تظلم شوية وكها وذيك هي الملاحظة الوحيدة.
1: ربي قدر الخير عمر
3: تخف زادة كيف عتيرة وإذا مطرة قوية تنجم زادة كيف تلعبش المقابلة وصحيح تظلم الدنيا الداخل راهو في الوعد تظلم الدنيا راهو تنجم ما تلعبش المقابلة إذا تظلم الدنيا معناها وكيف في أوروبا تو نشوفوا إحنا في أوروبا تظلم الدنيا ولكن عندهم ضوء باش تنجم تلعب عليه
1: بالضبط.
3: إحنا هوني باش تظلم فما حاجة معينة يعني باش تنجم تشوف الكرة باش تنجم تشوف المنافس تنجم كيف
2: فما الفار يعني. فما الفار ونقطات الفار يعني والتحكيم يلزم الصورة تكون واضحة دونك فما إشكالية نتمناه معناها الماتش يتم في ظروف طيبة ولكن اللي نشوفوا فيه تو إحنا في موزايك الدنيا ظلمت هكا ولا
1: أيوه نخبوا شوية زاد في صحة الملعب بيان خموا في برشا حاجات معناها
3: هو انت تصحت الملعبيه تبغى تخمم فيها في المطر انت ما خممتش فيها في 45 سخنه
1: صحيح
3: وما خممتش فيهم في رمضان
1: صحيح
3: باش تخمم فيهم يعني في المطر كل شيء نقرأ له حساب ولا صحة الملاعب الملاعب ديما هذي كل
1: ذكروا الناس اللي تبع فينا بتبيعة كونوا نجموا تابعونا في اللايف على اليوتيوب في انتظار زيد اللايف على الفيسبوك بتبيعة حاجة واحدة احنا قاعدين نحكيه هكا ونحكيه على الهادي النايفر وحميد بعد شوية بشي كامل يعطينا التشكيلة وواحد من أصدقاء البرنامج الحقيقة ما عش اسمه بالضبط شنو انتوكا أشرف جميل يبعثنا تصويره بتاع أليانز أرينا قال لي هوك حبيت نودكم تصويره أليانز أرينا أنا حاضر كنت لغادي خويا يعطيك الصحة مرق قلوبنا وجعتنا لهناك شفناه حميد الأمور الفنية
4: الأمور الفنية اللي عنا يمكن 5 دقائق دخلوا اللاعبية القيام بالليشنصمات أولا راح تاقم التحكيم تخل هما بعض الملاحظات وبعض اللاعبين الجدد الموجودين في التشكيل خاصة الملعب التونسي حتى نتابعهم بشوية بشوية نبدأ بالتشكيل بتاع نادي الفريق فريق الضيف ليوماهر الكنزاري هما بعض التغييرات مقارنة بمباراة جودي با ماهر الكنزاري بدأ حراس المرمى عبد المهيب الشامخ إسماعيل سيمبارا غيث الزعلوني حسين بن علي مامادو ديتالي أول مرة مونتاج زادين سيدو خان فيليب كينزومبي حمزة الخضراوي أيمن حرزي وسادة قديدة على البنك نقاو غيث اليفرني ياسين بوعبيد أسامة شريمي غسان المحرسي عمار عبد الحق هيكل الشيخاوي حمزة العبيدي وأسامة بوقر بالنسبة لتشكيلة ملعب التونسي مدرب تونسي ماريكو بدأ تشكيل بدأ المباراة هذه بعد تدخيلي في حراسة المرمى لحظة بركة أحمد ستيف بدأت بركة
1: أيوة رد بالك على روحك أنت ديجا وزن الريشة معناه لو كان شوية ريح مع المطر ذي حميد لعد هلقاوك لصوت لصورة معناه
4: لا لا بيه تخبينا في البنك بيه أنا نقول تشكيل عاد تدخيلي في حراسة المرمى فادي عبدي حسين رفاعي ورائد دربالي عزيز ساحي وبكر ديوب مامو تيون يوسف السعفي يوسف الزفلاوي وائل ورغلي ورغمي وأمادون داي بالنسبة للبنك نقاو مهدي بن مراد اسكندر الصغير محمد أمين الخميسي حازم الخميري فخر الدين بن يوسف وبكر كامارا يوسف توري بركات الحميدي والعائد من منذ فترة غائب على الملعب التونسي هو يوسف أمارو اللي الحقيقة لقي ترحاب كبير من جماهير الملعب التونسي كتخل هوني ونعرف ان اللاعب هذا عنده ذكريات كبيره مع الملعب التونسي. التحكيم عندنا هيثم الترابلسي كحكم رئيسي وحكم مساعد مروان سعد حكم الثاني حكم مساعد الثاني جمال دراي حكم الاحتياطي احمد زوادي وحكم الفار دافيد سماتش.
1: باهي انت تقعد معنا ما عادش كانت عندك ملاحظه اخرى ولا ايه ساعه؟
4: الى حد الان اعطينا كل شيء موجود كما قلت لك بدات صب وان شاء الله تعدى مباراه في ظروف طيبه
1: باهي ونذكروا كونه الصور الخاصه في الكواليس اللي عندنا فيها الحق بطبيعه ما معناش فيهم الحق هذا ما عندناش لي دروه باش الناس تبدا واضحه العمليه تلقاهم على سبور باي موزايكا فيهم اكيد احمد الدشراوي داش وحميد الشويقي يامنهم لكل اول ملاحظه قبل ما نمشيو نحكيو على المنتخب الوطني التونسي سمير ديسبوزيتيف هو بيدو باش نعطيك شويه معلومات مثلا عطف تخيلي في حراسة المرمى بيع نور الدين فرحاتي غايب على اليمين باش يواصل فادي العابدي اللي كان ضد الامال الرياضي بحمسوس عرير دروا وعطى الاسيست تاع الهدف نتاع فخر الدين بن يوسف على اليسار الساحي ديوب بليتو حسين الرفاعي ورائد الدربالي باش يواصلوا في اللاكس ولهنا معلومه عمار وسمير اللي كان ثم تردد كبير ياسر على الرفاعي اسكو يلعب هو والا يلعب اسكندر الصغير وهنا نقطه استفهام كبيره برشا تنحكيوا عليها من بعد زيدا وصل الميدان ديوب تيون ممتيون اللي قاعدين في دوبي زون باهي برشا وكان عنده أسيست لنداي في الماتش أمل حمسوس يوسف الصافي يواصل أنتوك كابيتان وائل ورغمي على اليسار ضفلي على اليمين ونداي اللي كان زاد ثم تردد ما بينه هو ما بين فخر الدين بن يوسف
2: واضح أنه من خلال التشكيلة الأساسية للملعب التونسي أن المدرب محتاط نوعا ما خاصة في الشوط الأولاني بش يلعب بطريقة فيها نوعا ما من التحفظ يحب يعبي الميليوتيرا متاعه يعرف أنه المنافس متاعه في قمة المستوى يعرف أنه المنافس متاعه شرس وقوي فبالتالي يقول لك أنا في الشوط الأولاني نحاول كيفاش نغطي المناطق ونكسب خاصة منطقة وسط الملعب إذا كان مش نقال الفضلاوي وائل ورغمي على كلوار للتغطية ديوب تيون في الميليوتيرا كذلك الحال وخلى سيغتو خلى أدوات هجومية ربما يستعملها في الشوط الثاني هنا نتكلموا على فخر الدين بن يوسف نتكلموا على بركات الحميدي يوسف توري ماهوش موجود كان موجود على بنك الاحتياط كذلك أومارو ربما يكون حل إضافي بالنسبة لمدرب الملعب التونسي من خلال إمكانيات اللاعبين من خلال تمركزهم خاصة تنشوفوه فوق التيرا واضح أنه الملعب التونسي مش يلعب بنية المحافظة على القوة متاعه في وسط الملعب مع ربما المباغة عن طريق وائل والغمي أو نجاي في بعض المناسبات.
1: به يعني هيك بعد على نادي فريق. لكن السؤال هنا عمار الحقيقة المدرب متاع الملعب التونسي توتزي ماريكو ووضح اللي عنده أفكار وعنده فكرة تغييرات ماهيش برشة برشة ما بين المباراة ومباراة. مثلا نحن بناخو معاك لوكا أمادون داي ضيع في ماتش خرج يبكي حطوا على البنك رجع له كونفيانس بشوية بشوية دخل ماتش حمام سوسة سجل اليوم يلقى روحه توتيلير.
3: هذيك هي تشوف يعني التفكير دي من التفكير الأوروبي مفهمش يعني لاعب يعني ينحيوه جملة يعني من من من التشكيلة. تشوف يعني فما ممكن كما قلت لك هو يلعب مقدم النادي الإفريقي اللي هو بطل الموسم الفارط صحيح كما قال سمير يعني فما شوية حذر يعني كنشوفوا التشكيلة متاع الملعب التونسي طبيعي جدا تلعب ضد النادي الافريقي اللي هو يعني في فورما الى حد الان في فورما شفناه يعني مترشح في مسابقه رابطه الابطال كيف كيف عمنا والبطل يعني البطل البطوله تونس. نتصور ان شاء الله في الطقس هذا يعني ما يدرش برشا اضطراب نجمو نشوفوا كوره به على خطر الحقيقه الملعب التونسي والنادي الافريقي خلينا نقولوا ديربي بعد الترجي ونادي الافريقي جي يعني الملعب التونسي ونادي الافريقي الدربي ان شاء الله نتفرجوا في كره باهيه. هذا كان يعني ارضيه الميدان خلتني اني نتفرجوا كنشوفوا زوز تشكيلات الحقيقه من المفروض انه نتفرجوا في كره يعني ممتازه ومقابله كبيره كان يعني كما قلت لك خلت يعني الملعب خليهم ينجموا يلعبوا وخلى كل مدرب ينجم يطبق الافكار نتاعو كسوا ماهر الكنزاري ولا مدرب الملعب التونسي.
1: ياسين مريح خارج القائمه
3: ما ظاهر موش مرغوب فيه ظاهر يعني واضح الأمور ما تتطلبش برشا يعني ممكن جاي ممكن ما أقنعش راهو تكون تلعب في الترجي وبعد تمشي الجمعية يعني مدرب ما يكونش مقتنع بيك وسير ما ما ما ما
1: ولا نجم يكون عنده إصابة راه خاطر هو ديجا أصيب على مستوى الرأس في المباراة اللي في جوليبا
3: في نجم يكون في في في في في جولي في جوليبا وين كان هو
5: على البنك
1: على البنك هي مضرب في راسه
5: مضرب في راسه
3: احكي لك وين كان هو
1: كان على البنك تحب تقول لي اللي هو ديجا
3: ديجا على البنك يعني ظهر انه المدرب موش يعني يفكر فيه
1: به لهنا سؤال خلينا نعطيه تشكيله نادي فريقي كي معطينا تشكيله الملعب التونسي فقط بصلح لي انت ختمنا 10 بوزيشن بالضبط صحيحه انا منهم واضح دونك مهيب الشامخ حراسه المرمى على اليمين زعلوني على اليسار بن علي حسام سيمبارا وديتا
5: وديتا
1: موجود في الاكس. السؤال ها باش نقول لك عليه زدام ومع سيدو خان في الوسط هل انه كين زومبي او الحرزي في الوسط والقدام واضحه كوني قديده والخضري شكون في الوسط كين زومبي ولا ايمن الحرزي
5: الحرزي تحت المهاجم
1: كين زومبي هو الظهير
5: كين زومبي على اليمين والخضراوي على اليسار وقديده اون بوينت واضحه الحكايه
3: ما نجمش يلعب كين زومبي ما نجمش يلعب ورا المهاجم
5: ما نجمش يلعب وما لعبش قبل تحت المهاجم دونك اوتوماتيكمون الحرزي هو اللاعب اللي مش يلعب تحت المهاجم وهو المركز اللي حسب راينا الافضل للحرزي
1: واضح.
5: دياتا كأول مباراة ليه
1: وليزيكوم اللي زونترامون تاع النادي الافريقي اعجاب كبير جدا جدا جدا من ماهر كنزاري برشا ملاعبية من بينهم الملاعبي دياتا ومن بينهم زاد اللاعب مش موجود لهنا اللي هو انا كانتي معجب جدا به ماهر كنزاري
5: في اطار التعامل مع الاجانب عندك اربعة تيتولير اجانب عندك
1: زوز على البنك
5: زوز على البنك
1: لا واحد بركان
5: واحد بركان كان تيتيغو ماهوش موجود ولا انكونتي ماهوش موجود
1: كان ينجم يكون موجود
5: كان نجم يكون موجود اذا اختيارات ماهر خاصه وعنده البنك كذلك الذي قوه نتاع النادي الافريقي ستي عنده بنك ممتاز وبنك باهي باش نشوفوا معتز مع سيدو خان في الميليتيرا مع ايمن الحرزي شنو مش تعطي بالضبط بيان سور خضراوي على اليسار كين زومبيري في فورمه كبيره مع قديده كيف كيف باش نشوفوا كذلك مدى التفاهم بين سامبارا وبين دياتا في اللاكس تاع النادي الافريقي عبد الحق
1: في نفس الوقت بالله جوست الناس اللي تبع فينا على سبور باي موزايكا فهم تو يسري يحط لنا الفيديو مباشره من الملعب شوفوا كميه الامطار شوفوا كليتا نتاع التيران شوفوا كل
3: يعني قلت لك
1: شوف قصدك
3: المشكله
1: نتاعك شوفوا الناس اللي تبع فينا على اليوتيوب ولا على الهدايه فقط هذه فيديو هيك مباشر من هنا حميد بشوفوا اللي تاع التيران وقت تصب المطر وصل سمير سامحني
5: قصيت عليك ما زلت بخنس توا عادك بها مزيان هذيك المنشات الرياضيه نتاعنا.
1: يصلح لي يسري ما مريناش، ما انا حاسبين ولد بلادنا اسامه الشريمي، حاسبينه من نوايا زعما زوز اسامه الشريمي و فريق يسري
5: ما شاء الله
1: ما شاء الله مرافق فريق
5: ما شاء الله عليه.
1: لهنا نقطة زادة لازم نعرجوا عليها وهي نقطة مهمة جدا. أنا كي نخسر تشكيلة زوز فرق نلقى فادي العاب دي 19 سنة في الملعب التونسي، نلقى رائد الدربيلي اللي هو صغير في العمر، نلقى زادة نحكي كان على التونسة نلقى أي. مهدي بمراد بوحارس ثاني لكن صغير في العمر، محمد أمين الخميسي من عمناول وصغير مش كبير برشا، حازم الخميري صغير في العمر. هذا بالنسبة للملعب التونسي ثم نجي
5: الصافي مش كبير برشا،
1: مش كبيره ما استنسنا به الحقيقه معناها صعيب عليه بالنسبه لنا. لكن كي تجي زاد النادي الافريقي شكون تلقى؟ تلقى يا سيدي عندك عمر عبد الحق اللي كان تيتولير،
5: وي
1: تلقى حمزه العبيدي اللي هو واحد من افضل لاعبي المنتخب اللي ربح ميداليه الفضيه
5: بالضبط
1: في ايطاليا. باش نقول حاجه هنا مهمه جدا وزوري تقالت عنا في فورم، حمزه العبيدي تم اقتراحه على الامل الرياضي بحمام سوسه، قالوا له لا تعمل تيست، بقى من حقهم هو يعمل تيست. لما انت تشوف الستاتستيك نتاعو عامله 23 مباراه مع السينيور بي 1400 دقيقه تقريبا 1500 دقيقه وقت عدينا الستاتستيك، يقول لي سعيد بدا يظهر لي هو سيت ان جوور كونفيرمي ما نفخوش في صورته لكن باش ياخذ فرصته في النادي الافريقي يلزم يحافظ عليه.
5: بالضبط في النادي الافريقي البلايص ما يسهل، يعني بلايس ميسالة ولازم إذا كان تحب تفك بلاستيك لازم تكون منضبط خاصة وتخدم على روحك كل حاجات، يعني حتى الجين دو فيم تاعك كيف لازم يكون باهي برشا. وفي النادي الافريقي يعني قلت لك يعني الأماكن ما هي سهلة عكس يعني الجمعيات اللي تلعب يعني في وسط الترتيب، جمعيات الكبيرة باش تبقى تعرف ما يصبروش عليك، تلعب قدام ضغط جماهيري كبير برشا في النوادي الكبيرة ما يصبروش عليك، هذاك علاش لازمك ديما مركز وتكون حاضر، واهم حاجة انك تخدم باش تنجم يعني تكمل وباش تنجم تكون تكبر طموحاتك كوزو سوا تمشي للمنتخب ولا تحسن ظروفك المادية وكيف كيف لازمك تطمع باش انك تلعب في في في في, في النوادي يعني الـ الـ الـ الأوروبية.
1: اهم حاجة بركة باش نمشيو لحميد وبعد نمشيو منتخب
5: فيسع فيسع
1: في عقلك مش فيسع فيسع
5: بالنسبة هاي. للملعب التونسي متعودين خاطر سؤالك ممتاز على لي جون اللي موجودين كسوا في النادي الافريقي ولا في الملعب التونسي. بالنسبة للملعب التونسي متعودين على انه يعطي فرصة للشبان الممتازين، اولا الساعة امكانياته المادية ما تسمحلوش انه يستقطب لاعبية توانسة واجانب كبار ياسر ولا يتكلفوا برشا، فالملعب التونسي يعتمد على الخزان متاعو اللي هما ملاعبية متميزين جدا، وذاك علاش الملعب التونسي محافظ على ستابيليتي متاعو، محافظ على ستابيليتي متاعو رغم معناها انه الامكانيات المادية اقل برشا من فرق بعض الفرق التونسية. في النادي الافريقي وهنا لابد من الانتباه انه فما لاعبيه ممتازين جدا، تو تكلمت على حمزه العبيدي بار اكزومبل، فما غيره برشا من الملاعبيه لازم الاهتمام بهم واعطاهم الفرصه او حتى امكانيه المشاركه مع فرق اخرى عن طريق الاعاره، لانه النادي الافريقي عنده 4-5-6 لاعبين صغار في العمر ممتازين جدا قادرين انهم يعطيوا اضافات.
1: وهذه رساله سمير وعمار أثماشي بالنسبة للزوز في رقم ملعب التونسي النادي الافريقي تسمى من أقوى المباريات في الموسم بالنسبة لهم هم الزوز وي. كما ترجي كما ضد النجم كما ضد النادي الصفاقس كما ضد الاتحاد الرياضي المنستيري مع كم احترامات الأندية كلها تسمى مباريات القوية. أثماشي رسالة أبلغ من هذه كونهم ديجون 19 و18 و17 سنة يبدأوا موجودين حتى على البنك.
5: بالضبط
1: يظهر لي الرسالة واضحة وقيت نعملوا قانون يزمك عدد معين من الجون في 18 ولا في 9 و11 20 ملاعبي ونلزم حتى سير تيران
5: في قطر في قطر موجود القانون موجود لاعب لازم يكون على الملعب.
1: صحيح
5: احنا شفت احنا ما نخموش احنا نمشي بعلي خدمة يعني ما خموش يعني إذا كيفاش تحب أنت من بعد باش نجيو نتكلموا فيه كيفاش تحب يعمل تشبيه للمنتخب التونسي وانت يعني ماكش قاعد تدعم في الشبان هذوما ماكش قاعد تعطي فيهم يعني كيفاش يرمقش تعطي فيهم دقيق لعب ماكش تشجع فيهم حتى على الاحتراف البر يعني ما لابد من القوانين أني تتغير ما فيها باس. سامحني كي نحطوا لاعب أقل من 20 سنة لازم يكون موجود على الملعب ولا 20 عام هكاك بالسيف عليك تفرض أنه تمشي وأنه عندك مستقبل في كرة القدم. وهذه نداء للمكتب الجامعي لازم تطبقها
3: لازم تعملوا قانون لعب 19 من 20 ونقول لازم يكون 20 سنة يبدأ أقل من 20 لازم يكون موجود على الملعب كأساسي.
1: واضح.
3: أكيك تخلي الأندية دي ما تختار لك المواهب وتعطيه ثقة ونجم يلعب ونجم نعوله عليه. تصور أنت كل الفرق 16 فريق في البطولة التونسية
1: كان كل فريق يلعب
3: أنت ديجا مضمن 16 انت ديجا مضمن 16 مش تلقى براتيكمون في كل الاماكن خاطر كل الفرق راهي عندها لاعبين في الاماكن الكل تختار لاعب ديما يقعد موجود تيل 90 دقيقة.
1: وذاك علاش ما عادش يجينا بعد انيس بوجلباني يقول انا عندي مشكلة في الطوندو جوم تاع ملعب. عندي سؤال ليك حتى عندنا دي كرونيكور كسحين في الواتساب حاجة ممتازة والله السؤال ممتاز جدا الحقيقة.
2: مرحبا
1: عزيز من كندا يقول لك علاش ما حطش عبد الحق ارير جوش واللي هي البوست الاصلي نتاعو قبل وبن علي ديجا خذا فرصة وما ورش حاجة كبيرة. حسب عزيز من الكندا يقولك تحط عمار عبد الحق في بوست تاع ورير جوش تعطيه فرصة وانت حسام بن علي بلوز موا بالنسبة لي هو كمحب طبعا للنادي الافريقي حسب ما فهمت يقولك ما عطاش البلوز.
2: والله مريح ذا في محله
1: كان ما شاء الله عليه
2: تبارك الله عليه وتحية ليه داير ملاحظة في محلها كان يمكن عبد الحق أنه يلعب أرير جوش ربما ماهر عنده المعطيات متاعه بطبيعة الحال بوتيتر باش يلعب أكثر هجومي بالزعلوني وبن علي على اليمين وعلى اليسار عبد الحق بلوز وموا أكثر ديفنسيف ممكن يفكر في التوجه هذا إذا كان يلعب بسيدو خان ومعتز في الملوتيران يقول لك أنا حاجتي باللاتيرو بتاعي يطلعوا نوعا ما ربما تفكير ماهر كيكا ولكن عبد الحق عليها إضافة واضحة ونجم في بعض المباريات ربما ماهر كنزاري يجرب ريال جوش
1: بيعطي صحة عزيز وكصلح لقلي بربي راني من الولايات المتحدة الأمريكية مش من كندا
2: تحياتي
1: سامحني انتو كا ما شاء الله عليكم وعلى سلام تاعكم ديما نفرح كي ناخذوا لسان نرجع للحميد الفيديو يسري متاع ما عندكش الفيديو عندك الفيديو تطلقها عندك توا في لحظة تلقاها عندك سي يسري تورينا ستاد توا اون ديريكت كيفاش قاعدين يعيشوا الاولاد في اللحظة هذه حميد مباشرة من مركب الهادي النايفر حميد
6: احنا تطورنا شوية من السي عدينا التبروري
1: تبروري تعدينا الله يبارك
6: عدينا التبروري والغريب احمد انه فما يمكن قضية طول لعبية دخل الاربيتر السل اما تبدين السب التبروري ما شفت الاربيتر عطا اوردر لعبية بشتغل البيتير ولا حاجة فما يمكن نادي الافريقي كان وقف على سف موطيع يمكن وقال بخمس دقائق بعد ملعب تونسي دخلوا تسكيف البيتير وفي التبروري هذه الاربيتر قاعدين في السيك بارب تيعه ومن عارف تحقيق هل في تونس عنا نحن نوع انه في كده فما تقص خايب كما صار في امريكا في كاس العالم ولا
1: يا حميد يا حميد لحظه مشيت لامريكا جمله معناش بروتوكول يا حميد عنا ابريسياسيون تاع الحكم ثم اربيتر فار سلوفيني يمكن هو تو يقول لهم ليه راهم مش مشتربوا الناس تبع فينا على سبور باي موزايكا فيم يشوفوا الفيديو في اللايف شوف عمار الفيديو هذا تيرام اللوطه شوفك الحال شوف واش تدرب بون الحقيقه صعيبه برشا كان
2: تنجمش تشوف حتى لكل
1: صعيب الحق معناها صعيبه برشا حتى الكره ما تمشيش
6: تطور تراي شويه الامور راهو بالحق شوف في العذر في الاحترام يعني كعبيد تبروري صلى ربي يرحمنا كعبيد تبروري شوف فيهم في الاحترام ولا بلا شوف في القلده وفي الاحترام انا عارف كان من
1: صعيب
6: مباراه
1: صعيب
6: انا على الحقيقه من هون كانت ميته قريب كان قصه الشتاء بشي باش تكثر الشتاء اكثر وتولي قلت اكثر مما نظن ما نتعرفين لكن حسب شوف فيه وحسب بارك الله ربي يعافي خيره بدايه كبيره احنا في وسط الشتاء
1: حميد كنت حاول باتصالاتك تاخذنا بدر الناصف الناطق الرسمي للملعب التونسي
6: احمد راهو في الحاله اللي احنا مخبين تحت
1: ما تنجمش تتحرك ها
6: تعرف اللعبيه هما في السياره المقابله وين الفيسي دونك
1: بيتك نلزم نحاولوا احنا نتصلوا به حاول انت تتصل به خذ المعلومه وارجع لنا في اي وقت ثم شكون يبعث لي من الملعب التونسي يقول لي مبدئيا صعيب برشا كان المباراه تتلعب الحقيقة والي تونسي خرج لك قرار يقول لك التلام ذا والناس تروح والناس اللي مطيشة في الـ في الـ في الـ في المدارج الغير مغطاة اللي قصب 10 دينارات وداخل الغادي ما نخموش فيهم سمير معناها والملعبية عمار
3: تتأقلم مع وضعك تتأقلم مع الوضع فما عندهم حل آخر أعطينا فما حل بديل فما إنارة فما يعني ملاعب مغطاة باش أن الجماهير تتغطى وتفرش في مقابلة فما ضوء باش كي تبدأ فما أمطر يعني تبدأ الدنيا ظلام شوية تشوف الكورة واللاعبين يشوفوا بعضهم عندك يعني ملعب أنت فيه الدريناج وكل شيء باش المطر كتصب المطر يهبط وكل شيء وما عادش تلقى يعني التيرة مبلول، ما عندك شيء، لذا تتحمل مسؤوليتك. انت تعيش في بطولة يعني بدون بنية تحتية، كذا الناس تلعب في الكورة، احنا نتبو في الكورة وماش نلعبو في الكورة ومشي الحياة وديما. هذه هي انت قاعد تتأقلم يعني مع الوضع متاعك.
2: كان تقعد المطر نص ساعه اخرى بالقوه هذه مستحيل انك تنجم تلعب.
1: انا باش انا باش نوريكم فيديو اخرى جاتنا زاده تو كيف كيف. الحقيقه انا اعتقد كونه صعيب ياسر كان يتلعب ماتش. قاعدين نتصلوا بمسؤول من الملعب التونسي باش نحاولوا ناخذوه باش نحاولوا نشوفوا شنو الامور، لانه تهمنا راه صحه الملاعبيه، صحه الجمهور، الطاقم التحكيمي. الحقيقه هذا الصوت هنسمع فيه هنا في الكاسك سمير.
2: الماتش يتعود فما حتى مشكل،
1: صحه الناس امر معقول. نحاول قاعدين نتصلوا بالملعب التونسي او شاكر على مستوى التنسيق الهاتفي قاعد يحاول يتصل. انترتون الحقيقه ماش نجمو نحكيو على منتخب تول، مش نحكيه على منتخب. الناس تتابع فينا سبور باي موزايك، عمار تفرج الفيديو تبروري. الحقيقة من عشر المستحيلات كانوا يتلعب ماتش كما هكا، ثم قانون ثم بروتوكول سيرتينمون. شنو عمار تكلم في الميكرو
3: ودي الكهرباء البرة والدنيا البرة شنو توري في تبروري شنو الحكاية تو
1: ما تصورش واحد مليع من المواضيع هذيك قد يانا في الكهرباء
3: تبروري مزيد تكلم انت عمار يحب يهضر
2: شجرة
3: حديدة ما خليتها منها الربي سبحانه وتعالى.
1: صلي على النبي عمر حتى ما مفجوعنا تفجع لك ربتي رب
3: علي بيه تفجع معناها ترسيلك في طوله وانما يكفيه من تبيعه
1: السنين. دقيقة خلينا نمر الفيديوهات معاش مروان. كانت حصلنا على ناطق رسمي ولا لا؟ صعيب برشا كان يجاوبنا في الوقت الحالي ولا لا. في كل حالات راهو الحقيقة مبدئين علي يشوف فيه صعيب برشا. عمار خرج بشي للسيارة مش كرهبته عمار. دونك هذا يسري قاعد يحضرنا في الاخبار به، حتى يسري قاعد يشوف معنا شنو الوضع، لانه الحقيقه لازم نفهم. نرجع لحميد. حميد موجود معنا؟ حميد
7: اسمع فيك
1: حميد، ثم حاجه جديده؟
7: لا لا احنا بنقولوا مو استفرخ خلينا نقولوا الشيء المقابل وين الكلسان الجمهور ما عرفوش يقعد هون الشيره اللي ورا البنك ديما فما زاسه تغطوا فيها. اما سيما نسير المقابل الجمهور خرج حتى الامن ساكن قاعد وقاعد وقاعد وبعد قويه الشمس قويه الشتاء درجه كبيره دونك دونك هبطوا كل دونك استاذ قابلنا فرق فما حزة فما عمل فما جمهور فما ملاعبية دونك احنا ما نسموش نمشيو الشيء المقابل وين الفيستير فما
1: نسموية
7: فما نحاول ناخذ المعلومة
1: فهمك.
7: إلى حد الآن كما قلت في علي شوف في حتى تيران ولا براتيكابل احنا نقدروا له توا ولا نقدروا له كله قلت قلت دونك صعيب ياسر حتى كان قصد تشتيه توا بس شوف ولا ربيت يدخل يعمل لك الفيس هذاك شوف الكرة بامبي ولا الكرة تجري ولا
1: ايش بامبي يا ولدي شو بامبي ثم شيء هو انت كان تحط سيق طور قلوطه تو حميد معناها تو احنا ممكن بشكل هزلي اما الحقيقه معناها على الفيديو اللي نشوف فيها اللي بعثته انت مستحيل حميد يتلعب ماتش معناها ما نعرفش معنا الناطق الرسمي. استنى حميد اقعد معايا. معنا الناطق الرسمي الملعب التونسي بدر الدين ناصف. بدر الدين ناصف مساء النور.
8: مساء الخير احمد ومساء الخير للمستمعين مضايق الكل.
1: مشكور الساعه اللي دخلت معنا مباشره في فورم سبورت موجود معنا ديريكت. الحقيقه الفيديو اللي نشوف فيها بدر اول حاجه الساعه طمني عن الناس الغادي الجمهور الملعبيه ستاف تكنيك انتوما زاد ستاف الاداري.
8: باه هو السيتواسيون معناها البشريه الحمد لله لاباس. الامطار هي اون فيت معناها تهطلت يمكن بعد وصول لاعبين وبعد وصول الوفود وحتى وصول بعض من جماهير تاع الملعب التونسي. الحقيقة الطبع معناها كنت نشوفه يظل المطر مازال تتهاطل هنا شي باردو. الكونديسيون يظل شفتوها الكل في الفيديو والحقيقة صعيب برشا مازال في الديسيزيون نستناو في الكوميسير والزاربيتر اما صعيب ياسر باش تلعب مباراة في الكونديسيون اكتويل.
1: أول حاجة ساعة الحمد لله أنت طمنتنا على الناس، هذه أهم حاجة معناها ملعبية ستاف جمهور غادر بدر.
8: لا جمهور مازال يستنى احمد مازال يستنى في السيزون
1: والناس اللي في المدارج المكشوفه بدر
8: الناس اللي في المدارج المكشوفه ما عندنا ينجموا يهبطوا دونك هبطوا تخبيوا اللوطه تحت المدارج اون اتوندون.
1: باهي هذه ساعه الحمد لله هذه اهم حاجه قبل الكوره قبل كل شيء. باهي هو توا و45 دقيقه المباراه نورمالمون تبدا بعد 15 دقيقه. الطاقم التحكيمي جاي حكى معاكم
8: طاقم التحكيم توا يقول

0: وكذا صعيبة ياسر الحقيقة لي كونديسيون وما نتصورش كان باش تطلع بالمباراة.
1: باهي سؤال لا لا رايك الخاص لا لا لا لا اسمع هو هذا رايك الخاص وراي انا وراي سمير السليمي وراي عمر الجمل حتى يسري ومروان الحقيقه كي شافوا الفيديو مش نقول تصدمنا ما بالحق معناه عندي سؤال بسيط جدا هل عندكم علم كاداره الملعب التونسي واكيد كنتوا حكيتوا مع مسؤولين نادي افريقي بقرار ولي تونس بتعطيل الدروس
0: لا انا كيما اي مواطن معناه يقول لي انا بدي ولادي يقراوا دونك جات لي زاد رسائل كوم كوا يلزم نروحوا بصغارنا من المكاتب دونك سمعت بها دفاسون بيرسونيل الحقيقة.
1: والله يا بدر شو نقول لك اول حاجه معناها شو نقول لك فيديوهات قاعده توصلني تباعا من عند حميد الشويقي سور بلاس هو واحمد الدشراوي يعني تو ثم فيديو باش نمروها الحقيقه مش ان براتيكابل غادي شويه من ان براتيكابل مستحيلات السبعه كونه هذا مش راي شخصي على الاقل
0: ما تواصل الامطار احمد مستحيل كما قلت لك معناها في الكونديسيون اكتويل طيب هي يلزم تستنى الامطار تركح وشويه وقت باش ينجم بتاتر الماء يمشي في السيركوي وكل شيء واللي هذا يطلب
1: دريناج
0: مع كما قلت لك معناها ما فماش اضواء في ملعب الوادي النايفر دونك طيب ياسر يمشيو في السوليسيون هذايا على كل ننتظروا معناها قرار المشرفين بطبيعه المباراه باش نجموا نتاكدوا من المعلومه
1: باهي سمير في ظل هذا الكل يجيني سؤال على الواتساب يقول لي هل تتذكروا مش على الواتساب على الفيسبوك يقول لي تتذكروا ملاعب المغرب وقت اللي حفل الافتتاح كنت حاضر انا الغادي في 20 30 دقيقه بك الامطار الغزيره هذيك تشوفوا عمار تفرج اول حاجه عمار خرجت تهنيت على السياره الحمد لله
2: سترة المولى
1: الحمد لله
2: تبروني
1: الحمد لله شوف الفيديو شوف البقاء شو ليه مستحيل اول حاجه بدر تقعد معنا جوست 30 ثانيه كان امكن ما نعرفش كان معايا بدر ولا لا بدر مازال معايا 30 ثانية تبقى معايا بدر اي تبقى معايا بدر رجلوا الفيديو شوية يسري ولا نوصف لك الصورة انت عايشة غادي ديريكت انا الناس اللي تبع فينا سبور باي موزايكا فام ولا على اليوتيوب قلت معناها الملعب بلغة اخرى عمار تقريب
2: مستحيل
1: حفاظا على الرؤية
3: غير واضحة
2: كل شيء
3: رؤية غير واضحة الستة غير بعد الدنيا تظلام والملعب ما غير اضاءة توخر نص ساعة في الماتش بيستنى المطر تكف وتنقص شوية يدخل عليك الظلام من المستحيل تنجد تلعب الماتش خاصة وأنه الماتش بالفار الفار توا الرؤية غير واضحة وبالتالي معناها سلامة للناس الكل الماتش يتأجل أكثر الأقل
1: واضح بدر معاش كان مازال عندك ملاحظة أخرى ولا ليه
0: لا بالضبط موافق 100% اللي قاله سمير توا دونك الكل ما يظهر لي واضح معناها الرأي نتاعي أنا كما قلت نستنى لذي فينال نتاع الماتش نتاع ليزاربيتر ونعلمكم
1: ان شاء الله انا نتمنى لكم السلامه قبل كل شيء هذه اهم حاجه جماهير ملعب التونسي الناس اللي حاضره في الملعب من قوات الامن من الحمايه المدنيه من لاعبيه الملعب التونسي من لاعبيه النادي الافريقي طاقم التحكيم ثم حكم سلوفيني راه يتفرج يقول شنو هذا ولا انه حتى في سلوفيني يظهر لي حتى هما عندهم كيف الفيديو تحكي وحدها الحقيقه خليها اوموت سبليت مثالش يسري باش الناس تبعنا وتفرج معنا على الفيديوهات اخر كلمه قبل ما نتعداو في هالدرجين اللي مازالوا نحاولوا نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي وعلى تطوير كره القدم التونسيه سمير
3: هذيك المنشات نتاعنا بيانسور هذه قوه قاهره بطبيعه الحال امطار غزيره معناها سلامه اللاعبين قبل كل شيء بيانسور سلامه الجماهير سلامه الناس الكل تتاجل الماتش بيانسور لازم يتاجل الماتش مصلحه العباد كل اكثر ولا اقل هذه امطار غزيره فجائيه جات بصفه فجائيه ما نجموش يلعبوا الماتش في ظروف طبيعيه بطبيعه الحال
1: به عمار قبل ما نعطيك الكلمه يقول لك ماشي يحكي علينا احنا ولا على المسؤولين في ملعب التونسي اللي كان معانا مسؤول ملعب التونسي ولا على الجمهور ولا غيره قال لك مازمكش تعمل انفلونس على الحكم خليه هو يقرر والله ما يستحقش انفلونس كنت تفرج على التصوير
2: مين الحكم
1: تونسي
2: ما انا هو يسمع فينا تو غادي
1: والله ما نعرف قال لك قال لي فو لسي لي زاربيتر ديسيدي
2: عجب العجب
1: ان با لي انفلونسير عنده حق نحترمو راي ولكن
2: باش ياخذ الكره باش يغرب باش يرميها بام بيت الكره تاوي لما بام بيت تاوي يروح على رواحهم
3: لا هذيك قبل عمار بام بيت الكره تو الفار هو اللي ياخذ ديسيزيون ابار بام بيت الكره وشوف براتيكابل ولا لا الفار اهم حاجه يشوف الصوره مليح ولا ما يشوفش هكا ولا عمر احنا من هنا احنا من هنا تي على متر وما نشوفوش دونك فما
2: تسجيل افضل حاجه هو
1: التسجيل يعني يظهر لي قبل الكوره قبل كل شيء سلمت الناس وسلمت الناس اللي مشات للاستاد واللي خمم في ولده تسمع فيه بدر قالك حتى انا كونسرني ولادي يقراوا دونك هما بيدهم يدخلوا بعضهم لمنا لمنا حميد معشك ما زاد عندك كلمه ولا لا حميد
0: لا احمد ما ظهر لي انا ليك مزمت القابله فرد بلاصه

0: نسيت الموضوع هذا نسيت حميد في المغرب
1: تعاود نفسه هون.
0: لا مش انا عاد مدخلني انت في هذه النايفر. حميد في المغرب ما شاء الله
2: نتذكرها.
0: هي اخويا
2: نتذكرها
0: وين شنو دخلي
2: نتذكر
3: وش جاي.
0: لا ما شاء الله معناها والله ما شاء الله عليك حميد معناها يعطيك صحه
1: بخير ان شاء الله روح سلامات.
0: المهم اللي سكت روح سلامات. احنا التونسي ديما يحب يفدك هكا كل شيء لكن الحقيقه اللي ريناه يخلي الناس تخاف شويه ماهيش ايتات بانيك لكن نردوا بينا ناخذوا حذرنا. ولي تونس ديجا خنعاود نذكر بالبلاغ بالنسبة اللي قرر والي تونس دونك البلاغ شنو فيه. البلاغ يقول كونه بنظر لرداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من الساعة الرابعة مساء وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشرات التحذيرية وخريطة اليقظة خاصة وللتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمان لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث جبهتها وتنظيم النجدة قرر والي تونس تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء هذا اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 3 الإمضاء. الوالي عماد بوخريس احنا لحظات وباش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي.
4: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع العشية.
0: النخب الوطني معين شعباني يعلن غدو نص نهار عن قائمة الملاعبين المدعوين لزوز مباريات الأولى من تصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا ومباراة الودية الثالثة ضد المنتخب المباراة الودية ضد المنتخب المالي ووقع إلغاء المباراة الرابعة لأنه موريتانيا طلبت فلوس بيجي طلع معنا وإلا نخلصوا لها لبيدا فيهم بيجي من كوت ديفوار وهذا صعيب شوية الحقيقة كان نجم نحقوه وقت اللي في الظروف هذه
2: موريتانيا قبل كانوا يخلصون هذوما المنتخبات مع احترامي كانوا يعطينا هم الفلوس ويلحقوا بينا باش نلعبوا ضدهم تو ولا يطلبوا علينا في الفلوس والاقامه والبيد افيون وكل شيء صح عليهم كهو
3: صح عليهم خلينا رواحنا
2: وي
3: هي افضل منك حتى في كاس افريقيا
2: بيان سور
3: كهو خليونا كيك زيد والله الواحد والله ساعات الواحد قلبه يوجع والله يتفر واحد يتكلم
0: الواحد ولا قلبه شيء اسبه زوز مشاكل بالنسبه لي معين شعباني في القائمه ذي وسط الميدان بما أنه راني خزيرة مش موجود اعتزل لعب دولين يعطي صحة لعب 5 مباريات الصخيري طلب كونه متمش دعوته في المقابل ثم بعض الأسماء اللي سجلت نقاط في البطولة الكونتاريبور بداية من عند سي مروان نبدأ بك أنت شكون ملعبية اللي سجلوا نقاط في بداية المرحلة الأولى متاع البطولات في تونس ولا خارج تونس
2: وفي ساعة باش نتكلم يعني زوج توجهات راه توجه المنطقي يقول لك اللي في فورم تعيطوا ليكيب ناسيونال مهما يكون سنه والتوجه الثاني انه نخمم خاطر معين العقد نتاعو 4 سنوات نخمم في كاس العالم كيفاش باش نحضر له مرتوى بشويه بشويه وقتها يكون توجه اخر مختلف تماما ونولي نعمل نوعا ما على الملاعبيه اللي سنهم يسمح لهم انه يكونوا متواجدين في الكاس العالم الجاي هذا توجه وهذا توجه معين شنو يحب يعمل بالضبط مانيش ما عندي المعلومة صراحة لكن المنطق يقول أنه الملاعبي الحاضر هو اللي يكون موجود في المنتخب
3: تنجم تشب في الإكيب ناسيونال ما تنجمش عندك باي سيدي أنت تحب تمشي أنت ماشي لكاس أفريقيا أنت ماشي لكاس أفريقيا 2027
2: ما زلت
3: عندك يعني مقابلات مهمة
2: وي.
3: وحتى تنجم ما المستوى اللي توا ولا في إفريقيا وليت أنت ديجا في كاس إفريقيا ينجم عندك شونس باش تمشي
2: أنا ما قلتش التشبيب راو بين عمار
3: لا سمير أني نحكي أون جنرال خطر من كاس العالم وهذه ما تروح نشبه
2: لا مش حكاية التشبيب عمار يجي نقول لك حاجة بين الملاعبين اللي عمرهم 22-23 سنة و24 سنة وبين الملاعبين اللي عمرهم 32 فماشي فرق فنيا فماشي فرق فنيا فماشي فرق عادة نعاية 23 سنة ونست فاد منه كون عايت واحد 33 سنة وماهوش مش يعاد
3: إيه ما لازم سمير يكون في نفس المستوى وين من 23 سمير
2: حتى كانت أهلنا الكاس أفريقيا إن شاء الله نتأهلوا بيانسيور ما عندك حتى حظوظ أنك تنافس هذه واضح
3: بالضبط
2: ما عندك حتى بالكبار ولا بالصغار بالتوانسة ولا اللي يلعب
3: أما سمير كي ما تمشيش الكاس أفريقيا خابت أمل الكبيرة في تونس
2: شكون اللي ضمنك باش تمشي بالملاعبين اللي عندهم سواديزون
3: خبرة نجيب بعض اللاعبين متاع الخبرة وإذا كانت تحب تجيب معناها لاعبين صغار تنجم تحطهم في التشكيله. اما احنا تو معني وينهم اللاعبين الشبير اللي نحكيوا عليهم؟
2: وينهم اللاعبين فوق 30 و30 سنه نحكيوا عليهم؟
3: انا نعطيهم لك بالاسم سميري بلاست راني خذيره مثلا وليس الصخيري في المستوى ماهوش بعاد برشا. فرجاني عيسى العيدوني ماهوش بعاد برشا.
0: قلت صغار تو
3: نحكي لك ماهوش بعاد برشا هذوما اللي انا ما قلتلكش صغار
2: اللي فوق
3: قلت لك ما فماش لاعبين صغار باش تطورهم. اعطيني لاعبين صغار
2: هذوما اللي فوق 30.
0: كنت تحكي انت تو قلت الفرق مطالبه كون حمزه العبيدي يزمو يلعب.
3: ضد لاعبين صغار ضد اني ضد جيني تقول لي في شباب في جمعيتك منتخب ما تجمش تشبب فيه منتخب الحاضر يجي يلعب
2: بالضبط.
3: الحاضر
2: بالضبط
3: اللي
2: معاك
3: والله اللي يبدا عمره 100 باش تعاونني اتفضل. أيوة. ماك باش تعاونني
2: حاضر وباش تعاونني
3: بالضبط.
2: وهما لا حاضرين ولا باش يعاونوك.
3: لا فهم لاعبين
2: اللي فوق 32 سنه لا حاضرين وباش يعاونوك. والتجربه ورات الشيء هذايا تجربة ورات شيء هذايا.
3: تجربة وين مثلا احنا جبنا لاعبين يعني وجيب 23 سنة
2: قبل لا لموشي كانوا موجودين في المنتخب وما حتى شيء
3: وحتى 23 سنة فما حتى شيء.
2: ايش دونك يعني من الاخير نمشي في الصغار ولا في الكبار؟
3: يا ودي الصغار ما تنجم ما فماش لاعبين صغار تو تنجم اعطيني لاعبين صغار مثلا يستحقوا
2: وجود وين الكبار؟
3: هاني اعطيتك مثلا الكبار اعطيتك راني خذيره ما فماش وما فماش يعني عيسى العيدوني ما فماش راني خذيره وجو الصخيري نهز عيسى العيدوني ونشوفوا الفرجة جاني سيسي.
2: أيوة معناها باش نرجعوا احنا نقطة البداية
3: الوضع يطلب مش الوضع يطلب هاك تصبر هنفرد عن مرة سخيري ورانا ها وراني خذيرة
2: مانيش يخدم يا عمار مانيش يضدهم
3: راني خذيرة اني كان جيه فما
2: بديل عليش ركزت على راني خذيرة تجربة فيش مش على روحه
3: خاطر تجربة فيش لخاطر احنا راني خذيرة هزينيه للمنتخب يجيو يا حراير كورو الفطاير هزينيه للمنتخب وقعدناه ولعب وشافوا العالم جاء بعد كاس العالم وبعضكم عادش يحب يجيك
0: خليني
3: الفرجاني ساسي اللي كان عنده هوني منيش ندافع عليه يعني الفرجاني ولا اسمه العيدوني منيش ندافع عليه لم لعبيه هذوما هزوك الكاس العالم مش عملت لهم انتي كاس العالم
0: نحيته
3: عطيتهم مشتا كيما انت عطيتهم مشتا جاو جماعة من برا السخيري وليخ راني عطوك مشتا
0: به انا مش اسك
3: سؤال
0: خليني من راني خذيرة من الفرجاني.
3: اما احنا نقلقوا من الناس احنا ما بحكيوش عليها احنا عندنا مشكلة في تونس نقلقوا من الفرجاني يعطيني شنو عمل لك لو رشحك كاس العالم.
2: فما فرق
0: نخدموا
2: بين الخطاب ربما اللي يمس وبين خطاب الواقع المعقول به اللي تعمل به كل الدول في العالم الكل. المنطق يقول الحاضر يجزي الملاعب حاضر كما قال عمار حتى عمره 100 عيط له. احنا مالوروزمون وضعيتنا خاصه جدا لانه ما عناش فرق كبير بين ملاعب 32 وملاعب 23 الكلها كيف في نفس المستوى.
0: به يا سمير حكيته على وسط الميدان وخذ حظه في 10 ثواني هو عنده مشكله ريرغوش اليوم
2: ايه.
0: شنو الحل؟ نعيطوا الجوار كبير في العمر ولا شنو نعمل؟ هاك عندك مشكل في الارير جوش اليوم
3: عندك بن حميدة عندك
0: مغروب
3: عندك علي معلول عندك اني العبد نجم تقسيس زاد العبدي باش نحيو زادها
0: ما قلت شيء نسال فيك انا
3: نحيو زاد العبدي
0: ما نعرفش نسال فيك
3: ما عندك اللاعبين يا ودي انت في حاجتك في طول اللاعبين محسوب شوفك يعني انت في عندك ملاعبيه تلعب في السيتي وتلعب في البي اس جي وتلعب يا ودي عندك لاعبين ما عندكش افكتيف انت في تونس ما عندكش لاعبين على مستوى عالي الحضر يزازي
2: علي معلول 36
0: شيرني نورمال موجود
2: شيرني موجوده والوليد نتاع المستير يوسف الحرج
0: يقول لي ايفنت روى معني اسمه جلبي
2: اي لا معني هذاك ينجموا يستر منه للمستقبل.
0: معلومة جينا توا بشكل رسمي تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي إلى موعد لاحق بسبب تساقط الأمطار ورب يسترنا جميعا. وتوجيكم توا هيبة في الأخبار تعطيكم كل تفاصيل. المعلومة الرسمية تأجيل مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي. مشكور جدا الناطق الرسمي بدر الدين ناصف ومشكور جدا حميد الشويقي وأحمد دشاو على كل معلومات اللي مدونا بها. لحظات جيكم هيبة في الأخبار ويجيكم أحسن في على كل سن وإن شاء الله يا ربي فورم جي يجيكم اسكندر إبراهيم.
4: Forum Sport. Forum Sport. Kouna Iris, Belmadi Sardine, Lella Bantarachia. Sahri à la mosaïque, et Bennett l'FM. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
5: أما وين التحدي؟
4: الكليوتا كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس راديو موزيك فم تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. ولي تونس عماد بخريس يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة مساء اليوم بداية من الساعة 3 للتقليل من المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. ووفق بلاغ نشرته الولاية تقرر تعليق الدروس بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة بولاية تونس بداية من مساء اليوم وتوقع تواصل نزولها تبعا لإشعار المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي السياق ذاته وتبعا للتقلبات الجوية المسجلة بداية من ظهر اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل والتي ستتميز بتهاطل أمطار رعدية قد تكون غزيرة جدا محليا مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد، المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة مستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة والحذر والتخفيض من السرعة وملائمتها لحالة الطريق ومستوى الرؤية مع ترك مسافة أمان مضاعفة بين العربات لتفادي الانزلاقات وحوادث الاصطدام، إضافة إلى عدم المجازفة بالمرور في التجمعات المائية أو أماكن سيلان الملاهي مهما كانت الأسباب. والمرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى مضاعفة الحذر لمستعملي الطريق الموجودين أو المتجهين نحو ولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان وسوسة والمنستير والمهدية نظرا لتوقع تركز الكميات الأكبر من الأمطار هناك. المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بولاية قبلي عزوز صالح يؤكد تحقيق تقدم في تزود الجهة بالكتاب المدرسي، حيث ما تزال 4 عناوين فقط غير متوفرة بالنسبة للتعليم الثانوي، مشيرا إلى أن نسبة تزود فرع المركز الوطني البيداغوجي بالنسخ من عناوين الكتاب المدرسي المتوفرة إلى اليوم قاربت 92%، ومن المرجح أن يتم التزود بكافة النسخ بما في ذلك العناوين المنقوصة مع موفى الأسبوع الجارية. في أخبار العالم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي يقول إن الدولة وقواتها المسلحة قادرتان على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، مؤكدا أن أي تطور ميداني مؤقت لن يغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكافة الأراضي اليمنية. وفي سياق متصل، لم تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في توقيت عادي، فالسعودية تواجه تصعيدا متزايدا من الحوثيين الذين وسعوا تحركاتهم على الساحل اليمني باتجاه باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وفي المقابل تنظر القاهرة إلى أمن البحر الأحمر من زاوية مختلفة، فالممرات البحرية ليست فقط قضية أمن قومي وإنما ترتبط مباشرة بأمن الملاحة وقناة السويس. التفاصيل في تقرير حول الكعبي.
7: زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة تأتي في لحظة إقليمية شديدة الحساسية عنوانها الأبرز الحوثيون والبحر الأحمر، فما يجري لم يعد مجرد مواجهة داخل اليمن، التقدم الحوثي بات يقترب من أحد أهم الممرات البحرية في العالم وهو باب المندب، مع ما يعنيه ذلك من تهديد مباشر للملاحة الدولية ومن تداعيات محتملة على قناة السويس ومصالح مصر والسعودية معا. المعلن رسميا حول زيارة ولي العهد السعودي لمصر هو بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وأمن المنطقة، لكن خلف الأبواب المغلقة تتحدث تقارير عن بحث الرياض عن دعم مصري في مواجهة التهديد الحوثي وعن تنسيق يتعلق بأمن البحر الأحمر والملاحة. السؤال الأكثر إثارة هو هل طلبت السعودية من مصر تدخلا عسكريا؟ حتى الآن لا توجد معلومات رسمية تؤكد اتفاقا مصريا على إرسال قوات إلى اليمن أو المشاركة في ضربات عسكرية ضد الحوثيين، لكن هناك سيناريو وآخر يبدو أكثر ارتباطا بمصالح القاهرة، تنسيق بحري وأمني قد يشمل تبادل المعلومات، مراقبة التحركات الحوثية وحماية الملاحة في البحر الأحمر. فمصر لديها مصلحة مباشرة في منع اضطراب البحر الأحمر، لأن أي تهديد مستمر للملاحة يمكن أن ينعكس على حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس وإيراداتها. أما السعودية فتواجه واقعا أمنيا جديدا مع اتساع نطاق التهديد الحوثي في وقت لا تبدو فيه واشنطن مستعدة للانخراط عسكريا بشكل مباشر في مواجهة مفتوحة. واللافت أن البحر الأحمر أصبح اليوم نقطة التقاء ثلاثة ملفات: أمن السعودية وأمن مصر وأمن التجارة العالمية.
6: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سنة الهمالي وكمال الفريق على كل سان. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس. موزايك FM. لا غد.

0: يهنيكم الرويه، تحيه لكم الناس الكل. الحمد لله على امطار الخير، الحمد لله على نعمه ربي. ان شاء الله دائما تكون هذه السقيه سقيه رحمه لنا الناس الكل. السلام عليكم وين ما كنتوا، هذه على كل لسان من توا حتى لستة نعملوا متابعه للوضع الجوي مع بعضنا على موجاتنا. رحمه بالكيب الكل من توا حتى لستة العشيه. رحب بخونا شاكر في ستاندار يستقبل تليفونات وكل محبه على 71 100 و 71 100. بعد شويه عندنا استميت نركاش من هدا موزيك فام. رحبوا بايوب وبيصري معنا في الاخراج الرقمي. اهلا وسهلا شباب. خونا خالد قطات مرحبا، اهلا وسهلا في الاخراج، تحيه ليك. تحيه لاختنا اميمه عليا اليوم زهت لها في النوار، لبسة النوار باش تقابل مدربك علاش دونك جوها حاحلى جو. يلتحق بينا شويه اخر يونس الفارحي اللي واحل في السيركولاسيون. سيسر ويحكم انتم اسمعوا موزايك فام وتعطيكم كل المستجدات فيما يتعلق بحاله الطريق. مرحبا سونيا، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك،
0: كيف الحال؟
1: شنو الامور؟ الامور طيبه
0: الحمد لله. يتقبل الشتاء به برشا كيف؟
1: اي والله
0: الامور واضحه
1: ان شاء الله.
0: امطار خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله امطار خير ونقولوا اللي يسمعوا فينا يردوا بينهم على رويحهم.
0: فوالا اكزاكتومون هذا هو. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ خليني اختم لي بمون فوغ
1: بيست اوف. يعني هما احنا كيفاش معناها نطالبوا باصلاحات في قطاع التعليم
0: صحيح.
1: وما نسمنوش الناس اللي اختارت انه تكون في هذا المجال، الناس اللي تكونت في هذا المجال وضحات وتعبت وكانت عندهم رؤيه واضحه لمسارهم المهني اللي هو باش يخرج باش يكمل باش يولي معلم.
0: سونيا العقبه لينا.
1: والله اختفتها من فمي. العقبه لينا.

0: خاطر قرار.
1: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي ودائما ضحكتك
2: يا أمين يا رب.
3: خاطر القرار إيه؟ خاطر
0: القرار فيه حماية لذهن الطفل، ما يحبش يركز مع العالم اللي هو فيه، يحب يشوش عليه بالنوتيفيكاسيون.
3: صحيح.
0: احنا كنا نعرفه صغار وكبار اللي سكرولينج يعمل تعفن دماغي، معناها
4: هي سوبر انتيليجنت كمان.
3: من اللبس كاسكيت اللي
2: مش مدرسه، ماكش مدرسه انت،
0: كاسكيت
3: وكاسكيت وكاسكيت لبس كاسكيت على خاطر خايف على شعري من الكاسكيت، معليش
2: يتسرسب هكا هكا.
3: بيست اوف شيك اب صحه خالد قطاع دائما مبدع سيدي. السلام عليكم الناس الكل، ابعثونا تصور والفيديوهات نتاع الامطار. تحيه الاول فيديو يجينا التو من سوسه من عند باسم الدشراوي على 23513000. الامطار تبخمس الطقس هذايا نتاع سيدي لطفي بوشنيق تشهد عليا الامطار.

صار تشهد علي المفر ويهنيكم الرواية. تحية لكم الناس الكل قاعدين تبعثونا في الفيديو على 23500 و13000. سلام عليكم وين ما كنتوا. الحقيقة أمطار خيرات طبعا. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل وين موجودة الأمطار وكيف كيف مع الوطن الجوي تكون عنا مداخلة في المباشر. قبل ذي صوت واختاروا الأغنية لومبوتياج. اليوم اخترت لكم بلو البويز باند اللي تعرفوا في ديبيو ديزاني 2000. البلو عام 2002 كان عام السعد عليهم لأنه الأغنية هذية كانت تحتل المراتب الأولى في ترتيب سباق الأغاني. One love واحدة من أحلى الأغنيات. وفي نفس العام عملوا ديو كي غستي دون لزنال غنية سير هيلتون جون. وما أدراك ما سير هيلتون جون. Sorry seems to be

0: فري نايس سونغ الحقيقه بلو ندثروا بعض للاسف شديد ما كملوش حال بويز باند الكل يعني تقريبا من ذا بيتلز وانت جاي ما يدوموش برشا برشا. على كل حال السلام عليكم الناس الكل صوتوا يا اما الوان لوف والا سيمس تو بي ذا هارد سورد شو تصوت الحقيقه سوني
1: وان لوف رغم هي الثانيه تعجبني برشا مع التون جون مودي انت نسمع وان لوف
0: الثاني يحب مره بركه ولا برشا مرات
1: برشا مرات
0: كور دختي شو سونيا صح عليك كور دختي شو الانسان بالنسبه لي انا لا يحبه الا مره واحده ولا يحب الا امراه واحده
1: اكها زي ما صدقيش
0: هكا قلتي
1: ينجم يقعد مع شخص ماركي معناها حياتك في الميموار نتاعك اما من الصعيب
0: انت كور دختي شو دونك
1: هذاك
0: الحمد لله الحمد لله
1: الخضره الكل
0: ثم حتى مشكل ربي عديلها بعد منير محمد منير انا قلبي مساكن شعبية هذه هي الغنية اللي تخرج على اخنا سونيا اليونسي.
2: انا كبرت في عائلة قراءة في الاسواس
3: عائلة ديت مع احلام صنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له اكثر طريق طويلة تفقدني فيها امي بحضنها ورعايتها
4: وإطارات ومربين بتأثيرهم
3: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
4: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي
3: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية
4: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
5: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvio.in وتبرع على حملة العودة المدرسية ولا كلمونا على 58-371-002.
6: على كل لسان الاثنين الجمعة من الأربعة لستة متر عشية.
0: السلام عليكم الناس الكل مرحبا بكم في الاستماع نمشيو توت سويت الميتيو فرد مرة قالوها اليوم يلا جو
6: الميتيو
0: ناخذ مباشرة من المعهد الوطني للنزل الجوي معنا مدام سعيدة مرحبا لله أهلا وسهلا كيف الحال؟
7: أهلا بك خويا حسن تحية ليك وكل مختبرات
0: مزايك
7: الحمد لله بخير
0: الحمد لله. دونك نشراتكم جات بيل بوال حسب التوقعات الأمطار توا هيت نحكيو وين عندنا بالضبط المناطق اللي فيهم أمطار تقعد تهطل في الساعات هذه أيوة.
7: أي خلايا رعدية توا نشطة خاصة في تونس الكبرى كذلك في جنوب ولاية بيجة كانت سجلنا زادة كمية أمطار في جنوب ولاية سليانة عين بوسعدية كذلك شمال ولاية الكيف في العالي وفي الوسلاتية كانت كميات بين 10-15 مليمتر في القيروان في عين بوسعدية على كمية سجلناها كانت 35 مليمتر طوارق كما قلنا السحب الرعدية قاعدة تكونت يعني على تونس الكبرى وقاعدة تتكاثف تدريجيا والأمطار سجلنا يعني 38 مليمتر في المروج و34 مليمتر في السيدة المنوبية هذوما أعلى كميات سجلناهم لحد اللحظة.
0: دونك اليوم مدام سعيدة هيت نحكيه بأنه الأمطار هذه من ميزات متاحة تصب في وقت قليل أم كميات كبيرة هذك علاش تنجم
7: تعطي كمية كبيرة في وقت قصير وكذلك ترافقها رياح قوية وزادة كذلك تساقط البراد يكون في أماكن محدودة وكنا حيانا خيصة اليقظة منذ لحظات حتينا تونس الكبرى في اللون البرتقالي درجة انذار يعني كبيرة تتسمى يعني مقارنة يعني خاطر كمية كبيرة كنا سجلوا فيها وسحب رعدية كانت تكثفت وكانت نشطة جدا يعني كما شفنا يعني أمطار غزيرة سجلناها في وقت صغير ومن خطورة كما قلت نجم تتكون السيول كذلك جريان الأودية في وقت وجيز هذيك عشر ردو بيدنا وذيك عشر نحينه في خالة اليقظة
0: قاعدين تحيلوا فيها وتكون عنا شراء معاكم مداخلا بعد سويعة بعد الخمسة على العشية ولكن اليوم اللي يسمع فينا معناه هل هذا عارض ويتعدى مدام وإلا بشتقعد إلى كاملة تصب شتي في تونس الكبرى
7: هي في تونس الكبرى وأغلب المناطق من هنا حتكشي الليل أو لليل معناها بعد نقول احنا المغرب بعد المغرب شويه باش تقعد الامطار هذه قويه شويه كما قلنا زاد باش تهم تو تدريجيا الساحل ولايه سوسه مستير مهديه وديجا هما في اللون البرتقالي في خريطه اليقظه توقعنا على كميه
0: كيف
7: الوطن قبل زاد نابل معنيين زاد بامطار غزيره
0: اكزاكتوم دونك مناطق ساحليه
7: توقعنا كميه بين 30 و 50 ملم في ولايه سيلينا زغوين تونس الكبرى نابل والقيروان بين 30 و 50 وقلنا توصل محليا 80 ملم خاصه في ولايه سوسه والمنستير والمهديه
0: دونك اليوم اليقظه ثم اليقظه وناخذوا بالاسباب. نحب نشكرك برشا مدام سعيده بصراحه، شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله موعدنا معاك يجدد بعد سويعة من تو نعرفوا تحينوا ايضا النشرات مع الخمسه نتاع العشيه وناخذوا اكثر فكره على حاله الطقس. وفي هذا السياق نقول لكم بانه اعلن السيد ولي نابل ولي تونس عفوا عن تعليق الدروس بكافه المؤسسات التربويه والتكوينيه والجامعيه العموميه والخاصه بالجهه بولايه تونس، بدايه من ما 3 نتاع القايله. دونك بحسب البلاغ اللي نشرته الولايه تقرر تعليق الدروس بعد تشاور مع اعضاء اللجنه الجهويه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجده نظرا لرداءه الاحوال الجويه وتساقط الامطار بكميات كبيره بولايه تونس على يعني بدايه من 4 نتاع العشيه، وتوقع تواصل نزولها تباعا لاشعار المعهد الوطني للرصد الجوي بنشراته التحذيريه وخريطه اليقظه. جاء القرار هذا للتقليل من المخاطر السلبيه المحتمله على حركه التنقل بسبب ظروف مناخيه وضمان ايضا لسلامه التلاميذ والطلبه في الاطار والاطار التربوي والاداري. سونيا به برشا وقت اللي اليوم نستبق يا حبذا انه هذا القرار لم يؤخذ معناها هيت نقولوا في الساعات الاخرانيه، ماذا بينا انه نقول لك عبيد خلين علاش ليه ما تمش اتخاذه من نص نهار برا وروح على الريح، علاش فوق نستنوا المطلث
1: بالضبط. هو ما يجبش يكون قرار مستبق وهو قبل بساعتين ثلاثه معني على الاقل من الصباح، وخاصه انه نحن نعرفوا من النشرات الجويه انه باش تكون فما امطار غزيره وغزيره، ونحن نعرفوا لي بارون يمشيو يخدموا يحطوا ليدون في المكتب، دونك يعرفوا فما وقت يخرج فيه، دونك باش يجي يتزامن مع نزول الامطار بشده. دونك انت كي وقتها تعلق الدروس وتقول لي قبل بساعتين شو مش يصير،
0: والناس تخدم
1: لهم بوتياج والناس تخدم ويولي الناس كل ضغط في الخدمه، واللي مش
0: جيب لي ولدك جيب لي ولدي جيب لي ولدي،
1: مش الناس كل عندها الاريحيه انه تهز ساكه وتخرج من الخدمه معناها
0: اكزاكتومون.
1: دونك هنا يمشي عقد باش الناس كل باش يدخلوا في حاله نتاع هلع وستريس، وبطبيعه هذه كل التداعيات باش نروح على الكيس. احنا بطبيعتنا من غير حتى تعليق دروس احنا كي تصب المطر شويه ندخلوا بعضنا معناها يولي فما بوتياج. خلي انت تو كي يولي فما مدارس وكل واحد يخمم في ولده ويزم يهز ولده ويروح بنته، دونك تمنينا أن يكون قبل بوقت. على كل إن شاء الله نتمنى أنه تتعدى الأمور سلامات وتكون مطرة كيقول نحن فيها مطرة نافعة على بلادنا بأقل الأضرار، وربي يحفظنا ويحفظ ولادنا.
0: يا رب يحفظنا ويحفظ ولادنا. شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا كما قلت مع 23,513,000. الحقيقة هات نقولوا بأنه برشا تفاعلات قاعدة توصل فينا. الحقيقة تقول لك مثلا صديقنا دالي يقول اليوم نحب نشكلكم المدارس عملونا هارس اللي جاي وروحوا بصغاركم ربش نسكروا. هذايا من التساؤلات علاش قلنا راهو قالوا قبل انوما فيغتي معناه اونفو دو معناه الانسان ديما كيف كيف. سيتي الواحات مثلا في العوينه امطار خير يقول لك تبارك الله الماء ماشي مريق الامور واضحه فماش فيضانات. صور اخرى قاعده توصل فينا من عند صديقنا الاسعد العبيدي، امطار كبير في اريانا معناها الكراهب معناها فيهم نيفو نتاع الماء وصل لهم بدرجه مهمه ومهمه جدا. كيف كيف عندنا صديقتنا تفاعل معنا ومتصورت لنا من دارها من فوق الفيديو هذوما تنهبطوهم بعد في غير مزور. صديقتنا سهير بن عمارة اللي مش الممثلة همونيم همونيم حومتها غارقة ما تنجمش تهبط حتى من في معناها من دارها تعيش في ابارتمون، دونك تصور فين تصور لنا من فوق في الشرقية الامطار خيرات ما شاء الله والزحمة في الاتجاهين اللي ماشي البنزرت واللي هابط الى تونس. نكملوا ايضا السوار مرضي حتى صحابنا من كندا قاعدين يتفاعلوا معنا قال كيف بو احنا عندنا في كندا بوغ اون فوا او جايك خويا الثلج تشوف كيفاش او جايك الثلج. دونك كيف كيف برشا ناس يقول لك انه معناها يبعثونا مساجات. اختنا الفا تقول يا صديقي شنو باش نصور لك هاني نخرش في الماء اللي داخلي من البراكن وشبابك خاطر نسكن في الطابق السادس الحمد لله على كل حال وربي مع التوانسة الكل. الشرقية توا هكا جينا صور من عند مراد مالك تحية ليك مراد ويقول لك انه زحمة على الاخر وارفينا في التساور بفما برشا امبوتياج سيسر ويحكم اسمع مزيكا فيم وتابعونا طريق المرسى يا سيدي. وشكرا لحمد سوسي اللي بعثنا على طريق المرسى تبارك الله برشا امبوتياج قدام مطار تونس كارتاج زادة كيف كيف ما شاء الله معناها الامطار على القنطرة دي بتاع مطار تونس كارتاج كاريمون في ال... في الديبار. دونك كيف كيف صديقنا الاسعد اللبيدي زدنا نسلم عليك برشا برشا وثنيت اريانا وفما براتيكمون ام تي اكسيدون دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع بلوتو. وفي باب سعدون في باب سعدون زاد كيف كيف فما ام تي اكسيدون اللي مخلي الدنيا الكل متبلوكيا دونك في اتجاه باردو وفي الاتجاه المعاكس نحو تونس العاصمه. يجينا ميساج توت سويت من عند اميره اللي تقول اوني بلوكي او نيفو دو اكس 2 بيرسون نو بوج اوكين فواتور نو بوج دوبوي 20 مينوت. تقول لك انا ولدي قاعد يستنى قدام المدرسه. ربي معاك وتضامنا الكل تضامنا بالحق معاك. مدام ريحاب الرزقي تقول باب سعدون معبي بالماء ومسكر وحلنا نوصل لكم في اصواتكم راه للحمايه المدنيه ان شاء الله يلقاو الحلول وان شاء الله كيف كيف تتسرح الامور وسط البلاد زاد كيف كيف عايمه بسم الله ما شاء الله برشا تصاور برشا فيديوهات ان شاء الله نبعثهم لكم كيف كيف كيف كيف خونا حمزه الهمامي اللي يقول زاده معبيه ما شاء الله في سونتر بانور يتبارك الله وحده وحده في الكيس برشا ناس يقول لك سيسر ويحكم بربي نوسعوا بالنا الناس الكل. شارع محمد الخامس زاده ما شاء الله امطار وكيف كيف فما حادث في محمد الخامس في مش بعيد على لهنا معناها مش بعيد على مش بعيد على بارك ترجي دونك ردوا بالنا بقدر المستطاع. اوبيتال شارل نيكول امطار زاده كيف كيف امطار الخير ويحلى الدنيا زاده في الجهه هذيك العوينه برشا زحمه في الاتجاهين مش العوينه واللي خارج من العوينه. ودونك نختموا معاكم الناس الكل النصر بلوكي. يجينا المساج هذايا من عند خونا امير بالحسن في المرنقيه تقول ولدي معناها باب سعدون تقول كيف كيف ولدي في المرنقية ويستنى فيا وانا ما زلت ويحلى في باب سعدون. ربي معاك يا رحاب يا باهية. وفي محمد الخامس يقول لك اوني بلوكي دوبوي اونور من عند صديقتنا دريل الكمون. وسعوا بالكم طبعا شوية نعطيكم فكرة زادة كيف كيف على حالة الطرقات شوية امطار نفرحوا بهم اما مالوغوزمون في كل مرة تتوقف الحياة. شكرا لتفاعلاتكم على الباش فيسبوك بتاعنا موزيكا فيما
6: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: كمين معكم احنا فيها على كل لسان حتى للستة متاع العشية نمشي وتوت سويت لاشتاق يحكي
6: اشتاق يحكي
0: اشتاق يحكي من داخل السجن اللي في ولاية المدنين. اختار سجين محكوم عليه بالاعدام يواجه سنوات سجن بطريقة مختلفة عن طريق العلم والامل وين تمكن من الحصول على ثاني شهادة جامعية ليه بعد نيله الاجازة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة مدنين بملاحظة حسن جدا. ورا النجاح هذايا حكيت شاب ما تخليش على مستقبله رغم قسوة الظروف بعد سنوات من السجن واصل دراسته وتمسك بحقه في التعلم وتحصل في 2019 على أول إجازة ليه في الإعلامية التصرف. معنا نحكي لهنا على لافورماتيك دو جيستيون قبل ما ينجح اليوم في الحصول على شهادة جامعية ثانية. يبلغ السجين حاليا حوالي 32 عام خل الحبس وهو عمره 19 سنة بعد ما تمت إدانته في قضية قتل في عام 2012 وحسب تصريحات شقيقه فان الحادث كان نتيجة للحظة غضب انفعالي لكن السنوات اللي جات بعد الحادث ما كانتش بالنسبة ليه مجرد سنوات يعديهم خلف القضبان بل تحولت إلى رحلة لإعادة البناء الذات من خلال الدراسة. وبحسب شقيقه أصبح إتمام تعليمه ومساره الأكاديمي هدف يتمسك به منذ دخوله إلى السجن. شهادة ثانية من داخل السجن تحمل أكثر من مجرد نجاح أكاديمي هي تذكير بأن الإنسان قادر حتى في أصعب الظروف أنه يحل روحه ببين نحو المستقبل ويتحول أيضا العلم إلى مساحة للأمل وإعادة بناء الذات. اليوم خوه ما يطلب شيء إلا أنه يقدموا له فرصة جديدة وتوجه بنداء إلى رئيس الجمهورية للنظر في وضعيته للتخفيف من عقوبة الإعدام الصادرة في حقه. قصة نجاح تكتب المرة هذه من رحم الألم والدموع والمعاناة. سونيا نعرفوا أنه الإعدام ما عندناش في تونس الحكم معناها يلتق به ولكن لا يتم تنفيذه. أما كيفاش أنه أتى من معناها بعد الحادثة هذه يقول لك في أحد غش معناها قتل نفس في الأخر يعرف روحه بشي خطول طوال ولا إعدام ولكن كبش في الحلم متاعه أنجح اليوم لوليد بعد 13 سنة من السجن.
1: حسن الموضوع حساس شوية خاطر نحكيه على سجين ونحكيه على جريمة ونحكيه على عائلة وألم وفي نفس الوقت نحكيه على قصة سجين ما استسلمش للغضب، ما استسلمش للنقمة، حب اختار انه هو يطور من نفسه وانه هو يلتجئ ويهرب للعلم، يعني وكأنه هو يداوي ويهذب في روحه بالعلم وهرب للعلم. يعني الحقيقة سي تري توشانت معناها الحكاية ومؤثرة، خاطر حتى شيء ما يمنع انك انت تقرأ، فما الناس عندها كل شيء، الحرية والفلوس والعائلة والسند وكل شيء، وما تقراش وما تنجحش أصلا وتتشكى. يعني هو يعطينا مثال صبور، كان صبور وكان من هذا ما قتلش روح الأمل عنده أنه هو يقرأ ويوصل، خاصة بملاحظة حسن جدا. إن شاء الله نحن نقولوا هل المجتمع كما قادر يكون عادل، يحب القضايا العادلة ويحب العدل ويحب أنه البلاد فيها قانون يحكمها، لكن إلى أي مدى نجمو نحلو يدينا لإعادة، أنه نعاونوا شخص لإعادة تأهيله للصلح؟ إلى أي مدى المجتمع ينجم يسامح شخص في لحظة غش، في مراهقة، في تسرع، في حاجة، في لحظة فقد فيها أعصابه، إلى أي مدى نحن نجمو نحط يدينا في يديه الإنسان هذا؟ سؤال ما نجمش، حساس الموضوع.
0: انت تقول حساس الموضوع. يونس مرحبا يا اخوي، اهلا وسهلا.
8: مرحبا،
0: الحمد لله جيت في فلوكة، قالوا لي
8: جيت نسمع فيكم.
0: دونك الحمد لله على السلامه، برشا امطياج،
8: برشا برشا برشا امطار،
0: الحمد لله. دونك جبت البنوتات والحمد لله،
8: الحمد لله
0: خبروك الشيء. دونك وحلت في الثنيه. دونك يونس اليوم مثل هذه القصص ما عندناش برشا منهم حتى في العالم، معنا فماش برشا قصص كيف ما هك. 13 سنه يدخل الحبس، اليوم 32 سنه، عنده 2 دبلوم، منهم معنا دبلوم الاخرين بملاحظة حسن جدا. طي الشباب غلط سبحان الله، لكن اليوم بالعلم قدر انه يذيء شمعة في ظلام السجن.
8: صحيح، اعتقد كونه الملاحظ او اذا كانت تتأمل الفكرة في الحكاية من بعيد تقول اي جدوى، شنو الجدوى اللي يعمل فيها السيدة ذي؟ معناها يقرأ محكوم بالاعدام وش يخرج، يقرأ وشهادة واثنين وثلاثة وحسن جدا وحتى اكسلان، شو مش عم بيها؟ لكن مسألة مش مرتبطة فقط بقدرتك انك مش تكون تقعد في الحبس ولا تخرج، ايضا مسألة اصرار على الحياة، لانه فينا الماء اللي في الحبس لم تنتهي بالنسبة لهم الحياة كيف في الحادثة هذه، في الوضعية هذه مسألة تبدو عبثية احيانا ولكن في عمقها، لأنه في نهاية الأمر اللي الناس اللي يعيشوا غادي من حقهم أن يعيشوا، من حقهم أن يلتمسوا شيء من الأمل في الجاي، في المستقبل. إن شاء الله تكون هذه فاتحة أو بادرة باش تخلي القانون، لأنه ديما نحكيه على القانون بالمنطقة، ثم منطقة جيف جدا للقانون، فما روح القانون أو المسألة الروحية العميقة اللي هتر أحيانا يقول لك والله شوف سمحني القانون هو القانون ما نجمش، وأحيانا يقول لك لا، فما فسحة، فما روح القانون تسمح لك
1: او تخليك بالاجتهاد وفي حال فما ديكا معناها.
8: ان شاء الله يتم النظر في قضيته بوركوبا ان شاء الله.
0: انا والله اخوه
8: زل صغير
0: نحب نحييه، هو الوليد اللي معناها تخطى كل الصعوبات.
8: مش حكايه سهله ريح سنه،
0: مش حكايه سهله، مش حكايه سهله، مش وريك الوليد ذي نجم يمشي البعيد. انا مع ضم صوتي لصوت اخوه، اوكي، لانه الانسان هما انبياء وقتلوا ناس معناه مع طريق الخطا كما سيدنا موسى فوكزهم.
8: ايش
0: قال الشيخ محمد مشفر؟ قال اول ضربه قاضيه في التاريخ. تحيه لي شيخنا محمد مشفر. اما ربي بعد هي اغفر له، لانه كان ربي غفور رحيم. فاحنا نلتمس هذه المغفره.
8: ليه ربي يغفر الناس؟
0: ليه نلتمس هذه المغفره؟
8: كانوا فما في سجون في العالم بعد اللي عاد واحد يقضي عقوبه طويله شويه ويكون حسن السيره والسلوك،
0: يخرجوا
8: جي لجنه تشوفوا اسكو قادر على الاضافه للمجتمع، يكون اختار على المجتمع ولا لا، شنو اسكو نجم يتاقلم على يتكيف مع يعني خاطر بيان سور النجم عدى 20
0: هذا صغير صغير
8: صغير
0: صغير
8: صغير. انا ما نتصوروش انه شي دور المجتمع.
0: تصورش أنا تصور بالعكس. الإنسان هذية اللي يؤمن بالعلم وبالأمل اليوم ممكن نكونوا عن أنت حكيت على روح التشريع هكا وليس يوم روح التشريع مهمة ومهمة جدا. ونرجع لسيدنا عمر بن الخطاب اللي قال لو كان معناه اخترت ما بين ننفذ معناه الأحكام القرآنية وروح التشريع اللي اخترت روح التشريع لأنه تعرف حتى في عهد القصاص
8: فوق سيدي حسن
0: لا لا نحكي لك معناها حتى قطع اليد لما اخر ذلك تم رفعه لانه كان ظروف وقتها في وقت معين كان فما
8: وقت مجاعة بس غبر
0: ف ينظر للمثل نمشيو شوف هو نمشيو الى زوز اسماء وعلى زوز صفات من صفات الله اللي هي الرحمة واضح ولا الرحمن والرحيم فهمتني
8: الرحمن في رحمته المتصلة التي لا تنقطع
0: لا تنقطع هذا هو وما زالت الرحمة في أمتي بحسب الحديث الصحيح معناها إلى يوم يبعثون. فاليوم مثالش ماذا بينا تو منظمات المجتمع المدني والحقوق الإنسان وكذا والله هاي إنكوز اليوم وهاي معناها هات نقوله اليوم حملة مناصرة لهذا السجين ما نحبه احنا تو ديما نحبه نقوله فكر خرجوا العبيد اللي في الحبس وخرجوا العبيد اللي معناها تنجم تكون مظلومة خرج العبيد اللي عديت مثلا مريضة ولا عندها فترة كبيرة نخرجوا زيدا كيف هذا الوليد هذا الذي اجتهد والذي معناها ندم معناه ما كثرش من ندم هذي انه كان نجم يعرف روحه ويطبق عليه نجم يقعد طول طن اما لا قال نقرا ونشوف لانه ممكن تيب واكيد راهو تيب
8: وسط كل هدف بالسجون احيانا نقولوا الهدف الاساسي للسجن هو الاصلاح
0: الاصلاح
8: تم الاصلاح
0: لقد تم الاصلاح لقد تم
1: اكيد راجع روحه واكيد كبر يعني مش كيما 19 سنه كيما توا
0: كي صغير
1: وعمرنا ما نخافوا من حد قراره وانسان معناه في الظروف هذيك كمل قرايته عمرنا ما نخافوا منه قدرة ربي معنا نحن نتمناه أنه ينظروا في حالته على خاطر إذا يخرج المجتمع وهو خذيه فرصة أخرى وهو كمل قرايته نتصوره بش يخرج عنده برشة برشة معنويات عالية وخاصة ما عندوش النقمة والمجتمع زيدا ما يزموش زيدا يكون هو بيدو دور جلاد زيدا خاطر احنا ديما حد يحب يصلح ولا فما هدف فما امل انه هو يتصلح الناس تبدا تفكر فيه تلعن فيه كان عرفت تذكروا بك الغلطه هذيك
0: للاسف
1: يعني شديد. ان شاء الله نتمنيه تفتح له صفحه جديده
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على كل حال وان شاء الله اليوم الطلب اللي قدمه اخوه وكيف كيف اللي احنا معناها كل انسان يؤمن بالحريه وكل انسان يؤمن بالعلم ما نجم كان يناصر هالطلب هذايا وان شاء الله اليوم رئيس الدوله ينظر نظره معناها رأفه لهذا الشاب لانه شاب هو صغير غلط سبحان الله اليوم نجح واليوم يحب يعود إلى الحياة من باب العلم فكل التقدير اللي هو وإن شاء الله على كل حال نسمعه خبير زين عليه وربي يفرج على كل مكروب
6: أشاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة والعشية
0: احنا نكملوا بعضنا حتى للستة في على كل لسان نمشي تو تسويت الجود فايبس
6: جود فايبس
0: يلا بيا اغنية سامية الحامي المفضلة في انتظار تعملها ديو مع صابر ربيعي سيدي منصور على موجات موزيكا.

توب 3 نشوفوا أكثر ثلاث أغنيات محتلين الترند وأيضا محتلين المرتبة الأولى على سبوتيفاي وورد وايد. تو تويت المرتبة الثالثة بشتكون بنيو أنتري الأدلة الغنية اسمها أين تلاقى.

تحتل المرتبة الأولى بعد ما كنت في المرتبة الثالثة والثانية ب 5.8 مليون استماع يوميا على منصة سبوتيفاي. نحكيه على بيبي واو تتويت باي كارول جي.

0: مرحبا بكم من ما كنت. تحيه لكم مستمعات ومستمعينا ومسركم صوت الأولى في تونس. نمشي وتتسويت الحدث على كل لسان.
1: على كل لسان.
0: حدث المرهذية يجينا من فلسطين سونيا ويونس. علاش يجينا مرهذية من قرى SOS فلسطين اللي بعثت برسالة جميلة وجميلة جدا إلى الشعب التونسي وأيضا إلى معناها جمعية قرى الأطفال SOS تونس اللي كتبتها المديرة الوطنية لمنظمة قرى الأطفال SOS فلسطين مدام غادة حرزل. شتقول فيها؟ تقول شكرا لكم بحجم الأمل المتزايد الذي تزرعونه في فلسطين. أتمنى أن تجدكم أن تجد رسالتنا وأنتم والشعب التونسي الشقيق وقيادته الحكيمة بخير. أطيب التحيات نهديها لكم من إخوتكم في فلسطين ومن منظمة قراء الأطفال SOS فلسطين. نشكر في البدء فخامة رئاسة الجمهورية التونسية الشقيقة ومعالي رئاسة الحكومة التونسية على منحهم التراخيص اللازمة وإسنادهم للجمعية التونسية قرى الأطفال، مهمة جمع التبرعات من الشعب التونسي لفائدة قرى أطفال فلسطين. دمتم سندا وذخرا للأمة العربية والإسلامية عامة وللشعبين التونسي والفلسطيني خاصة. رسالة فيها برشا حب. كما نتوجه من خلالكم بالامتنان العميق لكبار الداعمين وعموم الأصدقاء أصدقاء الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS وشركائها على دعمهم المميز لحملة أنقذوا أطفال فلسطين. إن الأثر الذي صنعتموه يتجلى اليوم في أسمى مظاهر الأمل، حيث ينتزع أطفال فلسطين حقهم بالحياة وبمستقبل كريم. خير الأشقاء أنتم، نادت قلوبنا قبل حناجرنا فلبيتم النداء. نشد بكم العضدة ولا العضدة بتكون عربية صحيحة، ونسند بكم جسدا لا يعرف إلا الوقوف والاستمرار رغم الجراحة التي أثقلته بادرتهم. وتقول كيف الرسالة هذه، وعملتم بكد وجد لتنقذوا مستقبل آلاف فاقد السند في فلسطين بل وعائلاتهم الأكثر تضررا من الحرب، ورغم الدمار أشعلتم نورا وقادا في مسيرة شعبنا الفلسطيني الصامد، ورسالتنا في تمكينه من البقاء والتعافي ما يزيدنا إصرارا معكم على ألا نترك طفلا فاقدا بلا مأوى وسند. شكرا لكم، شكرا محملا بضحكات الأطفال في مخيم SOS في خان يونس في غزة وبطمأنينة العائلات التي وجدت كفاف يومها وتجاوزت المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا معا. شكرا محملا بالأمل في حقائب الطلاب الذي انتزعنا حقهم في التعليم وعادوا لمقاعد الدراسة في غزة. شكرا محملا بلهفة الآباء والأمهات الذين التقوا أطفالهم منفصلين بعد أشهر من البحث. شكرا لكم بحجم حب فلسطين لتونس وتونس لفلسطين. لكم منا كافة المودة والاحترام والتقدير. غادة حرزلة المدير الوطني منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين. هالرسالة ذي نقراها حصريا على موجات موزايك FM وتلقاوها موجودة زيدة على ليغ السوسيو متاع قرى الأطفال SOS تونس. هي رسالة حب من أطفال فلسطين إلى الشعب التونسي.
2: احنا نشكرها على رسالة الحب ذي، وصلنا الحب واحنا ما يشك حتى حد في محبة توينسا الفلسطينيين. وتحية القرى SOS فلسطين
0: وتونس،
2: وتونس اكيد على مجهودهم وعلى دعمهم، ودعمنا هو واجب، ونحبوكم وانتم تعلمونا معنى الصبر والصمود.
0: معنى الصبر

0: صمود. يونس ساعات الكلمات تخونك في كلام كيف ما هك،
1: واحيانا حب جوست نقول كلمة، احيانا حركة بسيطة جدا في منتهى الصغر تجم تمثل في جهة اخرى بشكل اخر حاجة كبيرة بالنسبة للناس. اعتقد الناس اللي تبرعوا من خلال سويس تونس لاخوتنا الفلسطينيين، احيانا مثلا حركة بسيطة مش برشا فلوس ولا، لكن بالنسبة للناس يستحقوا، هي الحقوق الاساسية الدنيا للبشر باش يعيش، انه يتنفس، انه يحب، انه يقرا، انه ياكل، انه يشرب، واللي هي في نهاية الامر عند الغزاويين وعند نشوفوا فيهم ونشوفوا في حاجة في الأفلام ونشوفوا فيها ما يعني حقوق بسيطة لكن مجموش وصلولها بفضل جهود سوية سواء في تونس ولا في غير تونس ولا في بفضل جهود الناس الخيرين كيف في العالم الكل مش كان في العالم الإسلامي. يعني مسألة إنسانية بالأساس معناها، وأنا شفت برشا من معناها من رجال الأعمال في العالم اللي هما ما يعرفوش فلسطين وما همش عرب وما همش مسلمين تبرعوا برشا فلوس وعطوا برشا فلوس للإنسان في غزة، رسالة مؤثرة مربكة موجعة ولكنها تبعث برشا أمل.
0: ولكن زيدا نقوله كيف الكل إنسان أعطاه دينار تبرع بأي مليم، فإنه الفلوس وصلت اليوم وهي تقريبا إكسبلوا كبير، إعجاز واضحين. شكرا اليوم للبنك المركزي التونسي، لرئاسة الحكومة، لرئاسة الجمهورية اللي كانت داعمة أيضا للمجهودات اللي قامت بهم جمعية معناها قراءة أطفال أسويس تونس، لأنه الجمعية لمت الفلوس التوانسة عطاو، قاموا بحملات مناصرة مساندة، عملوا دي بورت ا بورت، تواصلوا في وسائل الإعلام، حكينا عليهم كي تذكر أشهر التالي يونس، وكافة الزميلات والزملاء معناها حتى لازم بس هدوخ تاعي سوي سلم اخذ ذلك. ولكن انه الفلوس هذية توصل وتخرج من تونس وتخلط الى مستحقيها في قطاع غزة في القطاع المنكوب، فما فميش حاجة تفرح اكثر من هكا. راهو ديجا منجز على الصعيد الإنساني، منجز تونسي 100%، وهذه الرسالة اللي ممكن على الأقل كأي إنسان يقول عندي شوية إنسانية، شوية هكا
1: أحساس
0: بالآخر،
1: تضامن
0: شوية تضامن exactly. دونك اليوم حتى كي تشوف كي تقرأ الرسالة معناها الود اللي فما ما بين الزوز جمعيات، تقول له عزيزنا وصديقنا سيد محمد مكديش رئيس الجمعية المحترم، عزيزنا صديقنا السيد أشرف السعيدي المدير الوطني المحترم، وبعدها هي تقول الجمعية التونسية قرى الأطفال SOS المحترمين. في نهاية الأمر اللي مثلت معناها والشكر وصل للقائمين على هذه الجمعية نساء ورجالا، فمن برشا نساء يخدموا في جمعية قرى SOS يعملوا 66 كيف، تحية كبيرة ليهم وللرجال زادة كيف اللي يخدموا في الجمعية هذه وللشباب اللي يخدم في الجمعية هذه برشا شباب، والشكر الكبير زادة للشعب التونسي قيادة وشعبا، وهذا هو اللي نحبه نوصله، كأنه اليوم الشعب التونسي على معناه على أنه على الظروف اللي عايشينها اقتصاديا
1: على ما يعاني
0: على ما يعاني والله تعرف تقرأ في الرسالة هذية ذكرت أبو عمار لا يعرف، كل مرة كان يجينا ياسر عرفات يقرأنا الآية الشهيرة اللي ديما ويأثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. في نهاية الأمر احنا ديما نقوله أنه وين ما فهم ما لابونكوز وين ما تلقى لتونسي حاضر. شكرا لجمعية أيضا قراءة أطفال SOS تونس على أنها مكنت كل إنسان يدافع عن القضية الفلسطينية وإلا يحب أطفال فلسطين أنه يساهم ولو بدينار ولو ببعض من المال ليزرع الأمل. الحقيقة معنى هذه الرسالة كما كان يقول الزعيم بورقيبة هذه مكتوبة بماء العين، واضح ولا هكا ولا سي يونس؟ وقت اللي اش تقول، تقول انا نشكركم، معناها في الاخر الخاتمة متاحة كي تقول راهو اليوم بفضلكم انتوما مكنتوا الاف الفاقدي السادات في فلسطين انهم يرجعوا لاهلهم، انهم يرجعوا للقراية، وسيختو هذا معناها الشكر. وقت اللي تقول اليوم بفضلكم تجاوزنا المجاعة والتشرد بفضل دعمكم وعملنا معا كيف كيف شكرا محمد بالامل في حقائب الطلاب محليها الاكسبرسيون هذيا
2: يرجعوا لمقاعد الدراسه
0: اللي ليه انتزعوا حقهم في التعليم وعادوا الى مقاعد الدراسه. كيف كيف لهفه الاباء والامهات وللاباء او الامهات الذين ايضا التقوا اطفالهم منفصلين بعد اشهر من البحث, لانه هذا هو الدور نتاع قراء سويس دي, كيف كيف انهم يلموا الشمل. ف شكر كبير لهالمنجز هذا التونسي, وكل حب زادة كيف كيف نبعثوه عن طريق منظمة قراء أطفال SOS فلسطين إلى أهلنا في فلسطين في إلى قطاع غزة المنكوب, إلى أيضا أهلنا الفلسطينيين معناها شعب الشتات كيف ما يتقال من مكان في العالم. وشكرا من القلب أيضا إلى الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS تونس, لأنها خليت اليوم جزء من الشعب التونسي يعبر على تضامنه بطريقة ملموسة, والحمد لله اليوم الأمانة قد وصلت إلى أهلها وإلى مستحقها. وإن شاء الله ديما نكونوا احنا حاضرين في هالمناسبات هذه, مش نقولوا نحن هنا نحن معكم. على كل حال مش شعارات بركة, لشعار يترجم أيضا إلى فعل. شكرا لكم الناس الكل, مش خليكم تسويت مع هيبة في موجز الخامسة على الأولى في تونس. نذكركم مرحبا بتفاعلاتكم, قاعد توصل فينا على 23,513,000. عاود نذكركم 23,513,000. السلام عليكم الناس الكل في الاستماع, مرحبا بالناس الكل. مش خليكم مع هيبة, بعد هي يجينا ملحم بركات في وقته.

0: اتدوخ 3 براونيز بوليغيو 60 جرام بزوز دينارات و 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
1: مونوبخي ديما معك. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي باغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: ايفون بلاي 5 خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين خفيكو وحدك يا كوكو لعبه غير ملزمه للشراء.
1: Dernière démarque chez Mazzaro Milano. Il est hot à la demande de com. تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية.

0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان لكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان إيام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. إسناد اللون البرتقالي لولاية تونس الكبرى وسوسة والمهدية والمنستير ما يعني درجة إنذار قصوى وفق آخر تحينات خريطة اليقظة للمعهد الوطني للرصد الجوي. ووفق رئيس مصلحة التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي حمزة سعد، فإن الوضع الجوي يتميز بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بين 30 و 50 مليمتر وتصل إلى 80 مليمتر بولاية تونس الكبرى وسوسة والمهدية والمنستير، فيما تتجاوز سرعة الرياح 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء السحب الرعدية. كما يتوقع تواصل نزول الأمطار بقية هذا اليوم وغدا بعد الظهر بالمناطق الغربية للبلاد، وتكون الأجواء ملائمة لنزول الأمطار يوم السبت بأغلب الجهات.
5: كما كان متوقع سجلنا ظهور خلايا رعدية شديدة النشاط بمناطق الغربية ثم اتجهت تدريجيا نحو الجهات الشرقية، وكانت الأمطار غزيرة بالجهات الشرقية بما في ذلك تونس الكبرى، وقمنا بتحيين خريطة اليقظة حيث أسندنا اللون البرتقالي أي درجة يقظة قصوى لتونس الكبرى، كذلك ولايات جهة الساحل سوسة المنستير وأيضا المهدية. ومبدئيا نتوقع كميات تتراوح في مجملها ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تصل محليا إلى حدود 80 مليمتر بالولايات اللي أسندنا إليها لون البرتقالي في خريطة اليقظة. هذه الأمطار ستتواصل بقية هذا اليوم وكذلك بداية الليلة القادمة إن شاء الله، وتدريجيا بالنصف الثاني من الليلة القادمة ستضمحل وتتقلص عالية هذه التقلبات تدريجيا، في انتظار عودتها غدوة إن شاء الله بعد الظهر بالمناطق الغربية للبلاد. كذلك تبقى أجواء ملائمة لنزول الأمطار أيضا يوم السبت بأغلب الجهات. بالنسبة للرياح تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية و تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات.
4: وزارة الداخلية توصي بتوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، تبعا للأمطار المسجلة بولاية تونس وأريانا ومنلوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنستير والمهدية، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع طرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار. والوزارة تطالب بالالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء وتعديل السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، مشيرة إلى أنها وضعت كل الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وبإمكانهم عند الضرورة الاتصال بالحماية المدنية على رقم 198 أو الأمن الوطني على رقم 197 أو الحرس الوطني على رقم 193. أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة يتمكنون فجر اليوم من الإطاحة بمروجي مخدرات وحجز 5 صفائح من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. في أخبار العالم، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن تعلن تسجيل 17852 أسرة نازحة تضم 122297 شخصا في 8 محافظات جراء التصعيد العسكري والمواجهات بين القوات الحكومية وجماعات الحوثية. مسؤولون أوكرانيون يقولون إن روسيا شنت هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى خلال الليل، فيما نشرت بولونيا المجاورة طائرات حربية بعد هجوم شنته موسكو نهارا في غرب أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. للقاء.

0: ابو مجد بيه الله يرحمه وينعمه وملحم بركات في جيت بوقتك جيتوا في وقتكم انتم مزدا كيف مرحبا بمساجاتكم قعدتوا سلفينا على واتساب عجب يلا سيدي 23 513 ألف مرحبا بالمساج نتاعكم
1: واتساب عجب
2: واتساب عجب
0: يلا سيدي واتساب واتساب عجب اليوم باش نمشي والمساج يجينا مباشرة من المملكة المتحدة يا سيدي فروم سكوتلاند يا سيدي يسلموا عليكم الناس الكل ويسلم زادة كيف على العباد اللي قاعد تسمع فينا ويقول لي راه توانسة الكل في العالم تسمع فيه موزايك فام وصديقنا العزيز اللي ديما يتفاعل معنا أمين فروم سكوتلاند يسلم زادة كيف على رانيا كالي الكيف كيف اللي موجودة في معنا في كايمان سلم عليها برشا تحية لكم الناس كل تحية تاكسيستية بربي اللي قاعدين يخدموا في خدمة جبارة خدمة كبيرة برشا سلموا برشا على صديقنا نزار اللي دائما يتفاعل معنا ويقول رح حيدر حكاية على الافتتاح متاع بطولة افريقيا لكرة الطائرة علاش كل مرة تخرجون هالصورة الفولكلورية قلش عليه طهور يقول هو عاش فرجته في الحفلة ولا ليه حكي عليها برشا بيرا حيدر عجبتك نقصة كان الشرابي وكها وكسروش الشرابي والله العظيم بالحلوة وجيبوا أم المطهر شربي كفهمتي كسروهم الشرابي هذوكم واضح ولا ويحطوا أم المطهر يحطوا لها سقيها في ماء بارد وكها في استرلي في بال وماء بارد وقطعة فضة حطوا لها كيف نسق بل بالحق معناها شور حتى الفولكلور نتاعك تقدموا بطريقه حلوه وسبتيل كنا نعرفوا قدوه الشيء هذا بيان
3: سور
0: كنا نعرفوا قدوه الشيء هذا ما اشترشت ولا معناها صنيه لهنا لي فيديو اون سيركولي سور لي ريزو دونك السلام عليكم الناس الكل شكرا على تفاعلاتكم بربي ابعثوا لنا دي ميساج معناها تكست راهو لي فوكو ما نجموش نسمعوا الناس الكل باش نبداو واضحين كيف نسلموا عليكم العبيده اللي قاعده تسمع فينا تقول طريق بنزرت جي بي 8 راهو معناها عنده التوا مازال فيه دي ترافو وطوا مده متفينا الضوء عليه يقول لك احنا تو مروحين والكياس باقي راهو معناها يزلق وباقي مش معقول دونك هذايا من الحاجات اللي بحق اليوم معناها ماذا بينا نردوا بالنا عليهم سورتو البلايص اللي فيهم دي ترافو بربي بروني سا اون كونسيديراسيون خاصه واحنا جايين على موسم امطار نسلموا على العبيد اللي قاعده تفعل معنا من خارج حدود هذا الوطن العزيز خونا سليم يسمع فينا من كندا من مونريال يقول والله جريت لي دموعي احسن تحيه الانسانيه وتحيه فلسطين وقت نقراو في الرساله نتاع اس او اس فلسطين كيف برشا عبيد قاعدين يتفاعلوا معنا ويقول راهو مشكلة كبيرة رانا واحلين في القنطرة نتاع ابن الزهر حي الخضرة في اتجاه المنازه عفوا سلموا عليكم الناس الكل برشا عبيد واحلة زحمة وكيف وتاهوا الحبايب كيف قال سيون سكا
3: احمد عدوية ما قلت فين يا اخوي
0: والله للاسف الشديد ما وسعوا بالنا
3: رغم اللي مش برشا
0: امتار برشا دي بوشون كبار دي بوشون ناخذوا ديزاكسيدون كبار خاطر ناخذوا من عندك انت ناخذوا بوان روت او فوري ا مزور وميما اعطينا في المباشر قول لنا وين ابرز لي بوشون تفضلوا ميما
4: في المرسى في سيدي بوسعيد في حلق الويد كيف زاد في العوينه في برج الوزير فما اكسيدون زاد في طريق المطار في اللاك زاد كيف فما امبوتياج كبيره في حي تضامن نهر جعو المنوبه كيف زاد فما اكسيدون غاديكا دونك سيسو روحكم في العقبه في باردو في الدندين في خير الدين باشا لهنا الحسيله كلها حمراء الدنيا كلها حمراء ما شاء الله في محمد الخامس في لافايت في باب الخضرة في شارع لندرا في علي بالهوين في باب سويقة شارع نوفافريل سورتو حتى العباد اللي ماشيين التريزوت في جبل جلود كيف في باب جديد فما سيركيلاسيون كبيرة وتقريبا توقف نسبي في حركة المرور في برشا بلايص في مونفليز هذا كيف فما سيركيلاسيون العباد اللي ماشيين البن عروس في الطريق الجهوي عدد 22 في اتجاه مجرين كيف فما سيركيلاسيون كبيرة في المدينة الجديدة في باردو في بيتو راد سامحني فما سيركيلاسيون زاده كبيره في بن عروس تحديدا في برشا مناطق غاديك الحقيقه كلها حمراء دونك سي سروحكم ما عندكم كان توسعوا بالكم وحيده حتى تروحوا لدياركم لاباس طريق سليمه للجميع وردوا بالكم زاده الكيس يزلق توا مع فما شويه مطر قاعده تصب دونك المروج زاده كيف فيها سيركيلاسيون با برشا بلايص حسن.
0: برشا بلايص في سوسة زادة كيف فما برشا بقايا خاصة نحكيه على منطقة سهلول اللي معناته pratiquement فما بلوكاج. حسين بورقيبة كالعادة في صفاقس ولا تقطع لنا عادة كالعادة ديما طريق تنيور زاد كيف كيف معبي برشا وعدة مدن تونسية
4: في نيب
0: الحمامات دي مشكلة كبيرة وصعب لنا ناخذوا بالأسباب وإن شاء الله على كل حال ربي يوصلكم الناس الكل سلامات. تحية لكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد بش يكون سيختنمو مع تحيين الوضع الجوي وأيضا موعدنا يكون مع رقمنا اللي على كل سنة
5: مع أورانج بوستي الغنطري بالأفريات
6: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
5: مالافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغنطري بالأفريات
6: عندك أورانج.
7: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحان كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
8: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: السلام عليكم الناس كل، شكرا جزيلا لكم، شكرا على تفاعلاتكم. من فرنسا يسلم علينا زد كيف كيف أصدقائنا أخونا محمد هويش يسلم علينا ويقول نسمع فيكم بريز ديما إن شاء الله ربي يرحمنا بمطر وسيسر ويحكم. سلم عليك سونيا برشا برشا برشا عبيد كيف كيف قاعد تسمع فينا وتتفاعل معنا يقول لك مشاكل كبيرة بربي راهي المشاكل هذية. عملونا خط حافلة جديد تخيز رقم 13 باري ربي نحب نوصل الصوت متاعي معناه للقائمين على الشركة الوطنية للنقل ولا كيف كيف على وزارة النقل. يقولك خط يربط بين منطقة الوردية السادسة وساحة برشلونة. حاضر يا أخويا وصوتك وصل في المباشر. كيف كيف نسلم برشا على صديقنا حاتم تاكسيستي من حمامات يقول مساج الأولياء في الحمامات مش معقول تسكر الكيسات باش تخرجوا لك من المدرسة. المشكلة حمامات أربع مدارس باش جنب بعضهم يعني معاناة. احنا كتاكسيستية كل يوم نفس المشكل خويا هذايا ان شاء الله شرطة المرور تلقى فيه حل. ومش معقول الانسان مش يهبط صغيره ولا مش يطلع صغيره يسكر شارع هذا مش معقول. هذو ما حاجات ما انزل الله بها من سلطان. رومبوان يسيدي متاع المطار رومبوان المطار حدث ولا حرج. دونك العبيد ويحلى ويحلى ويحلى ويحلى ربي ان شاء الله على كل حال يفرج اعلينا. عندك سليم يجيك من ماشي لنا من خونا أيمن. يا سونيا ويا
4: أمي
0: تحية لكم الناس كل. يلا شمشيو تتسويت الرقم على كل لسان.
7: رقم على كل لسان
0: ورا رقم جيبه. فما برشا حكايات والمرة هذية نحكيه على مئات الألف من صغيراتنا اليوم اللي شو يعملوا كنهار يلعبوا ديما باللي تابلات شادين تليفونات وحياتهم اليوم للأسف الشديد تجم تكون عرضة للخطر.
4: وليت الشاشات جزء أساسي من الحياة اليومية متاع الأطفال والمراهقين سواء للقراية الترفيه ولا للتواصل مع العباد الأخرين. أما الأرقام الجديدة هذه كشفت حجم الوقت اللي قضيوها صغار قدام الأجهزة واللي يوصل في المعدل لما يقارب شهرين كاملين من كل عام. الأطفال والمراهقين بين 8 و 16 سنة قضيوا في المعدل 215.5 دقيقة يوميا في استعمال الشاشات، يعني أكثر من 3 ساعات ونص حسب تقرير الشاشات والطفولة والمراهقة في إسبانيا الوضع الراهن والتحديات. وباحتساب الوقت هذا على مدار عام كامل يوصل استعمال لما يقارب شهرين كاملين، وشملت الدراسة معطيات 6170 طفل ومراهق بالاعتماد على نتائج دراسات لسنة 2019-2020-2022-2023. وكشفت النتائج زادة أنه 69.6% من الفئة العمرية هذه يقضيوا أكثر من ساعتين يوميا قدام الشاشات. وحسب المعطيات يبلغ معدل استعمال الشاشات 187 دقيقة في اليوم خلال أيام الأسبوع، في حين يرتفع إلى 287 دقيقة يوميا خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما بينت الدراسة أنه الذكور سجلوا وقت استعمال أطول للشاشات. وبعد المعطيات والأرقام هذه الكل حبينا ناخذ رأي المختصين على تأثير الشاشات والأجهزة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الصغار وخاصة مع القراية على تركيزهم ومدى قدرتهم على الاستيعاب. الدكتورة سليم مجليلي أخصائية في الطب النفسي للأطفال والمراهقين وأستاذة جامعية مساعدة بكلية الطب بتونس سابقا تعطينا أكثر توضيحات.
9: مرسي أميمة على طرح سؤال هذا اللي يتعاود برشا في الكونسلتاسيون تاعنا. نعرفوا لي أثناء العطلة فما زيادة كبيرة في استعمال ليزيكران، الحاجة هذي نشوفوها عند الصغيرات الكل براتيكمون. أما حبيت نقول اللي راهي الزيادة الوقتية دونك لوغمونتاسيون بونكتويل في استعمال ليزيكران ماهيش ديما تمثل مشكل. المشكل هو كي يولي الاستعمال يصير بصفة متواصلة إلى ساعات متأخرة معناتها في الليل، وكي يولي يأثر سورتو على النوم وعلى الاكتيفيتي فيزيك. دونك نلقاوه الصغير يولي ما عادش يتحرك، ما عادش يعمل سبور، نهار كامل دوفون ليكران لي تابليت لي ريزو سوسيو تو سا، سورتو عند المراهقين. اي سورتو كي دونك الاستعمال هذا الكرر ليزيكران باش يكون يأثر برشا على التواصل مع الأفراد العائلة ولي غولاسيون سوسيال بصفة عامة وحتى على المطالعة. إذا كان الاستعمال كما كنا نقوله يصير ولا صار على مدة طويلة في النهار وأدى إلى تغيير كبير في أوقات النوم، اليوم الدراسات العلمية أكدت أن الاستعمال المكثف للشاشات بصفة عامة على فترات طويلة باش تنجم تأثر على المهارات الذهنية، على قدرات الاستيعاب، الذاكرة، الانتباه، سورتو خلال الفترة الأولى بعد العودة المدرسية اللي هي باش تكون بون باش تدوم كلكو جوغ كلكو سيمين، معناتها ماهيش حاجة كبيرة. أما نلقاو التأثير نتاع الاستعمال المكثف للليزيكرون باش نلقاوه تأثير أكثر عند الصغيرات اللي عندهم من قبل معناتها عندهم صعوبات تعلم، عندهم تشتت في الانتباه، فرط في الحركة. دونك هذاك علاش باش نقولوا للأولياء ما تتقلقوش كان الأيامات الأولى بعد العودة المدرسية باش نلقاو الصغيرات عندهم شوية صعوبات باش يعاودوا يرجعوا عندهم ان بون ريتم معناتها دابرونتيساج وكل شيء، ما نتقلقوش. وننصحوهم سورتو باش يبدلوا النسق نتاع النوم نورمال، باش ينقصوا برشا من المده اللي باش يخصوها الصغيرات نتاعهم ليزيكران، باش يعاودوا يشجعوهم باش يعاودوا يرجعوا للمطالعه، يعملوا كلكوز اكزيرسيس، يعملوا شويه مراجعه، يعاودوا يلغبخين معناتها لو سبور. فوالا هذيك الكل باش نجموا نحذروهم للعودة المدرسية وباش تكون فترة التأقلم معناها سهلة وقصيرة للصغيرات، وإن شاء الله سنة دراسية موفقة لصغيراتنا الكل.
0: إن شاء الله سنة دراسية موفقة لصغيراتنا. وتحية كبيرة لها الطبيبة وأيضا الأستاذة الجامعية مساعدة بكلية الطب سابقا سليمة جليلي على كل هذه التوضيحات. الشاشة وليت ولا الشاشات معناها وليت الأوبسيسيون تاع الكبار والصغار، ما اليوم الخطر الكبير هو على الصغيرات. سونيا
10: هو ذاك اللي يخوف على خطر احنا الكبار ديجا نحسوا لي نحنا ولينا عنا الاديكسيون للتليفون. اما احنا ما تربيناش بيه، ما كبرناش بيه، ما حليناش عينينا عليه، ما نمشيوش للمكتب نخمو فيه ونحبوا نرجعوا نشوفوا نوتيفيكاسيون. الجيل هذا راه حل عينه عليه وكبر بيه وفي العطل نخلي نعطيوه التليفون، وحتى في سير الايام وقت اللي نحن نعملوا الميناج ولا نطيبوا ولا نحبوا نتفرجوا في ماتش كوره نعطيوه زاد للصغير باش ياكل باش يسكت، ف يلقاو روحهم لي بارون كاينهم مجبورين انهم يسكتوه بك الشاشه هذيك. يعني الشاشه ولات تحولت الى كيما المربي الصامتة ولا البارتونير الرفيق الاساسي للصغار، وهذا هو اللي اختر. لانه معناها كيما قالت وكيما قالوا برشا خبراء انه التركيز تعمل تعفن دماغي، التركيز ما عادش تركز ما عادش يحب يحكي حتى مع الناس اللي دايرين به، هو بيدو ماذا بيه راس وراس ليكرون الطفل. دونك هنا خطر كبير. توا احنا مش نحكيه فقط على انه التلميذ كيفاش يتاقلم وقت اللي كان في عطله وشدد التليفون لساعات وراجع للمكتب، ليه هذا نجمو ندركوه. هما هو المشكله هو حتى في طول العام الدراسي هو أدكتد التليفون، مش مشكلة من العطلة وترجع
0: مشكلة كبيرة. مذيك هي المشكلة الكبيرة. أنت يونس كأب معناها باش نبداو واضحين، أكيد راك متعرض للمشاكل هذية، تنجم تكون بطريقة أخرى تحمي بناتك بطريقة ذكية اللي هي تخليهم تحكي معهم أكثر، تعطيهم ترغبهم أن يقرأوا الكتب، تحاول أنه يبدأ عندك وقت معناها تخليهم يعيشوا في وقت متاع دفع عائلي إلى ما آخر ذلك. إما بسختن موكي تحكي مع أصحابك يقول لك اليوم صغارنا مشاكل كبيرة، المشاكل بديت من اللي الصغير مازال صغير وصغير مش ذنبه هو، والديه يربيه بالغلط والعودها. أنا مقتنع به الكلام ذي أنه الصغير مش وحده وحده يطلب الشاشة، أحنا نمدله الشاشة ومن وقتها تولي تتخلق عنده لديكسيون. الساعات البو والأم بش يسكتوا صغيرهم يمدلوا كل كرون ذاك بش ياكل بش يليه يروحوا إلى ما آخر ذلك، وما يعرفوش أنه راو هذايا ينجم يأثر على صغيرهم على صحته النفسية والجسدية. برش عبيد ما هيش واعية بهذا. هاكا بدينا نفهم متوى نواقيس الخطر اللي قاعدة تدق كل مرة من عند يا إما لسوسيتي سافونت وألا من عند منظمة الصحة العالمية وألا من عند اللي بيدو بسيكياتر إلى ما آخر ذلك. دونك هذا لا يهدد فقط صحة الصغير بل يهدد أيضا العائلة ويهدد حتى المجتمع. سيونس
11: نسيج المجتمع كيف كيف صحيح. لأنه في نهاية الأمر يحسن أنه لا ثم لعبة كبيرة أكثر من كونه مرأة حبت طيب شوية مقلونة مادة البورتابل الولدة ولا بنتقل بربي خليني ولا نغسل، لا لا أعمق من هكذا.
0: ولا بو كيف كيف
11: ولا بو كيف
0: راسي وجع فيه باش نقايل
11: ولا عندي ماتش ريال. دونك ما ماشي الاعمق من هكا وابعد من هكا. ما قلت الستينات وبدات الستينات وقت تحركتك الحركه الجديده اللي خلقوها لروكفيلر وقت اللي خذوا المراه من عائلتها باش تدفع لهم اكثر فلوس، لانه الراجل فقط معناها شويه انه باش يدفع فلوس. دونك المراه عندها قدره اخرى، قدره معناها على الاستهلاك. المراه تستهلك اكثر من الراجل. انا وياك نجموا زوز مراوي يشدونا جمعتين بالحق ونبدلوا بهم. المراه لا تستهلك. دونك ربحوا المراه، هذه حلايه، هذه مساله مفروغ منها في العالم في الدنيا الكل. دونك المراه تستهلك اكثر سيسا. دونك اش مازال طفل، لانه اذا كان خرج المراه من دارها باش تمشي تخدم باش تولي انديبوندونت باش تولي سترونغ انديبوندونت وومن اي فوالا. دونك باش تدفع فلوس، تدفع فلوس بيان سور. الصغير لشكون باش يقعد؟ يقعد للناس اخرين يربيه كما يحبوا. المشكله الان كونه هالشاشات هذه اللي هي اصبحت اولا متلازمه دونك مرض، والصغير مش فقط يستهلك في اليومي لانه يحبوا يستهلك. والصغير زاده قاعد لهم صغير ما يستهلكش دونك يجمو يستهلك. يستهلك فيش في الماده الاساسيه اللي بيعولوا فيها، وثانيا ثم مساله بتاع التوجيه معناها إعادة تدوير الطفل، معناها يحب وين يمشي وين، معناها يفصلوه يسمعوه يعاودوا صناعته يدوروه كما يحبوا هما. دونك يوجهه بشكل اللي يخليه يستهلك اكثر، اللي يخليه يتاقلم مع اللي وزاده مع حاجه مهمه بزاف يبيعوا دواء زاده. راهو اذا كان نحكيه على المسائل العضويه المرض العضوي ولا سوى على النفسي ولا كيف كيف ولا التاثير على الملكات نتاع صغير الملكات الكل معناها لحد ينجم يركز ينسحب يسحبوه بشكل سري وبشكل مبرمج من الحياه الاجتماعيه، واللي يعيش عزله عاطفيه بينه وبين روحه، لا عاد امه تعني له حاجه ولا ابوه يعني له حاجه ولا غيره.
10: هو تو حتى كان يسمعنا
11: بيقولوا اللي يحبوا.
10: هو تو حتى كان الاطفال يسمعونا تقول لك اقعد وقت مع امك وابوك، هو بينه وبين روحه يحس روحه متونس اكثر بالتليفون ويعمل جو اكثر بالتليفون.
0: احنا بيدنا زاده ما عادش عندنا وسع البال نتاع قبل، ما عادش نحكيه. يونس راه ساعات تخشش بقهوه مع اصحابك باهي نحي واحد باش يجاوب على ميل اون اورجونس باش التليفون كلمته مرته ولا امه ولا عنده خدمه مثلا. اما تحس فما مومون دوني نتاع لما اللي الناس بتتلم باش تقعد تحكي مع بعضها, الناس الكل تولي غارقة تسكرولي, حتى اللي ما عندوش حاجة يعمل فيه ولا يجاوب على دي ميساج يسكرولي وكهو ضايع في دنيا أخرى. المشكلة أنه قالت سوني احنا متربيناش بيه, ضربنا فيروس وحنا كبار دونك اوتوماتيكمون نجم نتغلبوا عليها. المشكلة انه صغير ملي عمره عام طوي حال يلقى عمره 12 و14 سنة و16 سنة معناها ولا ادكتد معناها للسكرينز الكل, معناها للزيكرون هذو ما نشوفوا فيهم, معناها البورتابل ولا كيف كيف
11: الالعاب الالكترونية
10: مثلا. توا هو اللي صار صار وكما قلنا احنا غرق
0: الفيغ دون لو فروي.
10: احنا توا ماذا بينا المختصين يعاونوا لي بارون يعطيوهم دي زاستوس كيفاش يعملوا كيفاش يحاولوا كيفاش يخليوا اولادهم متوازنين بين السبور وبين القرايه وبين يتعلم وقت يركز. ما قلناش ضد التكنولوجيا, نحب ولا نكره
0: أكيد.
10: موجوده في حياتنا وبشكل كبير وذيك المستقبل, لكن
11: ويزمك فيش تستعملها ساعات
10: في
11: صحيح.
10: هذيك علاش احنا يلزمنا مختصين, يلزم المختصين يوجهوا الاولياء كيفاش يعرفوا انه صغار هذوكم يكبروا وهما اللي التكنولوجيا ولا سكرولينج ولا التليفون ولا الشاشات ولا اللي جو حاجه من حياته تفصيله من تفصيله
0: حياته. يقول لك انه
11: لازم تعويدوا على الاهتمام بانشطه اخرى.
10: بالضبط هي الحكايه, كل حكايتك دي برا
0: زيد كيف كيف
11: تولد فلوس عندنا
0: برشا فلوس. معناها انت تو حتى كي تشريوا الليجو باك الحسب باه ركبوه
11: باش تشريوا قصص يقراوها
0: وعاود قصص يقراوها كيف كيف مع باش يخرج صغير مثلا واضح ولا
11: انا ماذا ندعو الاولياء
0: ليه باش يخرجوا مثلا باش يحوس في بارك راه اليوم شنو بده واضحين. ما عندناش دي بارك مثلا باش يلعب يلزموا برشا فلوس باش يخرج يعمل مثلا ياكل حاجه البر ذاكورد ويجيبوا له الماكله بعد بساعه كيما خالد قطعت المره الاخرى فهمتني وزيد الماكله تجي بارده وترسيه صغير ويروح.
11: انا الاولياء اوصيكم اولا وثانيا وثالثا بالرشوه, ارشيوا صغاركم. انا راني صغاري وخليهم نرشيهم لين بشوي بشوي معناها
10: مثلا تشوفهم عليه
0: باش يقراو
11: تقرا قصه نعطيك 10,000
0: اي تخي بيان
11: أيوة.
0: بعد تاخذهم الفلوس
10: فلوس
11: ما ناخذهمش الفلوس ما عندي حتى حل معناها
10: فلوس
11: بشوي بشوي بشوي بشوي لين ولا فما عندهم اهتمامات اخرى غير
0: اي ولي هي دوده القرايه تولي في
11: بعد ولي بعد
0: تولي دوده القرايه اكزاكتومون تولي دوده القرايه.
10: هو تعرف احسن يعني من المفارقات
0: انه
10: السويد اللي هي معناها من رواد الرقمنه في المدارس هي بيدا زاد كيف كيف اللي تراجع في روحها يعني في العالم الكل ولا ان ولات الناس تلاحظ اللي فما خطر في الاديكسيون للشاشات الصغار ولاو ما عادش ينجموا ما عادش يحبوا يندمجوا مع حتى حد ماذا بهم
0: عايشين,
10: عايشين مع الاكرون هذيك هي السعاده هذيك
0: عايشين في حاله هكا وحدها وكهو. تفضل سيده اميمه.
10: توا صغيرات الكل نعرفوا اللي في العطله شدوا تليفونات وتفرجوا في التلفاز ولعبوا بالبيسي اكسترا دونك ستينس بالزيكرون هذوما. لو كنت كوالي باش تجي تقولوا لا نهارتها لي ما فماش لي زيكرون باش تصير مشكله لهنا وباش يولي هو يولي بالعاني يحب يتفرج ويحب يعمل.
11: لازم الصغير يفهم اللي كلمه لا ماهيش حرف زوج حروف, جمله قائمه بالذات ويلزم تفسر له ويلزم تفسر له تقول له علاش لا
10: مريولي.
0: علاش لا
11: ولا
0: علاش
10: لا. اي اما لي نجمه مثلا بالتدرج تعطيه مثلا تقول له عندك الحق في النهار ولا في الجمعه وانت قسمها كيما تحب درجين عندك الحق باش تستعمل التليفون ولا باش تفرج في فيلم ولا اللي هو اللي تحب تفرج فيه ولا باش تفرج فيه بعديك ومعتها entre temps زاد كيف كيف نجم تدخلوا في دي كلوب با فورسيمون يكونوا غاليين برشا
11: متى
10: دور الثقافه اذا موجودين
11: تسكن في تسكن
10: في حي بنخلطوا
11: ننصحك في سليانا مش غاليين برشا
0: غالي الكل
10: صحيح اما نجموا نلقاو حاجات اخرين.
0: انا نحبك تقعد تنظر علينا وقت يجي التطبيق ورينا
10: هاي قاعده في التطبيق
0: عمره عام تفلج في التطبيق
10: عمره عام ما نجم نحطوا قدام التلفزه باش انا نقعد طيب ولا نقبي هو شوف هو
0: صحيح
10: ولا مش صحيح هذا اللي قاعدين يعملوه
0: برشا هو صار قوي انت في العلاقه اللي بينك وبين ولدك صحيح صحيح برافو تقرا له قصه وكذا
10: نقرا له قصه ونقعدوا نحكيوا ونلعبوا ونخبي له كتب ونوريه ملغي اللي يعرفه ومتى كمان هو قاعد يفهم
11: عامين تو تشوف واللي يعمل بالحديد
10: يعمل
0: يطلع بار معبو
10: هو على كلمه ليه كما قالت اميمه كما قال يونس ليه يزم يفهموا علاش
0: علاش
10: يزم يفهموهم
0: انت جاي تقول لك قبل ليه يفسروا لك علاش
10: ليه وكها وتسكت
0: قول الحقيقه
10: ليه وكان عجبك
0: هذيك هي المشكله هذيك المشكله
10: انا قبل ليه وكان عجبك توا جينيراسيون ذي سعيد صحيح. يعني راسها كيسح صحيح. يزمك تفهمهم ويحبوا يفهموا تقول لهم على الحاجه يحبوا يفهموا
0: ناخذوا
11: يزمك
0: يزمك تفسر
11: انا بنتي عم موجودين بحذايا بنتي عندهم الحق نص ساعه
0: هجم فيضانات
4: فلاش قلت لك
11: نص ساعه في الجمعه
4: تمام حدود معناها
11: ما تشتغلش على حد ونهار لحد
10: والله إيه؟ يونس فكرتني في صديقة نوجه لها تحية اسمها زهور ديما تسمع فينا
0: تحية زهور
10: عايشك
0: لبستها اليوم
10: زهور مش تعرف زاد المربي دور المربي أولادها في الإيكول يقولوا لهم ممنوع قالت لي أنا نشد التليفون يقولي ماما ممنوع
0: ممنوع
10: قالت لي تعرف قالت امبريسيوني
0: خاطر المدرسة كل شيء انطلق من المدرسة السلام عليكم ناس كل شكرا على تفاعلاتكم عندي ديكاس تخي تخي سبيسيال صديقتنا رانيا القلعي تحية ليك يا رانيا يجيك سليم خاص من عند حسين أمين السلام عليكم ناس كل شكرا لتفاعلاتكم برشا مساجات على واتساب في واتساب عجب قلنا لا بلوباغ دي مساج ولكن قاعدين تفاعلوا معنا مازلتوا على ليزون بوتياج لي بوشون يقول لك الفيضانات معناها البلاد قاعده غارقه تو بعد شويه ناخذوا بوان ميتيو ونشوفوا زاده حاله الطقس كيفاش باش تكون شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا كملوا بعدنا في على كل سنة
12: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ لبخول كوجينتك
13: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة
14: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programmes d'échange, bourses, employabilité et projets d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
12: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء
15: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في دي نقول ولدي محامي متكلماني
16: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
15: كيشد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول راجل عمال
16: وكيطمن على عزيزه ويحط في وضني سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأثرياتهم
15: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
17: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre serein
18: تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدالي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون إي أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبه لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24-102-103
19: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: مرحبا مرحبا بكم نجيت في على كل سنة على الأولى في تونس آخر أخبار منذ التكنولوجيا تتويت جينا في هاي تيك وبعدها هي الحديث بقية في على كل سنة شوي خلينا نمشي مع الوطن الجو ونشوفوا كيف شنية الإيفوليوشن متاع الميتيو وشنية حالة الطقس كيفش تكون إن شاء الله في الساعات المقبلة في مختلف ولايات الجمهورية التونسية بلو في وان لوف على الأولى في تونس بعد شوية دخلنا تلبو تيالشا
20: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
21: أريدو طور عالمك
22: ميزة جور جديدة مع هاي تيك على موزاي كيفي مرحبا بكم الناس الكل باش نحكيو على اوبن اي اي في زوز اخبار انا اخبار تحبون نبداو اوكي نبداو بالاخبار الاولاني اوبن اي اي تواصل في تبديل الموديلات نتاعها بسرعه كبيره ياسر ما عندهاش برشا عندها اشهر من اللي خرجت تشات جي بي تي ما عندهاش برشا عندها اشهر من اللي خرجت جي بي تي 5.5 والشركه فيسا قررت انها تنحي الموديل هذا وتخرجوا في الريتريت اوبن اي اي قالت انها باش تسحب الموديل هذا من تشات جي بي تي ومن تشات جي بي تي وورك وزاد من كودكس ابتداء من 14 اكتوبر بالنسبه للمستعمل العادي ما فهمش برشا حاجات باش تتبدل اذا كنت تستعمل تشات جي بي تي بشكل عادي السيستم باش ينقلك وحده الموديلات جديده ولا اجد من الفاميم تاع جي بي تي 5.6 اما بالنسبه للمطورين والشركات الحكايه مختلفه شويه اللي عنده ديزاجون ولا اوتوماتيزاسيون ولا سكريبت مخصصين ولا ادوات مربوطه مباشره بجي بي تي 5.5 لازم يراجع لي بارامتر هذوما قبل 14 اكتوبر علاش على خاطر بعد التاريخ هذايا علاش على خاطر بعد التاريخ هذايا الادوات هذه تنجم توقف ولا ما عادش تخدم كالعاده اوبن اي اي قاعده تركز توا على موديلات جدد على موديلات اسرع واقوى حسب الكلام نتاعها وكل موديل موجه لاستعمال معين والحاجه اللي داش لهنا هو انه جي بي تي 5.5 ما طولش برشا كيف قلنا لكم وهذا يورينا قداش اوبن اي اي قاعده تبدل في الجينيراسيون نتاع الذكاء الاصطناعي توا نمشيو للخبر الثاني شدوا عندكم اوبن اي اي كشفت على 6 حوادث جديده فيما يخص الخروقات نتاع الذكاء الاصطناعي حوادث جديده ما كانتش معروفه للعموم قبل نفسر لكم الحكايه في الصيف اللي تعدات اوبن اي اي عاشت برشا مشاكل مع دي زاجون اي اللي اكتشفت انهم يتبادلوا في رسائل مع بعضهم فما شكون اللي اكتشف ثغره مشى للانترنت فما دي زاجون اي اللي قاموا بهجمه سيبرانيه على اوبن اي اي لكن زاد قاموا بهجمه سيبرانيه على هاكينغ فيس قبل ما انفيديا بتبيع دونك فما برشا خروقات الدهش بالنسبه لاستعمالات الذكاء الاصطناعي اليوم اوبن اي اي اعلنت على 6 حوادث جديده وحسب الكلام نتاع اوبن اي اي لي زانسيدون هذوما ما خلفوش اضرار كبيره اما التصرفات نتاع الذكاء الاصطناعي كانت غريبه برشا مثلا موديل كان مازال في مرحله التجارب خلق وحده مصدر على الانترنت وبعد استعمل نفس المصدر هذا كمرجع في الاجابه نتاعو وفما كواحد اخر للذكاء الاصطناعي اقترح طرق باش يخترع بيانات ما لقاهاش ولا حتى يخبي بعض الاغلاط نتاعو اوبن اي اي قالت لي من توا القدام باش تولي تنشر الحوادث هذوما بصفه اكثر انتظام اوبن اي اي تحب تلعب الكارته نتاع الشفافيه في وسط الانتقادات الكبيره اللي صايره بالنسبه للذكاء الاصطناعي والاستعمالات نتاعو والمشاكل المتعلقه بجيل جديد اقوى من حيث الاستعمال بالنسبه للي زاجون اي اوبن اي اي قالت انه واحد من الاهداف زاد هو انه الباحثين والناس يفهموا اكثر شنو تنجم تعمل الموديلات الجديده وشنو زاد المخاطر والحدود نتاعها. ميكروسوفت اعلنت على ايفينمون خاص بالذكاء الاصطناعي نهار 7 اكتوبر 6 متاع العشيه بتوقيت تونس باش يكون الرونديفو مع ساتيا ناديلا اللي غاب عم ناول في ليزيفينمون متاع شركه ميكروسوفت والاعلان سناب باش يركز على ويندوز يمكن يسر شركه ميكروسوفت باش تحكي على استعمالات جديده لكن فما شخصيه حاضره في الايفينمون هذايا تخلينا نستناو خدمه جديده بالنسبه للي بي سي اللي بالنسبه للي بي سي والذكاء الاصطناعي ذكروا في 2024 شركة ميكروسوفت كانت ركزت على الام بي يو لكن زادة ركزت على بي سي كوبايلوت بلاس وحكيت على التعاون مع العديد من الشركات بالنسبة للجيل الجديد دائما اللي بي سي اللي فيهم ديتوش خاصين بالذكاء الاصطناعي وكوبايلوت حاضر فيهم كأسيستان المرة هذه باش يكون حاضر يانسن هوانغ السي او تاع انفيديا والاخبار تأكد انه باش يكون فما الكلام على جيل جديد من اللي بي سي سي اي ونحكيوا لهنا على دي بي سي قويين ياسر كابابل انهم يعملوا اكزيكيوشن بطريقه لوكال نتاع دي موديل كبار ياسر عن طريق لي جي بي يو ار تي اكس. دونك من غير ما نسبقوا الامور تو بشويه بشويه نبداو نفهموا شنو فما في الايفينمون هذايا. ايفينمون مهم جدا باش يحكي برشا على تطورات استعمال الذكاء.

0: سيت بيجي ينجم ياخذ الكنترول نتاع الاورديناتور نتاع الشخص اللي يدخل على السيت هذا. دونك فرصه ليكم باش تعملوا ميزاجور وتتعداو للفيرسيون الجديده اللي فيها تصليح للي فاي هذوما. نذكركم انه اليوم في تونس 86.6% هي البار دو مارشي نتاع جوجل كروم بالنسبه لمستعملي متصفحي الانترنت في بلادنا. هذا بالنسبه لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرماتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
4: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح مع القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: مرحبا بكم جديد وين ما كنتوا. شكرا لتفاعلكم. قاعدين تسلفينا من مختلف ولايات الجمهورية والطقس مازال معنيين بالأمطار. ونعود نذكركم سبعة ولايات هي معنية باللون البرتقالي. نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية, ولكن قبل هذي خلينا نقولوا مع بعضنا الكلنا هابي بيرثدي لبن زميلنا عبد الله العامري اللي تحتفل اليوم بثمانية سنوات. كنزة العامري نقول لك إن شاء الله كل عام وأنت حية بالخير يا كنزة يا بنينة. ديديكاست خير سبيسيال جيك من عند ماما مريم البحر, من عند بابا عبد الله العامري, من عند العائله الكل. واحنا نقول لك يا كنزه يا مزينه ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير, وربي يفضلك للوالد والوالده. ديديكاست خير سبيسيال يجي زادة كيف كيف يمشي الزغوين, وين نقوله هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير وإن شاء الله بالطول العمر. ديديكاست خير سبيسيال يمشي الجنة اللي عملت اليوم عام, نقول لها هابي بيرثدي. ديديكاست يجيها من عند عبد الخالق عمها, وكيف كيف من عند عمها اللي يحبها برشا برشا عبده, ونقول لها إن شاء الله كل عام وتحية بالف خير وإن شاء الله عقبال 100 سنة. يا مزيانة

0: هكا ناخذ معكم لفان دو على كل سين. نقول لكم بانه اليوم فما برشا معناها ازدحام كيف كيف تساقطات اللي بالعاصمه قاعده تربط في حركه المرور تقريبا من وسط البلاد حتى الى المدخل الجنوبي المدخل الشمالي للعاصمه. مشاكل كبيره معناها هذا نقولوا فيها سويعه سويعتين سبب فيهم شتاء امطار تثبت في فيضانات في تعطيل لحركة المرور. تاكسيستية دي تاكسيست معناها دي تاكسي ودي دي فواتور معناها متاع دي بارتيكولي قاعدين وحلين اليوم للأسف الشديد. معاناة كبيرة سيونس
1: معاناة كبيرة لأنه الإنذار كان ما كانش مبكر جدا معناها النداء يعني البيان ما كانش مبكر بربي كان غدوة معناها فما حاجة يعلمونا ما يجيوش توا يسكتوا غدوة تسعة واربع قولنا بابش وصغاركم توا وينطلقوا 4 ملايين مواطن في فرد وقت ب 4 ملايين كهرباء دونك معنا مساله استباقيه انه نعرفوا غدوه شنو هو وقتاش ولا بعد غدوه ولا كذا يعني باش العباد يدخلوا كل واحد خاطر العباد تخدم زاده صحيته وتتفاجئ الدنيا شويه كيف يتوزع على الوقت الكل على ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه مش الكل في نص ساعه باش
0: مش الكل في نص ساعه. اخر تحين معهد الوطني ينزل الجوي خريطه اليقظه اليوم اللون البرتقالي لاربع ولايات تونس الكبرى تونس منوبه بن عروس وأريانا ونزيدوا معاهم بأنه كيف كيف اللون البرتقالي اللي ولاية الساحل سوسة المنستير والمهدية وتبقى لهنا زد كيف كيف تم إسناد اللون الأصفر أي درجة إنذار عادية إلى ولاية بنزرت بيجة جندوبة الكيف سليانة نابل القيروان القصرين زغوان قفصة وسيدي بوزيد وأخيرا ولاية صفاقس. وكردوا بيننا أكثر مشتر البلاد اليوم معنية بهذه
1: ثلثي البلاد
0: ولا دوتير ثلثي البلاد معناها تقول انت 15-24 تقريبا دوتير دونك فوالا. ردوا بيننا وناخذوا بالأسباب شاء الله ربي معاكم الناس اللي تسمع عافينا نوسعوا بيننا بقدر المستطاع. شو فيه معك سري صغير تهيلة هيلة يا مطر مش كاملة الأغنية طلبوا برشا منا مستمعاتنا ومستمعينا. شكرا سونيا يونس خالد
1: شكرا
0: الكل. خليكم توتشويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية مع هبة بعدها آخر الأخبار الرياضية جينا من عند فهمي البرهومي ركب سبورش وآخر مع حيدر وكل شيء خلص الموعد اليومي مع الثقافة قبل غدوة إن شاء الله. هنيكم

0: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
1: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: مالفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
1: عندك أورانج.
2: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة وإحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
3: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل، أمورك عامبر وفل.
4: تدلل تدلل
0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
4: تدلل
5: جيان إيام دللنا.
0: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير إيكول أكريديتي أسيزي أون أفريك، اللي توفر لك دي ليسانس منهم سيونس انفيرميير، أنستيزي ريانيماسيون، ساش فام، انسترومونتاسيون أوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج. كما en Allemagne, en Italie, au Canada et les pays du Golfe. À l'école de santé de l'Université Centrale, la formation est basée sur la pratique dans des laboratoires spécialisés et bien équipés en matériel médical. Ou toi faire like, des stages dans les cliniques et hôpitaux, باش تكون حاضر لسوق الشغل. Pour plus d'informations, كلمونا على 71 79 76 79 ou تنجمو تزورو le centre d'orientation et d'admission اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
6: راديو موزايكا في تونس. الأخبار.
7: موجز الأخبار، أهلا بكم. والي منوبة يقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة بالجهة اليوم الخميس بداية من الساعة 4 مساء على خلفية تهاطل كميات غزيرة من الأمطار وتفاديا المخاطر السلبية المحتملة على حركة التنقل بسبب الظروف المناخية وضمانا لسلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والإداري. المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية تؤكد أن تونس تمتلك موارد بشرية متعلمة ومؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، مضيفة أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية المتاحة بين أوروبا وأفريقيا، خاصة في ظل الاتجاه نحو إعادة توزيع سلاسل القيمة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في قضية الفساد الإداري واستغلال النفوذ المتهم فيها أحد الشقيقات زوجة الرئيس الراحل بن علي ورئيس مدير عام أسبق لتونسير وآخرين إلى شهر أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل لانتظار ما ستسفر عنه نتائج الطعن بالتعقيب المقدم في ملف القضية لتحديد المسار القانوني النهائي للجلسات. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن أن قواتها الجوية استهدفت إمدادات ومواقع لجماعة الحوثي في محافظتي تعز والمخاء. الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعيا الجماعة إلى الكف عن أي عمل عسكري. بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة بشأن إيران تقول إن لديها أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن ضربتين عسكريتين استهدفتا مدرسة ومنشأة رياضية في إيران في فيفدي الفارت، وإن الضربتين تشكلان جريمتي حرب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبير إكسبريس. إلى اللقاء.

0: في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. مقابلة القمة اللي كانت منتظرة اليوم بين الملعب التونسي والنادي الافريقي وقع تأجيلها إلى موعد لاحق بسبب تهاطل الأمطار بكميات كبيرة وبسبب أنه الأرضية ما تحملتش الأمطار هذية. دونك كان ممكن الفرضية أنه انتظار ساعة ثم نشوف إذا كان الأمور تحسنت ولا لا، لكن الفرضية ما كانتش مطروحة أصلا لأنه كما تعرفوا أستاذ النايفر ما فهمش أضواء كاشفة، وبالتالي تم اتخاذ القرار مباشرة بتأجيل هذه المقابلة. لاحقا الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ستعين تاريخ جديد لهذه المقابلة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. الجامعة التونسية لكرة القدم توجهت بالشكر للاعب المنتخب الوطني الياس سخيري بعد ما قال انه خذا روتريت انترناسيونال نتاعو وخذا واعتزل دوليا لعب دونك مع المنتخب الوطني. الجامعة توجهت بالشكر للاعب وعلى ما سميته تضحيات ومجهود كبير قدمه اللاعب طيلة مسيرته مع المنتخب الوطني. هل وضع حد لمسيرته الرياضية ام حاجة اخرى؟ تفاصيل كل تنعجونا بعد شوية في ريكاب سبور. نحكي على حمام لنف والميركاتو. دونك زوز ملاعبية صار معهم الاتفاق الرسمي هما تمام العبيدي وياسين الشماخي. تمام العبيدي 22 عام كفسخ عقده اليوم مع اتحاد ابو سالم تمهيدا لانضمامه لحمام لنف، وياسين الشماخي عمل الفحوصات الطبية ومنتظر انهم يمضي عقودهم مع نادي حمام لنف. نمشيو للكرة في اوروبا. اهم المواعيد الليلة في اوروبا ليج زوز مقابلات. الحقيقة في كل المقابلات اللي تلعب الليلة فما بشكتاش مع اللوام انطلاقا من التسعة متاع الليل، فما مقابلة أخرى زادت تجمع ريال سوسيداد مع بونموث في نفس التوقيت. في الليغا ضمن الجولة السادسة زوز مقابلات اليوم، واحدة بدأت بين بيتيس سيفي وختافي ونتيجة 0-0 بعد تقريبا 3-4 دقائق من بدايتها، والثمانية ونص مالقا مع فياريال. أكثر أخبار ديما موجودة بتواصل على السيت موزايكا فان بوين نت. عادوا تقابلوا بعض لحظات في ريكاب سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرساله حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: موزايك فام لا غد.

0: حميد الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور. أجلت مقابلة القمة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، عودة على كواليس هذا القرار وشو اللي صار بالضبط وممكن الموعد ولا التاريخ التقريبي لتعيين هذه المقابلة، تعيين إجراءها مرة أخرى، وإجراءها مش مرة أخرى، موعد إجراءها جديد بالنسبة لهذه المقابلة. دونك راجعين على كل هذه التفاصيل. نحكي وزادة على لياس سخيري لاعب المنتخب الوطني، هل خذا الروتريت انترناسيونال نتاعو، اعتزل دوليا ولا لا، شنو التفاصيل؟ الجامعه عملت ريميرسيمون للملاعبي هذا، زاد يبدو فيها خطا، نرجعوا له بعد شويه. كيف نحكيوا على قائمه المنتخب الوطني، المنتظر الكشف عنها غدوه، اول قائمه لستاف تكنيك جديد للكيب ناسيونال. بعض الاخبار على هذه القائمه، نعملوا زاد مقارنه مع اخر قائمه للمنتخب الوطني، شنو اللي ممكن يتغير فيها في كل الخطوط، بالإضافة العديد الأخبار والمواضيع الأخرى. ركاب سبور اليوم اللي رافقني فيه الصحفي والناقد الرياضي حسني الغربي. أهلا وسهلا حسني، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا بمحمد، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا اف ام وبرنامج ركاب سبور. إن شاء الله تكون أمطار خير، إن شاء الله تكون يا ربي بأقل خسائر، أمطار كبيرة عشنا على وقعها يعني هذا المساء، وإن شاء الله كل المواطنين يلتزموا يعني بتوصيات اللجان الجهوية لحماية من الكوارث والابتعاد قدر الإمكان على المكان من الخطر، وإن شاء الله تكون غيث نافع يا رب.
1: بالضبط، شكرا حسني. محمد سلامة، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين الأولاد الكل، وحسني أول مرة معه في موزايك، مرحبا بيه.
2: بارك الله فيك.
4: أنا تحية لا خضر عندي، قلت حسني تذكرت متاع سهيل براد، هذيك تحية لي. تحية سهيل براد،
1: والله فرصة باش نسلموا على سهيل، عندنا مدة وقتها كيحب يكلمك انت يقول لك حسني، وإحنا حطرنا سيزون كاملة نقولوا جاب حسني محمد سلامة، نسلموا على سهيل براد اللي فقدناه الحقيقة. إن شاء الله يعني بعدين نطلع في الأيام القادمة، علاش لا، راح مروان في الإخراج، أهلا وسهلا، وسيم في الإخراج الرقمي. كالعادة تابعونا على سبور باي موزايكا فام على شان يوتيوب متاعنا موزايكا فام، تبعثونا ملاحظاتكم على واتساب الرقم اللي استنستوا به. كما اليوم شو صار، تابعوا لي حكاية نافراتيلوفا، الاسم الكبير في عالم التنس، مش مجرد بطلة، حكاية كبيرة وراها، تابعوا الحكاية.
5: كما اليوم ريكاب سبور.
6: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
1: كيما اليوم 1983 كانت مارتينا نافراتيلوفا على موعد مع وقوف جديد على أرضية نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس US Open، لكن المناسبة ما كانتش عادية وما كانش نهائي كيما النهائيات. وباش نفهموا الحكاية هذية لازمنا نرجعوا لصيف 1975، وقت اللي خذت بنية عمرها 18 عام قرار غير مجرى حياتها للأبد. في سبعينات القرن الماضي كانت تشيكوسلوفاكيا تعيش تحت وطأة نظام شيوعي شمولي يدار بالحديد والنار، الرياضة بالنسبة لهم كانت مجرد أداة للدعاية السياسية، وكانوا عناصر المخابرات يلاحقوا في نافراتيلوفا ويتابعوا في خطواتها يوميا، يتجسوا على مكالماتها، وحتى الدولة تصادر أكثر من 80% من مداخيلها المالية. وقت اللي بدأت تتألق في الدورات اللي تلعبت خاصة في أمريكا، مسؤولي الحزب كلموها بوضوح، إما باش تبقي الأوامر ولا باش نلغيو جواز السفر نتاعك للأبد ونمنعوك من الخروج من تشيكوسلوفاكيا نهائيا. اكثر من هكا قالوا لها انت رمز للرياضه في تشيكوسلوفاكيا، لكن اليوم اصبحت امريكيه اكثر من لازم. ادركت مارتينا انها امام زوز خيارات، اما الاستسلام لنظام يقتلها ببطء او التضحيه بالوطن والقفز نحو المجهول. سنة 75 كما قلنا لكم، وخلال مشاركتها في بطولة أمريكا المفتوحة في نيويورك، تسلت مارتينا في منتصف الليل من الأوتيل اللي كانت ساكنة فيه، وتوجهت إلى مكتب الهجرة لطلب اللجوء السياسي. من غدوة وقت اللي خرج الإخبار، أعلنها النظام في تشيكوسلوفاكيا خائنة للوطن، جردت فورا من جنسيتها، وتم مسح اسمها تماما من جميع الصحف ومن كل وسائل الإعلام، ومنعت من رؤية عائلتها. وفي أمريكا عاشت سنوات غربة قاتلة بلا وطن وبلا أهل، كل يوم تسمع همسات التشكيك من الصحافة الغربية. مارتينا حاولت تكون أقوى من الموقف هذايا، ركزت كل تفكيرها ومجهودها على التنس، أدخلت تدريبات حديدية وغيرت مفهوم تنس السيدات بالكامل لتصبح القوة التي لا تقال. 1983 وصلت مارتينا إلى نهائي US Open بعد موسم إعجازي حقت فيه 86 انتصار مقابل خسارة واحدة. اكتسحت المباراة النهائية بثبات، وعن تسجيل آخر نقطة وأعلن تتويجها باللقب ما جرتش للاحتفال، بل وقفت في منتصف الملعب وانفجرت في بكاء هستيري هز كل من كان يتابعها. ما كانتش تبكي لمجرد الفوز، بل كانت تبكي ثمن الحرية القاسية وثمن السنين اللي تحرمت فيها من أهلها، وتبكي وطنها اللي اتهمها بالخيانة. وقت اللي رفعت الكاس والدموع في عينيها قالت كلمتها الشهيرة اللي خلدت في التاريخ: حرموني من وطني الأم، لكن هذا الملعب وهذه الجماهير كانوا هما الوطن الحقيقي اللي احتضني وحماني وقت اللي أغلقت أبواب الوطن في وجهي.
5: كيما اليوم ريكاب سبور.
2: هذه حكاية نافراتيلوفا، حكاية الحقيقة حكاية كبيرة مش مجرد رياضية، وإحنا ديما نحبوا نلقاو القصص اللي فيهم عمق الحقيقة على الأقل في المساحة هذه. بعد كي نحكيو في الكرة هنا هبطوا في النيفو كما يصير ديما، ذكا هو لأنه ذكا هو الموجود ما في هذه. نحب نستغل الفرصة سادة كيما اليوم المرحوم الكاتب العام القار ورمز من رموز درجة هذه تونسي عم عامر البحري، غادرنا بعد مسيرة طويلة كمسؤول وكحتى مدرب وكصحفي ومختص في الإعلام في الترجي الرياضي التونسي، مكلف بالإعلام بلوتو. كانت مسيرة كبيرة جدا جدا جدا مع الترجي الرياضي التونسي، خليته يكون رمز من رموز هذا النادي العريق، شاء الله ربي يرحمه، عم عامر البحري. حسني، نافراتيلوفا مش مجرد بطلة، هذه الحكاية.
0: أي هو شوف حيدر، الروبريك هذه حلوة عليش خطر كلها قصص ملهمة وتختلف يعني في الوضعيات، تختلف في البلدان كما الأسبوع الفارج رينا متاع العدالة الأثيوبي، ولكن المرة هذه بالحق يعني نافراتيلوفا قصة ملهمة بأتم معنى الكلمة. يعني نحكيه على بطلة غير عادية، يعني 18 عندها 18 لقب في البطولة الكبرى، عندها 9 مرات في ويمبلدون، مسهل أنها تحرز مثل هذه الألقاب وما وراها من تعب ومن تمارين شيخة وكل شيء، تزيدها الظروف اللي عاشت هي في تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت وما عاشته من يعني من ظروف دفعتها الى طلب اللجوء السياسي في امريكا كما كنا نشوفه تو في الفيتير. يعني شوف وتعيش في امريكا كما قلت انت الغربه ووحش الغربه وانتقال من بيئه الى بيئه، ومع ذلك يعني كانت يعني ديما تواجه المصاعب بالتحدي. ومره اخرى في الروبريك هذه نحب نبين قيمه يعني العزيمه والاصرار وتحلي الرياضيين بروح المغالبه من أجل الكسب يعني الألقاب والتألق. كان عندها مشكلة أخرى أبار ذلك المشكلة ربما فيها شيء تعرفها، وهي أنها عندها تكسب الوزن يعني بسرعة، وبالتالي كانت يعني في تمارين شاقة وتدريبات شاقة من أنها تكون في أوج يعني لياقتها وجاهزتها البدنية حتى تحافظ على هذا المستوى المرموق واللي يخليها رمز من رموز التنس العالمي. وقصة ملهمة كما قلت في البداية، يجب العباد يتعلموا منها خاصة الصغيرات في كل المجالات.
3: بالضبط هيدا الروبريك هذه معنا فيها برشة رياضيين هما اكزامبل للولاد صغار، خاصة على مستوى العمل المثابرة وخاصة القوة الذهنية. كنا حكينا زيد المرة اللي فاتت على اللي عمل الحادث السائق متاع السيارات وبعد كيفاش تحدى الإعاقة متاعه، ولهنا تحدي آخر يعني عندما تختلط السياسة بالرياضة يعني ضغوطات نفسية كبيرة معناها ريبريسيون كاملة، ورغم هذا الكل معناها نجحت أنها معناها تعمل لريزولتا ذوك. معناها كما قال حسني 18 تيتر 59 تيتر في الجرون شليم بين سامفل ودوبل دوبل ميكس، لهنا نحكيه على رياضية من أقوى الرياضيين في تاريخ كرة في تاريخ التنس النسائي، واللي نجمت معناها تتحدى ريسك بلادها معناها اللي كانت ضدها ونجمت معناها تعمل
2: انجازات هذيك
3: نظام بلادها اللي كان ضدها وتعمل نجاحات هذوما الكل.
2: صحيح قصة ملهمة كما انتم قلتوا، دونك كانت هذه اخر لا اخر مسار جيم بعد شويه ما كنا في كيما اليوم فاصل قصير ومواصلين.
5: الباكريتو مبروك، اما شنو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
7: أنا كبرت في عائلة قراءة أطفال أسواس،
8: عائلة بديت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
7: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
8: ورفقتني زيدة يدقمة بيا
7: وتمدد بالخير ليا ولخويتي. أنا لقيت فرصة إني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي.
8: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية،
7: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذيتها أنا.
9: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: عجيل للطاقة بأكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: وآخر مسار وتأجيل مقابلة القمة الملعب التونسي النادي الأفريقي بسبب تهطل الأمطار، زاد مش فقط لين وزاد الأرضية ما تلك حدود الله مع حدود الله في الأرضية هذيك هي معناها ما تنجمش تستحمل أكثر، زاد فما سبب آخر لأنه كان ممكن الانتظار ساعة، لو كان ساعة ريت لعبت المقابلة في بعد بساعة كانت ممكن تتلعب المقابلة دي، لكن كما تعرفوا أستاذ النايفر ما فيهش الأضواء الكاشفة وبالتالي تم تأجيل المقابلة دي. نحكيه على الموعد الأقرب ونحكيه على التفاصيل الأخرى، نأخذ تعليق من عندكم حسني ومحمد سلامة. حسني
3: ولا يعتقد أنه كما قلت أنت المجتمع تاع البنية التحتية في تونس سواء في الملاعب ولا في الطرقات تظهر وتتكشف في الظروف الطبيعية اللي مرينا بها اليوم، يعني أمطار كبيرة ما شاء الله في ظرف زمني وجيز خلت أرضية يعني مركب الهادي النايفر بباردو أنها بصراحة غير كما ريناها في الصور هذه غير قادرة أنها تجرى فيها مباراة، ولكن بعد ساعة هو أنه صراحة الأحوال الجوية عادت طبيعية، حتى المطر شوية مش حاجة كبيرة، ولكن المشكلة الثانية اللي هي مرتبطة بالبنية التحتية الرياضية هي الإضاءة. مش معقول فريق في الرابطة الأولى، رابطة المحترفة الأولى، ما عنده ميدان ولكن يفتقر للإضاءة، هذا بصراحة نقطة استفهام أخرى. وعنده سنوات الملعب هذا يتلعب فيه الملعب التونسي كان يعني حاري وكان يعني بلدية باردو مع وزارة الشباب والرياضة، يعني أنه يفكروا يعملوا إضاءة باش على الأقل حتى التمارين تكون في ظروف متميزة وطبق المقاييس يعني متعارف عليها، وكذلك المقابلات كمان هكا تأجيل مقابلة من شأنه أنه طوال الكرة عند الرابطة الوطنية كرة محترفة أنها تشوف الموعد ربما المناسب، تأجيل لصالح شكون؟ ربما مبدئيا الملعب التونسي يقول لك انا رابح خارج مباراه حمام سوسه، يعني كنت مذهبيا نكمل اللونشين نحقق نتيجه ايجابيه، النادي الافريقي راجع من ترشح ومعنوياته مرتفعه من جوليبا ولكن فما ارهاق وفما سفر وكذا وظروف هذيك، وبالتالي يعني زوز فرق انا كنت نتصور حبوا يلعبوا المقابله، ولكن اكتشفت المقابله ربما النادي الافريقي كان فرحان اكثر بهذا التاجيل باعتبار انه عامل الزمن مهم جدا للاعب
2: الافريقي قراءتك معناها يعني
3: كان ربما لانه يسترجع اللاعبين يعني شويه اللياقه البدنيه نتاعهم باعتبار المشوار الماراثوني خاصه في الافريق ديما ياثر يعني سلبيا على الجاهزيه البدنيه، ولكن ديما تقعد مقابله الديربي وقت الموعد نتاعها ربما نقولوا انه هو الموعد ربما الاقرب
2: لانه اتصلت انا بمسؤولي الرابطه بيقول لك مبدئيا بعد التوقف الدولي،
3: هو التوقف الدولي هو
2: مبدئيا
3: هو نحن عندنا
4: حتى بعد التوقف الدولي فما شامبيونز ليج نتصور بعد شامبيونز ليج
2: اي فما زاد الفكره بعد الرتور نتاع مازامبي زاد ينجم يتعب الوقت هذاك
4: بعد التوقف الدولي مباشره شامبيونز ليج
3: اللي هو محمد انت شامبيونز ليج عندك شوف انت تلعب 24 كيب ناسيونال 24 تلعب من 24 المنتخب التونسي اوغندا تلعب 28 مع بوتسوانا في تونس تلعب يوم 3 سي كونفيرمي مع مالي قد يوم 6 أكتوبر هل أنه فما مقابلة ودية أو لا، هذا السؤال مطروح والجامعة التونسية التولى جاوبتنا على السؤال هذا هل فما مقابلة متاع موريتانيا أو لا، صعب جدا موريتانيا حزمة صرح به معز المسيري تقعد من 6 إلى 18 هل أنه فما إمكانية باش الرابطة تحط المقابلة مثلا يوم 9 أو يوم 10، هذيك السؤال مطروح ربما الرابطة هي التي ستقرر ذلك بالتنسيق يعني مع الملعب التونسي اللي هو الفريق المستضيف وكذلك النادي الإفريقي يعني تعرف معني بهذه المقابلة.
2: مبدئيا نقول من بعد التوقف الدولي في انتظار أن الرابطة تاخذ قرارها، لأنه زاد فما الفكرة أنه بعد الرتور متاع مازامبي نجم يكون زاد موعد كيما نجم يكون قبل حسب المعطيات اللي قلت عليها. حسني ايش رأيك في هذا زاد؟
4: أنا بالنسبة لي أوريزما ما فماش ضو في ملعب باردو، لأنه لو كان فما ضو لعبوا بعد ساعة
3: سلامة اللاعبين
4: لا بخلاف سلامة اللاعبين ملعب باردو تخسروا 3-4 شهور حقيقة، كان تلعبنا اليوم في الإطار ذاك متاع التيران الميدان مشيت باش تخسروا الملعب التونسي وبلدية باردو باش يخسروا الملعب 3-4 شهور لهنا
2: الماتش بوان فراجيل شوية
4: مطر فراجيل بالضبط باش تلعب به في حالة كيما أنا كيك يبدا مبلول باش تخسروا راك باش تخسروا
3: ولو أنه محمد جوست ملاحظة صغيرة بدر الدين ناصف كنت أنا باتصال معاه قال يعني شبكة تصريف المياه في الملعب يعني بتاع الأمطار يعني ممتازة وتشتغل بكيفية باهية، ما نعرفش ولا هذاك قال هو ربما كان عندنا ضوء يعني إضاءة كل نجم نلعبه بعد ساعة المقابلة. ما نعرفش كما قلت أنت ربما الملعب يتأثر بعد بالأمطار أو بالضبط. ولكن أخسارة
4: موضوع المقابلة موضوع هذا لمصلحة من رأينا الشخصية. كرة القدم ماهيش علم صحيح، نجم تكون الفريق التعب معناها هو اللي يربح المقابلة،
2: كل خاصة في دربيات كما هكا،
4: خاصة في دربيات كما هكا، في مقابلات كما هكا، كل مقابلة الحقيقة متاعها، كل مقابلة معناها ولجورجي تنجم تحكم عليها. ساعات حتى الليكيب اللي تبدا كومبيتيتيف واللي لعبت اكثر ماتشوات بالعكس هذاك يكون لها رغم الايق، لكن على مستوى الجاهزية وعلى مستوى الكومبيتيتيفيتي يكون لها ذاك اتوب، تكون هي جاهزة اكثر من الادفيرسير اللي لعب اقل ماتشوات. دونك التأجيل جاء معناها الفريقين ما عليهم كان معناها يحضروا ماتشوهم تاع الويكاند ويشوفوا الدات الجديده اللي باش يلعبوا فيها الماتش.
2: ما كيما حكينا البارح ولا البارح دياتا قلنا خلى انطباعات جيده وكذا مش من فراغ. شو اليوم دياتا تيتولير كان في تشكيل النادي الافريقي محمد
4: العصفوره نتاعك
2: انت ما عنديش عصفوره
4: ما عنديش اكيد جدا قلنا معناها انه ورا مؤشرات طيبه جدا في التمارين وهذا اللي خلى اليوم يكون في التشكيله الاساسيه وهذا واضح. ولهنا معناها ديزانديس هي انه مؤشرات انه المدرب معناها ميركانزاري حضر فيه المقابلات الكاس ربيت الابطال الافريقيه اللي معناها عدد الاجانب فيها مفتوح وقادر انه يلعب بالعدد اللي يحب عليه.
2: في قبل ملعب تونسي كان زاد باش يستفيد بالعائد عمرو
3: اي صحيح هو عمرو يعني من الانتدابات وهو اخر انتداب بالنسبه للملعب التونسي في الفتره هذه انتقالات هذه الصيفيه وانتداب مهم جدا باعتبار اولا عمرو قيمه ثابته خاصه يعرف اجواء الملعب التونسي ومهم جدا في منظومه وسط ميدان تاع الملعب التونسي وهو لاعب يعني قاروح بصراحه. عمرو بالرغم انه عدى باساج في الترجي التونسي ما كانش ناجح 100% ولكن في الملعب التونسي تحس اللاعب قال اليات نتاعو قال التوازن نتاعو اللاعب يلعب في الاماكن الكل في التغطيه الدفاعيه تلقاه في وسط الميدان تلقاه في الامداد تلقاه وفي انهاء الهجمه تلقاه وبالتالي يعني بصراحه اضافه نوعيه للملعب التونسي وقادر انه يزيد يقدم يعني فايده للفريق في المرحله القادمه وبالتالي يعني بصراحه حاجه باهيه وحاجه تفرح جماهير الملعب التونسي انه عوده عمرو من الباب الكبير.
2: نعطيكم معلومه انه اليوم كان المفروض السيليكسيونور باش يتفرج في الماتش هذا باش ياكد اختيارات ولا باش يلغيها محمد وحسني
4: اكيد
2: معناها مش معناها باش يعمل الليستة توا
4: كان فما لاعبين حاب يشوف
2: بعض اللاعبين اليوم يبشي اكيد ولا باش يلغيها في الحاله هذيك فيش
4: ما دام كومبيتيسيون ماشيه ما دام يعني الاختيار مازال ما تحطش معناها فما بار اكزومبل الاعتزال نتاع الياس الصخيري مع الاصابه نتاع حنا باع المجبري فما برشا دي بلاصه بروندر في وسط الميدان كسوسوا من ليكيب هذه ولا من ليكيب هذه اكيد جدا انه فما دي جوار بوتونسيلمون ينجم يكونوا في الليست.
3: هو طبيعه المرحله محمد اللي والله شوف هو ربي معاهم وعين الشعباني خاطر
2: واحنا باش نحكيوا بعد شويه على ليكيب ناسيونال جوست حاب
3: نحكي مساج افون جو حتى الغدوه مساج حتى الغدوه باش نحكيوا على القائمه وكل شيء ولكن بالحق الظرف العام والظرفيه اللي يعيشها المنتخب التونسي في هذه الفتره الانتقاليه الدقيقه والحساسه يعني خارجين من نكسه من يعني مشاركه مخيبه الامام كاس العالم باش يجي الكره عن تو معين الشعباني حتى على مستوى الاختيارات الفنيه شنو باش يعمل معين امام الاهداف المرسومه هل انه باش يبني من جديد هل انه باش يعمل شويه ملاعبيه يعني ما عندهم تقاليد منتخب تونسي وملاعبيه ربما عناصر جديده على ذكر قلنا نحن اليوم كان شي يشوف ملاعبيه اخرين في مباراه تاكد من جاهزيه بعض العناصر في مباراه نادي الفريق وملعب التونسي هذا اكد لك اني فما مازلت بعض ما بين ظفرين الحيره عند معين الشعباني في بعض المراكز في ظل كما حكينا توا نحن على بعض المسائل اللي طارئه توا وسخيري توا اليوم عندنا توا 3-4 ايام التالية او اسبوع التالي مسألة علي العابدي يعني المنتخب التونسي يعيش في حالة مخاض عسير ان شاء الله الامور تعدى على احسن ما يرام.
2: هذا هو نكون كملنا هكا مع اخر مسار مع شوي نحلوا صفحة المنتخب الوطني بعض المعلومات على القائمة لكن نحكيوا زيادة على قرار ليس سخيري كان قراره ولا قرار الفيدراسيون وشو اللي صار بالضبط في 24 ساعة الاخيرة تفاصيل بعد لحظات.
1: آخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: شكرا لياس سخيري على كل شيء. 11 سنة وفاء وتضحية وفخر للراية الوطنية، نصر تونس للأبد. كان ذي رمارسي معولي وجهته الجامعة التونسية لكرة القدم للاعب لياس السخيري. قبل ما ندخلوا في القصة كلها، أول دعوة لياس السخيري المنتخب الوطني كان 23 مارس 2018، يعني مش 11 سنة، قداش 2018؟
1: ثمانية سنوات
0: معني، مش 11 سنة. أما كان زيدوا نبحثوا أكثر، نلقوا أول دعوة على الإطلاق في واحد منتخبات شبان كانت 10 ديسمبر 2014، يعني عنده 12 سنة. دونك ما فهمناش الرمارسيمون هذايا على الدعوة الأولى بالكل اللي هي 12 سنة وكتبوا 11، ولا على الدعوة أول دعوة اللي كيب آ واللي هي عندها 8 سنين مش 11 سنة. أعتقد
1: فما غلط، ربما تفاجأت الجامعة التونسية كرة القدم قرار سخيري خليها ربما تطيح في شويه لخبطه على مستوى الحسابات. هل نحسبه من الاكابر؟ لانه بصراحه انا شخصيا نعرف سخيري من 2018، حتى الدعوه نتاعو نتاع 2014
0: لعب كونتر ايران اول ماتش اميكال وقت
1: بالضبط. يعني هذا كان يبدينا نحن كجمهور رياضي تونسي كمتابعين كاعلاميين نعرفوا لياس سخيري، واكتشفناه لاعب ممتاز في وسط الميدان، وقلنا وين يعطيه الصحه اللي يجتهد وجايب ووجه الدعوه وجاب اللاعب كما في قيمة لياس السخيري المنتخب الوطني التونسي. وبالتالي ربما هذه الأرقام أدعو يعني الجامعة والقائمين على الصفحة أنهم يثبتوا شوية في الأرقام باعتبارها مصدر رسمي يمشوا لها الناس الكل سواء في تونس وخارج تونس للتثبت هل هما 12 أو هما 8. كان 8 راهم غلطين، وكان 12 فهمت في زوز حاجات غلطين، يعني لابد من التثبت في المسألة هذه. أنا نعتقد الأصل في الإنسان الخير،
0: هي مش حاجة كبيرة،
1: مش حاجة كبيرة. ولكن ربما أني قلت لك القرار نتاع السخيري بعد التصريح نتاع العابدي ربما خلى شوية الأمور يعني تخرج على ربما السيطرة، وهذه غلطة ربما زلة عابرة.
0: محمد يقول رأيك في هذا؟
2: أعطي الصحة
0: معناها الغلطة ما عندكش فيها رأي؟
2: الغلطة لا،
0: كل
2: واحد حسابات وكل واحد كيفاش يحسب. بالنسبة يعني لياس السخيري أول حاجة أعطي الصحة، يعني لعب معناها مدة محترمة مع منتخب.
0: محمد نستسمحك في حاجة حتى تبدأ الصورة واضحة تماما، لأنه في فورم سبورت قال اللي هو قال ما عادش تستدعوني المنتخب الوطني، وهذا مش غلط. تنقول بالضبط شنو اللي صار، لانه وقت اللي تم الاتصال به من طرف الناخب الوطني ما كانش ياسر متحمس للاستاج هذا وللعوده للمنتخب الوطني، قال اعطيوني شويه وقت نفكر وكذا، وشيء تفسر على انه رغبته ولات معناها مش كبيره كالعاده في انه يكون موجود في المنتخب الوطني. اليوم العشيه مباخر، نحكي على ساعتين ولا ثلاثه سوايع على التالي، بعث ما يقول وما معناه انه الان راني ناخذ انا الروتريت انترناسيونال بتاعي، معناه مش من الاول قالها، ما قالها اليوم كما قلت في اخر العشيه، بعث ما يفيد انه خذا اعتزل دوليا مع المنتخب الوطني. يعني اللي تقال في فورم سبورت صحيح، وزاده اللي قالته الجامعه صحيح. محمد
2: قلت شكرا معناها لياس خيري على الفتره اللي عديها مع المنتخب، معناها وصل قائد فريق، عمل ثلاثه كؤوس عالم. أنا سيتان جوار اللي ما عمره عمل مشكلة في المنتخب، سيتان جوار تري بوزيتيف في الجروب وجوارات الكل تحبه فنيا. صحيح معناها مردوده مع الأندية اللي كان معناها يعمل فيها في يلعب معها في خاصة في ألمانيا، كان أفضل بكثير مردوده مع المنتخب خاصة في الفترة الأخيرة، لكن معناها إجمالا معناها لاعب محترم، لاعب منضبط، خلى معناها وجه باهي.
0: جاي صغير بحمد الكيب ناسيونال ما قعدش يستنى ياسر وكذا،
2: بالضبط. ونتصور قراره يرجع للعام الاخراني اللي تعدى معناها في المنتخب الحقيقة، معناها نكذبوش على العباد، الفوضى اللي صارت الاخرانية كسوة في كاس العالم وكاس افريقيا أثرت برشا عليه باش ياخذ القرار هذا،
0: وعمل مونديال خايب سبب فيه أهداف باش نقول احنا الرغبة ما عادش موجودة.
1: انتهى. شوف نحكيه تنجيه للرغبة، خاطر مهم جدا الرغبة، كي يتعلق الأمر بقميص المنتخب وبدربه الرغبة قبل كل شيء. أنا في تقديري الشخصي الرغبة قبل حتى الإمكانيات الفنية، وحتى قبل قيمة اللاعب. خلينا نرجع سخيري، أنا كيريتو أول ما جاء للمنتخب الوطني التونسي وتابعته، يعني بصراحة قلت إن شاء الله اللي قاس سخيري وجاب لنا سخيري إن شاء الله يجيب لنا ملعبية كما سخيري، خاطر بصراحة إضافة ملحوظة في أداء المنتخب الوطني التونسي، ولاعب خلوق ومع أنه فيه ما حتى نقوله، ولكن قدم ربما كأس العالم الأخيرة. شوف اللاعب راه معنويات يا محمد، وانت كنت لاعب، إذا كنت تمس من معنويات اللاعب فهمت، خاصة كذا مع منتخب وحجم انتظارات كان كبير، وبعد خيبة أمل كبيرة اللي ريناها في في المونديال الأخراني هذا، يعني يتمس. إذا كانت فقدت الرغبة وما خاصة ما تلقاش أنك الدعم أنت المعنوي والإحاطة وكذا والعغ والشغل الذهني، راه حتى ملعبيه في على تيراز وفي ألمانيا وغيره يحتاجوا، راه أبرتهم هما هما اللي جابوا البريباراسيون مونتال وغيره الذهني في في في الحالات نتاع الهزائم والخسارات. مادام فماش الرغبة بارك الله فيه يعطيه الصحة قدم ما له صحيح.
0: أنا حسش إنه ردود الأفعال كانت قاسية على صغيري. نفهم بالنسبة راني خذيرة اللي حتى علاقة بالإكيب ناسيونال، أما لا راني خذيرة مثلا حتى علاقة بتونس والإكيب ناسيونال جاي عمل المونديال معناها صح لي وبعد قالك ما عشتعيتولي. أما صغيري ما نفهمش كيفاش إنه ردود الأفعال تكون سلبية، معناها هو أوكي في الأخر بالكل ماهوش معناها ماهوش الملاعب اللي بدل وجه الإكيب ناسيونال، لكن عطالي عنده في وقت من الأوقات كان مهم جدا في تركيب الإكيب ناسيونال.
1: احترامي بيسر الآراء الكل، وانا كل واحد عنده حق يعبر، ولكن نعتقد انها ردود فعل تام حبة، لانه الجمهور الرياضي التونسي يعرف الكرة ويعرف قيمة الملاعبية بغض النظر على شو صار في المونديال. يعني وكأنه ما بين ظفرين غاضته الجماهير التونسية، غاضتها انه لاعب نحن مستحقينه في هذه الظرف، حتى لو على مستوى التأطير نتاع الملاعبية حتى في الفيستير وغيره مع معين شعباني مع جهاز فني جديد، مستحقين ملاعبي في قيمة وخبرة صخيري، وبالتالي انه يجي في الظرف كما هكا ويقول انا ننسحب واعتزل، ربما وجعت الجماهير الرياضية التونسية وكانت يعني تتمنى انه يواصل صخيري المشوار، خاصة في هذا وقطعا لو حتى الجهاز الفني وحتى كان تسأل معين يقول لك انا كنت نسحق لاعب كيما الياس صخيري وبالمواصفات تاع صخيري في المنتخب في الفترة هذه، وبالتالي اعتقد انها ردود فعل نتاع محبة. ولكن نرجع كما قلت في البداية، اللاعب منتخب طالما ما عندوش رغبة باش يتقمص المنتخب التونسي، سواء عبر عليها صراحة أو كما مع علي العابدي من خلال التفاصيل
0: وقت اللي صار الاتصال معه ما كانش متحمس ياسر كما العادة، وهذاك اللي خلنا نستفهم منه
1: ما نجموش نحن نشوف قميص منتخب ودراب ومنتخب فوق الناس الكل، ويعني قيمته غالية برشا، ما نجموش نحن نترجاو العباد أو نقولهم بالله إجا كما عملنا فما صارت بالله إجا العاب ومعاوننا كذا، اللي ما يحبش يدافع على الدراب وعلى المنتخب التونسي بارك الله فيه يعطيك الصحة، تقعد مواطن تونسي نحترموك بيان سور لك ما لنا، اما انك باش تلعب مع المنتخب وانت ربما فوق من قلبك بلغتنا العاميه، او انك ربما حاس عامل مزيه او شبه هذا النوع من الشكل، لا بارك الله فيه. تو المنتخب التونسي بالعكس يحتاج الى روح جديده، وتونس نحكي غدوه على بعض القائمه، على روح جديده، على عناصر جديده، على عناصر تحب تلعب مع المنتخب وتحب تقدم
0: للمنتخب. فما زاد يمكن مشكل تايمينغ زاد محمد، احنا نعرف اللاعبين اللي تعلق صبات الكل بعد كومبيتيسيون كبيره يبدا حتى مبرمج، معناها حتى في المنتخبات العربيه ولا فما ولات فما تراديسيون هذيا يقول لك انا باش نلعب الكومبيتيسيون هذيا ويزي ونكمل وكذا. اما صارت لنا مثلا مع لؤي بن فرحات نهار القائمة، صارت لنا الآن مع صخيري ليلة القائمة، يخي شكرا حكي الغلطة وين بالضبط؟
2: شوف لكا هما ما يتشابهوش، لكن نتصور بالنسبة لصخيري لأنه صخيري راهو إنسانيا معناه شخص محترم جدا و إلى توجور ريسبكتي
0: عطالي عنده في الإكيب ناسيونال، وكان مدير تاع توربيا
2: محترم بالضبط، محترم أصحابه واحترم المسؤولين، عمره ما عمل مشكلة. نتصور قاعد يخمم في الفترة هذه بعد كاس العالم حتى يكشي للدات فيفا الأولانية، لأنه هذه أول دات فيفا بعد كاس العالم، قاعد يخمم هل يواصل ما يواصلش ونتصور
1: محمد فهمت سؤال حيدر وين يمشي سؤال حيدر، يقول لك أنت علاش التايمينغ، علاش اليوم أنت لافي قبل 4 ساعة من القائمة ومن موعد وقلنا يا ربي نحلوا صفحة جديدة للمنتخب التونسي في تصفية كاس أفريقيا، تجي أنت هل أنه فما تواصل، هل أنه معين كلم ياسر صخيري، هل أنه ياسر صخيري لمح المعين او ربما احد اعضاء المكتب الجامعي ورئيس الجامعه انه يزيني راني باش كملت كوب دي موند،
0: يعني مش ليله اللي
1: مش ليله انه تجي انت ليله صلاه باللغه العاميه وتجي تقول اي انا ما عينيش، هذا خطر ياثر حتى على معنويه اللاعبين. فهمت عم كيفاش
2: هو وقع الاتصال به معنا
0: من الاول وعطاك الريبونس
2: توقع الاتصال به من الاول، وهو بيدو طلب مده باش انه قبل الاستاج هذا ياخذ قراره نهائي. وشوف خير معناها هو يبدا مش مرتاح، ولا معناها الاجواء ما عادش عجبته، ولا هو ما عادش قادر يقدم خير من اللي يجي على مضض حسب رايي انا. هذا
1: في هذه مهيه شو مش تعرفش توا الغموض في المنتخب التونسي توا اللي ما تفكش، ونحن نحبوا نشوفوه نحن حتى كاعلام شنو هي الاجواء اللي يحكيوا عليها اللي هي ماهيش ولا بد في كأس العالم وبعد كأس العالم ما عرفنا هيش. خاطر روجي نقول لك حتى معين راه ومحترامي بيان سور مدرب تونسي وحق نجاحات, إذا كان الداخل المنتخب الحجرات ما نسعى المنتخب وما هي صافية وما هيش نقية راه ما تجم وين تمشي. السؤال اللغز هو هذا, شنو اللي صار؟ ما عرفنا حتى شيء. تحل تحقيق ما فماش, فماش تقارير تكتبت وتعطات شنو اللي بالضبط, علاش التونسيون وعلاش الامور ما هيش هي في المنتخب التونسي على مستوى الاجواء عامة ما كيف كيف
2: بالك صار
1: وما نحن ما نعرفوش عاد كان صار
2: اي فما فما شو
1: في القجر
2: مش صار وتحط في القجر
1: اعطينا كان عندك معلومات
2: ليه صح صار وتحللوا انترن فما حاجات ما تحكيش للعبيد وما تحكيش للعلام
0: اي لا ما تهز هذا كل شيء بشقعت فيه ما منطق الكوزين انترن هذا ذي كيب ناسيونال روى محمد
2: اي حتى فريق ولا انت كيب ناسيونال
0: لا فريق نفهم
2: اي المشاكل حتى منتخب معنا كان صارت مشاكل ولا صارت دي تونسيون يجيو يحكيوها للعبيد بالعكس يزيدوا معنى يأجوا الوضع ولا يزيدوا حتى الصورة يهلكوها فهمت؟
1: إيمانا مش فسر أنت
0: مع التعتيم معنى أنت
2: نعم؟
0: مع التعتيم
2: أنا مع التعتيم في الحكاية ذوم
0: إيه لقفتها في الحكاية ذوم
1: زدت
0: في الحكاية ذوم
1: أما حيدر العبرة بالخواتيم علاش الواحد الملعبي في قيمة الياس الصخيري وقيمة ثابتة يجيك اليوم يقول لك أنا ما عاش عيني مش نلعب علاش؟ إذا كان أنا طب ما ريت التعتيم تحكي عليها أنت أنت مارس التعتيم كما تحب أنا أجل حالك كما نحب خاطر رد بالك راه التعتيم شو ولد التعتيم يولد الاستنتاجات حتى انا عندي حق في الزبير نقول حتى الياس الصخيري ما راح شيء يتحسن في المنتخب التونسي ومتواصل مع حتى حد وما فما حتى نوايا نتاع انه اصلح الاجواء نقول كيما نحب راني يكون كلامي غلط انا خويا السلام عليكم قدرت المنتخب التونسي 8 سنوات في السينيور والسلام عليكم فهمت كيفاش
0: واللي هو ساعات ينجم يناقض الحقيقه لانه وقع الاتصال به معناها ساعات حتى مجهودك يطيح في الماء على خاطرك انت ما وضحتش
1: بالضبط على انك خذوا التعتيم مش باهي
0: بالضبط
2: خاطر وفما حاجات فما صوره خاصة هو معناه نشوف الكارير متاعه وين تربى وين عاش وين بصيرته ألمانيا معناه فترة كبيرة في ألمانيا أنه مدرب يتبدل في وسط كوب ديمون أنه اللي صار بعد كأس أفريقيا أنه في عام ولا في أربع سنين معناه قديش من المدرب تعدى أكيد جدا أنه بش يقلق
0: معقول ايه معقول ايش
1: بتكلم المنتخب مش مسألة فنية بحتة فهمت على هذاك السؤال المطروح بون هو لسوء الحظ انه معين مش يعمل غدوة ندوة صحفية فقط سيقع نشره في الموقع الرسمي للجامعة اما هذا السؤال المحوري انتم ما كلمتوه الملاعب ما كلمتوش ركائز المنتخب خلينا نقول نحكيوا معه يعني الناس اللي ربما مش تبني عليها لعب المنتخب غدوة هل انه بعد كاس العالم بعد ما تولى معين حكي معهم حكيش معهم شنو استعدادهم تحكي عليه انت هذا كله أسألة تخلي كيجي النتيجة كيما هكا انه الملاعب يجي يقول لك انا عاش قادر نلعب على المنتخب التونسي واعتزل دوليا وهو قادر على تقديم الإضافة ما زال نعتقد بغض النظر كما قال حيدر في بداية الواحد التقديم أنه كأس عالم كان في مستوى والمنتخب كله ما كانش في مستوى فهمت ولكن هذا المشكلة تاع التواصل لابد أن قالوا حل في المنتخب التونسي حتى العناصر الباهية كما الياس الصخيري نستحفظوا عليها يعني اليوم وغدوة
0: بالضبط هيثم بوجناح نسلم عليه برشا يقول لك محمد 2010 الفرنسيس عملوا دوكيمنتير كامل على الامبيونس والمشاكل اللي صارت في فرنسا وذكروه الحقيقه صح معناه ارغومون مهم ياسر وكان الهدف انه نصلحوا هاي المشاكل اللي صارت وهو خذينا قرارات ونصلحوا هذه توزيعتي انا نقعدوا ديما في خبي استر اختنا من المشاكل خلي مره اخرى خلي تو رمضان قرب خلي ليله ماتش كذا لكم فهمت ومن بعد نقعدوا سنوات وسنوات وما صلحوا شيء لانه ديما في منطق خبي وكذا للاسف في عقليه كامله مش في الكوره كاو خلينا نجيو للمعطى اخر الان الياس الصخيري تقريبا في كل هذه الفتره اللي عداها في المنتخب الوطني كان هو رقم واحد في مكانه ونحكيه على سنتينيل المدافع اللي قدام او وسط الميدان اللي قدام الدفاع شكون الان الاسماء الاقرب لي او الاسم الاقرب لتعويضه ونحكيه على بلان ا ثم بلان بي او سي اذا كان متوفر محمد شكون الاسماء اللي تنجم تعوض اليوم الياس الصخيري
2: لهنا انا كي نشوف القائمه حيدر نتاع المنتخب اللي كانت في كاس العالم والقائمه الموجوده اكثر بلاصه معناها ومشكل في بشي معناها بشي لقيه المدرب الوطني هو وسط الميدان الحقيقه يعني معناها خذيرة اعتزل
0: كيف نفس
2: البروفيل نفس الشيء حنبع المجبري مصاب مرتضى بن والناس مش قاعد يلعب يعني الحقيقه البوست نتاع ميليو سنتينيل باش يكون فيه برشا
0: في الانديه التونسيه اللي تلعب على البوديوم
2: في الوقت الحالي الوحيد اي كل مجانب الوحيد اللي هو ديجا ماهوش سنتينيل لكن تأقلم مع بيفو سنتينيل وتحسن اللي هو حمزة رفيع مع الترجي الذي تونسي. الباقي الأغلبية قاعدين يلعبوا أجانب في الواحد خارج تونس كيف كيف في البوست هذاك ما فماش. في الوحيد زوز معناه ينجموا يقوموا بالبوست هذاك هو مفرجاني ساسي وعيسى العيدوني معناه الاثنين في ينجموا يلعبوا كوم دي دي. فرجاني كان يلعب ريليور قبل في الغرافة عنده عام ولا عامين يلعب غادي. عيسى العيدوني نفس الشيء. لهنا تقول الزينة من الأسماء الناس مش تقول الزينة من فلان وفلان شكون ما فماش.
1: هو بالجهي زي الفن بالجهي زي البدنية والفنية. نرجع لملاحظتك الأولى حمزة رفيعة ربما الأقرب الأقرب إنه يعوض ربما إلياس الصخيري باعتبار ريناه سواء حتى في تغيير انتشار متاعه فوق الميدان مع مدرب ترجي ريجي كامب يعني كان ديما في المستوى خاصة المقاطعة المقابلة الأخيرية. وبالتالي شوف يلزم المحرار اللي يقولوا عليه المدربين اللي نطبق على قاعدة إن شاء الله مع معين
2: هو الجاهزية الكومبيتيتيفيتي
1: الحقيقة الأكثر جاهزية
2: بالضبط.
1: راهو هذين عندك زوج مقابلات ومهمين جدا
2: ثلاثة
1: مع مالي خاصة المالية انها هي قدامك في التصنيف العالمي يلزمك تربحها باش ربما
2: تولي تجاوزها
1: برافو. وبالتالي عندك مقابلة أوغندا ومقابلة بوتسوانا يلزم هذوما ستة نقاط خاصة مقابلة فيرادس والحسن حظا انه الجامعة بدلت وغيرت يعني في عوض مشيو بوتسوانا جينا وبعد مشيو فرد مرة فرد طيارة لأوغندا وبعد تعديو بوتسوانا في الجولة الخامسة والسادسة يعني يزمك يكون الجهاز هي قبل كل شيء والعنصر يقدم الإضافة قبل كل شيء بغض النظر على عمره كذا. رينا تو نحن كي ربما صبري لموشي في فترة سابقة ربما استغنى وقال باش نبني ما رينا حتى بناء لما حالة فهمت واستغنى على مثلا كما عيسى العيدوني ولا فرجينيسي وقال كانت الحصيلة سلبية
2: بالضبط.
1: وبالتالي يجي معين وأنا أعتقد أنه هذا هو يعني المبادئ متاعه هذه يعني قناعاته أنه باش يختار العناصر الأكثر جاهزية
2: خاصة أنه معين في الكسوة شفناه مع بركان ولا مع الترجي التونسي قبل ديما البوست هذاك مهم ومهم جدا في الانيماسيون نتاعو كسوا ديفونسيف ولا اوفنسيف.
0: اعطيني ترتيب محمد
2: تو في الوقت الحالي
0: ترتيب اعطيني ملاعب اثنين ثلاثه اذا كانوا موجودين اللي هما مرشحين
2: حمزه رفيعه عيسى العيدوني فرجاني ساسي.
1: انا بدي
0: انت موافق حسن
1: جو اي مع محمد
0: خاطر كان ماكش موافق ما تتعداش
2: لازمك على مستوى الجاهزه قاعدين يلعبوا لك في مثلا نقولوا باش نغزروا اللوطه المنتخب تحت 23 سنة قاعد يلعب حمزة العبيدي معناها متاع النادي الافريقي لاعب ممتاز وممتاز جدا لكن مع النادي الافريقي مازال ما بداش يلعب دونك لهنا الحقيقة مش يقولوا العباد تعاودوا في الأسامي هي بيدة لكن ما لقيناش لاعبين برزت في البوست هذا.
1: شوف قيمة فنية هي. شوف راو حمزة رفيعة بغض النظر على أنه توا يمر بفترة باهية واسترجع راو إذا نقول لك حمزة رفيعة راو اللاعب عنده إرث راو اللاعب في اليوفي ولاعب في ليتشي في كريمونيزي وفي اللي قبلها في يعني عنده إرث عنده خبرة تخليه يعني لاعب يعني عنده الصنعة ويجب يقدم لضمن خطوزي في ظل هل التطورات اللي صارت هذه هو حتى مع ليس صغيري أنا أعتقد أنه حمزة رفيعة يعني وجوده ضروري في المنتخب التونسي باعتبار أنه قادر يقدم إضافة لأنه من بيناتنا ما بيننا نحن كملاعبية وما بين المنتخب هو الجاهزي أنا كجمهور رياضي اللي حاضر واللي قدم لي الإضافة في زوم مقابلة ذوما اللي هما مهمين المعنويات يعني بغض النظر عن أنه زمن ربحهم سيكونوا في صدارة المجموعة الثامنة متاع تصفيات كأس أمم أفريقيا اللي بيصير في جوان وجويلية 2027 ولكن زمن المعنويات نسترجعوها الماتش 24 28 وماتش يوم 3 ضد مالي اللي هو مهم جدا لحكايه التصنيف العالمي. وبالتالي اعتقد انه معين باش يرفع لواء الجاهزيه في هذه الدعوه في انتظار غدوه نشوفوا نزيدوا نحكيوا اكثر على القائمه بالتفصيل.
0: احنا مازلنا باش نحكيوا مازال عندنا تقريبا 13 دقيقه باش نحكيوا فيهم على الليست على الاقل نقارنوا باخر ليست مشيت للمونديال. اما وسيم بالخير واحد من متابعينا نسلموا عليه بيقول بربي معناها نحاولوا نقصوا منها كلمه دوبل ناسيوناليتي ولا بي ناسيونال

0: رهيب شامخ. ممكن تتغير ولا مش ممكن تتغير القائمة الأولى لي نفس الحراس صعيب ياسر
1: يعني
0: هذيك هي المعلومات تقول إنه صعيب ياسر
1: فماش حراس يلعبوا لبرا وفي بالضبط. تونس هما ثلاثة اللي قاعدين معناها بارزين في الوقت الحالي وقاعدين يلعبوا كومبيتيتيف. الفرحاتي مصاب اللي كان ينجم يكون معاهم دونك ما نتصورش
2: فرحاتي مصاب بشير بسعيد ما رجعش
1: بالضبط
2: وبالتالي هذا هما القائمة نتاع ثلاثة حراس
0: مميش متذبذب شوية الأداء مازال ما خذاش الريتم
2: مازال ما خذاش بعد اللي صاروا في بداية الموسم وقبل اللي قبل الأخيرة وبعد تعويضه من الإطار الفني يعني واعتماد ورقة يعني منتصر الصيد يأثر على مت بجمش أنا لاعب مدرب منتخب التونسي إنه مدرب الفريق ما هوش مقتنع 100% وعاش على انتقادات كبيره من جماهير الترجي مميش يعني نعاود انا نعيط له وبالتالي صعب جدا حراسه المرمى باش تكون نفسها اللي قائمه نتاع مشات المنتخب الوطني تونس اكثر جاهزيه يعني.
0: بالضبط متفقين في هذا ما والله فما حاجه انا فرحتني على الاخر وميساج نحن تجاوزناه الموضوع عمل ميساج تل مو عجبني باش نعديه ميساج هذا خونا بالله يعود اكتب اساميكم في الواتساب نقعد نتعب وانا نفركس على اكتبونا اساميكم باش نعديه الميساج باسمه كل واحد صديقنا هذا ظهر من حبة ترجي دي تونسي تصويرته مريول ترجي دي تونسي يسمع السؤال في علاقة بالبيفو سنتينال قال يا خيمام واحد من الخيارات انا عجبتني على خطر جات من واحد يحب ترجي دي تونسي وهنا نحكيه على كيب ناسيونال بالرسمي ونخرجوا منطقة للوان هو السؤال ليك محمد وبعد تونجي ولاد
1: نجم يكون موجود معنا في قائمة في القائمة كما قلت أنت الموسعة صحيح معناها عملناه عدى عام كامل معناها كبيفو سنتينيل السنة يلعب قاعد مع فريقه وكومبيتيتيف لكن لهنا فما خيارات وفما شواء وفما
0: صاحبي النصري صديقنا اسمه علي برشا
1: فما خيارات وفما شواء نتصور موجود في القائمة الموسعة وخمم فيه المنتخب المدرب الوطني
0: في الترتيب اللي أنت عملته
1: أنا في الترتيب نتاعي هذاك قناعتي فهمت
0: أوكي ماكش ناسيه معناها
1: لا مانيش ناسيه
0: واضح
2: ليش يشوف هي القاعدة العامة والقاعدة الثانية في الاختيار يجب يكون ملاعب يكون فرمي في الفريق متاعه في النادي متاعه يكون كونفيرمي باش أنا كمدرب وطني هذا في تقديري الشخصي أنا نخمم فيه
0: بفضل.
2: أما لاعب هو مازال بين يعني المدرب يفكر فيه في مقابلة ما يفكرش في مقابلة ما نجيبش أنا تقنعني كمدرب وطني باش نعيط
0: باه دونك حراس المرمى قلنا صعيب ياسر معلومه لن يكون هناك تغيير في قائمه او في الحراس اللي باش تم دعوتهم في الدفاع فما سامي ما نختلفوش عليها ومش باش نختلفوا عليها منتصر الطالبي بار كونتر ديلان برون مش قاعد يلعب
1: لا.
0: وخارج قائمه فريقه السويسري دونك صعيب يكون موجود في القائمه عمر رقيق ما فما حتى شك اد معروس ما فما حتى شك رايد شيخاوي نقارنوا قاعدين نذكر نستسمع فينا نقارنوا باخر قائمه مشيت للمونديال رايد شيخاوي
1: الى حد الان معناها بيريود دابتاسيون معناها مع الترجي هذه تونسي يعني حسب رايي نجم يكون موجود كما ينجم يكون مش موجود انا حسب رايي خاصه ادم عروس معناها لازمنا نميزيو عليه ونتصور هو باش يكون البروشان ليدور نتاع دفاع المنتخب التونسي مع لي بيرفورمانس اللي عمل فيهم معناها انه غلطاساراي في نرباتشي تبعوا فيه كان على قاب قوسين باش يمشي لكالشو لفينيسيا راهو الاخر كالشو كان في شورت ليست نتاع فينيسيا نتصور اد معروس معناها لازم المدرب الوطني يحطه في حساباته ويدخل يلعب معناها ياخذ طونجو كبير برشا باللي بيرفورمانس يعني فيهم في قسم باش
2: ولو أنه شيخاوي قاعد يعمل هما ثلاثة مقابل في البطولة أو أربعة قاعد تحسه يعمل في يعني نسق تصاعدي بدأ يقع في التوازن تاعه مسهل أنك
0: علاش قال لك بريود
2: تجي من فريق تجي من الاتحاد المنسيري وبعد تمشي للترجي في أجواء أخرى وفي ظروف أخرى قاعد يثبت كذا هو لأنه مدرب صبر لا مش عايته في المونديال أنا مرش مانع أنه معين شعباني عايته مش حتى كخيار أول ولكن ك يعني ورقة بديلة
0: بالضبط يعني فاليري ما نختلفوش معتز نفاتي ما نتصورش فما زعلوني باش يدخل الليستا ما فما حتى شك ولا اختلاف في هذا علي العابدي يقعد نقطة استفهام بعد تصريحاته الأخيرة ستوجه لي دعوة ولا لا ننتظر الحقيقة فما خلينا نقول انه مسكرين شوية على المعلومات المرة هذه في خصوص القائمة محمد أمين بن حميدة كيف ما نتصورش كان فما إشكالية لأنه أساسي مع فريقه في البطولة السعودية
2: المقابلة الأخيرة ما هو مش أساسي
0: الأخرى بالكل الأخرى بالكل بقية المشوار كان أساسي في وسط الميدان ليسخير انتهت القصة مع الكيب ناسيونال حاج محمود باش يكون موجود راني خذيرة طلب عدم دعوته من جديد حنبع المجبري مصاب أنيس بسليمان
1: قاعد يلعب وديما نقول اكثر واحد مظلوم تكتيكيا في المنتخب هو أنيس بسليمان سيت ان جور بيفو

0: ريليفر يلعبوا عشر، يلعبوا على اليمين، يلعبوا على اليسار، يلعبوا مهاجم.
1: سو توظيف
0: بالضبط في المنتخب الى حد الان ما خذاش يعني الفرصه نتاعه ولا ماتشواته في البوست اللي هو يرتاح فيه اللي هو اميليو ريليور. تعديت على الديفونس حيدر البوست عارير جوش، امين شيرني نتصور باش يكون هو الخيار رقم واحد. يعني شفنا يعني بدا معناها عمل موسم محترم جدا في تركيا مع جوتسي بي، مشى لنونت في صحيح في ليغ 2 ميلان نونت تقعد فريق محترم،
2: ايوه ليغ 2 في فرنسا نيفو محترم،
0: قاعد يلعب وقاعد يعطي، ونتصور هو في الوقت الحالي هو باش يكون خيار له في بوست على تيرال
1: جوش. اول اجست ملاحظه صغيره، اول وصف في نجاح اذا معين شعبان نتمنى له النجاح هو انه يلعب كل ملاعبي في الدوره نتاعو. راهو ملاعب يتحطوا في الدور يعني في دور مش دوره، وفي خدمه مش خدمته، في صنعه ما هي صنعته، راهو مش قدم لك اضافه، بالعكس باش تكون النتائج يعني عكسيه. وبالتالي كل ملاعبي هذا في الانديه وفي المنتخبات يلعب في البوست نتاعو الاصلي باش يجي يقدم لك الاضافه افضل ما عنده.
2: باهي، فما زاد من المدافعين اللي ممكن يكونوا موجودين قبل ما نكملوا ونتعديوا لوسط الميدان. فما نادر الغندري، النصراوي زاد ينجم،
0: النصراوي قاعد كومبيتيتيف ويعمل في بيرفورمانس محترمه في كرواتيا.
2: بالضبط، وحتى زعلوني ينجم يكون موجود في الليسته، لكن فاتي زاد ينجم يكون موجود، ماهوش باش يتم استبعاده حتى كان في القائمه
0: هذه. تصور حتى القائمه هذه حيدر ماهيش باش تكون ب 23، معناك عندك 3 ماتش مونت بوتنسيلمون 4 ولا كان نحل ماتش حتى 3 ماتش، معناها نتصور فما دي بوست باش يكون فيهم 3 لاعبين مش 2.
2: بالضبط. مرتضى بن ونس كاسيم باشا معناها ما
0: نتصورش كومبيتيتيف، لانه في اليد الاخرى فما عنده سوء تفاهم مع المدير الرياضي بخصوص العقد وبخصوص البرولونغاسيون، هذاك علاش من قاعد يلعب.
1: كان عنده تقاليد في المنتخب، ريت المعيار الاخر هل انه بشي
0: انا
2: لا ما ذيك ذيك اللي تسمى الزئبق هذاك باش تعمل كريتيريا ما تعمل الاستثناء ذاك
0: العاجلي كهوي حسب رايي في القائمه هذه لن يكون هناك استثناء نتاع الكومبيتيتيفيتي.
2: تلعب مرحبا، ما تلعبش ما تجيش. باهي، اسماعيل الغربي ما نختلفوش عليه، معناها
0: قاعد يلعب في ليغانيس ومعناها قاعد يلعب في بيرفورمانس باهي
2: تقريبا دولة تروا فوا ميور جوار في جمعيته. في الاتاك خليل العياري ما نختلفوش اعتقد،
0: اكيد جدا.
2: في راس شوات،
0: شوات ما هوش كومبيتيتيف،
2: اما هو يعني مهاجم المنتخب
0: من كاس العالم معناها رجعوا يترينيهم عندهم 3-4 سمان. كيما قلت لك لو فما المعيار نتاع الكومبيتيتيفيتي صعيب ياسر يكون موجود.
2: تونكتي
0: قاعد يلعب سلتيك، الياس سعد والعاشوري معناها اثنين انتقلوا للMLS وقاعدين يلعبوا في مقابلات محترمة، يعني وقاعدين يلعبوا كومبيتيتيف. فما اسمه رقي العواني،
2: رقي العواني
0: في ريغا لاعب 22 مقابلة من شهر جوان، يعني لانه الشامبيون موقفش في موقفش وقعدوا لعبوا لي تور بريليمينير نتاع الاوروبا ليغ والشامبيونز ليغ. ونفس الشيء حتى رقي العواني شفت معناها عنده فما زوج ولا ثلاثه فرق مهتمه به وقاعد يعمل في دي بيرفورمانس باين.
2: حازم مستوري
1: نورمال ما يكون موجود في تقديري الشخصي، اذا كان تحكي على الجاهزيه وتحكي على عدد مقابلات وقاعد يلعب نتصور انه يكون موجود مع في ظل انه فراس شوات عنده مشكله المقابلات وعدم خوض مقابلات رسميه مع الفريق نتاعو الليبي. اعتقد انه حازم السوري ربما يكون مؤهل باش يكون هو في يعني راس حربه في المنتخب.
0: انت حكيت تو على الليست وعلى يعني على اللي تعدوا في الكوب دي موند واللي كانوا بالنسبه للجدد، انا حسب رايي انا فما زوز لاعبين في البطوله عملوا بداية موسم محترمة جدا، هو محمد ترابلسي متاع نادي صفاقسي ويوسف السعفي متاع الملعب التونسي قائد الفريق، معناها في وسط التيران معناها من أحسن اللاعبين في وسط الميدان مع المشاكل اللي قلنا عليها أنه أكثر كومبارتيمون فيه ديزابسونس وفيه تبديل في معناها ما فيش لاعبين هو وسط الميدان، نتصور النجم يكون عندهم عندهم عندهم بلاس.
2: يسألوا فيك على لاعبين أخرين كما محمد ترابلسي وسام عبيدة،
0: أنا سميت محمد ترابلسي ويوسف السعفي
2: وسام عبيد
0: معناه تكنيكمون سي ان تري بون جوور، مي ساعات يلعب ساعات يبدا موجود على البنك، معناه على 4 مقابلات ظهر لي زوز كان موجود فيهم على البنك.
1: فما حاجه اخرى محمد ديما نطرحوها نحن، علاش ملاعبي كيبدا فما ملاعبيه تالخوا في الانديه نتاعهم وعشناها التجارب.
2: اكزامبل مثالش خنبني بربي لانه اعطينا الفرصه. مثلا صديقنا هذا يسال على خليل قصاب، اكتب لي خليل قصاب يذول لي 300 مر. خليل قصاب تاع جرجيس ابن النادي الافريقي، هو نعرف راه كل واحد من جمعيته ولا به يراه وكذا. بناء على اللي قلت وانت متالق في جمعيته، لكن في ليكيب ناسيونال ينجم ياخذ شانس
0: وفورمي في النادي الافريقي وكان في ليكيب ناسيونال دي جون الكل. وشفناه معنا سنه سورتو سنه عمل بريباراسيون كامله مع تاريخ جرجيس، كسوا في لي ماتش دو شامبيونا ولا لي ماتش نتاع ديامبارس لالي وروتور، كان بريسك احسن لاعب ينجم كيما قلنا مع المشاكل اللي صار في وسط الميدان ينجم خليل قصاب يكون اوبسيون.
1: انا قصدي هاو باش كمل السؤال نتاعي كراعه
2: مازال عندنا 20 ثانيه بالضبط.
1: علاش كي تهزوا من النادي نتاعو اللي هو متالق فيه تهزوا للمنتخب ما يوريش نفس الاداء؟
2: لا لا
1: امثلة عديدة يا حيدر ودي تعرف
2: هذا لازم على الاقل 3 دقائق مع محمد جاوا احنا مازال 10 ثواني تنجلوا الغدوه نجلوا لانه سؤال مهم. ما فهم اللاعبين الحقيقه بدون ناجحين جدا مع انديتهم في ليكيب ناسيونال او حتى من نادي لنادي في نفس البطوله. وفهم الامثله كما كنت تقول. دونك هذا هو احنا كملنا ريكاب سبور. شكرا كبير لكم على متابعتكم كالعاده. شكرا محمد سلامه، شكرا الحسني الغربي يعطيك صحه، شكرا لمروان كان معنا في الاخراج وسيم في الإخراج الرقمي. سيسر واحكم سيركولاسيون نورمالمون فات توا زادت في بعض المناطق، فما صور راهي تخوف. مثال شويه وعي نبعدوا على البلايص اللي فيها الخطر، ما فيها باس ارتاح شويه وبعد روح ما يقلقش
1: ومتروحوا سلامات.
2: روحوا سلامات الناس الكل. شكرا على المتابعه، غدوه ان شاء الله 6 ساعات مع الاولى مزيكه. فما جيكم في الاخبار.

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل مع يسري جديدي
2: على موزيك الأولى في تونس. Rejoins Collège LaSalle et Vise l'International. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

موجز الأخبار، أهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بتواصل نزول الأمطار الرعدية بالشمال والوسط هذه الليلة، وتكون محليا غزيرة بالمناطق الشرقية بما في ذلك شمال ولاية صفاقس مع ظهور سحب عابرة ببقية الجهات. ووفق نشرة جوية للمعهد، تتقوى الرياح أثناء ظهور سحب رعدية، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. يشار إلى أن المعهد الوطني للرصد الجوي أسند درجة إنذار كبيرة لولاية تونس الكبرى وسوسة والمنستير والمهدية اليوم الخميس وغدا الجمعة، داعيا سكان هذه المناطق إلى الاستعلام عن الحالة الجوية قبل الخروج وتوخي الحذر عند القيام بأنشطة في الخارج مع اتباع تعليمات السلامة عند السياقة وتجنب السير في شبكة الطرقات الثانوية أو في طريق مغمورة بالمياه أو قرب مجرى مائي. المديرة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والإسكان بسمة القسنطيني تعتبر أن المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني ليس مجرد وثائق وإجراءات، بل هي مكون أساسي لتنظيم المجال الترابي الذي يعيش فيه المواطن وتحقيق أحد مكونات التخطيط الاستراتيجي للتكامل بين مختلف السياسات العمومية وتوزيع البرامج والمشاريع، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجيات سكانها. بلدية تونس تنفذ بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة البلدية اليوم الخميس تدخلا ميدانيا شمل أروقة الأسماك والخضر والغلال واللحوم والأجبان بالسوق المركزية بالعاصمة، وقد أسفرت التدخلات عن حجز وإتلاف 76 كيلوغرام من الأسماك و46 كيلوغرام من الغلال غير الصالحة للاستهلاك، كما تم تحرير مخالفات صحية ومحاضر إدارية واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم. في أخبار العالم، الخارجية الأمريكية تعلن موافقة الولايات المتحدة على بيع محتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لايتنج 2 إلى السعودية مقابل ما يقدر بنحو 24.3 مليار دولار. باكستان تعلن عن تقليص الوقود المخصص للمركبات الرسمية وعن فرض حظر على المشتريات الحكومية من المركبات وعلى الزيارات الخارجية للمسؤولين وعلى حفلات العشاء الرسمية، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات التقشفية الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الوقود جراء الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط. مستشار بارز لرجب طيب أردوغان يكشف أن الرئيس التركي سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة يرجح إجراؤها في أفريل 2028، وتولى أردوغان السلطة رئيسا للوزراء عام 2003 وانتخب رئيسا عام 2014 بعدما شغل رئاسة الحكومة لثلاث ولايات، وبعد انتقال تركيا إلى نظام رئاسي أعيد انتخابه عام 2018 ثم مجددا عام 2023. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق كل شخ بلوس. إلى اللقاء.

0: الأولى في تونس. كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: 7:06 دقائق على موزايك اف ام. مع السلامة، مرحبا. هذا موعد يومي اسمه كولتور بلوس، السنام من 7 حتى 8 متاع الليل على موزايك اف ام. جينيرالمون تكون مع سامي الحامي، لكن سامي ماهيش غايبة، جوست موجودة في الراديو، لكن مش باش تكون هي اليوم المراسلة نتاع الحصة. نعطيكم أكثر تفاصيل من بعد. مرحبا بكم على مدة شوية من زمان نحكيو على آخر الأخبار الثقافية في تونس والعالم. اليوم عنا دوز انترفيو سبيسيال بالنسبة لينا. نحكيو على فيلم غدوة باش يكون في قاعات السينما افون بريمير نتاع غدوة، اللي هو فيلم دار العرس للمخرج هيفا بن يوسف. بعد شوية ضيوفنا نحكيو على التجربة السينمائية هذه. في آخر ساعاتنا بالنسبة لليوم باش نحكيو على الفلاش باك رجعة الشتوية. تعرفوا الأغنية هذه الفيروز، علاش ارتبطت أغنيات فيروز بالأجواء الشتوية كما اليوم؟ ما شاء الله، معناها أمطار غزيرة جدا، وبالقسامة لكم أنتم سيسرواكم واحدة واحدة في الثنية، ما تجربوش لأنه كما سمعتوا بكم شايف الأخبار مازالت متواصلة، يعني الكميات الكبيرة من الأمطار في آخر الليل. نعطيكم آخر تحيينات إن شاء الله في نشراتنا الإخبارية الكل. بعد شوية الموعد يكون مع كيف نحكي على كولتور أكتو، نحكي على تفاصيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. بعد شوية مع سامية اليوم في الأعداد، وأيضا الواثق بالله شاكر في الأعداد، معنا داليف الخراج. أهلا وسهلا، مرحبا. كيف زاد معنا شاكر في ستاندار موزايك كفام. أيوب، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. زاد في ديجيتال موزايك كفام. كولتور بلوس تبدأ توا.

0: عمرو دياب لنهاري على موزايك اف ام نصو حتى للسبعة واربعون متاع العشرية. شكرا لكم على الاستماع معكم حتى الثمانية متاع الليل في كولتور بلوس. أول رونديفو يوميا مع سامي نحكيو على آخر الأخبار الثقافية وبالتحديد نحكيو على تفاصيل الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كولتور أكتو
1: اليوم في كولتور أكتو جديد الساحة الفنية والثقافية نحكيو على تونس اللي تستعد لاحتضان الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي يستنيكم من 21 حتى 24 سبتمبر تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات والشخصيات الإعلامية والفنية العربية. يهدف المهرجان اللي نظمه اتحاد إذاعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين وعربسات لتعزيز الحوار حول مستقبل الإعلام السمعي البصري ومواكبة التحولات اللي يشهدها القطاع. طبعا هذا باش يكون معتد من الورشات والماستر كلاس اللي باش يكونوا حاضرين والندوات. تتوزع الفعاليات بين مسرح قرطاج الأثري ياسمين الحمامات مدينة الثقافة شادلي القليبي وين باش يكون الافتتاح بحضور فني يحيي الفنان السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض مع تكريم عدد من النجوم والإعلاميين العرب. يتضمن البرنامج معرض التكنولوجيا والتجهيزات وسوق للإنتاج البرامجي وندوات حول البودكاست وصناعة المحتوى والإعلام السياحي وعلاقة الإعلام بالجمهور. يختتم المهرجان فعاليته نهار 24 سبتمبر بسهرة فنية بعنوان سافر إليك وغني للموسيقى التونسي كريم ثليبي بمشاركة عدد من الفنانين من دول عربية. الجانب الإعلان على الأعمال الفائزة في المسابقات الإذاعية والتلفزية ومسابقة الإعلام الجديد. تمثل الدورة هذه زادة مناسبة لتجديد وتوسيع الشراكات بين اتحاد إذاعة الدول العربية والمؤسسات الثقافية والإعلامية التونسية في وقت تحتفل فيه عربسات بمرور 50 سنة على تأسيسها مع التوجه نحو مزيد من الابتكار التحول الرقمي وتطوير تقنيات البث والاتصال الفضائي. بتبيع جديد كل حول المهرجان تلقاوها على موزايك اف ام في كولتور بلوس. هذه كانت كولتور أكتو بالنسبة لليوم.
2: كولتور أكتو كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: سبعة وربع على موزايك اف ام. هذه كولتور بلس مازال معكم حتى للثمانية. توت سويت انترفيو. الانترفيو الو نحكيو على فيلم مش يكون نهار الاربعاء ان شاء الله 23 سبتمبر في قاعات السينما. نحكيو على فيلم دار العرس لهيفا بن يوسف. في اول برنامج قلت لكم ساميه راهي مش موجوده في البرنامج اما موجوده في الراديو, دونك انا اليوم مش في تعويض لزميلتي سامي الحامي, لانه سامي الحامي جزء من العمل هذا دار العرس لهيفا. هو هاي هوني انا موجوده في الاستوديو بعدين. هاي اهلا وسهلا, نجم تحط عليها شويه كاميرا كانت حابه. مرحبا بك, معني مرات البرنامج اما غالب اليوم احنا موجودين في البرنامج نحكيه على الفيلم هذايا للمخرج هيفا بن يوسف. اهلا وسهلا, مرحبا هيفا.
1: عسلامة, مرحبا بكم, مرحبا باللي يسمع فينا الكل, فرحان انا بحذاكم. وسامي راهي في الفيلم ما مثلتش لا تغني لا منشط, هي حاجه اخرى بعيده عليها برشا.
0: انتوا نكتشفوا ان شاء الله غدوه لافون بريمير, ونهار السبت ده لافون بريمير اخرى زاد للجمهور العريض.
1: جمعه وسبت واحد,
0: جمعه وسبت واحد. محمد صابر الوساتي, اهلا وسهلا مرحبا.
2: اهلا وسهلا بيك مالك, تحيه كبيره ليك والمستمعي اذاعه موزايك اف ام.
0: اول مره معك انترفيو.
2: بالحق
0: اول مره.
2: سيدي اوكي, هذه هذيك الاولى,
0: هذه لافون بريمير, هذه لافون بريمير. نحكيو على الفيلم, فيلم دار العرس بيكون في قاعات السينما غدوه, لافون بريمير في قاعه الكوليزي. نحكيو على مجموعه كبيره من الممثلين تكتشفوهم من بعد. هيفل, ثالث تجربه سينمائيه بالنسبه لك انت؟
1: صحيح.
0: جينيرالمون المخرج بعد تجربه اثنين يقعد شويه وحده ويعمل مراجعات باش خرجت.
1: أكيد ديما نقول راه كل فيلم نتعلم منه. أنا فما حاجة ديما نقولها قبل, نقول صح عليهم المخرجين اللي برا على الممارسة, صح عليهم أنهم في عام نجم يعمل زوج ثلاثة فيلم, راه هكاك يتعلم, هكاك يتحسن, هكاك تنجم تعمل الإكيب نتاعك تكنيك, هكاك تعمل تخلق الفيزيون نتاعك, تعرف غلاطك, تقابل جمهورك, توصل أفكارك. أما عندك أنت عندنا مشكلة كبيرة في تونس أن تقعد أربع خمسة سنين باش تعمل فيلم. الحمد لله توا فما جينيراسيون جديدة قاعدة تلقى في حلول بالسيف صعاب مهم سهلين باش ننجو أكثر. دونك الفيلم الثالث دخلت له, انت قابلتني بك قلت لي شوفك مرتاح,
0: مرتاح.
1: مهم ديما فما كاستريس نتاع سيرتو نتاع غدوه باش تشوف الجمهور, شوف رده الفعل وكل شيء. اما تعلمت حاجات فرحه. انا عندي ديتيم في حياتي نحب نخدم عليهم, كما الفيلم الاول حبيت نخدم على الموند نتاع لي ستارت اب وجربه والطموح والمشاريع ضمن السمول بزنس وكل شيء. الفيلم الثاني حبيت نخدم على العائله, الطلاق وكل شيء. الفيلم الثالث موضوع يمسني ملي انا صغير, خاصه وانا جاي من جربه اللي هو العرس, اللي هو الاطار ذا اللي نشوف فيه. خاطر العرس راه مو زوج عباد كهوره, مو زوج اشخاص, ما نبش عرس, راه زوج عائلات, ساعات زوج احوام, ساعات زوج جهات, ساعات زوج ولايات. دونك ملي انا صغير نشوف في اطار نتاع تنجم تخلق موندو كامل نتاع العقد نتاع ضحك نتاع حكايات. دونك فرحان اللي وصلت للتيم هذا الثالث, وفرحان اللي خديمه نقولها راه كل فيلم كان ما ينجحش ما تنجمش تعمل فيلم اللي بعده. دونك فرحان اني وصلت للفيلم الثالث.
0: هاي في عرفت اخطائك في الفيلم الاول والثاني؟
1: عرفت
0: اخطائك.
1: اخطائي اي مانيش نقولهم لك. اكيد اصلا كان واحد يقول ما عملتش اخطاء راهو ما هو فيهم حتى شيء, معني يلزم واحد ديما يتعلم ومش اخطاء يصلح.
0: لو كان نعملوا تقييمات للفيلم الاول والثاني تعتبر نجحوا؟
1: هاني قلت لك ما دام وصلت للفيلم الثالث الحمد لله, والنجاح راهو ديما نسبي. تنجمش تقول على روحك نجحت ولا لا, اما ديما نحكي اخراجيا وانتاجيا. يعني ما دام وصلت للفيلم الثالث الحمد لله الحمد لله.
0: ان شاء الله مبروك, صح فيلم جديد الجمهور تو يكتشفوا. صبر وستي عسلامه, مرحبا مره اخرى.
2: اهلا اخويا, مرحبا بك. قول لي
0: شنو قول لك. تجربه سينمائيه اخرى مع هيفل بعد باراسول. اليوم هل انه نجم نعتبروا انه هيفل بن يوسف وصبر وستي من الجونغ اللي نحكيو ثنائيات ما بين مثلا كي نحكيو بار اكزومبل نحكيو على كريستوفر نولان مثلا ولا مايكل كاين سبيلبرغ و توم هانكس. هيفا بن يوسف مع صبر وسلاتي تجربة نجحت الأولى والثانية مش تكمل, معنى مش تكون
2: علاش ليه طبعا
0: سينمائيا مرتبط بيه أكثر.
2: لا هو مرتبط بي ولا أنا مرتبط بيه. الحق هو دار العرس صحيح, أما أنا حد ما مرتبط بحد معناتها فنيا. معناتها أنا سعيد جدا أني عاود نخدم مع هيفا, خاطر هيفا اللي خدمت معاه في فيلم باراسول ولقينا أنه بالحق معناتها خاطر هيفا من المخرجين اللي يعطيك مهرج اللي ياخو بالرأي اللي كتعطيه أنت بيدك, معناتها تشوف حاجة البرسوناجي اللي يحب عليه هو. دونك أنا بدي فهمته معناتها هيفا في اللي قعدت معاه قبل ما نخدم باراسول قاعده بالكدا فهمت وين ماشي. دونك حتى لي بروبوزيسيون اللي نقدمهم الكل ديما قدموا في الاطار اللي حاجته به هايفر. دونك لقينا مع بعضنا ثم تيران دونتونت مع بعضنا به برشا وقاعد متى الحاجه الباهيه في هايفر انه عمل ماكينه معناتها اللي نجم يخدم. قطر المكريكا هو يحكي قال انه صحيح متى المشكله انه برشا مخرجين يقعد يستنى 5 سنين باش يخدم فيلم. هايفل قال السبل الكفيله باش انه يخدم افلام غير ما يقعد يستنى 5 سنين. ما نعرفش الوصفه السر نتاعها شنو هذيك خليها عنده هو, اما بالحق حاجه بها برشا وحاجه تخلي السينما تتحرك. وزيد حتى نوعيه السينما اللي خدمها هايفل في الكوميدي رومانتيك في الجود موفي في النوعية هذيك اللي زادة تعاود ترجع الببليك للسينما وتعاود تخلي الببليك يمشي كسوة فرادة وإلا جماعة ولا يمشي مع العائلة متاعه. دونك عاودة حياة قاعات السينما وعاودة حياة الببليك فهذا يحسب له.
0: حبيت السينما؟
2: حبيت سينما اي انا اول فيلم راه مع هايفل ما تخدمته باراسول انا ريت راسي بالكبير كان مع هايفل حقا. دونك اي
0: احساس ومازالش نعاودوا راهو بنفس الحجم
2: ان شاء الله راسي بالكبير زاد في في في في دار العرس. اما كان احساس ياسر رائع انك تشوف تتفرج في روحك. انا تفرجت في روحي في التلفزه في المسرح عمرك ما تنجم تتفرج في روحك
0: طبيعي يعني كنت في سورس كانت تجربه ديناري بطبيعه الحال.
2: وي وي وي
0: اليوم نلقاوك في دار العرس بعد التجربة أيه
2: شخصية درجة. أخرى زادة مختلفة أيه. لأنه ممكن درك مكتوب في السؤالات جو بونس غاديك كيفاش هل تخلصت من شخصية الدينيري برما
0: لا والله لا
2: هذا في كلهم هذيك
0: والله لا
2: عليك تقول أنا حبيت جايبش نحرق لك السؤال هذيك ديجا أيه. على خاطر ديجا تجاوزنا الشخصية مع هيفل في باراسول مع سامي في هذه أخرتها وتوا في دار العرس مع مسرحية بابا نويل. دونك ثم شخصية أخرى مش زاد الممثل ما يقعدش محصور في شخصية واحدة.
0: كنت حكيت على الجونغ متاع الفيلم دار العرس هيفل توافق المخرج محمد خليل البحري وقت اللي كان معنا في انترفيو هوني على موزايك كيف مبروك زاد الفيلم متاعه الجديد لاس شايع يقول يزينا من الهم والغم في السينما العباد محتاجة تبدل وتشيخ.
1: نجمش هو تحسر انا نوافق خاطر انا نقول فيها عندي برشا ما ذاك انا في الدنيا كيك انا في الدنيا حتى كتير لي مصيبه حتى اللي ستاتيو نتاعي على الفيسبوك كل ديما عندي كالطون ايرونيك كالسخريه كال ياسر قاعدين نتعرضوا لاخبار خايبه كل يوم تحل الراديو في الشارع في الدنيا. دونك انا ديما عندي نحب الناس تدخل ساعتين من زمان تشيخ تتفرد تعمل جو. بالنسبه لي انا السينما قبل ما تكون كل شيء انترتينمنت اما زاد انا ديما كالعركه الداخل كيفاش نعمل فيلم فيها كالليكيليبر ما بين حاجه انجاجي حاجه توصل معلومه حاجه تنقد حاجه فيها خرافه اما بطريقه هكا اكسيسيبل بطريقه خفيفه بطريقه كالسهل الممتنع بطريقه اللي تمشي للناس الكل.

0: ترنم انه كنت حاب تحكي على الموضوع كيما الطليق ولا كيما العرس كيما شكون برشا نخبه وكل هك ما وصلتش لحاجتك به دونك الصعب بان كيفاش تاخذ موضوع صعيب وترجعوا اكسيسيبل تهزوا للفيلغود تهزوا للكوميديا راه خاطر برشا ناس يستسهلوا فيها الكوميديا ماهي سهله صعيبه وفما برشا انواع نتاع كوميديا فما النص اللي قايم على على ديفان على نكت على فما لي فما الكوميك دو ستياسيون علاش صبر وواجهه وجياد ومنيش ننسى حتى حد علاش نحب الخدمه معاهم خاطر ساعات عرفتك السيكونس لازم تفرج عليها كامله تموت بالضحك في الاخر مش نكت تيجي انت يقول نكته وانت يقول نكته ليه مانيش غادي دونك لقيت ممثلين كيما صابر اللي يشبهوا لي في الطبيعه السينمائيه دونك شيخ بالخدمه معاهم يجي
1: فما فيش مليون خابو باراسول 2 خاطر شفنا وجهها وصابر في نفس لافيش دونك
0: اي اما اما باراسول مع بعضهم لان ما هو عكس بعضهم
1: هم انساب
0: ايوه عندنا شيء لي عن ريت المشكله ما عنديش برشا انت ديما نقولها في امريكا ينجموا يخرجوا 10 افلام فرد شهر يحكيوا على نفس الموضوع ما يتقلقوش العباد في تونس ما عنديش برشا انتاج دونك نشوفوا كيما يقولوا لي نفس الشله انا نفس الشله نقول نخدمنا مع بعضنا فيلم كهو هذا فيلم ثاني وقعد شكون فما نفس الشله فما جهاد وجهه وصابر كهو اخرين كل جدد سيميا جديده مدام سيهام جديده
1: شادي عرفاوي شادي عرفاوي
0: ونبيل جعفر معناها 80% من الكاست جدد دونك هذاك علاش قلت لك مانيش مستنسين برشا انتاجات دونك الكل ديما يظهر لنا هي بيدا وقت اللي هي
1: وانت قلت الكونسيبت نتاع العرس حاجه غريبه في في في جربه انت علاقتك بالعرس شنو هي
0: انا من اكثر الناس اللي كلنا مشكلة انا برشا
1: كنت وقت نفرحوا بيه عماتك فرحوا برشا سخبوا عرسك
0: اي لي مات لولا شوف فيها كنمشي جربه من التليفون مع تحيه لحسام حمد اللي كتب معايا النص
1: الاستراتيجي
0: وكل شيء يبدا في التليفون مع حسام شكون عملنا مع المغني الصاله الفرقه كل فرح مش اي مش في بالهم نحضر فيها عرس بالرسمي فهمت ما عرفش من بعد شفرحوا عليك باش قهوه فيلم
1: اي
0: اما هو كانت تحضيرات الفيلم دار
1: العرس فيلم دار العرس باه صابر الاختلاف مره هذه في الدور مقارنه باراسول
2: هذا دور مختلف جدا عمر هذه في الشخصيه انه شخصيه حميد كان شخصيه نوعا ما هكا منكسر شويه حتى من الناحيه الماديه هكا ماهوش مترفه المشكله نتاعو كانت مشكله مختلفه
1: تقليدي برشا
2: اي تقليدي حتى الكومبوزيسيون نتاع البيرسوناج نتاعو كانت حاجه زاد مختلفه نيجي في دار العرس شخصيه اخرى شخصيه رجل هذا تنتخى اللبس عليه يحب كل شيء بالبرشة كل شيء بالبرشة تشوفه في
0: أرقامه كبيرة برشة
2: ما يشريش مثلا قبلي يشري 1000 قبلي هكي هكي تعجبوا حاجة فاز أعطيني 3000 فاز يشري كل شيء بالبرشة
1: تفخيم عنده كل شيء
2: أما عنده ولده ما يعطيه حتى فرنك
1: اوكي
2: اي هو الولد الوحيد
0: مش خاطره مش حاح
2: وي مش خاطره
0: لا مش خاطره مش حاح
2: خاطره يحب يعلم ولده المسؤوليه لانه نيجي تقريبا تعلم هكاك وخلق الثروه نوعا ما هكاك دونك شخصيه مختلفه جدا ما تشبهش بالكل شخصيه حميد في في العقد نتاعها في تركيبتها دونك هذا هو حتى ملاحظة لمبكري ديما تول السؤال اللي تسال البرش المخرجين كي مخرج يخدم عمل ويضرب 2 ديجا مع الثاني يقول ايوه كم كولت والشلة وليت تخدم مع شلتك مع الاوركشورا وحتى كان ثم قد تولي ثم هي يخدموا مع جماعة صحيت خاطر غزلي ديما انا خاطر نرى فيها كي نعمل بروجيكسيون للمسرح مثلا كي نخدم انا عمل مسرح اون طونك مخرج ديما ثم عبيد نعمل عليها ثم عبيد اللي هذوك نعمل عليهم بطبيعه الحال مش نعمل عليه نجيبه في شخصيه ما تشبهلوش ليه اما شخصيه تشبه له ثم عباد ديما لي بيليه يقعدوا هذوكم يخدموا اون بلوس مش انا ما عندي حصري عندي انا الممثل ولا حتى عند هيفر ولا كذا يخدم يتحب مي ساعات نقولوا نحن ديما قريب له ديما قريب له في حتى في الطباع في كذا الطاقه موجود راه هذاك
1: ممكن سؤال موجه لكم الزوز وجهها وصابر مره اخرى ولكن مش قبل مره هذه نحكي على انساب نجم نمشيو في مقاربه نوعا ما نتاع عريس من جهه امنيه نحكي على عادل امام ولبلبه
0: قريت برشا كومنتات وفرحت كي قريتهم قريت برشا كومنتات نتاع ريت نحضر ريت وقت باش نمشيو يتفرجوا باش نلقاو حكايه تونسيه ما عندها حتى علاقه بهذوم الكل
1: ما عندك حتى ريفيرونس خذيتها وممكن ترجمتها للثقافه التونسيه
0: ريفيرونس خذيتها من عائلتي والحكايه صايره بالحق
1: معنى في أول فيلم شقاوة هذا الفيلم
0: لا لا ما كتبتهاش أما لكن الممثلين وكل يعرفوا الحكاية متاع شكون وكل شيء معنا حتى في الإيكيب فهمت حكاية متاع حد من عائلتي
1: زادة
0: باقي لخلينا حتى راب شو دخلوا يتفرجوا بشي لقاوا حكاية تونسية على الأخر وما هوش دوكيمونتير متاع عرس زادة خاطر أنا عرش قلت لك العرس راهو موندو كبير راهو نحكيو على الكوليس متاع العرس نو يصير ما بين نسيب ونسيبة ما بين العروس والعروسة ما بين بنت العمة ما بين الناس الكوليس متاع البريباراسيون غاديك بالنسبة لي أنا الماتير ماتير كبيرة برشا
1: حسام حمد في الكتابة معك زادة
0: حسام
1: قرينا الإضافة لزادة
0: حسام فهمنا هي برشا خاطر قرينا مع بعض كنا ديما نطردوا مع بعض
1: اوكي فهمت العلاقه كيفاش تبنات يعني
2: فوالا
0: فوالا وانا ديما نقولها تعرف نرجع على راه مش عيب انه مخرج يخدم مع نصف الممثلين مثلا راه كنا نتفاهموا نحن في الكرياسيون عندنا نفس الفيزيون علاش ليه كيف كيف انا وحسام عندنا نفس الفيزيون قريب مع بعضنا سينما عندنا نفس لي ريفيرونس وكل شيء والانتاج معناها باش انت كمخرج وكمدير انتاج لازم تكون تفاهموا مع بعضكم سينما باش تولي عركه في البلاتو خاطر انت ياك ليماج نتاعك هو شنو انت تو دو بونسي ايماج دونك كل كتيبه باش ترجعها ايماج دونك تشوفوا الديكور اكسسوار كل دونك باش تجيب ديريكتور دو برود يخدم معاك هو ماهوش فاهمك ماهوش فاهم الفيزيون نتاعك ما عندكم وين توصلوا
1: وين اختلفتوا
0: نختلفوا انا وحسام في
1: الفيلم هذا
0: ما اختلفناش برشا في المذاق خاطر نحن عاملين طريقه نتاع خدمه اللي انا نركح ستركتور هاو الفيلم كيفاش باش يبدا هاو شنو المشاكل في وسط الفيلم هاو كيفاش باش يشوف ومن بعد نقعدوا نبداو نديفلوبيو مع بعض دونك الطريقه نتاع الخدمه هذيا خلتنا ما عندناش عرك بالعكس وعلاش قلت لك الفيلم ثالث تعلم برشا حاجات انا بديت قبل مثلا كنت ريجيد كنت ساعات ما نقبلش حاجه عندي اكل يقوم تاعي بعد لي اسمع الناس اسمع العباد حتى كان حاجه تاخو اسمع بلكشي بعد شهر بعد شهرين تاخوها دونك تعلمك الخدمه اون جروب تعلم يعرفني صابر حتى كيفاش نخدم ديما نعملوا كاليزاتولي تاع ليكتور نقراو السيناريو مع بعضنا حتى نقولوا خاطر سمعتها زاده برشا يقولوا مثلا ناس فهمتها بالغلط يقول لك والله هاي في يخلينا على راحتنا لا مش في التورناج في تورناج نبدا كل شيء حاضرين كل شيء عنده وقته اما عندنا لي سيونس دو ليكتور عندنا البروفه وقتها نجمو
1: شفنا فيديوهات ديجا هبطوا
0: وقتها نجمو نقترح وقتها نجمو نحكيو وصلنا لنهار لو جور جي نتاع التورناج سي كل شيء واضح
1: بنرجع بعد نحكي معك على الكاست شفنا وجوه جديده في الفيلم زي مقارنه باراسول صبر في تعامل مباشر في دار العرس مع جهاد الشيرني اللي هو يمثل ولدك في
2: يمثل ولدي
1: يمثل ولدك كيفاش كان التعامل معه خدام الكاميرا جهاد علما انه انتم خدمتم بعضكم في فيلم باراسول لكن ما كانش نفس المعامله اللي تعاملتوها
2: تاعو مع في اللاكس جهاد يعني برمي لي زاكس ديريكت هو لاكس نتاعي بيني وجهاد وجهاد للخدمه خدمه معاه حاجه مزيانه على الاخر خاطر خدمت معاه في المسرح دونك نعرفوا بعضنا ضامر برشا هو جهاد في الدنيا وحتى في الـ في الـ في, الـ في, الـ في التصوير دونك ينعكس عليها كضمار هذاك دونك انا بدي حتى كي نمثل معاه جهاد نبدا شيء خاطر يعطي دي زامبرو حلوين معناتها في ليفان وكل شيء
1: يزيد
2: ويخليني انا كممثل يزيد انا يساعدني خاطر انا نولي نبني على الزياده نتاعي وهو يبني على الزياده نتاعي دونك عنده طابعه الخاص جهاد وبالحق من النوعيه اللي ما يشبهش برشا الممثلين الاخرين في طريقه حتى حياته في طريقه تمثيله في تصرفه في, في في في تفكيره دونك جهاد مختلف جهاد وين ديما ويسمع هو وديما نقول جهاد راك بالحق عندك موهبه كبيره برشا اللي تستحق انك تعطيها وقتها تستحق انك تركز معها الموهبه هذه خاطر زياد جهاد بالحق لا ديفيرون ما يشبهش ما معنيش واحد نراه انا يشبه الجهاد دونك حتى بيدو هاي في الكعاية الجهاد يعيطوا لانه جهاد لا ديفيرون حتى كي عيط له عبد الحميد في رقوش كيف كيفي لا ديفيرون حتى الرول اللي خدم فيه كان رول ديفيرون بون من لون ما تقعدت كان كيفاش باش نبنيو علاقه الاب والابن وقتها معنا هيفل دونك صعبت شويه من الاول دونك ما تبديت بصحيح تبديت بصحيح وحتى في الكتيبه عاونتنا خلينا الكتيبه مكتوبه بطريقه ضامره اللي حتى علاقه الابن والاب زاد كانت ضامره ياسر لانه راه الفيلم فيه ما ثمش اكس فيه ماهوش ضامر لي زاكس الكل عنده ضمار سبيسيال وجيها في ثنيتها مدام مصدق مع سامية في في في في في نوعية ثمار آخر شادلي كيف كيف في نوعية
1: ثمار آخر
2: نبيل بن
0: سمية
2: كيف كيف معناتها من المفاجآت متاع
1: الفيلم
2: جعفر كيف كيف دونك شفت معناتها باش الحاجة الباهية فيه أنه حتى الكاستينج هاي في كيختار اختار عبيد عندهم ثمار لكن مختلف ما جابوش لبعضنا مي كي تحط معناتها الزوز كنا نعملوا دي دويل مع بعضنا ولا دي تريو مع بعضنا تطلع حاجة ممتازة برشا دونك بالحق فيها نوعية متاع ثمار مختلف وماهوش ثمار مبتذل متاع رانا قاعدين جايب لينه كثلاثة من نصوص مكتوبة ثم نص مكتوب حسام وهيفل ثم دي سيتواسيون ضامرة وانا نحب برشا اللي سيتواس متاع ثمار متاع سيتواسيون مش كان متاع الكلام ومتاع ليفان لانه سيتواسيون كي تبدا ضامرة انا تعجبني خير والممثل من بعد ينجم يزيد يبني عليها.
1: انت وجهاد المعادله مشات صحيحه حسب رايك؟
2: مشات صحيحه تتفرجوا تتفرجوا كيفاش معناتها انا كي نولي بوجهاد كيفاش وجهاد كي يولي ولدي كيفاش لا ما شاء الله عليه
1: ما شاء الله عليه. كان جاف في الدنيا ولدك
2: اي جهاد
1: اي تتمنى يكون ولدك في الدنيا؟
2: لا نتبرى منه
1: ما يسمعش كلام
2: لا ما في الدنيا ما يسمعش كلام جيادي ما يسمعش كلام وعنده شخصيته الخاصة بيها ما يسمعش كلام وعنده شخصية وعنده شوية عناد لكن العناد متاعه يعرف كيفاش يبلغه دونك بالحق كي برشا جياد في الدنيا.
1: نحكيو على الكاستينج كنت رحت ديجا السوجي على الكاستينج نحكيو على سامي الحامي بعدين هوني ديجا في البلاتو خلود الجليدي نبيل بن سمية جياد البلاتو جعفر القاسمي مدام سهام مصدق فرحانين برشا نشوفوها اليوم في الشاشة الكبيرة. كيفاش كان نساء الإقناع على مدام سهام مصدق للفيلم هذا وكيفاش كانت الاتصالات الأولانية؟
0: سالحة نقول شكرا ميرسي لسي سليح مصدق قدر نصحاب برشا مع سي سليح.
1: أوكي
0: ذوك حتى قبل
1: استوصلت لك يعني
0: ايوا ما تكلم مدام سيام كلمت سيسليا
1: اوكي
2: اخويا ندخل الديار من بيها بينها
0: دونك كلمها اشكرني يعطي الصحه قالها الاولاد باهيين يخدموا في خدمه مزيانه كل قابلتها حكيت لها على الشخصيه عجبتها فهمت انا حاجه جديده ما خدمتهاش قبل ما خدمتش الجونغ هذا قبل لقات ممثلين صحاب هي معاهم برشا كيما مدام وجيها كل ما خدمتش معاهم قبل صابر ما خدمتش معاها قبل دونك فرحت كنت خايفه شويه من الاول هكا ومن بعد فيسا تشوفها فيسا دخلت في المود نتاعي انا دخلت في الجو لقات كيبا محليها لقات ممثلين محليهم وفرحان فرحان
1: شخصيه فرحان مختلفه على. بالنسبه لمدام سهام مصدق ما شفناهاش قبل في شخصيات شبهها حتى في الدراما
0: لا جمله
1: احترس من الغط تعرف فيلم
0: لا
1: فيلم هذا فيلم مصري هو وشخصيه عادل امام المراه اللي جت باش تبلبز العرس
0: لا ولا لا ما نعرفوش الفيلم
1: ما تعرفوش
0: لا
1: دونك هنا فهمنا انه سما حتى ريفيرونس حتى انسبيراسيون من حتى فيلم ذي
0: تيتر قريت هذيك نتاع عريس خاطر عريس بيجي يتفرجوا باش يقولوا عرفتك نتاع اه
1: مو نطرح الاسئله الكل على الافلام اللي عندها علاقه
0: بالعرس نفرح ميسي بيان سور وهو اي انسان نجم يخدم على العرس راه علاش قلت لك العرس راه تيم كبير على الاخر فيه مليون اكس معناها خاصه عرفتك نحكي ونسكن نحبش نحرق الفيلم
1: اي خلينا
0: نحرق زوز عائلات اللي عندنا مانيش فاكر ما يشابوش لبعضهم برشا ناس يقول كام يشابوا بعضهم يعني عائله غنية وعائله فقيره لا مانيش غادي جن راه ما يشابوش بعضهم اونتر جيمي في الذوق نجم يكون حتى في البلاصه اللي جايين منها وما غير ما نعرفوا زاد حتى البلاصه شناهي هذيك علاش قلت لك راه كي يجيبش تفرجوا ما يشبه حتى ريفيرونس
1: واضح واضح هذه نقطه ونسكروها
0: باش ودي شي نتاعي في الفيلم هذا نحب اي واحد يجي يتفرج وقعدت اخذنا نعمل دي بروجيكسيون تيست قعدت نشوف فيها ذات شبه لعمتي عندي ولد خالتي هك عرفتك النفر
1: كل واحد جرى روحه او فرد من العائله نتاعو في الفيلم طبيعي
0: لا وكل واحد جاي افيك دي بريجوجي نتاع برشا ما كانش في بالهم علاش قلت لك ماهوش دوكيومونتير على العرس
1: اوكي
0: فما الجو نتاع العرس فما الشيخه فما البخور فما
1: لوطيه فما التقارير نتاع الجربه في العرس وحطيت شويه منها في الفيلم
0: هذايا اللي قعدنا فيه برشا في الكتيبه كيفاش نعملوا فيلم على العرس التونسي اي واحد في تونس كيتفرج يرى روحه فيه مش يقول
1: هذايا نتاع كيبس
0: هذايا نتاع جرب فوالا هذا التحدي في الكتيبه كان وهذا وين خذينا برشا وقت في الكتيبه انا وحسام كيفاش كي تتفرج ما تقولش هذايا نتاع جندوبه هذايا نتاع الكيف لا اوكي فما عائله خذينا
1: يعني اساسيات العرس التونسي موجوده وما تخطوش في التفاصيل تاع تقاليد وكل يعني الاساسيات اللي يعملوه
0: فما تقاليد اما هو شنو السينما أيه. هو شنو الكتيبه هو اكزرسيس راه اكزرسيس صعيب كيفاش تاخذ حاجات وتبلورهم في ساعتين دونك فما علاش قلت لك فما برشا ناس كيما باش تفرج من الشمال كيما في الجنوب كل مش يقول اه نحن عندنا منها الحكايه ذي اه نحن فما برشا حاجات نشبهوا لبعضنا فيهم
1: واضح واضح نمشي مش لازمني نحاول نبالونسي شويه
2: من كل هذا ركادري تضربت لك خاطر
1: مدام سي مصدق اول مره تقوم بعضكم قدام كاميرا كيفاش كنت تعمل معها
2: شرف كبير لي الحق وكنت فرحان برشا ملي هيفل قال لي راي معنا مدام سهام صادق ما خدمتش معاه مرة نحترمها برشا
1: ما قابلتهاش قبل
2: ما قابلت مدام سهام وظهر لي ما تقابلنيش ممكن حتى كانت قابلنا في ديز ايفينمون ممكن زي ده عارضا ما تهميش ما يختلف تقابلنا ما تنحكي مع بعضنا وكان نعرف بعضنا عنا برشا والله خاطر هي معناتها كي كي كي هي كي سلاح معناتها زوز بالحق نحبهم على الاخر سلاح تقابلت معاها برشا مرات قبل اما بالحق معناتها وحتى الخدمه معاها قداش لي جينيروز ومتبعها معناتها مش انا باش نعطي فيها راي مي تكبتي فيسا تعطي انرجي باش انت بيدك زاده تربوندي وانت بيدك تعطي معناتها خدمه
1: كانت
2: ياسر صارت ولا انكدوت واحنا معاها ثم شكون الفيجوراسيون طاحت معناتها بمشهد الدلات حتى استرنا ربي حضر عليه سي حضر عليه سامي معنا الغديك
1: كيفاش اللقطة صارت
2: صحت مسكينة والله والله محق هذه حب قدمنا تحية لأنه وقتها نصور وقتها هي باش تتعدها كيف دلات دونك باش تمس فيها في مسا من المسات وتجري طاحت الدلات تفرشكت كلنا خفنا هاي في الجاية كلنا تفجعنا ناس كل تفجعنا اش قامت هي قامت نفضت كذا كذا هاي نعودوها والله ما شاء الله
1: وكأن شيئا لم يقع
2: وكأن شيئا لم يقع بالحق قديش امبليكي دونك تحية كبيرة لها مثلا
0: خاصة انه الرول متاعها في خدمة فيزيك كبيرة راه
2: مدام شكون
0: سيهم
2: سيهم اي بالطبيعة حتى على الصوت زادة وعلى الكمبوزيسيون والحركة وكل شيء
1: صابر اليوم بنحكيه على الكوميديا والضحك وشنغال وكان نترح معناها هيفل في أول الحوار قال أنه الكوميديا صعبة وبعض الناس يسألوها الخيط اللي يخوف هذا ما بين الكوميديا وما بين ندخلوا ساعات في الاستسهال ولي نوع من الاضحك وانت تعرفوا هذايا وانك
2: قاري حسابك
1: والمسرح وتعرف منين تمشي على مين على اليسار نسبه الارتجال المدروس في فيلم هذايا قداش من عن صبر
2: لا هو الارتجال كما حكينا معناتها ثم نسبه معقوله ومتفق مع المخرج اما انا ديما نعمل على الارتجال ديما نقترح
1: الارتجال يكون في النص في الجستوال
2: في كلها في كل شيء في كل شيء خاطر شفت الممثل شفت ما نجم نقولوا ارتجال لان ثم حاجات نجم ما تقيش مكتوب مثلا جوبلي موجود لهنا ممثل ساعات نجم يرتجل به مش ما يكتبلكش دي تشد الجوبلي دونك هذوكم حاجات انت تقترحها مع المخرج كي تقترحها مع المخرج بعد يجي يقول لك هذه اوكي هذه لا هذه راهي مثلا في الكرو ما بانتش ولا هذه كذا دونك الارتجال احنا في المسرح احنا نخدموا به برشا نخدموا به برشا وديما نسميوه دي بروبوزيسيون ساعات تخدم انت مع مخرج ما يعطيكش نص يعطيك سيتوياسيون
1: انت
2: تخرج وتعطي سيتوياسيون تقترح السيتوياسيون وتقترح المشهد على المخرج جي المخرج يبدا ينجم يقول هذه باهيه هذه يخدمها بطريقه هذه كذا تمام حبيت نحكي انه الفيلم راهو هو دار العرس ويحكي على العرس هو ريلمو العرس هو حاجة تقريبا سنوية معناتها من بعد بشوفوها احنا في الاخر مي الفيلم يحكي على كل حاجة تدور بالعرس
1: كل جوانب العرس
2: كل جوانب العرس ملي جاء الطفل الام البوه والطفلة لما قالوا لهم احنا رانا باش نقصوا ربي باش نعرسوا من غادي تبدا الى ان نوصلوا للعرس في الاخر بتبيع باش نشوفوا العرس التونسي اللي حكي عليها هيفل لكن لي زانكدوت الكل يسيروا في التحذيرات للعرس وقداش ثم ديزيكزيجونس من هذا ومن الاخر وديما المشكله في العرس زاده في العرس حتى في نحكيوا على العرس التونسي المشكله في تعدد الاطراف انه يبدا توا الطفل والطفله متفقين اوكي متفقين نجم غدوه الحي يقول لك كاين عرس لا لانه انت ثم عائله والعائلة متكونة من البو ولا البو والأم والبو الأم الأخرين، البو الأم زد عنده عائلته زي ما تدخل،
1: يعني هاي في الحال صبوا على برشة مشاكل موجودة في العائلات.
2: بتبيت الحال هذيك هي الحاجة البيه، إنه ندور دورنا على العرس، دورنا على الجوانب الكل بتاع العرس، وبعد في الأخر هزنا هاي في للعرس في الأخر هذيك كل إحنا التتويج والسؤال لما تروح هل سيتم الزواج أم لا؟ دونك
1: النتيجه
2: يعني بعد صحيح بعد التعب هذا الكل وين ماشي بين العرس؟
0: علاش قلت لك لي كوليس بتاع العرس التونسي شنو الحاجات اللي يعيشوهم كان اللي في وسط زوج عائلات من داخل
2: وي
0: ذاك علاش اي واحد باش يتفرج يقول له بيرسوناج هذا نعرف سيتواسيون هذا ذاك علاش اي واحد باش يتفرج يقول له

0: كل ما تراش انه جهد شيرني اليوم حان الوقت باش ياخذ دور كسح بطوله نمبر 1 تدا فيش لولاني.
1: والله بي خنجب فماش فهم خدمته وعنده طانو كل شيء ما يستحقش دور بطوله. جهاد عنده انرجي كبيره برشا. جهاد نحبه برشا وما نعرفوش من باراسول. جهاد راهو ملي بديت نبربش في الكاميرا وكل وانا حطيته حتى فك الحاجه وقت كنت نفك السينما اماتور وكل شيء عمل معايا حاجات دونك نعرفه من قبل. جهاد يستحق كل خير طاقه من الممثلين اللي نكلم دينا ورا المونيتور كي نشوفه نتبسم عرفتك يعطيك طاقة محلية على الاخر ومحلية محلية. وفي الفيلم هذا ما عنديش شكون دور رئيسي زي دائما الحاجات اللي كانت صعيبة في الكتيبة انا وحسين ما عرفت خاطر الفيلم ما يدورش على زوز كهو وكيف هما العروس والعروسة اللي بديت بيهم الفيلم اللي هما الاكسكيوز متاع البنية الدرامية الكل واللي هما يهزونا التيم اخر خاطر الفيلم يحكيش كان على العرس يحكي على الحلم متاع الهجرة اللي ولا عند الشباب الكل الناس الكل تحب تمشي كندا دونك بعدنا قاور واحنا كلهم اخذوا حظهم كلهم اخذوا بس كل واحد عنده عالم كما قال صادق
0: يعني التقسيم كان قريب البعض وماهوش متاع انه هذية اكثر من هذية يعني اللي في اللافيش موجودين
1: كل واحد عنده منضوه مش نحن خاطر حبينا نقسمهم خاطر كل واحد جايب منضوه في الفيلم
0: معقول. عجبني كومنتير قالك دار العرس جاي مع المطر العروسة عرقوبها خذر
1: والله الحمد لله
0: على المطر ذي على ذكر المطر رقدوا معايا محمد سابلوساتي وهيفا اللي نحكيه على فيلم دار العرس بشكون موجود في قاعات السينما ابتداء من نهار 23 سبتمبر يعني نهار 4 غدوة لمن بريمير غدوة بعد غدوة بعد غدوتين يعني بيكان ذي كل نحكيه على دار العرس. على ذكر شتاء والمطر اليوم سامي اختارت في فلاش باك تهزنا لفيروز وفيروز اللي يقولوا علاش ارتبطت يعني الشتوية بأغاني فيروز. اسمه فلاش باك.

0: تصب شتي ترجع أغاني فيروز، رجعت الشتوية حبيتك بالشتا قدش كان في ناس وتشتي الدنيا. الحكاية اليوم أغاني فيروز وعلاقتها بالأجواء الشتوية. صوت فيروز لطالما مرتبط بالأجواء الشتوية، خاصة هطول الأمطار، بعد ما طرحت العديد من الأغاني اللي تحدثت فيها على فصل الشتاء كأنها تنتمي لدرجات الحرارة المنخفضة كما الجو اللي تولدت فيه. بدأت جارة القمر مشوارها عام 1940، ومن وقتها لليوم ما زالت فيروز تتمتع بالطبقة متاع الصوت المتفردة نفسها. وعلى الرغم من وصول عدد أغنيتها ل 800 أغنية مع 3 أفلام و 400 ألبوم، فإنه الجمهور يحب يسمعها في فصل الشتاء أكثر. صوت فيروز وقيمة دافية. علاش تتناسب أغاني فيروز مع فصل الشتاء؟ أولاً نحكيو على طبقة صوت فيروز الاستثنائية. سر تميز الصوت متاحة إنه عندها قدرة إنها توصل للقرار، أي الطبقة المنخفضة من الصوت، بشكل صحيح. في الوقت نفسه تنجم تطلع لطبقة الجواب، أي الطبقة العالية من الصوت، بشكل عالي برشا. فيروز تتمكن من الانتقال بين درجة الطبقة المنخفضة لأعلى درجات الصوت في جملة واحدة بشكل سريع وسلس، والنقلة هذه هي سر تميزها في الأغنيات ذات الموسيقى الكلاسيكية. وخلينا هنا نحكيو على تأثير الأغنيات الكلاسيكية على الحالة النفسية. أثبتت الدراسات اللي أجراها العلماء في موقع المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية عام 2013 إنه الموسيقى الكلاسيكية تساعد على الشعور بالاسترخاء، بالإضافة لقدرة الأغاني على تقوية الذاكرة ورفع جودة النوم وغيرها من الأثار اللي تخلي الموسيقى مهمة، وسماعها يعاون الشخص على تأدية العمل متاعه بكفاءة أكثر. حتى إذا كان مصاب بالكسل بسبب فصل الشتاء، التأثير هذا ينجم يوصل الشخص لمرحلة الشعور بالدفء. ونرجع الفيروز اللي طرحت عدد من الأغنيات اللي تحدثت فيهم على فصل الشتاء: حبيتك، بليل وشتي، تحت الشتاء، حبوا بعضن، رجعت الشتوية، شتي يا ديني، أسامينا، وغيرها من الأغنيات اللي ذكرت فيهم فصل الشتاء وربطته بالحب والمشاعر الدافئة. وهذا اللي خلى جارة القمر صوتها ارتبط بشكل كبير بالدفء، وخلينا نرتبطه به برشا، ورجعت الشتوية.
1: رجعت الشتوية.
2: الفلاش باك كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
3: رجعنا لكم في حوارنا بالنسبة لليوم. قدمنا فلاش باك وجات مع الأمطار، ودجا صابر معنا ما هادلي ثنية على الأمطار وكذا مع الكومنتريات ومرنا واضحة جات. ميرسي بكو سامي على فلاش باك، أسمع في برنامج ونشكر فيها، فهمت؟ ميرسي بكو.

0: على ذكر سامي الحامي, شنو عطات في الفيلم هذايا, شنو رايك فيها, اسكو هي كانت من الاول في الكاستينغ ولا لا, وصاروا بعض التغييرات مش كان عليه هي بركة عن الناس كل اللي موجودين في الفيلم هذايا بخلاف اللي مثلوا معك في باراسول.
1: اي بيه انا ديما نقولها, فما ساعات كنا نكتب في النص نكتب ان فونكسيون دو وما نحشمش نقولها, كما في باراسول ملي نكتب في الكوبل في مخي صابر ووجه, وقلتها كان واحد منهم قال لي لا راني مخي تشجع بعرفتك خاطر نتخيل فيهم صحيح ونشوف فيهم كيفاش يتحركوا كيفاش يجاوبوا بعضهم وكل شيء. في الفيلم هذا كيف كيف وقت فما شخصيات ملي نكتب فيهم في مخي شكون ميساج خمسة ميه شادي عرفاوي مدام وجه جندوبي صابر وسلاتي
0: هذوما من الاول
1: هذوما ملي انا نكتب
0: اوكي
1: انا نصور فيهم فما كابيتال دو كونفيونس بيناتنا
0: تجربة سابقة
1: تجربة سابقة نحب نخدم معاهم الشخصية ينجموا كما يقولوا بالعامية ينجموا يجيبوها ويقدوها بالكدا فما أخرين
0: جون بعد
1: قاعد خمو قاعدوا نعملوا أي نقعد مع إيكيبتي في ريس برود ونبداو نخمو ونشوفوا ونقترحوا ونخرجوا تصاور ونعلقوا مع الحيط ونبداو نخمو مع بعضنا وعادي ذيك هي خدمتنا خاطر ساعات نحس فما ناس يحشموا يقولوا راه عملنا كاستينغ ولا عملت تيست كاميرا راه تنجم تكون ممثل قوي برشا أما المخرج ما شافكش في الدورة ذيك ما فيها حتى حشم وينجم يكون المخرج غلط قد نخطئ أو نصيب معنا كل مخرج عنده تصور ما فيش هذيك هي خدمتنا دونك الاخرين قعدنا نخمو قعدنا نقترحوا وتنجم خنقولها زاد ما صارت ليش في الفيلم هذا تنجم زاد تتصل بشكون تلقاه موجود ديسبونيبل والا ما تتفهموش
0: ولا عنده انجاجمون
1: ولا عنده انجاجمون بيان سور هذه كل في خدمتنا ماهيش سهله بالحق راهي بالملي دونك فوالا هذا هو الكاستينغ وفرحان بهم الكل
0: كي هو خمم الاول في محمد صابر وسلاتي كي جاء تليفون من عند هاي في صابر وسلاتي خمم ناقش
2: لا ما ناقش
0: ديريكتومون
2: اي ديريكتومون هذا هاي في خدمت معاه وانا بالحق فرحت برشا بعد ما خدمت معاه في باراسول شفت كيفاش طريقه الخدمه نتاعو دونك لا ما خممتش قلت له وي
0: ما حتى عرفت فكره الفيلم شنو
2: لا في بالي بالفكره في بالي احكي لي على الفكره ولا
1: سامحوني قلت مثال وجهها صابر شادلي وجهاد
0: وجهاد شنو
1: معناها جهاد باش ما نسيش جهاد
0: زيد خمس شويه ده عندك دقيقتين اخرى
1: لا لا بالحق اظن
0: جهاد اخر ولا
1: حاجه الاربعه ملي نكتب ملي جاتني الفكره ساعه تاع الفيلم هذا كلم جهاد ذكرها وقلت له اسمعني راك باش تمثل عروس كيف هذا قلت له مش تو كي نقدموا
0: تنحكي في بالك وكذا تنحكي ارجع لي صابر على النقطه
2: هو هاي في اللي حكى لي الفكره هو حسام قابلنا ملي بدات الفكره معناتها وقال لي صابر مش نخدموا فكره هكا وهكا قلت له اوكي معكم وبعد كي وصلني النص قريت النص ملي بديت نقرا في النص قلت له هاي في ماتم اوكي وراهو حاجه حلوه
0: وقتاش نجم نقول له صابر
2: كي هي نقرا النص وحاجه ما تعجبنيش معناتها ولا نلقى ما نلقاش روحي في النص في الفكره
0: في الشخصيه ممكن
2: لا شخصيه لا بالعكس حنا نخدم شخصيات مختلفه جدا معناتها
0: المسرح يعاون اليوم في السينما
2: بالطبيعه المسرح يعاون في السينما يعاون في التلفزه زاده معناتها ونشوفوا التجارب معناتها هي تحكي على روحها معناتها والممثلين اللي جاوا من المسرح وخدموا في السينما او خدمه في التلفزه الكل معناتها والنتائج معناتها ايجابيه ولو انه راهو طريقه الخدمه في المسرح تختلف جدا على طريقه الخدمه قدام الكاميرا ولا قدام الكاميرا في السينما ولا مسرح ولا ولا ولا ولا اسمه ولا تلفزه دونك تختلف لكن المسرح يخليك اولا يدربك على برشا شخصيات يخليك تتاقلم مع النص ويخليك زاد انت تعرف تتعامل مع المخرج وتكون زاد جينيرو مع المخرج مع الزملاء نتاعك في الاقتراح
1: فما نقطه خنزيده لهنا على التكوين المسرحي التكوين المسرحي نتاع صابر لي راهو صابر وجهاد ما بيناتهمش برشا عمر اما كي تتفرج على الفيلم راهو صابر يمثل بو جهاد بالحق تتفرج تحس صابر زاد 10 سنين في عمره
0: ممتاز انا حاب نكتشف نحبش ندخل ياسر في التفاصيل نتاع الفيلم نحب نسال على عباد
2: نمشي
0: لقاعه السينما ان شاء الله هيفا علاقتك بالفلوس كيفاش نجم ترجمها
1: علاقتي بالفلوس هي مش غاية أما وسيلة باش نحقق أحلامي وسيلة باش نحب نحكي حكايات نحب نصورهم نحب نخلي أفلام
0: ما طلبتش دعم في الفيلم هذايا
1: لا ما طلبتش
0: وفي اللي قابله
1: ما طلبتش
0: وفي اللي قابله
1: ما طلبتش
0: علاش
1: علاش خاطر به سؤال به برشا فما نذكر شكون قال لي صح عليكم ما عملتوا ثلاثة أفلام في عامين قلت له يا ما راني قاعد 11 ولا 12 سنة ما عملتش فين، راني حاليت الشركة متاعي 2014 وراني مخرج من 2011 وانا نجري ونصب وعندي خزانة في بيرويا فيها 45 سيناريو، خجيوني انا خلي عندي سيناريو عندي سيناريو، منحبش نطفي العبيد ساعات نستقبلهم في بيرويا نحل لك الخزانة ونقول الموصل. راه المشكلة ماهيش افكار ماهيش سيناريوات، راه المشكلة كيف السيناريو ذاك تجيب له فلوس وتضمن انه الناس اللي باش تنادي لهم، خاطر ما تنجمش تعمل على اصحابك ديما، خاطر اصحابك عندهم عائلات تو قاعدين نكبروا كل شيء وعندهم ديزونجاجمون وواحد، لازمك تخلص الناس والناس ما عندهم حتى علاقه في لي زافونتور نتاعك، انت تنجم تغامر كل ما ذاك اوكي معاك ويحبك ويدز معاك وكل ما اسمه يخلص في الاخر. دونك قعدت 10 11 12 سنه وانا نجري باش نجم نعمل فيلم، وانا حبيت نتبع اللي كما قلت انت اللي استانسنا بيهم برا صب برا دراشنايا ولي بايور وكل شيء، وفما ناس نجم تعملهم
0: انت عملت على روحك بكل الاحوال.
1: انا في الاخر فديت قلت اي
0: مش لازم اوني فا،
1: قلت له اسمعني انا نعملوا فيلم وتمرمدنا في الفيلم
0: وطلعوا جوا سبونسرات من هنا ومن هنا
1: وصار فينا
0: بالعكاكز في الفيلم هذاك
1: وصار اي
0: في دايفرس
1: معناها سيد وكل شيء
0: لطف عليك
1: وصار فينا في الفيلم الاول والحمد لله، ومشي الفيلم الثاني والثالث بالحق. ميساج خلى هنا نشكر خاطر ديما نقول ريت كي تخدم وتصدم اوكي، فما في دومينا فما برشا ناس خايبين فما ناس باهين فما ناس لقيتهم فما دي قلت عندي دي بارتنير تاو كيما جوبانتيني سينما اللي عندهم ثقه فينا.
0: موعد الاخبار 8 باش نتعصفوا على حسين في دقيقه ونص اذا كان يسمح او دقيقه من زمانك هاو. ثم دار العرس مسلسل في رمضان
1: هذا سؤال كنت نتصور مش راه حتى حد ما ينجم يجاوبك. ريت قلت لك من بكري كل فيلم مبني على نجاح الفيلم،
0: فما فكره
1: كان نجح الفيلم وكان الممثلين راضين وكان المخرج خطاهم نزلت من خم غادي انا طبعتي نخم في اللافون بريمير بعد ما نعرفش
0: ما نعرفوش
1: كان فما تحدي فني باهي وفما طرح اخر ونجم نزيدوا حكايات علاش ليه، اما كان جس ايجا نقصه ونحطه مانيش غادي جم.
0: حبيتنا معكم ساعتين انترفيو الله غالب عندي كان 45
2: ايجا خويا فرش احنا هنا عاود نذكره غدوة لافون بريمير في الكوليزي ومن بعد غدوة عندنا في الليباتي وكيف كيف حتى نهار حد عندنا زاد في برشا بلايص موجودين في الباج من نهار 23 يبدا هو فيلم اجتماعي كوميدي يحكي على اللي يصير في العرس الكل بطريقه ضامره برشا. اي واحد توصي بالحق بيجي يتفرج فيه باش يرى روحه باش يرى العرس. ما نقول بعديك نخليه عاد هو يخمم اش العرس باهي ولا العرس خايب ديما هذه السؤال المطروح.
0: يعطيك الصحه صاحبي ستي نعتذر لان الوقت ضيق برشا ومعناها عندي كميه اخرى من الاسئله مي كمان نخلي سده شانس انه العباد تشوف لي انترفيو بعد ما يخرج الفيلم هوني على موزايك كيف باش يكونوا ضيوف نتاعنا من الكاسينغ نتاع فيلم هذايا دار العرس لهيفا بن يوسف نهار 23 سبتمبر اوفيسيلمون في قاعه السينما غدوة لافون بريمير وكيف كيف نهار السبت ولا حد في باتي ودوا باش يكون في الكوليزي. شكرا هيفل كل التوفيق ان شاء الله.
1: شكرا عايشك عايش مع الاستضافه ونحب نشكر الناس الكل اللي كانوا معنا في الفيلم هذا
0: ميرسي
1: بارتنير الممثلين التقنيين الناس الكل
0: صبر
2: شكرا
0: اعطيك الصحه ميرسي في الموقف بعدنا اليوم عايش. بعد شويه موعد اخبار 8 مع الحسين الدبيبي نعتذر حسين فكيت لك دقيقه من زمان والموعد يكون ان شاء الله مع واحد من الناس مع شاكر بسباس من توا حتى للتسعة نتاع الليل غدوه سامي ترجع لبلاصتها فوالا هذا بالنسبه لليوم في كولتور بلس قابلوا ان شاء الله مره جايه في الامان.
3: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعه من 7 ل 8 نتاع الليل على موزايك FM.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. أعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني في باب سويقة يتمكنون ظهر اليوم من إلقاء القبض على عنصر إجرامي تخصص في خلع وسرقة السيارات الرابضة بمحيط أحد المستشفيات العاصمة، مستهدفا الممتلكات التابعة للأطباء والممرضين وأهالي المرضى. وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمعنى بالأمر على ذمة الأبحاث لمواصلة التحقيق معه واستكمال كافة الإجراءات القانونية قبل إحالتها على أنظار القضاء. العميد في جيش البحر التونسي رجب قرالي قائد التمرين البحري متعدد الأطراف فونيك 26 الذي تستضيفه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بأفريقيا من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري، يقول أن هذا التمرين يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية لبحرية البلدان المشاركة فيه لمواجهة التحديات والتصدي للأعمال غير المشروعة في البحر. والعميد التونسي قرالي يضيف أن هذا التمرين الذي يشارك فيه 400 عسكري وملاحظ من 13 دولة يهدف أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين البحريات في البحر الأبيض المتوسط في إطار دعم أمن الفضاء البحري المتوسطي وسلامة الملاحة والأنشطة البحرية المشروعة. تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان الصهيوني، وفق ما أكدته البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم الخميس. ووفق بيان البعثة الدائمة للجمهورية التونسية تنعكس هذه الأوضاع بصورة مباشرة على تمتع الأطفال والنساء في فلسطين بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. في أخبار العالم، المواجهات بين قوات الحكومية والحوثيين في اليمن تسفر عن مقتل 63 شخصا على الأقل في خلال الساعات 24 الأخيرة حسب ما أفادت مصادر من الطرفين لوكالة فرانس بريس. 4 أعضاء في الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يعبرون عن قلقهم بشأن الاتفاق النووي المدني بين الرئيس دونالد ترامب والمملكة السعودية، ويقولون إنهم طرحوا مشروع قرار بالرفض سعيا لمنع دخول الاتفاق حيز التنفيذ باعتبار أن الاتفاق لا يمنع المملكة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تحقيق تقدم كبير وفق تعبيره نحو إقامة قاعدة عسكرية أمريكية دائمة في بولونيا، علما وأنه يتمركز حاليا نحو 10,000 جندي أمريكي في هذا البلد الأوروبي. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس، ابقوا معنا.
1: في تونس واحد من الناس، واحد من الناس.
2: طب تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9. نحكيوا اليوم على جالية أوروبية عاشت وسمع حتى ما شكون مازال يعيش إلى هذه اللحظة في تونس وفي مدن تحديدا، في مدن معينة في تونس. نحكيوا مثلا على بنزرت، وهذا موضوع كتاب أنجزه الباحث الدكتور بلحسن نساحلي، الجالية أو الجاليات الأوروبية بالمراقبة المدنية ببنزرت بين الاندماج والاغتراب. هذا الكتاب اللي باش نحكيوا فيه مع دكتور بلحسن الساحلي. مساء الخير، مرحبا دكتور.
3: مساء الخير سي شاكر، شكرا على هذه الاستضافه ومرحبا بكل مستمعي اذاعه موزايك اف ام.
2: شكرا لك انت على قبول هذه الدعوه. كيفاش عاشوا او كيفاش عاشت الجاليه الاوروبيه في بنزرت؟ كيف كانت حياتها ويومياتها؟ المزار يعيشوا في بنزرت. قدوا معنا في الاستماع، هذا موضوع حلقتنا لليوم، راجعين بعد الفاصل.

0: عليكم. في واحد من الناس سلامه زي كفام ضيف الدكتور بحسن الساحلي، نحكيه على الجاليات الأوروبية اللي عاشت في بنزرت، هو موضوع البحث اللي انجزده الدكتور بلحسن الساحلي. دكتور، بنزرت ارتبط تاريخها بحضور أوروبي متنوع بين فرنسيين إيطاليين ومالتين، هذا اللي خليك اليوم تبحث في هذا الموضوع. بحث قديش استغرق منك تقريبا؟
1: أربع سنوات. لو تسمح، هو في الحقيقة معناتها هو عبارة على مذاكرة، معناتها أطروحة دكتوراه أشرف عليها الأستاذ عبد اللطيف الحناشي، مشكور وتحية ليه طبعا. هو في الحقيقة معناتها الطلب مني معناتها 3 سنوات في الحقيقة، وكان الموضوع على أساس أنه يمتد إلى غاية 1945، لكن وجدت وثائق تقول كونه معناتها السلطات الفرنسية أدركت أن بنزرت سوف تتحول إلى منطقة معناتها سوف تتعرض إلى الغزو مع قروب الحرب العالمية الثانية، ذلك أن السلطات الفرنسية أقرت بترحيل، وهذا معناتها بعد العثور على وثائق بالأرشيف الوطني، أقرت ترحيل أكثر من 15,000 فرنسي من بنزرت سنة 1939. ذلك تطلب تأخير الموضوع وتحديده إلى حدود 1939، وقمت بالإجراءات لتحديد هذا الموضوع إلى حد تلك السنة.
0: علاش كان الاهتمام ببنزرت منها بالنسبة للجالية الأوروبية؟ علاش كان مستقطبة للفرنسيين الإيطاليين المالتيين؟ كانت مجموعات مختلفة موجودة في بنزرت، علاش بنزرت بالذات؟ خلينا نقول وين.
1: إذن هو في الحقيقة بنزرت كانت تعد قبل الاحتلال الفرنسي تقريبا 200 أوروبي يتوزعون بشكل أغلب على الشريحة الإيطالية وبأعداد قليلة من المالطيين يسكنون الحي الإفرنجي وليس الحي الأوروبي الآن. وظل العدد صغير إلى حين قيام فرنسا بالمشروع تحويل بنزرت إلى مركز دفاعي متقدم مشابه لطولان. من هذه النقطة انطلقت المشاريع الاستعمارية والمشروع العسكري الفرنسي الكبير عبر حفر القناة، كذلك إقامة الترسخانة بفريفيل مازال بورقيبة حاليا، وذلك خلق قدرة كبيرة، قدرة تشغيلية كبيرة استقطبت الآلاف من الأوروبيين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المناخ في بنزرت، مناخ في بنزرت قريب ياسر المناخ الجنوب الأوروبي، خاصة إيطاليا، خاصة الجنوب الفرنسي وكذلك مالطا، كذلك قرب المسافة. من ناحية أخرى، يوجد عامل أمني. بنزرت كلنا نعرفه أن هي ما تعرضتش ولا ما شملتهاش ثورة علي بن خذية، خاصة أنه ما كانش فما القبائل مشابهة للي حركت الثورة ولا الانتفاضة هذيك، قاعد شيء ذي راسخ في الذاكرة
0: الأوروبية.
1: لأن هذه هي أبرز العوامل، العوامل الأمنية، العوامل الاستراتيجية، وخاصة المشروع الاستعماري الفرنسي اللي وفر القدرة طلع ولا زاد من القدرة التشغيلية في بنزرت، وكذلك خاصة إقامة بفرنسا الحي الأوروبي وتكييفه لصالح الجاليات الأوروبية، يعني بالمواصفات الأوروبية.
0: يعني من الأول الهجرة الأوروبية لبنزرت كانت هجرة عمل بالأساس.
1: هي في الحقيقة تختلف من جالية إلى أخرى. مثلا كي ناخذوا المالطيين والإيطاليين اللي هما عبارة على شرائح كلاسيكية، كيقولوا كلاسيكية أي قبل الغزو الاستعماري. الأسباب الدافعة ليهم إلى بنزرت هي بالأساس معناتها هي مختلفة. نحكيه أولا يعني الهرب من التتبعات العدلية والهرب من التجنيد، كذلك البحث عن العمل.
0: هرب لتونس خاطر
1: هرب لتونس معناتها على خاطر معناتها أولا هاربين من الملاحقة العدلية في تتبعات عدلية، وهاربين من الجيش، وخاصة أنهم يحبوا يخدموا. ويذكر معناتها جون غانياش في كتابه لزوريجين دي بروتوكتورا فرانسيز اون تونيزي، يقول لك جيو حتى ما غير معناتها جوازات سفر، ما غير أمتعة، ما غير مال، ويوصلوا حتى معناتها الرحلة متاحهم كي جاوا بنزرت معناتها المقابل باش انهم معناتها يخلصوا معناتها النافيغ اللي جاوا عليها انهم يقوموا معناتها بخدمات على متن السفينه.
0: حارقين
1: فوالا. على ذلك ديما نقولوا انه الاعداد نتاعهم ما نجموش نحصروها، خاصه انهم ما يسجلوش رواحهم بالقنصليات كي يجيو البنزات.
0: يعني المالطيين بالاساس.
1: المالطيين بالاساس. المالطيين والايطاليين طبعا. بالنسبه للفرنسيين. الفرنسيين جاوا البنزرت في اطار مشروع فرنسي احلالي يحبوا يتحدوا بهم الفرنسيس السياسه الاستيطانيه الايطاليه في معناتها المستعمره التونسيه بصفه عامه. يعني الهجره الفرنسيه هي هجره بالاساس مدفوعه. والفرنسي بعيد شويه على الاستقرار، ما تحب يستقر في فرنسا وما يحبش المغامره كما عند الايطاليين كما عند المالطيين. بالنسبه لبقيه الجاليات الاخرى خاصه السلافيه كي نحكيوا على الصرب كي نحكيوا على الروس وحتى الجمهوريين الاسبان زاد طردوا وجاوا البنزرت، هي هجره قصريه يعني ملزمين.
0: كان ثم عدد كبير من الروس والصرب يجيو
1: بالنسبة للصرب سمحني بالنسبة للصرب جاو تقريبا بأعداد 60,000
0: فنا سنوات. هذه
1: تقريبا من وقت بالنسبة للصرب جاو سنة 1900 في ديسمبر 1916 وقعدوا حتى 1920 وجاو معناتها في إطار الحرب العالمية الأولى عندما انهزمت الجيوش الصربية وسقطت بلغراد على يد الألمان والإمبراطورية النمسا والمجر وبلغاريا ودخلوا إلى بلغراد، حينها تراجعوا إلى ألبانيا وأقرت فرنسا ترحيلهم إلى بنزرت بحكم كون بنزرت كانت تحتوي على مركب صحي بامتياز قادر أنه يكون معتها مجال لتأهيلهم للعودة إلى جبهات القتال. يعني الوجود متاعهم في بنزرت هي معناتها للتمتع بفترة نقاهة خاصة مع انتشار الأوبئة في صفوف الجيش الصربي كما الحمى الإسبانية حمى التيفوس كذلك معناتها الحمى المرتدة. يعني بنزرت كانت عبارة على منطقة معناتها للتمتع بالاستشفاء قبل عودتهم إلى سالونيك إلى جبهات القتال بالبلقان. بالنسبة للروس هذوما باش يجيو سنة 1920 تقريبا معناتها بعدد 7,000 روسي جاءوا البنزرت.
0: عدد كبير
1: عدد كبير وذلك بعد هزيمة الجيش الأبيض من طرف الجيش الأحمر. تراجع الجيش الروسي وقدمت مع الوحدات البحرية القيصرية إلى بنزرت وبقوا بالبحيرة بحيرة بنزرت إلى حين إجلائهم عندما تقرر مصيرهم. هم كانوا على أساس باش يرجعوا الروسي على أمل أنه معناتها تنهزم قوات معناتها الجيش الأحمر، لكن الكفة رجحت لصالح الجيش الأحمر وجدوا أنفسهم مضطرين للبقاء ببنزرت والنزول معناتها إلى المخيمات التي هيأتها لهم فرنسا.
0: وإسبان؟
1: وبالنسبة للإسبان الإسبان تعرضوا لهزيمة معناتها شنيعة من قبل جيش فرانكو وهم الجمهوريون الإسبان. بنزرت كانت عبارة على نقطة تحول إلى المكناسي، يعني ما كانتش نقطة استقرار. جاء تقريبا 700 إسباني إلى بنزرت ثم تم تحويلهم إلى المكناسي وعملوا هناك بالمناجم. يعني لهناك نحبوا نحن نختصروا نلقاو أنه فما جالية إيطالية ومالطية كلاسيكية استقرت ببنزرت وهي أساسا جالية تقليدية في أعرافهم وتقاليدهم الهجرة نحو بنزرت مع تأمر طبيعي والبلاد التونسية بصفة عامة.
0: هذوما اللي جايين للخدمة وقت يبحثوا على العمل في تونس
1: وتحسين وضعيتهم خاصة مع الأزمات التي مر بها الجنوب الإيطالي كانتشار الجفاف، والجنوب الإيطالي بقي مجال متخلف لم يواكب الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا. نفس الأمر بالنسبة لمالطا، في حين
0: بقية الرواسة
1: الفرنسيين وما قبل كل شيء اللي سوف يتحول مع أعدادهم معناتها بشكل ضخم وجون سوغا معناتها وذي معناتها وجود الفرنسي بصفة عامة كان أساسا في إطار أنه فرنسا كانت تبحث عن معناتها وجود حاضنة شعبية لمشروعها الاستعماري. إيطاليا كلنا نعرف أنها تمثل عدوة فرنسا سواء كان ذلك معناتها في وقت كريسبي رئيس الحكومة الإيطالي الذي كان يشجع على هجرة الإيطاليين إلى البلاد التونسية وأيضا في فترة موسوليني. لأنه معناتها جول سوغان شنو يقول؟ يقول أن نجعل من البلاد التونسية أجمل مستعمرة إيطالية تحت حماية جنودنا وموظفينا. لازم نعملوا ومعناتها استراتيجية باش نجذبوا بيها الفرنسيين ويستقروا في تونس.
0: الفرنسيين
1: هما جول سوغان يقول لازم نجيبوا الفرنسيين باش العدد نتاعهم يتفوق على الإيطاليين.
0: يعني كان ثم نوع من التنافس بين كل هذه الجاليات دكتور بلحسن معناها بين الطلين والملطية والرواسة والصرب والإسبان والفرنسيس الموجودين كلهم في بنزرت.
1: هو في الحقيقة يعني ما معناتها نجم نحصر التنافس أساسا بين الفرنسيين والإيطاليين. بالنسبة معناتها للمالطيين نلقاو لنا مثلا بول كومبون معناتها يقول لك تتعامل فرنسا بلطف مع المالطيين لأنهم في غاية الاعتدال صناعيين مقتصدين تغمرهم الموهبة ولأنهم دائما يتعاملون مع فرنسا بلطف ويبادلونهم مشاعر الأخوة سواء كان ذلك بتونس أو الجزائر.
0: يعني جايين من المشكلة
1: ما عندهمش حتى مشكلة مع المالطيين ما عندهمش حتى مشكلة مع بالنسبة للروس. الروس معناتها هما معناتها في نهاية الأمر هم معناتها مصطرين بشي يبينوا الود للفرنسا باش يكون معناتها تمكنهم باش أنهم يندمجوا. كذلك نفس الشيء بالإسبان الصرب هذوكم بتبيعتهم حلفاء الفرنسا. أما الإيطاليين هذا أمر آخر. بالنسبة للإيطاليين هم معناتها جاءوا في سياق معناتها سياسي مضطرب دبلوماسي مضطرب بين الحكومة الفرنسية والحكومة الإيطالية بمعنى كونه الفرنسيين عملوا على الترفيه في عدد معناتها الحكومة الفرنسية عملت على الترفيه في عدد رعاياها بتونس من أجل ضمان وجود جالية أو حاضنة شعبية لمشروعها العسكري ببنزرت والتفوق
0: دي. حسن هو كيفاش هالمجموعة والجالية الأوروبية ذي اندمجت مع المجتمع في بنزرت أو مع البنزرتية؟ يعني هل فعلا اندمجوا ولا كانوا عايشين على حدة وهمش داخلين في النسيج التونسي البنزرتي في الوقت ذاك؟
1: لهنا نجم نقوله أنه فرنسا هيئت ظروف يعني نجم نقوله مضطربة. يعني السياسة الاستعمارية الاستيطانية شوهت معناتها العلاقة بين مختلف سكان الجهة كسواء كانوا محليين أو أجانب. يعني خليت يكون فما هرم اجتماعي متناقض على رأسه الفرنسيين يتمتعون معناتها بامتيازات ويسكنون بأحياء راقية في حين كونه معناتها المال

0: الأوروبيين والإيطاليين معناتها يسعون للاندماج، في حين الروس لقوا روحهم عاجزين باش يندمجوا. اولا خاطر علاش؟ خاطر ما عندهمش المقومات الماديه والثقافيه، هما ارثوذكس وما همش لاتان، ما ينجموش، ما لقوا روحهم عاجزين باش انهم يندمجوا في الجهه كسوا مع المحليين والا مع الاوروبيين. بالنسبه للاهالي، الاهالي نذكروا لنا كونوا منقسمين الى اغلبيه مسلمه ويهود.
1: كيفاش كانت توزيعهم المجالي من الجاليه الاوروبيه هذه؟ كيفاش كانت مقسمه في بنزرت؟ من هل كان ثم احياء للفرنسيين فقط، احياء للتلين فقط، احياء للمالطيه، ولا كانوا يعيشوا مع بعضهم، ولا كانوا زاد بعاد على الحوم في بنزرت؟ كيفاش كان تقسيم المجالي لهم؟
0: لان نحن باش نحكيوا على وجود انت زوج مجالات احتضنت الاوروبيين. اولا الحي الاوروبي ببنزرت هو معناتها امتداد لمعناتها مدينه بنزرت بالمقربه، معناتها موجود بالقرب من القناه الحاليه. ذلك كان الاستقرار الاوروبيين معناتها في البلاصه هذه، اغلب الاوروبيين اغلبيه فرنسيه. بالنسبه لمدينه بنزرت يعني فرنسا انشات الحي الاوروبي وكان معناتها مجال لاستقرار الاوروبيين. هنا معناتها فرنسا ما مسيتش برشا الحي العربي، لكن ظهرت بنزرت ازدواجيه حضاريه،
1: بمعنى
0: وجود حي اوروبي ملاصق للحي العربي ويفصل بيناتهم حاليا معناتها شارع الحبيب بورقيبه. هذا بما يخص بنزرت المدينه. بمثل بورقيبه في ريفيل سابقا الامر مختلف، كان تقريبا في ريفيل معناتها يقتنها تقريبا 200 اكثر من شويه 200 معناتها تونسي معناتها من قبيله قبطنه، لكن فرنسا لهنا عملت مدينه اوروبيه ليس حي اوروبي كما هو الحال ببنزرت او مدينه بنزرت، عملت لهنا مدينه اوروبيه ذات اغلبيه فرنسيه. هنا معناتها
1: يعني التونس ولا هما المغتربين خلينا نقولوا مش الفرنسيين
0: طبعا.
1: اما خلينا نرجع لمدينه بنزرت، من التواجد الاوروبي والحي الاوروبي اللي لاصق الحي العربي في الوقت ذاك، العلاقه كيفاش كانت بين الاهالي باغلبيه مسلمه طبعا اكيد كتوانسة بهذه الجاليه بالفرنسيس بالطلين بالرواسة الموجودين في الوقت ذاك؟ علاقة متوترة، علاقة بدأت تدخل بشوية بشوية في منطق الاندماج.
0: بالنسبة للمسلمين بالنسبة في معناتها فيما يخص الأعيان، الأعيان كانوا قراب برشا للفرنسيين. كانوا تربطهم الأعيان، نحكيه على اللي معناتها التجار الكبار، نحكيه على الموظفين الساميين القايد والشيوخة. كانت علاقتهم قريبة نوعا ما للجالية الأوروبية، خاصة أنه كانت تربطهم مصالح. عامة التونسيين كانت علاقة متشنجة، مع عامة التونسيين نركز لنا على المسلمين، كانت علاقة متشنجة معناتها مغمورة بالعداء والعديد معناتها من الأحداث اللي تبرهن معناتها الشيء ذي، خاصة المقالات الصحفية كنت تبعوا كذلك
1: صراع حقيقي معناتها موجود
0: صراع.
1: شو كانت مظاهره دكتور بلحسن؟
0: مظاهره مثلا الاعتداء مثلا مسلم تونسي على معناتها عائله فرنسيه، مثلا هنا نلقاو معناتها ضعف الزيجات او معناتها حالات الزواج بين التونسيين من المسلمين والفرنسيين، في حين مثلا الزواج كان محصور معناتها الزواج المختلط معناتها بين المسلمين والفرنسيين محصور خاصه في الاعيان. اليهود امر مختلف، اليهود سعوا بشكل كبير إلى التأورب، وصلوا معناتها يقلدوا الأوروبيين معناتها في كل شيء، نحوا الشاشية، لبسوا اللباس الإفرنجي، كانوا يتباهون معناتها بربطات العنق، كانوا يتباهون معناتها بمعناتها الألفاظ معناتها الفرنسية. وخرجوا
1: يهود التوانسة ولا يهود كانوا جايين من دول أخرى؟
0: لا نحكي يهود؟ على يهود التوانسة. وفرنسا مكنتهم باش انهم يندمجوا مكنتهم باش انهم يندمجوا وسهلت لهم التجنيس وذلك في تحدي لليهود، يهود إيطاليا، يهود الجرانا اللي جايين من إيطاليا اللي كانوا يسعون إلى الطليانة.
1: يعني كان ثم نوع من التنافس بين الجاليات هذه الكل. خليكم معنا في الاستماع، مثلا نحكيه على جالية أوروبية موجودة في بنزرت في وقت ما، عند دكتور بلحسن الساحلي في واحد من الناس على موزيكا فهم.

0: ثم تسمع في واحد من الناس على موزايك اف ام دكتور بلحسن الساهلي ضيفي ونحكيه على جالية أوروبية كبيرة العدد بالأرقام شفنا 1881-1939 وأكثر شوية جالية أوروبية بين فرنسي سرويسة صرب طلين ملطية كلهم كانوا موجودين في بزارة أكثر مدينة في تونس كانت مستقطبة لجالية أوروبية دكتور بلحسن
1: يمكن اعتبارها ثاني مراقبة مدنية استقطاب الأوروبيين بعد الحاضرة بعد العاصمة
0: بعد تونس
1: تقريبا 25,000 أوروبي
0: كانوا موجودين في
1: 25,000 أوروبي موجودين في بنزرت بما يمثل 15% من نسبة السكان ببنزرت 15% يعني على كل معناتها 10 تلقى
0: أوروبي
1: تلقى أوروبي
0: شفنا أنه ثم ظروف كانت مساعدة لتواجدهم أنه فرنسا كانت تشجع على وجود الفرنسيين أنه يجيوا لبنزرت الطلين والملطية كان ثم تشجيع للعمل جاوين جاي يخدموا بالأساس الرواسة والصرب كانت ظروف الحرب اللي خلتهم يجيوا لبنزرت وبعدد كبيرة قلنا الرواسة كانوا وصلوا 7,000 روسي موجودين في بنزرت في وقت ما في بين 1830-1939 قبل الفاصل دكتور بلحسن حكينا على أنه البنزرتية كيفاش كانوا يعيشوا معهم الجالية الأوروبية دي. قلت لي انه كان ثم حي اوروبي كامل والحي الاوروبي هذا معاش توا مازال موجود مازال موجود لاصق للحي العربي البنزرتية كيفاش يستقبلوهم كيفاش هل دخلوا معاهم في علاقة اجتماعية ولا لا كان كل الناس كل واحد على روحه
1: بخصوص نبدأ خاصة بخصوص الايطاليين والمالطيين حكم انه الوجود متاعهم كان سابق

0: وقت للغزو الاستعماري الفرنسي العلاقة كانت معناتها ما فيهاش برشا تصعيب، كانت معناتها علاقة عادية يتعاملوا التوانسة مع الإيطاليين والمالطيين بشكل عادي. أما بخصوص الفرنسيين الأمر مختلف تقريبا، خاطر كانوا يمثلوا خصوصا مش موجودين معناتها كانوا قبل الاستعمار الفرنسي، كانوا يمثلوا وجه للاستعمار. لهنا معناتها يقول لك معناتها بول كومبان يعني يقول لك معناتها رينا ريبة كبيرة
1: متوينسة.
0: ريبة كبيرة من التوانسة كي جاء معناتها الفرنسيس البنزارد. لو تسمح كان نجم نقرأ
1: طبعا يتفضل.
0: كان العرب مندهشين من غزونا لبلادهم على بنزرت يحكي قد النزول عندما نزلوا البنزرت استقبلونا بنظرة تختزل الريبة تجاه الكفار. لقد كانت عدائية للغاية وهي تفسر صمتهم لنا المهدد. أن النظرة الباردة والقاسية لسكان بنزرت كانت مليئة بالكره. لعل هذا معناتها كان يختزل معناتها
1: هذا خلق صراع بين الفرنسيس والتوانسة خاصة المسلمين الموجودين في ثم مظاهر للكره هذا للصراع هذا ثم أحداث معينة صارت توري هالكره هذه للنزرتية الفرنسيس في الوقت ذاك.
0: اعتداءات كانت يوجد اعتداءات كبيرة قاعدة تصير وكانت توثقها الصحف وعلى رأسها بطبيعة اللي صار في أحداث التجنيس معناتها مسلم معناتها بنزرتي تجنس حتى حصل على الجنسية الفرنسية. يوم وفاته الفرنسيين اعترضوا كونه يدفن بالمقبرة الإسلامية. هذا
1: الفرنسيين اعترضوا للمسلمين
0: المسلمين أهالي بنزرت اعترضوا على دفن ذلك المتجنس بالمقبرة الإسلامية. ولأنه باش تظهر أحداث التجنيس اللي خرج فيها الشيخ دريس وتتحير أحداث التجنيس متي صارت في ديسمبر 1932 باش تتحير أحداث التجنيس. والشيخ دريس مفتي ديار بنزرت يصدر الفتوى متاعه ويقول كل متجنس هو مرتد عن الدين الإسلامي. هذا أكبر دليل كونه معناتها الأهالي معناتها لهم عداء كبير على تجاه معناتها الفرنسيين. في الوقت هذايا معناتها الانجذاب التونسيين بعد الحادثة هذه انجذاب التونسيين للتجنيس
1: وقف ما عادش. لكن هذا لا يمنع أنه كان ثم علاقات اندماج شكلت في زواج صار بين التوانسة والأوروبيين في الوقت ذاك في منزرت.
0: طبعا
1: تقريبا بالأرقام اللي حطيت أنت في دراسة 872 رسم زواج بين 1897 و 1918.
0: طبعا هو في 800 وهذه دراسة معناتها اشتغلت عليها بين 833 عقد زواج أتمرتهم معناتها عناصر فرنسية بنزرت. نجد تقريبا 11 زواج من بين ذوما 11 زواج تونسي فرنسي. وهذا في الحقيقة كان معناتها العناصر اللي تزوجت فرنسيين كانت معناتها بغاية التباهي وإظهار قربهم معناتها للجالية الفرنسية والسلطة الاستعمارية المحلية في بنزرت. وكان معناتها الغاية براغماتية بالأساس معناتها للحصول على الامتيازات. هذه بما يخص معناتها الزواج معناتها الأوروبيين معناتها مع التونسيين. كذلك يعني سمحني يوجد أو كانت توجد مظاهر أخرى لتقرب التونسيين من الفرنسيين
1: من نوع.
0: وهي تسجيل أبنائهم بالمدارس الفرنسية. لكن هنا أغلب الأولياء الذين كانوا يسجلون أبنائهم بالمدارس الفرنسية هم نرجع للأعيان وخاصة اليهود. يعني عدد اليهود رغم قلة عددهم اليهود توانسة بنزرتية يعني برغم قلة العدد متاعهم اليهود العدد متاعهم عدد أبنائهم بالمدارس الفرنسية كانت كبيرة.
1: وكان ثم فرق حسب كتابك تقول بين اليهود التوانسة واليهود
0: الجرانة.
1: كان ثم تفرقة حتى في اندماجهم في المجتمع. كيفاش كانت التفرقة هذه دكتور الحسن؟
0: بالنسبة لليهود التوانسة يراو رواحهم ولاد البلاد وكانوا يراو رواحهم معناتها معناتها هما مؤهلين باش انهم معناتها يندمجوا في بوتقة الفرنسا وبداوا يتعلموا الفرنسوية ودمجوا ابنائهم بالمدارس الفرنسية ويلبسوا كيما الفرنسيس. ليهود القرانة امر مختلف يعني، حتى معناتها وجودهم في البلاد التونسية كان بغاية الاستثمار، جاءوا في ظروف جيدة وكانوا يدافعوا عن الطليانة. يعني لهنا بين اليهود التوانسة ويهود قرانة كانت فما أصلا يهود متى إخوان في الدين كانت فما قطيعة،
1: ما يحكيوش مع بعضهم،
0: ما يحكيوش مع بعضهم وما يصليوش مع بعضهم وما يدخلوش السيناغوج مع بعضهم. لهنا كانت التفرقة هذيك هي استغلتها فرنسا لجذب اليهود التونسيين والإطاحة بالمشروع الاستيطاني الإيطالي
1: إيطالي.
0: وجذب اليهود التونسيين وفتحت لهم أبواب التجنيس كذلك مكنتهم باش يدخلوا ولادهم للمدارس الفرنسية وبهم هما تخلقت لنيو فرنسي مع الفرنسيون جدد مع المالطيين اللي هما كانوا زاد منجذبين للجنسية الفرنسية. وهذا كان نرجع لموضوعنا الأولاني بخصوص محاولات فرنسا الترفيع في عدد الجالية الفرنسية. يعني الجالية الفرنسية ما عادش نجم نعدوها أنهم من الفرنسيين الأصليين، فما الفرنسيين الأصليين كذلك فما النيو فرانسيز الفرنسيين الجدد من اليهود من المالطيين ومن درجة أقل من الإيطاليين
1: ومن بنزرتية تعرسوا طبعاً. تعرسوا زادا كيف بفرنسيس الرواسة والسرب كيفاش كانوا يعيشوا في بنزرت في الفترة ذيك سباسة؟
0: بالنسبة للسرب هجرة كانت مؤقتة قصرية مؤقتة يعني قعدوا أربع سنين تقريبا سنة 1920 معتها تقريبا قعدوا أربع سربيين من 60,000 كانوا 60,000 يجيوا
1: سربي كانوا موجودين في بنزرت
0: 60,000 سربي يجيوا 15,000 يرجعوا 7,000 يجيوا 10,000 يمشي 9,000 يعني معناتها اللي حطوا سقيهم في بنزرت تقريبا 60,000 أما وجودهم كان محدود. بالنسبة للروس أمر مختلف، 7,000 اللي جاءوا جاءوا على متن معناتها بوارج وغواصات استقروا في بنزرت على أمل أنهم يرجعوا لروسيا بعد هزيمة الجيش الأحمر. لأن فرنسا معناتها اعترفت بالاتحاد السوفيتي وقتها مصيرهم أصبح معناتها
1: مجهولا،
0: مصيرهم ولا محتوم باش أنهم يقعدوا في تونس ويستقروا في تونس. يعني نقطة اللي كانت معناتها مرحلية ولات نقطة مصيرية قالوا يحهم لازمهم ينزلوا من النافيغ متاعهم ويستقروا ببنزرت ويحاولوا يندمجوا بأهالي بنزرت.
1: وهذا اللي صار؟ الرواسة اندمجوا في بنزرت؟
0: صار نسبيا نسبيا يعني كالقوا روحهم في وضعية مهمشة مفقرة تفتقر إلى أدنى معناتها المقومات المادية والثقافية. الناس تتكلم بالروس أرثوذكس معناتها ما عندهمش مقومات ثقافية تأهلهم باش يندمجوا. لكن هنا الروس بالنسبة للروس كانت معناتها جالية تعشق العمل وكانوا معناتها يعملوا ويشتغلوا بأجور زهيدة هو اللي خليهم يستقروا بالجهة.
1: شنو اللي غيروا في وجه بنزرت الرواسة مثلا
0: من ناحية معناتها حضاريا؟
1: حضاريا
0: مثلا حضاريا معناتها من الأثار الموجودة توا نجم نذكره بالنسبة للروس إقامتهم للدير الأرثوذكسي في بنزرت وهو مازال قائم إلى يومنا هذا. خاطر بطبيعة الحال الروس يراو روحهم أرثوذكس وما ينجموش معناتها يواكبوا معناتها الطقوس معناتها نتاع زاوية شو اسمه الكنيسة نتاع نوتر دام دو لا فرانس عملوا
1: كنيسة خاصة
0: بهم ومعناتها هذا يعد من أكثر معناتها المظاهر ولا من أكثر الأثار اللي تبين وجود الروسي بنزرت إلى يومنا هذا.
1: لكن اجتماعيا ما كانش عندهم اتصال مباشر بالأهالي
0: كان ضعيف. الروس بطبيعة الحال ما نجموش يتزوجوا معناتها بالفرنسيين معناتها ما نجموش يندمجوا مع الأوروبيين وما نجموش يتزوجوا بفرنسيين خاطر الأرثوذكسية والكاثوليكية ما تخليهمش معناتها يتزوجوا مع بعضهم. لكن بعض الروس حاولوا الاندماج مع الأهالي والاندماج مع الأوروبيين ونذكروا لهنا معناتها اللاجئة الروسية أنستازيا تشيلينسكي اللي مولودة عام 1908 جاءت معناتها مع الأسطول معناتها سنة 1920 استقرت ببنزرت درست بالمعاهد الفرنسية وأصبحت معناتها أستاذة رياضيات وبقت في بنزرت إلى حين وفاتها سنة 1910 واندمجت وكان 2010 واستقرت ببنزرت معناتها كانت تقضي من الأسواق البنزرتية كانت تتعامل مع بنزرتية تعلمت اللغة البنزرتية تعلمت الثقافة البنزرتية كانت طيب الكسكسي طيب العشاء معناتها ومعناتها بطبيعة كانت تتعلم في البنزرتية هي قرات في ليسي لغران وتلامذتها لتوا ما زالوا يحكيوا عليها ويشهدوا بها.
1: أنا تونس ولد وطن لها بنزرت ولد وطنها الثاني بعد
0: طبعا يعني حتى سمحني فما إلى يومنا هذا في معهد معناتها فرحات حاجات فما قاعة اسمها قاعة أنستازيا تشيلينسكي أستاذة رياضيات
1: بقية الإسبان كما قلت زادا وجودهم كان ظرفي زادا أيضا في بنزرت
0: ظرفي وضعيف خاصة معناتها بنزرت كانت معناتها نقطة تحول ليهم معناتها جوست جاوا معناتها من إسبانيا هبطوا في ميناء بنزرت معناتها تم إخضاعهم للفحوصات والعلاجات وتسجيل أسمائهم وتم تحويلهم على متن قتال نحو حقل المكنسي معناتها
1: جايين العمل
0: جايين جايين معناتها هربا من ال معناتها من الهزيمة اللي لحقت بهم من الجيش متاع معناتها الجيش الإسباني المنتصر الجنرال فرانكو.
1: شفت عديد المراسلات والوثائق الموجودة في الكتاب اللي اختمته على الجالية الأوروبية الموجودة في بنزرت شنو ما ظاهرها شنو مثلا لقيت باش نستعرف مثلا من شنو فحوى المراسلات والوثائق اللي تعرضت لهم في بحثك
0: به هي مراسلات متعددة ومعناتها في الحقيقة معناتها العمل لذايا كان قائم أساسا على وثائق أرشيفية بمعنى مثلا لدراسة العلاقات بين الأوروبيين تعرضت لعقود الزواج وقمت بدراسة للعقود ذيك واستنتجت من خلالها حاولت الاستنتاج من خلال استراتيجية الزواج لدى الأوروبيين وهي كمرآة تبين معناتها العلاقة بين الأوروبيين وبين الأوروبيين والأهل هذا فيما يخص معناتها رصيد عقود الزواج رصيد آخر هو معناتها المقالات الصحفية كانت توري الوقائع اللي كانت تصير بالحق معناتها بمدينة بنزرت أحداث اعتداءات إلى غير ذلك مراسلات كذلك مراسلات مثلا المقيم العام تاع بنزرت يقول لك 15 سنه في مراسله ما تبعثها للاقامه معناتها من الاقامه معناتها المقيم العام للمقيم العام بعثها يقول لك حاله العداء الموجوده معناتها في بنزرت تواجهنا نحن معناتها تواصلت لتلت 15 سنه
1: ما قبلهمش البنزرت
0: 15 سنه وما حبوش البنزرتية يخضعوا لينا وحالة العداء ظلت متواصلة ومزيدت متواصلة
1: رغم الانتباع اللي تنجم البعض يتحدث عليه انه بنزرت في وقت ما جزء من معمارها كان معمار اوروبي جزء حتى من بعض العادات اللي توجدت في بنزرت هي راجعة الى تواجد اوروبي شو العادات اللي خليها الأوروبيين في المجتمع البنزرتي رغم الصراعات اللي كانت موجودة بيناتهم
0: هي متعد من ناحية المعمارية بنزرتية ولا يغذيوا على المعمار الفرنسي بشكل كبير يعني تعلموا برشا على الطلاين معناتها تعلموا برشا يبنيوا كيما الطلاين
1: بالقرمود
0: ولا وغيره معناتها حتى ماتها الوصف معناتها الدار متى البنزرتي ولا يوظف أثاث أوروبي يزين داره من برا كيما المنزل الأوروبي كذلك حتى في طريقة التخاطب مع تتبناه البنزرتية العديد معناتها من الألفاظ الأجنبية
1: منها
0: كوجينا مثلا كوجينا ولا يقولوا كوجينا تيسيف بالنسبة للراديو وغيرها معناتها من الألفاظ كذلك الناس بنزرتي معناتها ولا يمشي للسينما ولا يمشي بنزرتي معناتها ولا يمشي للسينما ولا يمشي للبازارات الأوروبية ويحب يلبس

0: معناها نشوفوا الوجود الأوروبي في بنزرت يتراجع. حرب العالمية الثانية هي اللي كانت العامل ربما الأقوى لخروجهم من بنزرت.
1: فوالا لهنا سنة 1939 فرنسا قامت بتهجير 15,000 أوروبي من بنزرت. هجرتهم نحو الجزائر ونحو بيجا ونحو عين دراهم، على أنه بنزرت متى سوف تتحول إلى زون دو بومباردمون. وهذا اللي صار عمل، معناتها وقت اللي جاءوا الأوروبيين بنزرت يلقاو تقريبا 75% من المدينة الأوروبية اللي بنيتها فرنسا ببنزرت دمرت. 75% من المدينة الأوروبية دمرت، لأن فرنسا لقات روحها في معضلة كبيرة لإعادة تأهيل المجال الحاضن للأوروبيين وخاصة الفرنسيين، وبدأت الخيارات قدامها مطروحة. قالت نعاود نبني الحي الأوروبي في جرزونة، بدأ المشروع هذاك والتو موجود نسميه التوفغيير، بدأ المشروع هذاك ثم تراجعوا عليه ورجعوا معناتها يحاولوا يبنيوا الحي الأوروبي هذايا في بنزرت المدينة هذايا هو. وبدأت الأعداد ترجع هو نقص أم بدأت ترجع أما بنسق ضعيف.
0: ربما 1939 تراجع كبير للوجود الأوروبي في
1: نعم كانوا تقريبا 25,000 ثم تراجع تدريج، ثم أصبح مع استأنف الصعود متاعه تدريجيا حتى وصل مع 7,000-8,000. وذلك كان يساعد بشكل كبير الحركة الوطنية التونسية على خاطر الوجود الأوروبي هو في حد ذاته، وخاصة الوجود الفرنسي هو الوجود هو يخدم في حد ذاته الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الفرنسي هو استعمار استيطاني احلالي هجين قائم على الاستغلال والاستيطان.
0: فما في العائلات اللي قابلتهم في إنجازك للأطروحة من الأوروبيين اللي ما حبوش يخرجوا من بنزرت، يعتبروها مدينتهم وطنهم حتى بعد 1939، حتى بعد ربما نهاية الاستعمار كان ثم وجود لعائلات رفضت الخروج من بنزرت.
1: هو في الحقيقة العائلات اللي خاصة اللي كان عندها أملاك كبيرة في بنزرت كانت عندها أملاك، كانوا يراو رواحهم معناتها بنزرتية، معناتها يقول لك نحن بنزرتية تربينا لهنا تولدنا لهنا كبرنا لهنا معنا علاش خارجين. لكن في شيء فشيء ما تلقاو رواحهم عاجزين باش يندمجوا مع البيئة الجديدة هذه، بيئة الاستقلال بيئة الدولة الوطنية، لقاو رواحهم مضطرين باش يخرجوا بنزرت بعد ما 39 بعد الاستقلال، وخاصة بعد الجلاء العسكري وخاصة بعد الجلاء الزراعي. فقدوا أراضيهم، فقدوا مقدراتهم، لقاوا روحهم مضطرين باش يخرجوا من بنزرت.
0: جزء منهم عاش نوع من الاغتراب خلينا نقولوا في بنزرت، بين جزء آخر حاول يكون مندمج في هذا المجتمع، قلت خلق نوع من العادات الموجودة. نجم الناس اللي يسمعوا فينا نجم يطلعوا زيادة على الكتاب الجاليات الأوروبية بالمراقبة المدارية ببنزرت بين الإدماج والاغتراب لي بالحسن الساحلي. بشكرك بالحسن، يعطيك الصحة.
1: شكرا، يعطيك الصحة الاستضافة.
0: مرحبا بك على حضورك معايا في واحد من الناس على مزيكا فيم. شكرا لكم جميعا، دليل في الإخراج أحمد في الإخراج رقمي وخليل في

0: السهرية على موزيك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113 ألف. وسنة زادة عندكم واتساب موزيك 23 513 ألف. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟
0: الكنيوتة كل نهار تزيد وما عليك كنا تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس. من الاثنين للجمعة من 9:30 الليل مع يسري جديدي على موزايك فم الأولى في تونس. راديو موزايك فم تونس الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تدين بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عددا من المدن في المملكة العربية السعودية، وتعتبرها تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وانتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، تونس تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد دعمها لكل ما من شأنه أن يصون أمنها واستقرارها ويحفظ حرية وأمن الملاحة البحرية. وتونس تجدد دعوتها إلى تغليب الحوار والحلول السلمية، وتجنب كل ما من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويزيد من حدة التوتر ويقوض دعائم السلم والأمن في المنطقة، بما يفوت الفرصة على كل المتربصين وإفشال مخططاتهم ومآربهم الخبيثة الرامية إلى إثارة الفتن وبث الفرقة وتوسيع رقعة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة. تونس تستعد للموسم الجديد للحبوب عبر برنامج يركز على تأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة البذور الممتازة والأسمدة، إلى جانب تعزيز الإحاطة الفنية بالفلاحين وتطوير تقنيات الإنتاج. وفق كهية مدير الحبوب في الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان. وبن رمضان يضيف في تصريح للزميلة بشرى السلامي أن توفير مدخلات الإنتاج يأتي في مقدمة أولويات الوزارة استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن برنامج البذور الممتازة سيحافظ تقريبا على المستوى المسجل خلال الموسم الماضي.
3: من أولوياتنا هو ساعة أولا توفير مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة، وإحنا عندنا برنامج كامل حضرناه من نهاية الموسم اللي تعدى تقريبا على مستوى البذور الممتازة. عندنا نفس البرنامج اللي حققناه الموسم اللي فات، واللي كان أول موسم تقريبا نعمل فيه 524 ألف قنتار كبذور ممتازة مثبتة اللي تم توزيعها ووضعها على جميع مناطق الإنتاج حسب الأصناف بالطبيعة وحسب تأقلم الأصناف في كل جهة. وهذا رقم مهم برشا خطره يمثل 30% من البذور اللي يستعملوها الفلاحة في تونس اللي ما وصلنالوش أول مرة نوصلوله تقريبا.
2: الرئيس الفرنسي مانيل ماكرون يلتقي في باريس الخميس نظير اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني في اجتماع تحضيري يهدف إلى حشد دعم دولي لانتشار الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لنزع سلاح حزب الله وانسحاب المحتل الإسرائيلي. وتناولت المناقشات تالية لتأمين بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل تضم نحو 7500 فرد التي تنتهي ولايتها مع نهاية العام الجاري. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشورة تواصل في بنت فام القمال.
0: في تونس.

0: يسر جديدي.
1: تسعة وستة دقائق على موزايك فيم. مرحبا بكم في بنت لفيم معكم كالعادة من توا حتى نص الليل. برشا نجي برشا بونيميرو ونسوكم أكيد بعد نهار طويل طويل طويل طويل طويل حقيقة النهار. سلام عليكم برشا برشا برشا شرتو أنا ماذا بيا تكونوا موجودين في دياركم في أمان وفي سلام مع عائلتكم مع أحبابكم. نعرف العشية ما كانتش سهلة والحمد لله يا ربي يرحمنا بالغيث النافع, لكن الفايدة أنتم تكونوا بسلامة. دونك ماذا بينا كالتنقلات إذا كان ماهمش لازمين توا ماذا بينا نقعدوا في الدار غير ما نتنقلوا أكيد في الكراهب. الفايدة ردوا بالنا على رواحنا, هذه أهم حاجة. وخلينا نحن هاكا نجيوكم بحذيكم لدياركم. نعرف برشا مازلت على ثمة كالعادة نتاع الراديو في الكوجينة, ثم برشا تنجموا تسمعونا زاد على موزايكا فام بونيل الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايكا فام داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. نسلموا برشا زاد على لا ديسبورا تونيزيان اللي يسمعوا فينا في مختلف البلدان في العالم. احنا معاكم ونونسوكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا معلومات برشا انرجي الموسيقى لا بونيمور. هذا الكل باش تلقاوها الحقيقة موجود كالعادة كيما استنس كالعادة في بنت لفهم. أما زيادة نشوف سنسنا بالربح والكاش. أي اسمعني حضروا لي ويحكم مليح مليح مليح على خاطر هذا مش يكون موعد مهم ياسر اليوم, على خاطر الكنيوتة مهمة ياسر نستحقوها بالقدي بالقدي. نهار 17 في الشهر باش نحضروا لي احنا مليح مليح. يظهر لي لازمنا على بكري توا, اللي ما عندوش يشوف الدار يحضر روحه من توا. ظهر جينا ما شاء الله شتاء مهم ياسر ياسر. لازمنا اسمعني بالحق لازمنا كلي بوت لي بوت بلاستيك. اي لازمنا نحضروا لي احنا من توا. الفايده شوف عندكم كنيوتة كبيرة برشا. زوز ملايين وميتين 2200 دينار اليوم في بنت لفهم تنجموا تربحوهم. اي اي اي اي اي ملا كنيوتة ملا كنيوتة اليوم. واسمعني عندكم زوز فرص مش فرصة واحدة اليوم كالعادة. التحدي نيوي نينا كونت السيد الحكم اللي محضر روحهم ليه مليح. سيد الحكم صحيح وصل عمان للراديو اما راه وشوف محضر روحهم جيب الابعاد. سيد الحكم جيب الابعاد دونك راه محضر روحهم رجل اموركم واضحه. اسمعني قالكم انا مش قواعد اللعبه بركه اليوم انا غلطه ليه لازم اليوم لازم اليوم بالحق غلطه ليه انذار ليه على خاطر فما مليون و500 1500 دينار اليوم في نيويني نو تحدي على 71113000. تكلمونا من توا باش تدخلوا في القرعه وتلقاو شيكر في استقبال تليفوناتكم على 71113000. اليوم فرصتكم فرصتكم الحقيقه باش تربحوا معنا الكاش في التحدي. اما زاد عندكم فك بلاستيك 700 دينار الحقيقه. شوف ديما من اسهل المواعيد باش تربحوا معنا الكاش. وفي بالكم امل امل مواصله معنا من نهار الاربعاء اللي فات. معناها امل عملت ريكور فاتت معنا الجمعه في فك بلاستيك ما شاء الله عليها امل الحقيقه. شوف راهو تيخو لي زانديس اول اجابه لها كسوسوا تخرج في القرعه هي الاولانيه باش تجاوب والا لا. راهو اول اجابه عند امل هي الاجابه الصحيحه. لذا انتم حضروا لي رواحكم اليوم حضروا لي الثقافه العامه مليح مليح على خاطر اول واحد فيكم باش يبعث لنا ميساج على واتساب موزايكا فام 23513000 باش اول حاجه يلقى الانديس الاولاني بلاش انديس الاولاني حاضر مريقل باش يلقى روحه عنده افونتاج على امل. وان شاء الله ان شاء الله تنجموا تطلعوا ان شاء الله تنجموا تفكوا لها بلاصتها امل الحقيقه. نحن والله ربينا عليها الكبده امل وليت معنا في الاميسيون عنصر قار. السلام عليك برشا يا امل. من بعد اكيد نتصلوا بيك بالشارك معنا في فوك بلاستيك 700 دينار على واتساب موزايكا فام 23513000. تبعثوا ميساج جوست باش نحب نشارك معاكم في فوك بلاستيك واول واحد فيكم باش يبعث الميساج ويطلع معنا في القرعه هو اللي باش ياخذ الانديس الاولاني ويكون يشارك معنا بعد شويه بالكاش. برشا برشا كاش اليوم زوز ملايين و200 في بنت لفام لربح. سنسنيكم بربح والكاش برشا برشا فلوس تستنى فيكم كالعاده. اما زاد اللي سنسنيك بي سنسنيكم بي اي كالعاده باش هي لابونيمور بالموسيقى. سلام برشا على الاكيب الكل دالي في الاخراج طرق في الديجيتال وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113000. جونيور جي

التسعة وتسعتاش دقيقة على موزايكا فام. كنت تسمع في كالفن هاريس فرانك أوشن ميغو سلايد. مازلنا مواصلين بالموزيكا, مازلنا مواصلين بالربح والكاش مليون ونص في نيوينينا على 71 113 ألف. لكن توت سويت سامبلينغ.

2003 عام R&B الجول الأخيرة والدانس هول اللي كان مسيطر على الصيف كامل. نحكي على أغنية ما فهمش سهرية خليت منها وقتها، وكي نقولوا أغنية

كانت نجاح عالمي كبير برشا خاصة في أوروبا وتونس زادها وين قعدت في المرتبة الأولى لأسابيع. الأغنية تميزت بالبيس لاين القوية والهورن سكشن داير اللي تسمع فيها اللي تعطيها جو دراماتيك والكلاس في نفس الوقت. أما السر وراء البيت هذية يخليك داير أوتوماتيك موت تقرك تتحرك فرحان تعقلها داير الأغنية

سانتي داير اوتوماتيكمون ترجعنا لجو جي تي سان اندرياس تحس الدخله نتاع سان اندرياس اكزاكتومون ما بون لحلي ناس في غنيه بريد خاصه البراس لوب هذه ايكونيك اصله جينا من غنيه واتس ذا ديفرنس للاسطوره دكتور دري اون كولابوراسيون مع امينيم واكزيبيت الاغنيه خرجت عام 99 من البوم 2001 البيت هذا يخدمه دكتور دري مع ميل مان وهو اللي صنع السيجنتشر ساوند نتاعو في الفتره هذيك وحتى دكتور دري بيدو عمل سامبلينغ لحن هذية من غنية فرنسية قديمة

شخص كو تو كرو للمطرب الاسطوري شارل ازنافور اللي خرجت عام 66 يعني هلي بلو كانتريل خذيت البيت من عند دكتور جري اللي هو اصلا خذيه من عند ازنافور فريق انتاج بلو كانتريل زادوا على سامبل ايقاع ار ان بي اسرع شويه وكالعاده مش باش نسمعوا زوز غنيت بركه اما السلسله نتاع السامبلينغ

0: سامبلينج
1: بعد شوية فوك بلاستيك 700 دينار يستنوا فيكم على واتساب موزيك فم 23-513 في سوفي تبعتنا مساج باش نجم تشارك معنا وتدخل في القرعة 23-513 واتساب موزيك فم ان بتي مساج خليكم معنا.

موسي مسلم أنا باب على مزيكا فهم. توصلنا للتسعة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد شوية. فوق بلاستيك 700 دينار على 23 513 ألف. لكن توت سويت الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. الليلة باش نحكيو على اختراع غريب شوية من نوع اللي ما تعرف قيمته كان كي تستعمله ويصلح لك في حياتك. خليني نفرحك مالا على خاطر نهارك الكل باش يولي مسجل من

برشا من الناس يعيشوا كل نهار لنهارو، أما تلقانا عنا مواعيد قارة وروتين نوعا ما، كيما القراية وإلا الخدمة الصباح، وقت الفطور، القضية في الويكاند، وفما زادة دي بروجرام نعملوهم متاع عطلة، مثلا ويكاند فيوتيل وإلا فواياج، اللي الدات نتاعو والتفاصيل الكل مستحيل يتنساو على خاطر حدث جديد وسبيسيال. حتى بالنسبة للروتين تولي حاجة منستاسو بها، وصعيب تنسى اللي أنت باش تقوم من الاثنين للجمعة السبعة متاع الصباح باش تقصد ربي تخدم وإلا تقرأ. أما فما حاجات من السهل أن ننسيوها ونولي ونكتبوها في ليستة وإلا نقيدوها في التليفون، كما القضية متاع الجمعة ولا اجتماع ولا حتى الدرس اللي تقرأه في الليسي والفاكولتي. هذاك عليه عنا كور وفما مراجعة. من الأول الورقة وستيلو هي الطريقة الأساسية باش ناخذوا دي نوت، الحاجة اللي قاعدة لليوم بالنسبة للقراية بجميع مستوياتها. الكتيبة تولي هكا برشا وتنجم ساعات تنسى أنك تقيد برشا حاجات، وهنا التكنولوجيا تدخل على الخط.

0: شانيس ولو مغروبين بالويربل تك، يعني التكنولوجيا اللي نجمو نلبسوها. ونبداو بالسمارت واتش. مارشي كبير ياسر اظهر النجاعه نتاعو، لين برشا شركات عملوا فيها انفستيسمون كيما ابل وغيرها، كل واحدة والخاصيات اللي فيها. بعد بدينا نكتشفوا في المرايات سمارت كيما الكولابوراسيون بين ميتا ورايبان اللي خرجوا لونيت فيها كاميرا ومن خلالها تنجم زادة تسمع موسيقى وحتى لي نوتيفيكاسيون نتاع التليفون. نلقاو زادة الخواتم ولي براسلي وبرشا اكسسوارات سمارت. الغايه منهم هما انهم يكونوا مندمجين اكثر في حياه الانسان ويكون التعامل معاهم بصفه طبيعيه وعفويه وما تحسش بهم كيما التليفون. اما الجادجيت اللي باش نحكيوا عليها توا باش تدخل ياسر في الحياه الشخصيه والاراء عليها متضاربه. شركة ناشئة أمريكية اسمها ريوايند. أصل الفكرة جت من أنه الإنسان في عوض ما يعدي حياته الكل يكتب على ورقة وألا يقيد في معلومات، لازم يكون حاضر ويعيش الحياة كما هي. مشكلة النسيان واضطراب نقص الانتباه عندهم علاقة بالموضوع زادة، والحل كان مع أبليكاسيون تسجل أي حاجة تعملها في نهارك على البيسي، وتنجم آخر النهار تسألها على أي حاجة نسيتها وإلا ديتاي ما انتبهتلوش وهي تفكرك وتلخص لك الأفكار الكل. أما الحكاية ما وقفتش هنا، على خطر الفكرة هذه تم تطويرها ولت عبارة على براسلي تلبسها فيها ميكرو يسجل كل شيء يتقال من حولك نهار كامل، اخر نهار يعمل لك كونتروندو على اللي صار الكل، كاني قضية وصدك عليها مرتك وإلا بيفي متاع رينيون يتكتب وحده، وحتى الكور اللي تحضر فيه تلقاه مكتوب ملخص مريقل وحاضر للمراجعة، وانتي معليك انت عيش حياتك من غير ستريس. السؤال ما تروح هنا، يا اخي العباد بالحق باش تقبل انه نهارها الكل بأي حاجة تتقال فيه علنا وإلا في كنف السرية الكل يتسجل؟ يا سيدي البروجي هذية لم 33 مليون دولار بالتمويل التشاركي. بالنسبة للمعطيات الشخصية فإنه شركة ريوايند تقول اللي التسجيلات الكل تقعد موجودة عندك وما تمشيش للكلاود وما ينجم يسمعها حتى حد، ووقت التلخيص وإلا التريتمون من عند الاي اي باقي الحكاية آمنة 100% وتصير كان في التليفون. أما زعم النجم صدقوها الحكاية هذه؟
1: Culture digitale. Culture digitale. Binet FM. C'est le genre. Mettez ça. Le nostalgie.
0: نيمينينو بعد شوية تحدي مليون ونص على 71 113 ألف. خليكم مع جورج سميث. Dancing.

0: كاسا على مزيكا فيم. توصلنا ل 59 دقيقة. سيسر ويحكم طريق السلام عليكم. احنا موصلين معاكم ونونسوكم بحسن المزيكا في بنت الفيم. توت سويت فك بلاستيك فك بلاستيك فك بلاستيك. اليوم موعد الربح والكاش, وأسهل موعد باش تربحوا معنا 700 دينار اليوم. فرصة كبيرة برشا الحقيقة, فرصة نجم اليوم تخليكم تتفرهدوا, تخليكم تعملوا ويكاند تبدلوا البروغرام الحقيقة. خليني نسلم ساعة على متبارية جديدة اللي معنا اليوم. شيماء مرحبا بيك, صحوا لك
1: شيماء.
0: صحوا لك الأمور بيه شيماء؟
1: الحمد لله صحوا لك بيك عليك
0: انتي. الحمد لله. ايش نحوي لهم طرف المستير يا شيماء؟
1: والله ما شاء الله خيرات.
0: الحمد لله يا رب. الفايدة انتم لاباس سفا العائلة الحبيب. الحمد لله الحمد لله. هذه أهم حاجة يا شيماء. خلينا زيدا نسلم برش على أمل اللي مواصلة معنا. مرحبا يا أمل. أمل وليد كرونيكر معنا, كرونيكرز معنا في الميسورة. مرحبا بك يا أمل المواصلة. أمل معنا من نهار الأربعاء اللي فات. أنا بالنسبة لي أنا مبينات السيزون اللي فات السيزون هذية هذا ركور متاع أكثر متباري واصل معنا في فوك بلاستيك. يلا أمل وشيماء سلموا على بعضكم. أي عطينا
1: أمل عطينا مرحبا لباس.
2: الحمد لله عايشة.
0: إن شاء الله مربوحة عليكم أنتم الزوز أمل وشيماء. فك بلاستيك 700 دينار. خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فك بلاستيك اليوم 30 ثانية باش تطلعوا فيها شخصية رياضية. شخصية رياضية بانيسي سيرمارة ونحكيوا على كرة القدم. معناها تنجم تكون شخصية من عشنا مثلا نعطيكم باسكيت تينيس, نجم يكون عداء أو عداءة, نجم يكون رافع أو رافعة أثقال. دونك خموا في الثنية هذيك. أما نجم تسهلوا على رويحكم كما أمل بيانسوير عاملة من نهار الأربعاء اللي فات, هو أنه تختاروا الزوز أنكم تواصلوا معنا. كي تختاروا الزوز أنكم تواصلوا معنا الشخصية تكون أسهل شخصية موجودة عنا لحنا. كيف كيف ليزانديس يكونوا من أقرب ليزانديس اللي نجم نوصلوكم بيهم باش أنكم تطلعوا الشخصية هذية في أسرع وقت ممكن قبل ما يفوت 30 ثانية. زيد كيف كيف الربح 700 دينار يكونوا ليكم انتوما. دونك كي تختاروا انكم تواصلوا بيان سور كيما امل بالضبط اليوم تلقى روحها كيف كيف كيما كل نهار تلعب مرتاحه. نلعب على 700 دينار. اما امل ديجا ربحها شطر الكنيوت 350 دينار ربحتهم امل اليوم على خاطر هزت علينا التليفون هكا. دونك امل تلعب مرتاحه جوها به ديجا امورها واضحه. هذه على خاطر مختاره انها تواصل معنا في الايامات اللي فاتوا الكل. دونك هذه افونتاج كبير بخلاف انه الشخصيه تكون سهله وليزانديس يكونوا سهلين. نجمو تختاروا انكم ما تواصلوش. واحد فيكم مثلا اليوم يقول يزي فيها الف بركه اوكي كان طلعت الشخصيه او كان ربح الفلوس. ما طلعتش الشخصيه للاسف نروح يديه فارغه. ولكن ثم انكونفينيون يا شيماء في حاله انه اليوم تقول لي مثلا انا نحب نكتفي يزي فيها الف بركه كان طلعتها كشخصيه اموري مليكلا كان ليه للاسف نروح يديه فارغه. اما اذا كان باش طلع الشخصيه ماكش باش تربح 700 دينار يا شيماء. قول لي علاش. على خاطر باش تقسمهم معاك امل اللي هي مواصله معنا من البارح. اذا كان انت تطلع الشخصيه معنى انت تربح وامل تخسر. اما امل حتى لو كانت تخسر تروح باش تشتري الكانيوتا. يعني باش تربح كان 350 دينار كهو. انا را نجمو نبنيو عليهم الحقيقه سورتو انه كي نختاروا انه نواصلوا نسهلوا الشخصيه والا الحاجه اللي باش نقترحوها عليهم نقترحوها عليكم كل ليله بطريقه كبيره برشا. هاكي امل تقولك كل ليله الحقيقه امل سنايبي ديريكت تطلع شنو نقترحوا عليها هكا ولا امل. دونك نخلي لكم حريه الاختيار. امل تواصلوا ولا تكتفي؟ بيان امل مواصله. شيماء بيان شيماء وامل الزوز مواصلين. اليوم طريقه سهله برشا تربحوا بها 700 دينار تطلعوا الشخصيه الفنيه الشخصيه الرياضيه في 30 ثانيه اكهاو. خليني نفكركم لي لوبرور راهو ممنوع منعا باتا. دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون امل وشيماء خاطر سيد الحكم راهو كيف يقرا وما يعديهاش الحكايه. كيف كيف زاده ما نجاوبو كان ما نقولوا توب كرونو. اليوم القرعه قالت انه امل هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك امل كالعاده وقت اللي نقولوا نكملوا لي زانديس قولوا 3 2 1 انطلاق وقت نبداو نجاوبوا. كيف كيف بالنسبه ليك انت شيماء اذا كان واحد فيكم يجاوب قبل ما نقولوا توب كرونو وقتها يتم اقصائك نهائي.

0: اي وكيف كيف المتبري الاخر يقعد يلعب 31 ثانيه حتى لين يطلع الشخصيه. واضحين قواعد اللعبه؟
1: اوكي
0: واضح. اوكي بيان بيان مركزين اموركم مريقلة. شيماء انت ديجا اول واحده بعثت لنا مساج على واتساب زي كافيه وطلعت معنا في القرعه. شو الانديس اللي عندك شيماء؟
1: عندي شخصيه رياضيه معروفه برشا في العالم.
0: باهي برشا. هذه اول انديس ديجا عندك من مديدة، معناها من خلينا نقوله غير أربعة، من غير أربعة عندك رجال انديس. دونك من غير أربعة حتى للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة كان عندك الوقت باش تخمم وباش تحط قدامك الفرضيات الكل. دونك الانديس لولاني موجود، هي شخصية رياضية معروفة برشا في العالم. الانديس الثاني يقول الشخصية هذية كانت مصنفة الأولى، معناها شخصية خلينا نقوله رو راجل وإلا امرأة، دونك نحكيه على شخصية ان جنرال كانت مصنفة الأولى في السبور اللي هي تلعب فيه. دونك هذا هي الانديس الثاني. الانديس الثالث هو انه الشخصيه هذيه البلاد اللي كانت تمثلها توا ماهيش موجوده في المسابقات العالميه. نعود لكم لزانديس، شخصيه رياضيه معروفه برشا في العالم. الانديس الثاني هو انه كانت الاولى في السبور اللي هي كانت تلعب فيه، والانديس الثالث والاخير هو انه البلاد اللي هي كانت تمثلها ماهيش موجوده اليوم في المسابقات العالميه. دونك تنجموا طلعوا الحقيقه اليوم الشخصيه نتاع اليوم. الفايده يكونوا ليزانديس واضحين. اي لازمنا نردوا بيننا بالكدا بالكدا. دونك شيماء حاضره؟ امل حاضره
1: ان شاء الله.
0: مريقل يلا نبداو. 3 2 1 يلا. امل كرة عندك. كيفاش قلت لي؟
1: انجيبر.
0: لا ماهيش انجيبر. عندك شيماء
1: مونيكا
0: سيلز. لا مش فيلبس. عندك امل
1: حبيبه
0: الغريبي. لا مش حبيبه الغريبي. قلت لك البلاد ماهيش موجوده في المسابقات العالميه. عندك شيماء
1: ناديا كومانيكي.
0: لا لا. عندك امل باه لانديس نزيدكم انديس واحد اخر. هي في الثنيه نتاع اون جيبر دونك نفس السبور. مازلت اجابه واحده، مره عند امل ومره عند شيماء. نفس السبور نتاع اون جيبر. شنو معناها سبور؟ اني
1: تنس.
0: تنس باهي امريكي ديجا نعرفوا اللي هو تنس. امل اعطيني اجابه. شكون؟ شيماء
1: مارتينا
0: نبرت لوفيو في فيلي. ليه ليه؟ جوجل غلط يا شيماء. راه جوجل يغلط. راه نحن اللي زنديس نعطيهم لك تحطهم في جوجل ما تخرج لكش الشخصية. ربي فضل. خلينا نمشيو باللي زنديس باللي زنديس. به هي شخصية رياضية معروفة برشا في العالم. لانديس جديد اللي قلناه لكم اللي هي تلعب تنس، وكانت الأولى مصنفة في العالم في السبور اللي هو التنس، والبلاد اللي كانت تلعب معناها البلاد اللي كانت تمثلها توا ماهيش موجودة في لي كومبيتيشن انترناسيونال. بلاد بانيوها معناها. دونك البلاد خلنا نرجع لكم اللي هي روسيا، وسبور تنس كانت مصنفة الأولى. زعما شكون تنجم تكون؟ كملنا نحن توا هو.
1: والله
0: تعرفوه، والله العظيم تعرفوه. هاي أني أقول لكم الاسم نعم. سيد الحكم قال لكم اسمعني. معروفة معروفة معروفة معروف. كي نقول لكم
1: إني الحقيقة ما نعرفش كلمة نجيب الحقيقة
0: به الاسم ذي راك تعرف. كي نقول لك به كي نقول لك شارابوفا
1: ماريا. ماريا شارابوفا.
0: بعتك صح بعد ما خسرنا. معني تعرفوها شارابوفا ريد؟ معنيها شارابوفا تعرفوها ريد؟
1: والله ما
0: نعرفها. إني ماريا شارابوفا. ماريا شارابوفا. اي ماريا شارابوفا. سهلة الحقيقة شخصية رياضية معروفة برشا برشا برشا في العالم. كانت مصنفة رقم واحد جوستومون في ترتيب لاعبات التنس في العالم، وكانت تمثل روسيا اللي هي اليوم بلاد ماهيش ريبريزونتي جوستومون في مختلف لي كومبيتيسيون انترناسيونال. ماريا شارابوفا. شيماء ميرسي بوكو اللي شاركت معنا اليوم. للأسف ما طلعش ماريا شارابوفا. ريت بورتو تعرف عليك شيماء.
1: والله ما جبتش
0: الجملة. ميرسي بوكو شيماء. أمل مبروك عليك 350 دينار يا أمل. أمل يا أمل باش نتوحشوك يا أمل. والله مشيت وحشوك يا امل. ميرسي بوكو اللي شاركت معانا وميرسي بوكو اللي وصلت الحقيقه الجمعه ونهار كانت موجوده معانا امل في فوك بلاستيك. وانتم زيدا فرصتكم مش نجم تكونوا موجودين. شوف سهل ياسر تختاروا انكم تواصلوا معانا راكم نجموا تمشيوا بلاصه بعيده بالكدي بالكدي بالكدي كيما امل اليوم. حتى لو كان معناه للاسف ما طلعتش اليوم ماريا شارابوفا ولكن ربحت 350 دينار اللي هما اشطر الكانيوتا. شكرا لكم. بعد شويه نيمينينو مليون ونص على ال 71 113000. لكن بعد شويه زيدا تلقاو موعد الرياضه سبور اكسبريس مع مكي العوني وتوت سويت موعد الاخبار مع حسين الدبابي.
2: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
3: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لانه نجح نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره. وانا نفهم هذا من الشارع لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
2: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تنظم في العاصمة اليوم ورشة عمل لتقديم مخرجات المرحلة الأولى من دراسة إعداد المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني، والتي انطلقت في بداية مارس 25 و2000 وتم استكمالها في شهر جوان 26 و2000. وفي هذا الإطار رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف في وزارة التجهيز محمد بن غفار يشدد في تصريح للزميل هنا السلطاني على أن الضوابط المرجعية لإعداد هذا المثال الثالث أخذت بعين الاعتبار الانتقال الطاقي والمدن الذكية والتوازن الجهوي والأقطاب الصناعية والتغيرات المناخية وتشخيص القطاعات. فريق من الشرطة البلدية في ولاية نابل معزز بفرق من الأمن الوطني ومصالح التجارة ينفذ اليوم حملة تستهدف إزالة مظاهر التجارة العشوائية والفوضوية واحتلال الرصيف من قبل المقاهي والباعة العارضين. ووفق مصدر أمني في نابل أسفرت الحملة عن تنفيذ 64 عملية حجز وتحرير 6 محاضر عادية وتحرير 24 مخالفة صحية مع إزالة 36 نقطة نشاط تجاري عشوائي وفوضوي. في الشأن العربي والدولي، الاتحاد الأوروبي يعرب الخميس عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، داعيا المتمردين اليمنيين إلى الكف عن أي عمل عسكري. وفي مستجدات المواجهة بين السعودية والحوثيين اليمنيين، مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بعد سقوط شظايا أثر اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة حسب ما أعلن الدفاع المدني. وزارة الخارجية الإيرانية تقوم الخميس باستدعاء السفير الألماني لدى طهران على خلفية ما سمتها المواقف غير اللائقة التي اتخذها كبار المسؤولين الألمان ضد طهران. وأكدت وكالة تسنيم أن الاستدعاء جاء أيضا على خلفية بعض الإجراءات التدخلية التي قامت بها السفارة الألمانية في طهران، حيث أبلغ السفير باعتراض الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المواقف والإجراءات. أبرز التوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة، البحر مضطرب، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 31 و36 درجة وتصل إلى 38 درجة في أقصى الجنوب. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
1: اريدو طور عالمك.
4: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع ديربي الملعب التونسي والنادي الإفريقي. مقابلة كانت مبرمجة اليوم وتم تأجيلها الموعد لاحق بسبب تهاطل الأمطار اللي تسبب في عدم صلاحية أرضية ملعب الهادي النيفر لاحتضان المقابلة. تأجيل الموعد لاحق مازال ما تمش الإعلان عنه. الإدارة الوطنية للتحكيم عنت اليوم على حكام المباريات المتأخرة المبرمجين نهار الأحد هذا لحساب الجولة الأولى. اتحاد بن قردان نادي حمام لمف نهار الأحد مع الأربعة متاع العشية في ملعب حي المطار في بن قردان. الحكم هو نضال طيف، حكم الفار هيثم قيرات. نهار الأحد زاد الأربعة متاع العشية في رادس لحساب الجولة الرابعة النادي الإفريقي ترجي جرجيس، الحكم حمزة جعيد، في الفار أمير العيادي. وفي الطيب المهيري نادي صفاقسي يواجه نادي البنزرتي، الحكم هو حسين بن ساسي، وفي الفار دافيد سمايتس من سلوفينيا. الياس السخيري أعلن رسميا اعتزاله دوليا في عمر 31 عام وبعد 86 مقابلة مع المنتخب. الياس السخيري توجه بالشكر للناس الكل وقال أنه هذا وقت الاعتزال، والجامعة بدورة توجهت بالشكر للياس السخيري. نذكر أنه غدوة نص النهار بشتمل علينا على قيمة المنتخب لتصفيات كاس إفريقيا. نواصل مع المنتخب، وليت الإعلان على القائمة وبعد أسبوع كامل من تصريحاته اللي قال فيها أنه كان مستعد للتخلي على المشاركة مع المنتخب في المونديال والبقاء مع فريق نيس. علي العبدي اكتفى اليوم بستوري اعتذر فيها الجمهور المنتخب على تصريحاته الأخيرة وقال أنه كلامه تفهم خارج السياق، وأضاف أنه ما كانش عنده رغبة في التخلي على قميص تونس أو عدم المشاركة مع المنتخب. هذا الكلام اللي كتبه اليوم علي العبدي واللي يتناقض تماما مع كلامه مع فريق أسبوع التالي. الكلام كان واضح صوت وصورة والتوى موجود الكلام اللي اتقال في شان يوتيوب متاع فريق نيس الفرنسي. اليوم انعقدت الجلسة العامة لترجي رجيس وهم فيها فائض ب 469 مليون في الموسم الفارط بالنسبة للتسيير، وفي غياب الترشحات من المنتظر يتم تعيين هيئة تسييرية جديدة لمدة عام. نادي حمام لمف أعلن رسميا اليوم على تعاقده مع المهاجم السابق للنجم الساحلي والنادي الإفريقي ومتوسط ياسين الشماخي ومتوسط ميدان اتحاد بوسالم تمام العبيدي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فام بونات، نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور

0: لطفي بشناق نمدح لكتاب. هذا هو الجون التونسي اللي ديما اكيد موجود في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. شخير شخير من جونا التونسي الحقيقة, وشخير من الجو اللي كنكم الحقيقة تونسة تسمعوا فينا خارج حدود الوطن, يفكرنا بالقديب بالقديب بالقديب في تونس وفي جونا هذية اللي الله يغيبوا علينا الحقيقة. السلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. توا العشرة و18 دقيقة, توت سويت نمشي والأرتيست سبوتلايت.
1: Artist Spotlight.

اليوم في ارتست سبوت لايت باش نمشيو لجروب اللي الحقيقه بدا الاكتيفيتي نتاعو عام 64 في نيو جيرسي. ان جروب دو فانك ديسكو جاز ريثم اند بلوز وبوب امريكان. والجروب هذا اول داير ما بداو اول ما بداو كانوا اسمهم ذا جازي اكس, ومن بعد بدلوا اساميهم برشا برشا مرات الحقيقه. ذا مونيكرز, سول تاون ريفيو, ذا نيو دايمنشنز, كول اند ذا فليمز. ومن بعد جاء الاسم الأخير, الاسم اللي تعرفوا به في العالم الكل عام 69 الحقيقة, ان جروب فاغ يتسمى بينات السنوات 70 و 80, و ان جروب اللي بيع أكثر من 70 مليون ألبوم في العالم. برشا دي تيتخ معروفين الحقيقة, منهم Ladies Night, Celebration, Get Down On It, Let's Go Dancing, Fresh ولا Cherish اللي تسمعوا فيها توا نحكيه اليوم.

في جيرسي سيتي زوز خويت روبرتسون رونالد بيل وقت بداو داير بداو كونوه الجروب مع لي زامي دونفونس نتاعهم نحكيو دينيس تشارلز جورج روبرتس ومن بعد خلط عليهم ريكي ان جروب دو جاز داير بداو بالسيل هذاك ذا جازي اكس من بعد بشويه بشويه قعدوا كل مره تصير انفلونس كو سوسوا من الاحداث اللي قاعده تصير في العالم وما زاد حتى من الموسيقى في حد ذاتها طوروا كمان في الموسيقى نتاعهم بداو بشويه بشويه ياخذوا في une autre identité كيف كيف زاد بعد تاثير كان برشا برشا فنانين كبار نحكيو زاد على جيمس براون اللي اثر برشا برشا في الستيل موسيكال نتاعهم خليهم يمشيو اكثر زاد للفانكي ان جروب اللي لقى نجاح كبير برشا برشا برشا في العالم لسنوات وسنوات عديده نحكيو على 26 البوم ستوديو معناها اول البوم كان خرج عام 70 اسمه كول ان جانج اخر البوم عام 2023 بيبل جست وان هاف فان ان جروب اكتيف بالكدي بالكدي والموسيقى نتاعو الحقيقه ديما تقعد تفكرنا بالسنوات المحليهم تقعد تفكرنا زيدا بال الفايب المحلي جوستومون فايب هابي برشا اليوم في ارتست سبوت لايت كول ان جانج جو نهار خميس الحقيقة بامتياز وسورتو انه كل ان جانج ممكن معاهم برشا برشا نوستالجي ممكن فما منكم اللي تسمعوا فينا عشتوا بالكدي البريود هذيك نتاع كل ان جانج نحكيو على ان جروب اللي كان خذا الجرامي وورد نتاع احسن ساوند تراك بالنسبة لساتردي نايت فيفر عام 79 نبداو بجد

0: Celebration في Artist Spotlight. الموسيقى الحقيقة مزيانة برشا فانكي في بنت الفام.
1: بنت الفام
0: موعد الربح والكاش، موعد المليون ونص. ديني ويني نا تحدي 1500 دينار. اي اي اي اي اي زعم هل يترى اليوم سيد الحكم يكون فايق وإلا مرهوج على خاطر جاء عمان قبيلة ولا شيء الحكاية؟ أنا نصور جاوبكم سيد الحكم، نصور جاوبكم. باقي نتحديوه، باقي نتحديوه، شعلينا فيه مش مشكل. توت فاسون اليوم الفرصة موجودة وستين ثانية يا رب ومليون ونص اليوم. اليا ترى محمد اليوم ينجم يفك الكنيوتة ولا ليه؟ مرحبا يا محمد.
2: مرحبا يا خويا،
0: شنو أحوالك؟ شنو جاو؟
2: الحمد لله
0: تمام. الحمد لله الفايدة الأمور مريقلة، الطقس مريقل سبا، مازلت تصب المطر ولا ليه؟
2: نعم.
0: شنو هي الامور؟ المطر سبا مازلت تصب ولا سبا الطقس به؟
2: لا سبا سبا.
0: اي به الحمد لله، الحمد لله. اي محمد تعرف عادي وين هنا؟
2: لا الحقيقة مش برد
0: هكا تو محمد. التحدي هكا تو يا محمد.
2: اي
0: اخوي اي بي هذا اهم حاجة. اي اخوي محمد خليني نفكرك ماله بخاوية اللعبة. 60 ثانية يا محمد، دقيقة دقيقة نجم تربحك مليون ونص. لازمك ترد بالك يا محمد، لا تقول لا اي لا لا، ني وي ني نو، يس نو، ايواه ما ها اي حاجه تشبه للمرادف، معناها اي مرادف للكلام هذايا اللي قلناه راهو يخسرك نهائيا يا محمد.
2: واضح.
0: اوكي مليك. ثم حاجه اخرى زيد يا محمد لازمك ترد بالك منها بالكتاب الكتاب اللي هي الانذارات.
2: أوكي.
0: تتحصل على انذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود كلامني أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث، مثلا نقول لك لباس محمد تقولي لباس، وقتها تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا محمد.
2: أوكي واضح.
0: ريت أي طريقة باش أنك تضيع الوقت، طول في الإجابة، والله إيش بش نقول لك، والله هذاك الكل راهو يتحسب أنتي جو، وسيد الحكم الانذار ما يرحمش فيه.
2: اوكي
0: واضح. ايه محمد الانذار الاولاني مريقلي سافا، الانذار الثاني ندخلوا في مرحلة الخطر، ولكن مع الانذار الثالث شنو يصير؟
2: تدريب التربية
0: يوفى ينتهي. اي اي اي اي اي اي اي اي اي خويا سيد الحكم شو نقول لك؟ والله راهو قال لك اليوم، قال لك اليوم لازم غلطه ليه محمد. الله اسمعك الجو هو الدين. شو نعملوا لك؟ شيخ شيخنا سيد الحكم والله. يا محمد حتى هو ما مليون نص، حتى هو مليون نص يا محمد. هاي يا محمد نبدأ بابا
2: نرجع إن شاء الله.
0: هاي حاضر مركز معني أنت؟
2: حاضر إن شاء الله.
0: هاي بيه مشيش يا محمد تزلق كيف بالكلام تقول لي إيه؟
2: واضح.
0: مشيش يا محمد تزلق بالكلام تقول لي ليه؟
2: واضح.
0: رد بالك مشيش توقعد تجاوب كلمة واحدة هك، رد بالك صحيح. اسمعني سيد الحكم راهو عنده من اول السيزون اليوم نهار 17، نحن دي مارينا نهار واحد، سيد الحكم مازال ما ربحوا حد، عنده توا 17 يوم وهو ركش على الكنيوتا، قال لك خويا عندي الكنيوتا من كان الاقوى تو يجي فك، ولكن الى اشعار اخر الكنيوتا قال لك مستحفظ به، زعما فكوها من عنده اليوم حامد
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: ان شاء الله. ايه مادامك مركز مادام سي بون مريك. يا محمد يا اخوي ركزوا بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا، على خاطر باش نبداو ني وي ني نا على مليون ونص مع محمد بعد 3 2 1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون ني وي ني نا. محمد.
2: نعم
0: نعم
3: يا يو والله لو دعم شو والله لو دعم

0: محمد انا من زلكي كنت نوصي فيك، قلت لك مشيش يا محمد، تقول لي نعم، تقول لي اي، قلت لي لا تهن، قلت لك مشيش يا محمد، قول لي، قلت لي لا تهن، كيفاش ده يا محمد؟ يا محمد محمد محمد يذول يعملك البلانجون لولاني، قلت انت ده ليه؟ محمد يا محمد بزيل معانا رف تليفون محمد، نحب فاسركم يحنا الناس معانا في البريد فان تاع تليفون محمد، وينك يا محمد؟ محمد قال لي نعم مختفي. يا محمد يا محمد طبعا يا محمد
1: اسم الله على ولد عمي، اسم الله على ولد عمي
0: بالضحك. اسمع قال لي نعم مختفي، عرف هكا تك ضربه واحده وقام يضحك معاه. يا محمد يا محمد يا اخويا يا اخويا يا اخويا شو شو خلك اخويا شو خلك
1: اسم الله على ولد عمي، اسم الله على ولد عمي
0: يا حمو يا حمو يا حمو يا حمو تركيز ما كانش معنا اليوم ها هكا معامل سي اسمعني خل تو في كريس تاع ضحك محمد ما عادش نجم يجيهم يا محمد يا محمد يا محمد اي اخوي اسمعني على الاقل تكسب ديديكاس اي على شكون تحب تسلم الليله يا محمد
2: سلام على مزيكا فيهم وكل ومحليكم ومرسي بوكو
0: ربي فضلك والله محليك يا محمد
2: أقوى قناة وأقوى
0: ربي خليك والله أسمع سيد خلت كريستا ضحك معك أي وانت تكون متأكد من روحك جاوك بيه يا محمد يا
2: محمد قال له روحي من الأولى كهو ولا غير
0: يا أخوي شامني قل حصلت من الأولى أخوي شو قل يا محمد يا محمد محليك يا أخوي محليك يا أخوي والله فرحنا برشا برشا برشا بتليفونك يا محمد والله بدلنا جو مع محمد ربي فضلك يا بي يا كهو اسمع هي لعبة أهم حاجة إنه نفرح معاكم أنتم ونضحك معاكم أنتم يا محمد مستمعينا والله والله ربي فضلك يا محمد ميرسي بوكو شكرا لك شاركت معنا اليوم عايشك عايشك يا محمد محمد اليوم اسمعني خانوا التركيز اليوم محمد لكن لكن لكن لكن لكن لكن كانيوتا اليوم ما تربحتش للأسف أما هذا يعني أنه الفرصة لكم أنتوما مازالت موجودة والفرصة غدوة راي كانيوتا مش ليه مش نحكيه على مليون مش نحكيه على مليون ونص ليه نحكيه على شيفر أكبر برشة من هكا

0: مليون و700 دينار. غدوة للربح، غدوة في نيويني نو التحدي، وغدوة خلينا لكم نيويني نو أكاو، غدوة نيويني نو فقط، غدوة تركزوا 60 ثانية باش تربحوا معانا 1,700,000 من أديمو زي كفين في بنت لفين. شوف سهلة العملية، سهلة برشا، عليكم كان تركزوا، عليكم كان تركزوا وتحضروا روحكم تترينيوا مليح مليح مليح على نيويني نو اليوم قدرة ربي بعد.
1: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: الحمد لله يا ربي، اليوم خيراته فطر وإن شاء الله يا ربي غدوة خيراته تكون في الربح والكاش 1,700,000 غدوة لربح في بنت لفام. طريقة سهلة ياسر، غدوة مع 9 تعليل تكلمونا على 71,113,000 باش تدخلوا في القرعة وتربحوا معانا الكاش. برشا برشا برشا برشا فلوس يستنوا فيكم كالعادة، غدوة تحدي نيويني نو 1,700,000 في بنت لفام.
2: بنت لفام في الجمعة من 9 لنص الليل،
0: والفرحة معاكم أكيد. يا ربي يا ربي إن شاء الله نلقاو شكون غدوة يربح 1,700,000. أما دوتو تفاصون توما ديما ديما معنا، وتنجموا تبعثونا أكيد لديديكاس متاعكم على واتساب مزيكا فيم 23 513,000. ديديكاس اليوم يجي من عند عيشوشة واخواته هادية وشهد وشذي اللي يتمنوا له عيد ميلاد سعيد. شكونوا الصغرون إدم صالحي اللي عمل عوايم اليوم. هابي بيرثدي يا دوما. وليه فرد وقت مدامنا مازلنا مكملين، هو ديديكاس الحقيقة الإنسان يعز عليها برشا، إنسان يعز عليها برشا، والإنسان هذي الحقيقة رو من غيرها هي واحد ما نجمش يقوم الصباح وما نجمش يلقى كل لذة متاع الحياة. و ملي هو صغير واحد ما ينجمش على قد ما يقول كلام في الإنسان هذية، وعلى قد ما يمدح وعلى قد ما يشكر وعلى قد ما ممكن يقول حتى كلام حلو، ولا يحاول يرجع ربع جميل ممكن متاع التعب متاع الإنسان هذية ممكن حياته كاملة باقي ما يخلطش. اليوم عاد ميلاد الوالدة، هاي الوالدة اليوم عاد ميلادها اليوم. والله يشوف قلت رو باش نفسر لكم موضوع بحكم أننا نخدمه في بين 30 في الليل والوالدة تخدم الصباح تكمل تروح 5 تاع العشية، وانا نبدا 5 تاع العشية هنا، دونك نتقابلوا في الويكاند. لذي او كادو من تو على بكري قبل ما في الويكاند بعد نعملوا الانيفرسير، دونك هابي بيرثدي ماماتي دكتورة هندة، سلام عليك برشا برشا، ونقول لك هابي بيرثدي اكيد من هدايا مزيكا فيم الكل ومن العائلة الكل، سورتو من عند عائلتنا الكل. يسلم عليك سلومة، تسلم عليك ياسمين ونجم.

0: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد العضو السابق في حركة النهضة وأمين مال جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان رفقة عضوين آخرين من الجمعية إلى جلسة أكتوبر القادم. وتعود أطوال القضية إلى ملاحقات قضائية تشمل بن سليمان وبقية المتهمين، وهم يواجهون تهم تتعلق بتبييض وغسل أموال وتلقي تمويلات مالية ضخمة ومشبوهة من جهات خارجية بطرق غير قانونية عبر الواجهة الجمعياتية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. ويشار إلى أن قاضي التحقيق في القضاء المالي كان قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهمين على خلفية تحقيقات واسعة شملت التدقيق في الحسابات المالية والتدفقات النقدية التابعة لجمعية نماء تونس والشخصيات المرتبطة بها. قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بنابل يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محامية وثلاث متهمين، وذلك في القضية المتعلقة بإيقاف شبكة لترويج المخدرات في نابل. وتعود تفاصيل الواقع إلى توفر معلومات استخباراتية لدى الوحدات الأمنية تفيد باستغلال مروج مخدرات لمنزل في مدينة نابل كمقر للنشاط الإجرامي بإعداد وتخزين المخدرات لترويجها. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والتنسيق مع النيابة العمومية داهمت القوات الأمنية المقر المذكور، حيث ألقت القبض على المروج الرئيسي والمتهمين الثلاثة الآخرين من بينهما المحامية المباشرة. وأسفرت المداهمة عن حجز كمية متفاوتة من الأقراص المخدرة ومادة القنب الهندي زطلة إلى جانب أدوات تستعمل في الوزن والتقطيع والتهيئة للترويج. وبحالة الملف المضمون فيهم على أنظار النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف على ذمة البحث وتعهيد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس مواصلة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات القضية وتحديد بقية المتورطين. سفارة تونس في فرسوفيا تعلن عن تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آلية في المصلحة القنصلية، وذلك في إطار سعي البعث المتواصل إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدمة لفائدة التونسيين المقيمين بكل من بولونيا وليتوانيا وأوكرانيا ولاتفيا. وسفارة تونس بفارسوفيا تضيف في بلاغ لها اليوم الخميس أن القسم القنصلي سينطلق في إنجاز جوازات السفر بداية من يوم 21 من سبتمبر 26 2000. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه يعلن استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى إلى توقفها واندلاع حريق على متنها وفق وكالة أنباء فارس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف الخميس عن قرب اتخاذه قرارا حاسما بشأن شن هجمات واسعة ضد إيران، ويعلن الترتيب لاجتماع مع قادة ست دول خليجية في نيويورك لبحث الحرب. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في بنت فهم، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس بنت فهم، بنت فهم

الكود ميوزيك لايف في بنت لفام كالعادة سيليكشن تاع غنيت تحبوهم وتعرفوهم سورتو لايف كل مره في ان كونسير مع جمهور معين. عمرك ما كنت تسمع الفيرسيون هذه مرتين وعمرك ما كنت تلقاها في حتى ستريمينغ بلاتفورم. نبداو بكين somewhere

كريك ديفيد 7 دايز اللايف هذايا كان عام 2026 سنة التالي جوستومون. الموسيقى هذيا تعرفوها وتحبوها وديما تسمعوا الجولد ميوزيك في بنت لفام. بنت لفام من ايامات بركة كايروكي كانوا موجودين في تونس. نهارين تالي كايروكي الحقيقة كل لقاء يكون في مسرح قرطاج يكون لقاء مش كان سولد اوت بركة ما زاد. عرفتك الفيديوهات اللي ديما هابط على السوشيال ميديا يقول لك الجيل هذا بليش عملوا له باش يكون يغني بالتأثر هذا الكل مع كايروكي. ولكن سحر كبير الحقيقة للجروب هذايا. أمير عيد كايروكي وحدي من سوبر نوفا الألبوم توتفيت على مزيكا فهمة.

عمر ومصطفى برتح معاكم كونوا خلطنا الخير بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وشكرا لكم الفريق اللي كان معكم اليوم. ميرسي تشيكر في ستاندار ترق في ديجيتال وتالي في الاخراج. لونديفو متاعنا غدوة في بنتلفين سبيسيال فندردي برشا موسيقى تستنى فيكم لي ميكس متاعنا دي جي ريزيدون موزايك اف ام لي بون بلان بروغرام السهريات وما غير ما ننسيو التحدي نيوي نينا. بعد شوية تلقاو موعد اخبار نص الليل على موزايك اف ام لكن قبلو كالعادة نختمو بالموسيقى باش نخليكم مع دي ليجوند نتاع الفرنش تاتش في كولابوراسيون مع عبقري الحقيقة نتاع الامريكان بوب ميوزيك. كان معاكم يوسري جديدي خليكم مع دافت بانك فرال ويليامز غاست اوف ويند.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون إلى عالم بنيديك مع اليس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور. حيدر الشارني اسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

أهلا بكم الجديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94%. ووفق الوزارة بلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عمليات التوزيع والبيع استعدادا لانطلاق السنة الدراسية الجديدة. وكان المركز الوطني البيداغوجي قد أعلن في إطار استعداداته للعودة المدرسية عن نشر 314 عنوانا مدرسيا بنحو 15.6 مليون نسخة تشمل الكتب الموجهة إلى التلاميذ والمدرسين وأبناء التونسيين بالخارج. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض سود يفيد بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر نوفمبر، وذلك لدى افتتاح مقر الإدارة الجوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانة. والوزير سود يقول أنه من المنتظر أن تشمل السنة التكوينية الجديدة 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري أبريل بكافة مراكز التكوين المهني في البلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية 26 و 2027. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تعلن عن توزيع التبرعات التي جمعتها الجمعية لفائدة قرى الأطفال سواس فلسطين على أطفال قطاع غزة بمناسبة العودة المدرسية، والتي قدرت بمليونين وستمائة واثني عشر ألف دينار وصلت إلى الحساب البنكي للجمعية الفلسطينية في رام الله. والجمعية التونسية تلفت في بلاغ لأن حملة جمع تبرعات تتنزل في إطار الحملة التضامنية التي أطلقتها الجمعية لمدة 3 أشهر من 10 سبتمبر 2025 إلى غاية 9 ديسمبر 2025، وذلك دعما للأطفال الفلسطينيين واستجابة للاحتياجات الإنسانية التي أعلنت عنها منظمة قرى الأطفال سواس فلسطين. في الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط وصفها بالمخالفة ترفع علم توغو، قائلا إنها حاولت العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز، ومشيرا إلى أن الاستهداف أدى لتوقفها واندلاع حريق على متنها وفق وكالة أنباء فارس. الخارجية الأمريكية تعلن الموافقة على صفقة محتملة لتزويد المملكة العربية السعودية بطائرات F-35 Lightning II بقيمة 24.3 مليار دولار في عملية تشمل 48 طائرة و49 محركا ومعدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم. رئيسة المفاوضات الأوروبية أرسولا فون دير لاين تقول إن الاتحاد الأوروبي سيصرف اليوم الجمعة 3.3 مليار أورو لأوكرانيا لتمويل شراء صواريخ وطائرات مسيرة. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. في أمان الله. موزايكا فام، الأولى في تونس. الجو التونسي على موزايكا فام.